صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم صل وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. الحمد لله الذي أذن للفجر أن ينفلق وللقلوب أن تستيقظ على نوره. صباح طيب تعطره تلاوة القرآن وتزدان به الحياة بآيات من كتاب الله العزيز. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبدأ معكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان رحلة إيمانية في رحاب الذكر الحكيم. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة والزميل الدكتور معارك حيصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قلت: يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: غشمه وظلمه، فينفق منه فيبارك فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، وإن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن، وإن الخبيث لا يمحو الخبيث. رواه أحمد.

0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آذى جاره فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن حارب جاره فقد حاربني، ومن حاربني فقد حارب الله عز وجل. رواه ابن حبان. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران. رواه أحمد. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، قال: اطرح متاعك على طريق فطرحه، فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه، فجاء إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقيت من الناس. قال: وما لقيت منهم؟ قال: يلعنونني. قال: قد لعنك الله قبل الناس. فقال: إني لا أعود. فجاء الذي شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفع متاعك فقد كفيت. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. ففعل، فجعل الناس يمرون ويسألونه فيخبرهم خبر جاره، فجعلوا يلعنونه، فعل الله به وفعل. وبعضهم يدعو عليه، فجاء إليه جاره فقال: ارجع فإنك لن ترى مني شيئا تكرهه. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها، وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. رواه أحمد. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة

وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم

يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله

وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم سيداتي وسادتي. تنضم الآن جميع موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية إلى بث القناة الرياضية في التلفزيون الأردني لنقل مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم مع شقيقه المنتخب الجزائري ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم. كل أمنيات التوفيق للنشامة بتقديم مباراة تليق بحجم هذا الإنجاز. والآن إلى الزملاء في التلفزيون الأردني.

ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

0: فوق فوق. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، السادسة صباحا بتوقيت النشامة، ومن الآن وما في حكي بالأردن غير عن النشامة. كل بيت، كل حدا مستني اليوم، أم تدعي، أب بيفتخر، ولد صغير لابس التيشيرت، وحالم يكون اليوم واحد من النشامة. النشامة احنا اليوم مش مستنيين منكم معجزة، احنا مستنيين نشوف القلب اللي عرفناه فيكم، الركضة اللي ما فيها استسلام، والقتال اللي ما فيه تراجع، والروح اللي خلت اسم الأردن يوصل أبعد ما يتوقع العالم. اليوم العبوا لأنه وراكم وطن كامل. دائما نقول السادسة اليوم بتوقيت النشامة، ارفعوا روسكم والعبوا بقلوبكم لأنه الأردن بيستحق. صباح الخير لكم جميع المتابعين من القلب إلى كل مناطقنا الحبيبة الأردن.
1: صباح الخير رعد، وأسعد الله صباحكم للي موجودين معانا وعم بتابعوا معانا هذه التغطية. اليوم مش يوم عادي بالأردن، اليوم الصبح مختلف، القهوة إلها طعم مختلف، الشوارع إلها نبض مختلف، لأنه الأردن اليوم مش بس حاضر بكأس العالم، اليوم الأردن حاضر بحلمه، بتاريخه، وبناس آمنت فيه من أول خطوة، من عمان لإربد للعقبة لكل قرية ومدينة بالأردن. وفي الجهة الثانية من العالم، من أمريكا، في علم واحد مرفوع وفي اسم واحد على كل لسان، الأردن. اليوم مش 11 لاعب بالملعب فقط، اليوم وراء كل لاعب ملايين القلوب. احنا معاكم، ارفعوا روسكم وقاتلوا على كل كرة، واتركوا قلوبكم على الملعب لأنه كل الأردن معاكم.
0: أكيد ياسمين، وأكيد متابعين الكرام، احنا معكم في هذه التغطية أكيد لمباراة النشامة، منتخبنا الوطني مع المنتخب الجزائري. وبالمناسبة نكون معكم بكل محافظاتنا الأردنية برابط مباشر بالأجواء الحماسية والتشجيع لكافة المشاهدين والمتابعين والمواطنين الموجودين بمحافظاتنا الأردنية. وأيضا نكون معكم برابط مباشر أيضا من سان فرانسيسكو من الولايات المتحدة الأمريكية، والحديث عن المنتخب الوطني. وأيضا اليوم نتمنى يكون يومنا والفرحة تكمل بإذن الله تعالى بفوز منتخب النشامة، ويا رب الفوز حليفنا.
1: نعم رعد، احنا موجودين معاكم مشاهدينا من الأردن ومن سان فرانسيسكو بتغطية من جرش، من عمان، من المدرج الروماني،
0: من المفرق، من العقبة،
1: من العقبة، من كل مكان موجودين معاكم. الحماس كتير عالي،
0: الحماس والتوتر عالي،
1: والتوتر عالي، بس ان شاء الله يا رب فعلنا
0: ان شاء الله يا رب.
1: واحنا يعني زي ما حكينا دائما مستنين من المنتخب انهم يعني يكونوا يلعبوا بقوة فقط. اكيد رح ننبسط كتير بالفوز، ولكن في اي حال احنا فخورين في كل منتخبنا.
0: أكيد، وبنشاهد زي ما بنشوف الآن على شاشتنا أيضا كافة مناطقنا الحبيبة من كافة محافظاتنا. وأيضا اليوم الجمهور الأردني منذ ساعات الصباح الباكر وساعات الفجر الباكرة كانوا متواجدين في الساحات العامة المنتشرة في مملكتنا الأردنية، مثل جرش أكيد، مثل ساحة الثورة العربية الكبرى في محافظة العقبة، في المدرج الروماني بالعاصمة عمان، في كثير من المواقع بمادبة، بالمفرق. اليوم الأردني ما نام، الأردني ما نام، اليوم الأردني بيستنى طموحنا، بيستنى حلمنا. وصحيح اليوم وصلنا لكأس العالم، كان حلم يوم من الأيام، لكن اليوم بنشوفه على أرض الواقع وحقيقة، وإحنا بنستحق. والنشامة تعبوا ولعبوا وقدموا، وهذا كله إجا بعد جهد جهيد وتعبوا لوصلوا لكأس العالم. بنقول لهم الله يعطيكم العافية، وشو ما قدمتوا احنا راضيين، وشو ما قدمتوا احنا مبسوطين، وشو ما كانت نتيجة احنا راضيين فيكم، فخورين بكل نشمي ب11 لاعب داخل مستطيل الأخضر لعبوا وتعبوا وفرحوا قلوبنا للأمانة بكل بيت أردن.
1: فعلا رعد، لما نطلع على المدرجات بنعرف انه لما نشوف هلا على الشاشه بنشوف قديش اليوم مش بس منتخب رايح على كاس العالم، بل الاردن كامل رايح على كاس العالم. واليوم الاردن يعني انعرفت على مستوى العالم، الجماهير اللي موجودين بسان فرانسيسكو اللي يعطيهم الف عافيه، اللي حتى التنظيم كان يعني مختلف. واكيد هلا الجميع متحمس، الجميع عاد عم بيتابع معنا المباراه، واحنا اكيد مستمرين معاكم يعني في هاي الطقس، وان شاء الله يا رب فعلنا الفوز. ويعني
0: يعني انا بدي اسالك سؤال، كيف حس التوتر الان؟ كيف
1: صراحه انا متوتره زي كانه انا اللي عم بلعب.
0: يعني احنا الان بشعورين مختلفين، يعني مبسوطين وفي حماس، لكن في توتر. نعم. موجود اليوم، ان شاء الله تكون النتيجه لصالح المنتخب الوطني. واكيد بدات المباراه يعني صار لها تقريبا 9 دقائق، وان شاء الله النشامه قدها. وما بننسى اليوم ايضا المنتخب الجزائري، منتخب قوي، منتخب حصل على مراكز في تصفيات كأس العالم، و كان متواجد وله حضور أيضا في كأس العالم. وزي ما بنعرف حتى بسنة 2014 يعني وصل لمرحلة 16، فمنتخب قوي له وجوده له حضوره. نعم. فمنتخب عربي شقيق أكيد.
1: نعم رعد، إحنا بدنا ننتقل مباشرة لكاتيا موجودة معنا من سان فرانسيسكو لتنقل لنا الأجواء اللي موجودة هناك. صباح الخير. صباح الخير عنا.
2: كل مشاهدين يوم جديد، صباح الخير عليك رعد، صباح الخير عليك نسرين. يعني قبل شوي بلشت مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الجزائري، أجواء حماسية ولا أروع. يعني قبل المباراة الساحة هاي اللي شايفينها كلياتها كانت فل من جماهيرنا الأردنية، كلياتهم بيشجعوا بيغنوا أغاني المنتخب اللي كلياتنا حفظناها، يعني صرنا ننام ونصحى على أغاني المنتخب. والحمد لله إنه المنتخب يعني قدر يجمع كل الأردنيين على يعني بمكان واحد من كل الولايات إجوا. أكيد بدي أحكي لكم كمان عن الأشياء الحلوة اللي صارت. لأول مرة تم إطلاق ألتراس إلكتروني. هذا الألتراس الإلكتروني بنبعت بين كل الجماهير الجملة يلي بدهم يهتفوها للمنتخب، وهيك وين ما كنا بتكون كلمتنا واحدة وأكيد مسموعة. يعني بحب أحكي لكم إنه شفتوا على مدار الأيام الماضية قدي كنا متحمسين ومتشجعين، واليوم لسه الحماس دبل. يعني كلياتنا ثقة بمنتخبنا الوطني، كلياتنا ثقة بيلي رح يقدمه، وأكيد يعني معنوياتهم ظلت عالية لما شافوا هالجماهير الحلوة هون عنا. أكيد هلأ رح يكون معاي كمان يعني أحد المشجعين والمنظمين، وزي ما بتحكي الكل بالكل كان عامر الشوبكي. يعني إحنا شفناك من بداية وصولنا للآن، يعني ما قصرت بصراحة.
3: الله يسعدك يا ربي، وأهلا وسهلا فيكو، وإحنا مبسوطين فيكو، وإن شاء الله اليوم الفوز أردني، ونتمنى من كل أم أردنية تدعي بصلاتها إن اليوم نفوز. يعني فرحة راح تكون عالمية إن شاء الله.
2: طيب عامر احكي لي كيف شفت الأجواء على مدار الأيام الماضية. يعني كل يوم عندنا فعالية، إحنا عم بيكون كل يوم عم بيجوا الأردنيين وعم بيكون أكتر من اليوم اللي قبله.
3: يعني هذا إن دل على إشي، دل إنه الأردنيين يعني بفرحة كبيرة ومبسوطين جدا بالعرس الأردني اللي صار، وإحنا يعني دائما وأبدا منحب نشوف علمنا بالعالي، وكل هالمهرجانات هاي اللي بنعملها يعني بنعملها حبنا للوطن ولجلالة الملك ولسمو الأمير ولولي العهد. يعني إحنا ما بتعرفي قديش الفرحة الأردنية موجودة عندنا بكاليفورنيا.
2: شكرا كثير لك، ما بدي اخرك عن مشاهده المباراه.
3: الله يسعدك، شكرا لكم، وان شاء الله الفوز اليوم اردني. قولوا يا رب يا اخوان والفوز اردني ان شاء الله.
2: ان شاء الله. يعني هلا بدي ارجع لكم على الاستوديو اكيد، وان شاء الله يكون الفوز اردني اكيد، ولكن في حال فزنا أو خسرنا لا سمح الله كلياتنا مع المنتخب. المنتخب قدم إشي، يعني إحنا ولا بعمرنا حلمنا إنه نوصل لكأس العالم، والحلم صار حقيقة. أكيد رجعت لكم على الاستوديو. نعم. ونشوف كيف الأجواء عندكم بعمان.
0: نعم كاتيا، يعني إحنا بدنا نشكرك بهذا الصباح، ودائما يعني حابين نضلك متواصلة معنا ويعني وتعطينا الأجواء الأردنية النشامة والنشميات اللي قام بحضر مباراة في الولايات المتحدة الأمريكية. وأكيد يعني ياسمين قديش شفنا المشجع الأردني، يعني يقول لك أنا يعني بدنا نفوز، يعني قديش دمنا هيك، يعني عنا اليوم حابين نفوز وحابين نقاتل لأجل اسم الأردن. والكل اليوم بالمناسبة 11 لاعب بيلعبوا باسم الأردن، وكلهم بيقاتلوا بيلعبوا، وفعليا شو ما كانت النتيجة احنا مبسوطين وراضيين فيكم كنشامة، أديتوا أداء رائع، وإن شاء الله الفوز لكم أكيد، وقادرين بإذن الله تعالى.
1: يعني كمان رعد مشهد جميل جدا إنه اليوم الأردنيين أول شيء متجمعين من كل أمريكا، من كل مدن أمريكا ليحضروا المباراة وليشجعوا المنتخب. طيب. والتنظيم اللي موجود إنه إطلاق يعني ألتراس لحتى يحكوا التشجيع.
0: ألتراس إلكتروني صحيح.
1: إنه عدد الأردنيين كثير كبير في سان فرانسيسكو في المدرجات، ولكن بيحتاجوا إنهم ينظموا الصوت أكثر، فكلنا فخر بالمشجعين وبالمنتخب. وكمان شغلة كثير مهمة عم نشوف اليوم الأردن في مشهد استثنائي أنه اليوم القيادة الهاشمية بتشجع وبتشارك صحيح. ودائما موجودة خلف المنتخب، وفي تلاحم مو عادي صراحة في الشعب الأردني، ودائما بنحكي في أي مناسبة يغيب كل شيء ويبقى اسم الأردن عاليا وتبقى الله. دائما القيادة يعني خلف الشعب ومع الشعب
0: أكيد. وزي ما بنشوف الآن متابعينا الكرام الأجواء المباراة في أكثر من محافظة، متواجدين النشامة وكل محافظات مملكتنا الأردنية منتشرين إن شاء الله. وزي ما بنشوف اليوم الكل بنتظر هذه المباراة بفارغ الصبر، مباراة نعم مصيرية والنشامة قدموا أداء رائع، لكن اليوم الكل قاعد بيشاهدنا وبيشاهد الأردن، كل العالم اليوم بنتبه للأردن وبسأل عن الأردن، وشفنا قديش حتى في أجانب بأمريكا مع الجالية الأردنية قديش ماشيين معهم، عرفوا الأردن، عرفوا أماكن الأردن، عرفوا اللباس الأردني، عرفوا الثقافة الأردنية، عرفوا التراث الأردني. فهاي هي أيضا رسالتنا أيضا بمشاركتنا بكأس العالم، فهذا شيء جميل قدمنا وراح نقدم، وبإذن الله ستبقى راية الأردن عالية حتى علمنا يبقى موجود دائما بكأس العالم.

0: دقيقة بتمر منأكد أنه الأردن لم يشارك فقط لكأس العالم للمشاركة بل للمنافسة. قاعدين عم نشوف المباراة، الحماس وأداء النشام،
1: أداء النشام برفع الرأس، وقاعدين نسمع ونشوف. يعني بجوز صح إحنا الآن مش متابعين المباراة، بنسمع الأخبار، لكن بيحكوا لنا الشباب أنه أداء المنتخب جميل ورائع، ونوعا ما في ثقة اللاعبين بحالهم اليوم بالملعب قديش مهمة. أدائهم رجولي قتالي، بيحافظوا اليوم على النتيجة حتى الفوز بإذن الله تعالى. لكل اللاعبين اللي اليوم قاعدين بيلعبوا الله يعطيكم العافية، و12 مليون أردني قاعد بدعي لكم، 12 مليون مواطن نشمي ونشمية، كبير وصغير، رجال نساء كبار صغار، بدعوا للنشامة ويقولوا يا رب اليوم فرحة أردنية بإذن الله تعالى، وصباحنا يكون مختلف بفرحتنا بفوز النشامة بإذن الله.
0: إن شاء الله يا رب فعلنا الفوز. قاعدين عم نشوف بالمدرجات ما شاء الله، يعني عدد الحضور المتواجد بالساحات ويعني في كل محافظات المملكة. واليوم مشهد استوقفني رعد، إحنا يمكن إجينا على الاستوديو الساعة، طلعنا من البيت الساعة 4:30 صباحا، 4:30 يعني لسه الدنيا ليل، أطفال صغار موجودين بشوارع يعني رئيسية قاعدين برقصوا في نص الشارع، فما أحلى فرحة الأردنيين. يا رب اليوم هيك كملها واكتبها علينا
1: قديش فرحة أردنية، قديش حبنا لوطننا. الكل طالع
0: أطفال يعني طالع
1: يعني أنا بالشارع. أنا برضو كمان أنا ماشي بالسيارة أيضا في ناس ماشيين مسكين إعلام وماشيين بالشارع، فقديش جميل هذا المنظر الصباحي. وبالمناسبة هذا المنظر ترى والله ما بنشوفه غير بالأردن. صح في دول بتشجع منتخباتها، الناس مواطنين بيشجعوا منتخب، لكن زي الأردني ما في عن جد والله ما في، بتشوف الناس طالعة بالشارع محتفلة بقلبها حبها لوطنها، فهذا شيء جميل. اليوم صح احنا مشاركين بكأس العالم وأول مرة بنشارك بكأس العالم، لكن هذا شيء مش قليل، هذا فيه رسائل كثيرة جدا. لما حكينا اليوم عن الجالية الأردنية شيء عملت، عن النشامة اللي طلعوا على أمريكا عشان يحضروا مباريات، قديش أخذوا تراثنا وموروثنا وعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا للدول اللي هنا. الكل بيسأل عن الأردن، بتعرف اليوم كأس العالم في دول كثير بأمريكا كلهم بيسألوا عن الأردن، جوردن بيحكوا صاروا بلهجتنا، فهذا شيء أيضا جميل.
0: صح يعني هذين الأردنيين عم بيعلموا الأسالة بلهجتنا
1: صحيح
0: الكلام العربي. وكمان في شغلة كمان جدا مهمة، لما إحنا نحكي اليوم التيشيرت تاع منتخب الأردني في أمريكا نفذ، يعني قاعدين عم نحكي فيه مشجعين عدد كبير كتير كلياتهم بدهم يشتروا التيشيرت تاع المنتخب، كلياتهم موجودين مع الأردنيين، غير عن بعض التجار الأمريكان صاروا يبيعوا الشماغ يعني على قد ما هو عليه طلب، يعني اليوم بتشجيعا للمنتخب النشامة. أكيد يعني المشجعين اللي موجودين في أمريكا بدنا نحكي لكم يعطيكم ألف عافية على هذا التنظيم، وعلى حتى يعني آخر المباراة اللي كانت السابقة بين الأردن والنمسا، شفنا بعد المباراة لما انتهت المباراة كيف المشجعين قعدوا ينظفوا الملاعب، يعني صراحة يعني كوكب الأردن بدنا نحكي.
1: صحيح يعني عكسوا الصورة الأردنية، ثقافتنا عاداتنا تقاليدنا. برضو كمان استوقفني مبارح أحد الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، فشخص بسأل مشجع أردني بيقول له يعني إيش اللي شفته هون بأمريكا، قال والله الكل بيجي بسألني عن لبسي، بسألني عن شماغ، بسألني شو اللي بيدك، وزعوا الرشوف، وزعوا المناسب
0: جميل.
1: الجميل وصار بشوارع أمريكا.

0: امريكا، يعني هذا شيء جميل. صح احنا اليوم نلعب كرة قدم، وصح احنا اليوم مشاركين وبدنا نفوز وحماسنا ومع النشامة، لكن ايضا في امور اخرى ممكن شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا شيء جميل. وقديش ايدهم بايد بعض، حتى الاردنيين بامريكا الكتف بالكتف وبالايد بالايد، بيمشوا هناك انهم عيلة واحدة، فهذا شيء جميل هذا نفتخر فيه ونعتز فيه. كل الشكر لهم جميعا اللي عكسوا صورتنا بشكل جميل. صح كنا حابين نكون معكم، ولما نشوفهم عن جد نكون حابين نكون بين هاي الجماهير وهاي الجاليات، لكن ان شاء الله بالمرات القادمة. فكل الشكر لكم اكيد.
1: والثقافة اللي موجودة عند المشجعين الاردنيين، يعني يمكن تفاديا للمشاكل اللي صارت سابقا، صار في الموقع الالكتروني الالتريس عشان التشجيع، هي
0: تنظيم
1: تنظيم. ثاني شغلة، في مبادرات جدا موجودة بالاردن حاليا لبعد انتهاء المباراة، في المشاهد اللي قاعدين عم نشوفها بالعشاشة بمدرج الروماني بجرش، لتنظيف المدرجات بعد انتهاء الملعب تفاديا لأي مشاكل صارت سابقا. يعني بنحكي الأردنيين رفعوا راسنا، وإحنا فخورين في الشعب وفي الصغير وفي الكبير وفي كل شخص يحمل الجواز الأردني ويشجع.
0: والآن جلالة الملك وولي العهد يصلان إلى ملعب مباراة الأردن والجزائر لمؤازرة النشامة، يعني أيضا هذا شيء جميل، وهذه رسالة عميقة وكبيرة. اليوم جلالة سيدنا وسمو ولي العهد أيضا بيأزروا النشامة، موجودين داخل الملعب ليشجعوا النشامة ويأزروهم ويوقفوا جنبهم، وقديش هذا أيضا بعطي ثقة اللاعبين بحالهم بأدائهم بقتالهم للكرة. فهذا الآن قبل قليل وصول جلالة الملك وولي العهد إلى ملعب المباراة.
1: نشوف التلاحم الوطني اللي موجود في الأردن، يعني القيادة والشعب، القيادة موجودة، يعني وين صارت هاي إنه القيادة بتشجع المنتخب وبتدعم المنتخب وبتحكي لهم إيش ما كانت في النتيجة إحنا وراكم وإحنا معاكم. يعني منحكي اليوم من هون إنه اليوم المنتخب النشامة، منتخب الأردن، لم يكن وليد صدفة، يعني جاء بعد جهد، بعد تعب، بعد سنين من المحاولات، ويعني هذا شيء يبنى للأجيال القادمة. اليوم إحنا يمكن الأمير رعد حكى انه احنا مشاركتنا اليوم للمتعه ولانه احنا نشارك، ولكن احنا قاعدين عم نشوف النشامه عم بينافسه، مش بس مجرد مشاركه. وقديش اليوم رعد هذا الحكي ببني للاجيال القادمه، قديش يعني بأسس للاجيال القادمه، لانه يعني ممكن اليوم تكون مشاركه، ممكن تكون بالسنوات القادمه كاس عالم، وممكن هاي السنه، يعني ما بنعرف لسه، بعد المباراه بنشوف شو النتيجه. ولكن يعني احنا دائما بنجدد وبنقول احنا دائما وراء النشامه في جميع الظروف، في الفوز والخسارة، بكفي التلاحم اللي عملوه بين الأردنيين والتجمع اللي عملوه بين الأردنيين. اليوم بنشوف الناس من كل مكان، اللي شفناهم الصبح وهم ماشيين بالشوارع حاملين أعلام الأردن، لابسين تيشيرتات المنتخب، هذول كلياتهم رايحين يتجمعوا في مكان واحد يعني لتشجيع المنتخب.
0: فهذا شيء جميل. وأيضا يعني زي ما بنعرف اليوم احنا معكم بهذه التغطية المباشرة لتغطية كافة محافظاتنا الأردنية اللي الآن متواجدين زملائنا، بنشوف الصورة على أرض الواقع، التشجيع، المؤازرة لمنتخبنا، لو بكلمة، لو بصوت، لو بصورة، لو بهتاف. هتافنا اليوم احنا مع النشامة، اليوم احنا خلف النشامة، اليوم في 12 مليون أردني بيساندوا بيآزروا النشامة. وعلى ما أعتقد اللي شفناه على مواقع التواصل الاجتماعي من يوم أمس، قديش الناس متحمسة وتوقعاتهم من المباراة. اليوم هاي كرة قدم، يعني عالم كرة قدم ما بنعرف فيها فوز وفيها خسارة، لكن الأداء كثير معلقين عرب وحتى أجانب سمعنا على السوشيال ميديا ومواقع التواصل ومقابلات تلفزيونية أنه النشامة صح خسروا 3-1 بمباراتهم مع نمسا، لكن قدموا أداء برفع الرأس، قدموا أداء مشرف، كانوا رجال بالملعب. وهذا كلام هذا كلام كافة المعلقين العرب والأجانب، قديش جميل أيضا.
1: نعم، يعني دائما الهتافات اللي بتجدد الروح الحماسية، علينا احنا نشجع وعليكم انتم تجيبوا الجول،
0: عليكم تجيبوا الجول ان شاء الله. نستنى الجول، هينا
1: قاعدين نستنى الأردنية قاعدين بنشجع
0: هينا مستنى الجول، يعني علينا احنا نشجع وعليكم تجيبوا الجول، وهي الجماهير كلها بتهتف مع المنتخب مع الأردن، وبدنا الحماس اليوم بهذا الصباح نكون متفائلين ومتحمسين، وإن شاء الله النشامة يكونوا قدها يا الله.

0: متوترين.
1: والله
0: يعني فرحة الأردنيين المتواجدين في كل مكان، احنا موجودين من استديوهات التلفزيون الأردني، عم منشجع من قلوبنا، عم ندعي على الهواء ان شاء الله يا رب اليوم يكتب فرحة أردنية بامتياز. ان شاء الله يا رب المنتخب بعد المتابعة والسؤال الزملاء عم ببدعوا المنتخب، يعني اكثر من الحارس يزيد ابو ليلى كمان بدع صد واحدة من الرميات،
1: هجمة انفرادية اكيد المنتخب الجزائري زي ما وصلت الاخبار، يعني طبعا احنا ما شفنا لكن احنا بنسال بالفواصل، نسال الزملاء شو صار ايش فيه، فبيقولوا الشباب بيقاتلوا بالملعب، فيعني كلمه بيقاتلوا بالملعب يعني، فهذه شراسه جميله جدا، وحبهم لبلدهم ولاردنهم ولوطنهم هذا اللي بنفتخر فيه وهذا اللي احنا بنراهن عليه، قديش الاردني بيقاتل بيعطي بيقدم كل ما عنده من طاقه. اكيد راح نشاهد احنا وياكم الان وصول جلاله الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه، وجلاله الملك رانيا عبد الله وسمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله الثاني حفظه الله، وايضا سمو الامير رجوه الحسين، وايضا سمو الاميره ايمان، وسمو الامير هاشم، الدعم الملكي للكره الاردنيه للنشامه، هذا الشيء اللي احنا نفتخر ونرفع راسنا فيه لما نشوف جلاله الملك موجود بين الجماهير الاردنيه، لما نشوف العائله الهاشميه بهذه الصوره الجميله وهذه اللوحه وهذه الرساله لكل دول العالم، قرب العائلة الهاشمية للشعب والمنتخب وبين الجمهور متواجدين الآن بهذه الصورة الجميلة اللي بتعكس أردننا الحبيب والرسالة الجميلة والهتافات الجميلة من العائلة الهاشمية.
0: يعني هذا يعني لا يحدث إلا في الأردن.
1: صحيح.
0: لم يسبق لي أنا صراحة بثلاثين سنة عشتهم إنه شفت إنه في قيادة اليوم بتتابع منتخب وبتشجعه بهذا
1: كل العائلة الهاشمية.
0: كل العائلة الهاشمية يعني موجودين في سان فرانسيسكو.
1: وما ننسى سمو الأمير علي المتواجد مع البعثة لمنتخبنا، يعني 24 ساعة معهم بتدريباتهم بالفندق، موجود معهم بيعطيهم تعليمات، بسمع منهم، بريحهم نفسيا، بيعكس رسالة جميلة جدا. أيضا نشوف قديش سمو الأمير علي أيضا مهتم برئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، قديش موجود مع المنتخب وما فارقهم طيلة هذه الفترة حتى المعسكرات التدريبية والمباريات البودية، فهذا شيء جميل عن جد ما بنشوفه إلا بالأردن. فأكيد متابعينا الكرام بهذه التغطية وهذا البث المباشر ولكل اللي معنا على صفحتنا على قنوات التواصل على منصات التواصل اللي معنا وموجودين، يا رب بدنا دعواتكم، ادعوا قولوا يا رب أمهاتنا أخواتنا نشمياتنا جدودنا جداتنا، ادعوا قولوا يا رب اليوم الفرحة تكون أردنية بإذن الله تعالى لمنتخبنا الوطني، وتكون أولى الأهداف للمنتخب الوطني أكيد ضد المنتخب الجزائري.
0: إن شاء الله يا رب الفرحة تكون اليوم أردنية، ويعني نكمل في هذا العرس الأردني لليوم من الصبح

0: مسجل أول منتخبنا الوطني ويسبق المنتخب الجزائري بتسجيل أهداف. وزي ما حكينا المنتخب الجزائري والمنتخب الأردني اليوم فايتين على الملعب وداخلين على الملعب بدهم الفوز، يعني مصلحة الفوز للمنتخبين. ويعني ما ننسى اليوم المنتخب الجزائري منتخب قوي ومنتخب عنده إمكانيات، ولكن الجميل منتخبنا الأردني قادر ونشامة وبيقدموا وبيقاتلوا وقدها. ودائما بيقولوا شفنا مقابلاتهم امبارح أيضا بيقولك إحنا جاهزين معنويا بدنيا نفسيا لهذه المواجهة الكبيرة للمنتخب العربي الشقيق المنتخب الجزائري. وإن شاء الله لكن تكون الفرحة أردنية والتسجيل الأول يكون للأردن بأي لاعب من 11 لاعب، يا رب يكون تسجيلنا أردن.
1: احنا بنحكي منتخب الجزائر منتخب قوي، ولكن مع لعبه مع النشامة فاز النشامة مرة ومرة هم ومرة تعادل.
0: مرة تعادل يعني طمنت النتيجة، طمنت النتيجة.
1: النتيجة يعني مطمئنة، ولكن اليوم زي ما حكيت المنتخب الجزائري والمنتخب الأردني بدهم الفوز، لأنه التعادل مش لمصلحة لا الجزائر ولا الأردن. فإن شاء الله يا رب الفرحة أردنية، يعني احنا نتمنى لجميع الأفريقة العربية الفوز، ولكن عندما يتوقف الموضوع عند الأردن إن شاء الله يا رب اللقب يكون أردني، وإن شاء الله يا رب فالنا الفوز وتكمل هالفرحة على كل وجوه الأردنيين وعلى كل الناس اللي قاعدين بيشوفونا واللي موجودين بكل العالم اللي فعلا ساهموا ونقلوا ثقافة الأردن عن طريق يعني أكبر ساحة كروية في العالم وهو كأس العالم.
0: أكيد. وبنشوف أيضا بالمنتخب الجزائري لعيبة المنتخب الجزائري بيلعبوا بنوادي أوروبية عالمية، مثل أيضا رياض محرز لاعب الهجوم لدى المنتخب الجزائري، لاعب قوي له سمعته له مكانته بين الأندية. أيضا ما ننسى أيضا حارس مرمى الجزائري لوكا زيدان اللي هو ابن لاعب العالمي زين الدين زيدان، فقديش هذا منتخب قوي وله اسم وله مكانة وشارك بأكثر من مرة بكأس العالم. لكن زي ما حكينا بجزء أكثر مرة كان ب 2016 لما 2014 لما وصل دور 16، فقديش هو منتخب قوي مش سهل، لكن الأردني قدها، الأردني راح يوصل وقادر يوصل وقادر ياخذ هاي النتيجه 3 نقاط باذن الله تعالى، وتاهلنا اكيد للدور القادم بكاس العالم
1: ان شاء الله الدور ال 32. وعم بنشوف على الشاشه الهتافات اللي موجوده
0: الأعلام.
1: والاعلام الاردنيه، ما احلى مشهد العلم وهو مرفوع بهذا الشكل وتجمع جميع الاردنيين بهذه الطريقه والهتافات اللي منظمه يعني في هاي الطريقه. صحيح. احكي لي ليش تضحك؟
0: والله كان نفسي هيك،
1: نفسي اشوت
0: اجيب جول انا برجلي مش عارف خلص يعني متحمسين، فالحماس هذا جميل. في توتر لكن بدنا نجيب الجول إن شاء الله، يا رب الفرحة أردنية والجول أردني، ونسمع الهتاف والصراخ والنشامة اليوم بكل محافظة. شوف شوف شوف الصورة الآن بمحافظاتنا، شوف يعني قديش الجماهير الأردنية بتساند وبتآزر منذ الصباح الباكر وساعات الليل متأخرة كانوا متواجدين، ترى من مبارح بالليل الناس بتستنى وبتنتظر. هذا مش إشي عادي، هاي لوحة أنا بعتبرها لوحة، كنا نعتبرها لوحة أردنية جميلة كل العالم بيشوفها. وبالمناسبة على مواقع عالمية انتشرت صورة الجمهور الأردني بالمدرج الروماني يوم مباراتنا مع النمسا، وقالوا قديش الجماهير الأردنية موجودة وبتآزر منتخبها الأردني اللي بيشارك أول مرة بكأس العالم. فهذا الشعور الجميل وهذه الرسالة والصورة اللي أنا قاعد بشوفها الآن، لوحة فسيفسائية جميلة تعكس الصورة الجميلة للأردني والشكل الجميل وهذه اللوحة. والآن بالمدرج الروماني بنشوف هاي الهتافات بالمدرج الروماني، يا سلام
1: نسمع الصف جول.
0: طم إيش جول. أعطيني الصورة إيش جول
1: أردني.
0: جول أعطوني جول.
1: جول
0: واحد يحكي هل قلنا
1: الأردن؟
0: جول، هدف، هدف أردني الآن للمنتخب الوطني. يا رب يا رب يا الله يا الله، هاي الفرحة الأردنية، الهتافات الأردنية، قولوا يا رب. يعني تعجز الكلمات عن الوصف الآن، يعني أنا الآن بتقديمي أول مرة بمهنتي أحس بهذا الشعور، مش قادر أعبر عن شعوري، مش قادر أعبر عن مشاعري الآن. يا سلام، يا بشوف الشباب يفرجوني بالهدف،
1: يعني الجميع بالاستوديو مبسوط، يعني الحمد لله. شوف الهتافات الحمد لله.

0: اهلا بكم مجددا في هذه التغطية لمباراة المنتخب الوطني والمنتخب الجزائري في الجولة الثانية للمجموعة العاشرة بكأس العالم. المنتخب الوطني انهى الشوط الاول متقدما بهدف دون رد عن طريق النجم نزار الرشدان عند الدقيقة 36. مباراة قدمها المنتخب الوطني أو شوط أول رائع جدا تقدم من خلاله بهدف دون رد. نشاهد الأفراح الأردنية في جميع المحافظات الأردنية بهذا التقدم ونهاية الشوط الأول. دكتور مراد نويسي صباح الخير من جديد.
1: صباح
0: خالد
1: النور.
0: نمر كابتن خالد أو شوط أول متكامل لمنتخبنا الوطني دفاعيا هجوميا صنع الفرص وسجلنا هدف.
2: بصراحة بداية المباراة تأخرنا شوي لدخلنا الأجواء. كان في شوية هيك أخطاء فردية بس بمرور ربع ساعة تقريبا بلشوا لاعبتنا يدخلوا على جو المباراة وبلشوا يبادروا بالهجوم. فالأهم أنه إحنا سجلنا هدف والأهم من هيك أنه نهينا الشوط بالتقدم هذا. الآن في دور على السلامي كيف قراءة المباراة كيف تسيير المباراة إن شاء الله نقدر نحافظ على هذا الهدف وإن شاء الله نحافظ على الفوز.
0: شوط أول رائع صراحة.
1: شوط رائع بلشناه شوي بصعوبة بس الحمد لله يعني المطلوب تحقق ودائما بدك توصل لهدفك توصل بالتدريج. احنا الحمد لله خلصنا الشوط الأول متقدمين رغم صعوبة البداية. كان عندنا صعوبة في الخروج بالكرة من منطقتنا على الخلاف تماما من الفريق الجزائري اللي كان عنده كل سلاسة وكل بساطة في الوصول. فشفنا أفضلية المنتخب الجزائري في البداية تدريجيا زي ما حكى الكابتن شوي شوي بلشنا نمتد بلشنا نوصل بلشنا نركز أكثر بلش يكون التركيز في التمرير أكثر. فشفنا خطورة منتخبنا بلش المنتخب الجزائري يمتد. الآن احنا يعني تقريبا مطلوب منا السيناريو نفسه اللي بلشنا فيه الشوط الأول الهدوء والثقة والاعتماد على أخطاء الفريق الآخر واقتناص الفرص أو أنصاف الفرص فيما لو إن شاء الله بتستمر هاي النتيجة. فالحمد لله على ما كان والحمد لله إن شاء الله نكمل على هاي النتيجة.
0: نحن نشاهد الأفراح الأردنية في محافظات الأردن في المدرج الروماني في العقبة في جرش في جميع المحافظات الأفراح رائعة صراحة. وجلالة الملك بالمدرجات يعني يدعم المنتخب الوطني صراحة حضور دائما للعائلة الهاشمية سمو الأمير الحسين بن عبد الله سمو الأمير علي وجميع أفراد العائلة متواجدين بالملعب صراحة لقطة رائعة شاهدناها قبل قليل من المدرجات. كابتن خالد
2: صراحة مش شيء جديد على الهاشميين بصراحة وعلى رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني دائما هم الداعمين الأوائل لنا في لعبة كرة القدم وهم المتابعين للعبة وهم الداعمين لها. ولي العهد وسمو الأمير كلهم على نسق واحد وإحنا بنستمد الثقة منهم وإن شاء الله بنهديهم هذا الفوز اليوم إن شاء الله أول 3 نقاط في المونديال.
0: دكتور
1: طبعا يعني ما في بعد هيك دعم ما في بعد هيك رسائل للاعبين انه كل الاردن خلفكم صحيح. يعني من عكس بحضور يعني هرم دولتنا ورمزنا القائد الله يحفظه ويطول بعمره فبالتالي شحن معنوي وشحن للهمم على اعلى المستويات. حضور باكمل وجه يعني اكثر من هيك ما عاد فيه. الحمد لله لاعبينا قد الثقه وقد الرهان وبردوا الجميل للكل يعني هو قادرين نحقق المطلوب إن شاء الله. شوط واحد بيفصلنا عن تأهل تاريخ وعن إنجاز غير مسبوق وإن شاء الله يكون فاتحة خير لإنجازات مستقبلية.
0: لو شاهدنا الإحصائيات في الشوط الأول كلها لمصلحة منتخبنا الوطني من المحاولات ممكن 6 محاولات حقيقية كانت على المرمى 3 بين الخشبات الثلاثة ومنها الهدف لنزار الرشدان.
2: أحيانا اللي بيحضر المباراة بيشوف شيء ثاني دائما الأرقام عكس ما تشاهد. الأرقام تعطيك الإشي الإيجابي فأتوقع كان كل شيء إيجابي موجود في منتخبنا الوطني إنه التسديد على المرمى في تركيز في نقاط إيجابية في الملعب وإن شاء الله إنها تستمر هاي الأرقام اللي هي تعطيك الإشي المفيد. فبتمنى إنه من أفضل السيناريوهات إنه نبلش الشوط بهدف ثاني عشان نرتاح إن شاء الله.
0: لقطات من المدرج الروماني والجماهير الغفيرة المتواجدة في المدرج الروماني وكما تحدثنا أنهم أتوا من الصباح الباكر. دكتور شاهد هذه الجماهير الرائعة الوصل صيتها للعالمية صراحة
1: صحيح.
0: يعني شاهدنا في مباراة النمسا كان هناك أعداد لكن هاي اليوم الأعداد أكبر
1: صحيح. كابتن شوف هلا هاي المناظر اللي بنشوفها وهذا الحضور الجماهيري، ترى هو في ايضا رسائل يعني هذا الجمهور اللي بيخرج من بيته بهيك توقيت ويقف خلف منتخبه، هو واثق في منتخبه.
3: صحيح.
1: هو واثق في كل من يمثل الاردن، هو واثق انه في انجاز على الطريق، هو واثق انهم قد المرحله وقد المسؤوليه. تخيل
3: باول دكتور اللي برا اكثر من اللي جوا
1: بالضبط، يعني انت شوف هاي الارقام الغفيره، عندها ثقه باللاعبين واللاعبين قد الرهان. وتخيل باول مشاركه انت في كل مباراه عم بتسجل، يعني انت حاضر باول مشاركه وبقوه امام الجزائر، من اول الفرق اللي شاركت بالمونديال ومن اول الفرق اللي حظيت بفوز. فبالتالي هاي الجماهير اللي بتثبت اليوم انها هي ايضا حاضره بارواحها مع لاعبين وبيستمدوا لاعبين القوه منهم، هي طرحت ثقتها في اللاعبين وطرحت كل الثقه ومقتنعه تماما انه منتخبها يستحق هذا التواجد،
3: الفرحه ايضا
1: يستحق هاي الفرحه ويستحق هذا العناء اللي من ساعات الصباح الباكر.
3: كابتن خالد، لو نعود الى المباراه، منتخبنا الوطني ممكن شاهدنا بعض مراكز لاعبين مختلفه وخاصه علي علوان الذي ساند كثيرا حسان حداد على الجناح الايمن، وهذا صراحه فكر رائع من جمال السلامي، حد من خطوره الجناح الايسر كامل. صح. ونعرف فيه انه ايات نوري لاعب مانشستر سيتي وايضا الجناح الذي امامه من لاعبين على مستوى عالي، ايضا تحييد نجوم المنتخب الجزائري بالرغم

0: من بعض يعني في هفوات قليله، لكن الحمد لله الحمد لله انه قدرنا نسيطر عليها. لكن الفكر اليوم شاهدنا يعني لعب وتكتيك رائع من جمال السلامي في الشوط الاول.
1: شوف اللي شفناه، في تعليمات، في تعليمات ومهام وواجبات مطلوبه من اللاعبين. اذا لاحظت انت الثبات اللي عندنا الموجود اللي هو التعمري اللي هو المهاجم الوحيد في الخمسة أربعة واحد، في البلوك تبعنا هو اللي بيظل عند المهاجمين اللي عند المدافعين الخصم. علي علوان ومرضي كانوا بيعملوا اللامركزية، موضوع اليمين والشمال بالنسبة للحلول وبالنسبة للواجبات، الأقرب على أي منطقة بيعمل واجبه الدفاعي فيها. وعند ما تصير معنا الكرة في لامركزية، وين يطلبوا الكرة في أي جهة ممكن تلاقي الثلاث لاعبين في جهة واحدة، وبصير الإسناد من اللاعب الرابع. اللي بدي أحكيه إنه فيها فوات صغيرة صارت بالشوط الأول ممكن ندركها بتعليمات صغيرة. يعني مثلا موسى التعمري عشان نستفيد من مجهوده هجوميا، بدل ما يروح أربعة على واحد وهم بيبنوا الهجمة، بقدر أروح مع الزروقي أصير معه لاعب وأترك المدافعين يبنوا الهجمة، رح يضطر الزروقي يرجع بيناتهم عشان ينجح الهجوم تبعهم. بنطلع ثلاث لاعبين من اللعب، بصير عندنا سبعة ضد تسعة، إلنا أدفانتج دفاعيا بزيادة. ودائما الدفاع حتى لو كان الهجوم متفوق عليه أدفانتج للمدافعين. هاي نقطة. النقطة الثانية، البلوك اللي بنعمله بالمد انكسر مرتين بالأوفسايد وشكل علينا خطورة. هاي بدها تواصل بين الحارس المرمى أبو ليلى وبين المدافعين خط الخلفي بالتواصل بالكلام. وصار كمان ضعف تواصل مع نزار رشدان في كرة ومسرقت منه وهو ببني في الهجمة. هاي صح. مش من نزار، هذا تواصل لاعبين. بحكي له أجاك. فهذا الكونتاكت اللي بين اللعيبة لازم يكون موجود في المباراة 90 دقيقة، هذا جزء من أجزاء التركيز. مبسوط كثير على أبو ليلى، أعطانا إعاز من أول المباراة أنه واثق من نفسه، من أول كرة أجته بالرجل بيبين، وحكيت للدكتور
2: صحيح.
1: واتفقنا على موضوع أنه هو عالي، وشفت الكرة الأخطر علينا كانت صدالها من محرز وأنقذنا من هدف. إن شاء الله يستمر بهاي الثقة، ولاعبينا والمدافعين راح يستمدوا ثقة منه، وكان على ثقة السلامي لما رجع وخلاه يلعب المباراة هاي، وإن شاء الله يكون سبب من أسباب فوزنا إن شاء الله.
3: بالجماهير المتواجدة في خليج العقبة وساحة الثورة العربية الكبرى، مناظر رائعة وخلابة مع البحر دكتور، يعني مستنسين أهل العقبة
2: طبعاً مستنسين. يعني نتيجة الأمانة بتلبي الطموح، ونتيجة بتعكس الأماني وزن منتخبنا، وين كنا وين صرنا وشو أصبحنا. أصبحنا في رقم صعب حتى في مستوى الوطن العربي. إحنا إذا جينا نرجع للمباراة كمان فنيا،
3: لا لا من نحكي عن العقبة.
2: أها يعني العقبة
3: أعداد غفيرة صراحة، وأجواء خيالية هناك.
2: صحيح. العقبة يعني بالعادة بتكون حاضرة وبتعرف كمركز،
3: كلهم خلف المنتخب اليوم،
2: كله خلف المنتخب طبعا. مناظر تثلج الصدور، هذا الشيء، هذا اللي تعودنا، هذا الديدن الأردنيين، هذا طبعنا. احنا كنا نكون خلف المنتخب في اي مكان احنا موجودين فيه، بنوصل رسائل بامكاناتنا بمواقعنا باي مكان كنا فيه، انه احنا هذا يعني اللي بنقدر نقدمه اقصى طاقاتنا في التضحيه وفي الانتماء للوطن احنا حاضرين فيه. الاماني صوره طيبه جدا وصوره تبهج الصدور، وبتعكس ان يعني الاماني حاله روحانيه وحاله جميله بنعيشها حاليا في مشاركه منتخبنا في المنتخب.
3: صعب وشعب صراحه جميل طبعا. من الصباح الباكر وهو متواجد بالساحات، متواجد بالمدرجات لتشجيع المنتخب الوطني. صراحه هذا الشعب يصنع التاريخ دكتور، وهذه الأصداء راح نشوفها إن شاء الله بعد نهاية المباراة، عندما إن شاء الله نحقق الانتصار
2: إن شاء الله.
3: ونشوفهم بالشوارع ونشوفهم بالمدرجات، والأفراح العارمة ستكون بشوارع الأردن ومدرجات الأردن وبالخليج العقبة وبكل محافظات الأردن. هذا الشعب صراحة يستحق دكتور، لأنه تعب من الصباح كما تحدثنا من ساعات الفجر الأولى وهو في الميادين وفي المدرجات من أجل متابعة هذه المباراة المهمة والمصيرية لمنتخبنا الوطني. وهذه الصور تأتيكم من العقبة مجددا، والأفراح شايفين يعني الأعلام الأردنية والأهازيج، وإن شاء الله تكمل دكتور
2: إن شاء الله بإذن الله.
3: الآن ما هو المطلوب من منتخبنا الوطني في الشوط الثاني من أجل إن شاء الله الحفاظ على النتيجة، لربما إحنا منا 1-0
2: تمام.
3: بس ان شاء الله انه نسجل يعني كمان
2: ان شاء الله. هلا زي ما حكى الكابتن خالد، هلا انت اذا بدك تحافظ على النتيجه بدك تشتغل على الشقين الهجوم والدفاع. احنا شفنا الشوط الاول للامانه ركوز دفاعي رائع وفي تمركز عالي جدا، حتى في الفتره اللي ما كنا نقدر نبني فيها احنا كنا متمركزين وكنا مغطيين صح. عمل علينا المنتخب الجزائري اكثر من هجمه وركز في البدايه على رياض محرز، اخترق اول مره ولجأوا للكره الطويله خلف المدافعين، لكن كل خطا بيحدث بنلاقي فيه بعديه ردة فعل وتفادي لخطأ من جزء آخر من المنظومة. فشفنا تكاتف، شفنا فيه تمركز، شفنا فيه روح الفريق، وشفنا فيه لعب جماعي مميز وخصوصا في الحالة الدفاعية، بالإضافة إلى يزيد أبو ليلى لليوم حاضر وذهنيا ورجع الثقة لكل الشارع الأردني وبيثبت للكل أنه حاضر. إن شاء الله يا رب الشوط الثاني نكمل فيه التمركز والذكاء في التمركز والحضور الذهني العالي والتركيز الدفاعي، لأنه النجاح في المنظومة يتأتى من تركيز دفاعي ينتقل فيما بعد الحالة الهجومية اللي حكى فيها الكابتن خالد، اللي هي شوي التركيز على منع البناء للمنتخب الجزائري اللي بيمتاز فيه. كل ما منعتهم البناء كل ما أنت كنت فعاليتك أكبر.
3: تتفق معي أن الكل نجوم، لكن حسام أبو الذهب اليوم يعني كان نجم فوق العادة في الدفاع.
1: احنا قبل بداية المباراة حكينا عن أبو الذهب، ميزاته عنده القوة البدنية والصراع والواحد ضد واحد بتميز فيها، وشفته بالالتحامات اليوم تفوق على لاعبين الجزائر في كل كرة، فأتوقع له دور كبير اليوم. تواجده يحسب للسلامي أنه اختاروا وفضلوا على اللاعب
2: أبو النادي
1: أو سليم عبيد. كلهم نجوم وكلهم مميزين، بس كل لاعب له مواصفات في مباراة معينة، فالاختيار كان صائب.
3: كابتن، الآن كيفية الحفاظ على هذا الهدف ولربما تعزيز الهدف الثاني؟
1: نعم.
3: الأسلوب، هل سنبقى كما كنا في الشوط الأول بنفس الشكل؟ نحن دفاعيا 5-4-1. جمال السلامي هذا ما يفكر فيه في الشوط الثاني؟
1: شوف، تغيير الشكل ما عودنا السلامي على تغيير شكل، بحافظ على نظام اللعب زي ما هو، بيختلف في موضوع تغيير اللاعبين حسب أداء الواجبات بالنسبة للتبديلات. هلأ منتخبنا مش بحاجة تبديل، منتخبنا متفوق 1-0. التعليمات اللي حكيت لك عنها، حكيت عن نقطة موسى وحكيت عن نقطة الأوفسايد اللي هو التنسيق مع يزيد أبو ليلى. في نقطة مهمة كثير لاحظتها الشوط الأول، إنه لاعبين الجزائر بيروحوا للضغط العكسي بعد فقدان الكرة وبيضغطوا بالواحد وبالاثنين وبالثلاث عبين يرجعوا الكرة، يعني ما بمنعوا هجمة مرتدة، هم بيرجعوا يسترجعوا الكرة. لاعبينا عند قطع الكرة أفضل سيناريو إليك بعد قطع الكرة تلعب أقرب لاعب باص، بس الباص الثاني لازم يكون بعيد عن منطقة الضغط عشان ما تنجح الجزائريين. صحيح. وتعطيهم. صحيح. الثانية الأولى والثالثة والرابعة ويرجع الكرة. فأنا قطعت نزار، قطعت روابدة، حاول تمشي موسى، وما حطتنا موسى اللي بنطلع عليها بعدين ببلش الروح.
3: صحيح.
1: وموسى عنده الإمكانية يحافظ على كرته سواء بالفراغ أو شخصي، بيعمل الدورانات منيح وبروح بالمساحة. هاي نقطة مهمة كثير بتريح لاعبتنا عشان يقدروا، العامل البدني مهم، فهذا بيخلي نفس اللاعبين أريح في الملعب بدل ما يظلوا يتلقى بعد 5 ثواني هجمة ثانية.
2: صحيح.
1: فأتوقع هذا الإشي مهم جدا من التعليمات اللي لازم تكون بالشوط الثاني.
3: دكتور، دخول اللاعبين إلى أرضية الملعب من أجل الشوط الثاني، توقعاتك؟
2: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله تكمل. حكيت لك إنه التركيز الدفاعي، لأنه كل ما مشى الوقت كل ما احتاج تركيز أكثر، يعني كل ما صعوبة المباراة بتزداد كل ما بلشنا نقرب لنهاية اللقاء، فالتركيز يجب أن يكون أعلى. الحالة الدفاعية للمنتخب الجزائري في الشوط الثاني في حال استمرارية النتيجة أعتقد أنه سنكون إحنا قادرين على استغلالها باستغلال المساحات المتروكة، لأنه أكيد حيمتد المنتخب الجزائري ليعوض، وإن شاء الله يا ربي هذا اللي إحنا بنحتاجه وهذا اللي إحنا بحاجة هجمة واحدة. أعتقد أنه اللقاء بينتهي إن شاء الله يا ربي، سيناريو كل المتوقع السيناريو اللي بيصير لمصلحتنا إن شاء الله.
3: شوط وحيد فقط يفصل النشامة عن فوز تاريخي في المونديال، في المشاركة الأولى بهذا المونديال التاريخي إن شاء الله الذي سيبقى محفورا بأذهان الأردنيين. راح أشكركم كابتن خالد، دكتور مراد، راح يبلش الشوط الثاني الآن. احنا مستمرين بهذه التغطية لمباراة المنتخب الوطني ضد المنتخب الجزائري، إن شاء الله تكمل على فوز المنتخب الوطني. فاصل قصير ثم نعود إليكم.
4: نستريح لو سمحتوا. والآن في هاي الأثناء جلالة الملك عبد الله الثاني يتابع المباراة من الاستاد مباشرة.

Grande Bobby. Dança ancora il Monte Carlo Gesell, ben tag. Ti vuoi fare il tempo, ben tag. Non sicuro, il Monte Carlo Gesell. Sotto la gente, Lopez. Lopez ha fatto il secondo. Con la una, con la una, il Monte Carlo Gesell. Di Mohamed Kambak. الشوط الأول من الأردن 56% الاستحواذ الجزائري مقابل 32% للأردن و 12% الكرة كانت محل نزاع بين المنتخبين. عدد المحاولات أنهينا الشوط الأول 6-4 للأردن والكرات على المرمى 3-2 أيضا للأردن في المقابل تفوق الخضر بعدد الركنيات كذا سكر. تمشي كرة من أمطويلة ترجع من الدفاع دقائق الأولى مهمة جدا المنتخبين كلية العودة للخضر وإمكانية الصمود للأردن. كرة خطيرة خطيرة جدا يمشي إبراهيم والكرة الركنية عدد 4 لمنتخب الجزائر. هذا هو ماسا إبراهيم لاعب فريق ونادي باير ليفركوزن كان لعب معاهم سنين شامبيونز ليج كان خرجوا في الدور الثاني والنوك اوت من وصيف اوروبا الجانرز ارسنال.

0: كتب.
1: اسمك يا أردن.
2: اسمك يا أردن. مشاهدين الكرام أكيد مستمرين معكم ومستمرين مع النشامة بهذا الصباح وإبداعهم وقتالهم في الملعب الآن كما شاهدنا، وتقدم منتخبنا الوطني بهدف مقابل لا شيء للمنتخب الجزائري، والفرحة الأردنية بكل محافظاتنا الأردنية. وشاهدنا على شاشة التلفزيون الأردني 12 محافظة و12 مليون نشمي ونشمية بيشجعوا بدعوا لمنتخبنا الوطني. ياسمين، يعني شعورنا
1: 12
2: اليوم؟
1: مليون فرحة.
2: نعم صحيح.
1: يعني هدف قلب. هدف صراحة حمل كل فرحة الأردنيين. يعني إحنا وإحنا على الهواء تلقينا خبر إنه في هدف للنشامة، صراحة فرحة لا توصف. ويا رب إن شاء الله، يعني كما أنعمت فتمم، إن شاء الله تكتمل فرحة الأردنيين وتكون الفرحة اليوم أردنية بامتياز.
2: يا رب يا رب. وشفنا الآن قديش الجمهور الأردني متواجد محافظاتنا، زي ما بنشوف الآن على شاشتنا، من المفرق، من العقبة، من عمان، من مادبة، من كل محافظاتنا الأردنية اللي بيساندوا منتخبنا الوطني. وقديش شفنا فرحتهم والتشجيع اليوم والمؤازرة لمنتخبنا الوطني. فكل التوفيق لكم، و12 مليون بدعوا الآن يا رب تكمل، ويا رب الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني. وأكيد دعواتكم يا نشميات، أمهاتنا، حجاتنا، خواتنا، ادعوا يا رب. وأيضا الهدف الأول كان من خلال اللاعب نزار الرشدان، هدف جميل أكيد. وزي ما شفنا أيضا ياسمين، يعني أنا وياك بالفاصل طلعنا حضرنا شوي من المباراة، رجعنا شوي للهدف، رجعنا شوي للعب. اسلوب النشامة اللي لاحظناه قديش، يعني احنا مش محللين رياضيين لكن اليوم مقاتلين. يعني احنا اليوم ما يعني مش محللين رياضة او اخصائيين بالرياضة، لكن شفنا قديش قتالهم على الكرة، قديش بيلعبوا لاسم الاردن، لعلمنا، وان شاء الله علمنا يكون دائما مرفوع باذن الله.
1: اليوم الهدف يعني جاء من ايمان، جاء من محاربين، جاء مش من مجرد منتخب صحيح. اليوم مشارك بكأس العالم، بل منتخب بينافس. ان شاء الله النشامة يضلهم في هذا التقدم، وإحنا وراكم. يعني إيش ما كانت النتيجة بنرجع من جدد وبنحكي إحنا معاكم وإحنا وراكم، وفرحتوا قلوبنا. يعني دموع في على الهواء من الفرحة اللي موجودة، وإن شاء الله يا رب تستمر هاي الفرحة، وزي ما حكينا نكثف الدعاء.
2: يا رب الدعاء دائما موجود، وأكيد دعواتنا لكل اللاعبين. يعني الجميل، وزي ما كنت أحكي بجوز قبل الهدف كنت أحكي بشيء عن اللوحة الأردنية الجميلة اللي شفناها بالمدرجات، شفناها بمحافظاتنا. قديش الأردن اليوم قلبنا قلب واحد، الكتف بالكتف، الإيد بالإيد، هذول الأردنية، هذول حتى بأمريكا بالملعب قديش الأردنية مع بعض، الجالية الأردنية، النشامة اللي طلعوا من الأردن على الولايات المتحدة الأمريكية قلبهم واحد، إيد بإيد. فهذا الشيء ما بنلاقيه بأي بلد. أيضا ما ننسى الداعم الأول جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين. شفنا حتى الآن بالفاصل شفنا الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، هو بيشجع النشامة وبيسلم على المشجعين الأردنيين. فقديش جميل قائدنا موجود بيناتنا، سمو ولي العهد، سمو الأمير، الأميرة إيمان، سمو الأمير هاشم، جلالة الملكة رانيا عبد الله. قديش جميل العائلة الهاشمية بين أفراد الشعب، فهذا شيء جدا احنا يعني بنعتز ونفتخر فيه كل قدام كل العالم.
1: في تلاحم اليوم بالشعب الأردني ومع القيادة، دائما القيادة موجودة معنا في كل المناسبات. ويعني اكيد في اجزاء من المباراة بتحتاج لتحليل، احنا مستمرين معاكم طبعا في هاي التغطية لنعرف اكثر كل شيء صار في المباراة مع محللينا اللي موجودين
2: اكيد، وزملائنا في القناة الرياضية صحيح. موجودين معنا ومع المحللين الرياضيين ليعطونا بالتحليلات، زي ما شفنا الان بين الشوطين مع زملائنا في القناة الرياضية كانوا موجودين. والآن أكيد بعد المباراة رح يكون في استوديو تحليلي، وإن شاء الله يا رب تكمل بفرحتنا بالفوز بهذه المباراة وتكمل للأردنيين جميعا. يعني بنشاهد أيضا زملائنا بعد قليل ورح يكونوا معنا بالميدان من المحافظات لينقلوا الفرحة الأردنية اللي بنشاهدها، ويا رب تستمر هذه الفرحة وتكمل بإذن الله تعالى للنشامة اللي عن جد كلنا فخورين فيهم، كلنا فخورين بأدائهم، فخورين قديش هم اليوم صامدين قادرين وصلوا. الكل بيسأل اليوم الأردن، المنتخب الأردني، المحللين، مدربين المنتخبات اليوم قاعدين بدرسوا المنتخب الأردني بكل تكتيكاته، فقديش هذا جميل. وأيضا بقيادة الكابتن جمال السلامي المتواجد الآن، وشفنا قديش بيعمل تكتيكات داخل الملعب والنشامة قدها.
1: شفنا ما أحلى فرحته، يعني جمال السلامي لما يفرح إحنا كلياتنا بنفرح صراحة، لأنه فعلا كتب قصة وطن، يعني أكيد هو خلف تدريبات المنتخب ويعطيه ألف عافية، يعني جهود جدا كبيرة. ويعني دائما بنحكي منتخب النشامة لم يكن وليد صدفة، مش منتخب صدفة النشامة. اليوم المنتخب سعى واشتغل وبذل مجهود عالي جدا وكتب التاريخ. هذا الجول اليوم يسجل في التاريخ يعني للمنتخب، ثاني جول في المونديال وفي كأس العالم للأردن. يعني ما شاء الله على لعب النشامة، مقاتلين.
2: يعني المشاركة الأولى جبنا جول، وهي المشاركة الثانية جبنا جول، وإن شاء الله تستمر الجوال
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله كل دورة لكأس العالم كل 4 سنين إن شاء الله الأردن يكون حاضر، وعلم الأردن موجود في كأس العالم اللي كل 4 سنين بيصير. يعني شعورنا جميل لما عن جد كل 4 سنين بنستنى كأس العالم ونشجع منتخب أنت بتحبه، منتخب أوروبي بغض النظر. لكن اليوم إحنا مبسوطين، شعورنا مختلف، نشجع منتخب أردني، منتخبنا الوطني. هذا شيء
1: صح
2: جميل.
1: كانت زمان الأعلام بتشوف أعلام وقت كأس العالم على كل
2: دول،
1: لأنه دول اللي
2: برازيل، أرجنتين، إيطاليا، إسبانيا.
1: اليوم توحد
2: مختلف.
1: علم أردني بكل فخر، يعني العلم الأردني اليوم يعني بتزين في كل مكان بالعالم، فرحتنا لا توصف. ويعني يسجل التاريخ الأردن اليوم، بنحكي العالم تعرف على الأردن وعلى المنتخب، ومن خلال المنتخب تعرف على الأردن، تعرف على ثقافة الأردن.

0: المشجعين اللي موجودين في أمريكا ما قصروا بنقل الثقافة الأردنية ونقل عاداتنا ونقل يعني جزء من تراث
1: تقاليدنا. صحيح
0: لبسنا وتقاليدنا وحتى مأكولاتنا الشعبية. بنشوف
1: موجودة.
0: المنسف، الناس قاعد الأردنيين بيوزعوا منسف بالشوارع في أمريكا، فيعطيهم ألف عافية واستمروا على يعني مثل هذا الجهد. شكرا لجهودكم في تنظيم التشجيع ويعني الموقع الإلكتروني لتنظيم التشجيع ده داخل الملعب، وجدا فخورين فيكم، يعني مشاعر لا توصف. رعد،
1: بشاهد الآن إحدى الصور من أهل
0: نعم.
1: المحافظات قديش الجمهور متحمس ورفع الإعلام العلم الأردني. فيعني هذا الحب للأردن وهذا الحب للمنتخب ترى ما إجا من فراغ. لما نحكي اليوم عن ولائنا وانتمائنا لقيادتنا لبلدنا لوطننا لأردننا، فهذا هاي الصورة هي اللي بتحكي. اليوم كثير ناس بيقول لك أنتوا الأردنية وبتحكوا، نعم صحيح بنحكي لأنه هاي الصورة بتحكي قديش حبنا، فزعتنا لا إراديا بتطلع منا من القلب، بتطلع محبتنا تشجيعنا. لما شفنا الجول كيف كل الأردن فرحت، يعني شفنا على الشاشة من كل المحافظات كلنا نطينا. فهذا الشعور الجميل بالاستوديو نطينا، فهذا هو بالأردن. هذا عن جد بلخص انه احنا اليوم قديش انتمائنا. يعني بسمع شوية
0: عم نسمع صراخ، شوفي في جول، يعني
1: ان شاء الله يا رب هجمة جميلة. اكيد بخبرونا الشباب يعني احلى من الجول، والله بيحكوا لنا الشباب هجمة كانت لمنتخبنا الوطني. الله يعطيكم العافية يا رب ويوفقكم، ودعواتنا معكم وقلوبنا معكم وكل عقولنا ومشاعرنا مع المنتخب الوطني اللي راح يرسم الفرحة. وانتم رسمتوا فرحة، سبقتونا ورسمتوا الفرحة من زمان، وصولنا لكأس العالم، لوصيف آسيا، وصيف كأس العرب. زي ما حكت ياسمين، هذا مش منتخب صدفة، هذا منتخب اجى بعد تعب سنين واهتمام ملكي واهتمام جلالة الملك وسمو ولي العهد وسمو الامير علي بن الحسين حفظه الله ورعاه. فقديش اليوم بنشوف مترجم على أرض الواقع، مترجم هذا التعب بالمستطيل الأخضر لمنتخبنا الوطني الأردني اللي يرفع الرأس للأمانة وين ما كنتوا بتشاركوا.
0: صحيح، ويعني رعد بنشوف أنه رغم اختلاف التوقيت يعني بين الأردن وبين سان
1: فرانسيسكو، مفيش
0: حتى الجالية الأردنية اللي موجودة في حتى مش بالأردن يعني بالدول الشقيقة، خلينا نحكي الكل صاحي، الكل صاحي، الكل متوحد، ما في فرق لا بالتوقيت ولا بالمسافات. اليوم الأردنيين أثبتوا أنه فيش يعني منتخبهم ما في بينه وبينهم مسافات. يعني احكي لي
1: انا اسف، لا ولكن يعني ايضا ذكرت انه الدول الاخرى، في كثير دول عربيه بلاد الشام اليوم بتشجع منتخبنا الوطني.
0: صحيح.
1: وسمعنا قديش دول عربيه مع المنتخب الوطني بتشجع ويعني بتشكر منتخبنا على الاداء المشرف للاردن. فحتى زي ما حكيت المعلقين، لكن اليوم بنشوف ايضا صناع محتوى على السوشيال ميديا بيحكوا عن الاردن، ناس صاروا حابين يزوروا الاردن سياحيا، يقول حابين نيجي نشوف الأردن قد ما شفناها بكأس العالم. نشوف المؤثرين اللي طلعوا، الإعلاميين اللي طلعوا بيحكوا عن الأردن، المعلقين، الرياضيين، فقديش الكل اليوم العالم بيحكي عن الأردن. فهذا
0: صحيح.
1: شعور جميل جدا.
0: صحيح.
1: يعني
0: في جول ثاني، في صد
1: يعني يزيد أبو ليلى أبدع، يعني يزيد أبو ليلى أبو ليلى، يعني قلوبنا معك ويا هالأصابع وهاليدين، والله يعطيك العافية والقوة والصبر.
0: ما قصر
1: يزيد،
0: يزيد أبو ليلى حارس رائع، يعني مبسوطين اليوم إنه يعني صراحة عم نتابع في المباراة، في
1: مباراة شيقة، إبداع،
0: في إبداع، وفي عن جد مباراة شيقة. وقديش اليوم مهم رعد الحالة النفسية لللاعبين لما يشوفوا كل الشعب الأردني، لما يشوفوا كل يعني القيادة، العائلة الهاشمية، الشعب الصغار الكبار كلياتهم موجودين معاهم. قديش اليوم النفسية مهمة جدا وبتلعب دور كثير كبير. احنا كلنا ثقة في اللاعبين، كلنا ثقة في حارسنا يزيد أبو ليلى، وان شاء الله انه
1: قديش مر الان يعني المباراة، يعني تقريبا
0: المباراة ضايل مش كثير،
1: يعني
0: ضايل
1: الان على ما اعتقد نص ساعة من الان، يعني ان شاء الله يا رب
0: الله يتمم
1: الله يتمم على خير. يعني الآن الدقيقة 63 من المباراة، ويعني دخلنا بدقيقة 64، إن شاء الله تكون يا الله ما تبقى من الوقت يكون لو صالح منتخبنا الوطني والنشامة قدها للتسعين. للدقيقة 90 إحنا معكم، للدقيقة 90 إحنا وراكم، للدقيقة 90 بنشجعكم، للدقيقة 90 ندعي لكم، للدقيقة 90 والله قلوبنا معكم، والله مشاعرنا معكم، والله دعواتنا معكم. ربي يوفقكم، ربي يعطيكم يا رب النشامة. الآن إحنا معكم وعارفين شعوركم الآن، المسؤولية اللي أنتوا اليوم قدها وليش تحملوها على عاتقكم. أنتوا اليوم قد هاي المسؤولية، بعرف مسؤولية كبيرة عليكم. اليوم كل الأردنيين معكم وعارفين أنه أنتوا اليوم بالملعب بتمثلوا الأردن بأجمل تمثيل.
0: يعني بعض الأيام رعد تقاس بالساعات، ولكن اليوم يعني يقاس بالفرحة ويقاس بما يتركه اليوم المنتخب بالذاكرة. وصراحة اليوم يوم

0: التاريخ إن شاء الله تكمل، يعني
1: إن شاء الله يا رب نص ساعة إن شاء الله.
0: نص ساعة إن شاء الله ضايل على نهاية المباراة، إن شاء الله يتقدم النشامة وإن شاء الله يا رب تكتب الفرحة الأردنية اليوم لمنتخبنا وتفرح كل قلوب الناس اللي أصلا فرحانة، وإحنا بنرجع
1: بدنا نفرح
0: بدنا نفرح إيش ما كانت النتيجة، إحنا فرحانين ومعاكم ووراكم وبظهركم إن شاء الله.
1: يكفي إن استمتعنا بأدائكم، استمتعنا صراحة. استمتعنا بقديش شرفتوا أدائكم مشرف، والله إنجاز واللي قدمتوا إنجاز وتأهلكم لكأس العالم إنجاز، ومباراتكم مع النمسا كانت إنجاز، ولعبتوا لعب مشرف ورجولي، ولكن هذه كرة القدم فيها ربح وخسارة، واليوم لعبكم بشرف يعني رائع جدا، مقاتلين إحنا فخورين فيكم، والله رسالة من كل قلب أردني، وأحكي يعني بكل قلب إنه إحنا اليوم معكم وفخورين فيكم، والله يقويكم دائما، يعني بدنا حماس، بدنا
0: حماس، وبعدين
1: توتر الآن بلش الساعات الدقائق بتقل،
0: بس في شغلة رعد، يعني حتى اللي ما مش كتير بفهم بالتحليل الرياضي وحتى البنات، اي حدا بيحضر المباراه بشوف قديش في روح في زقفه، عم نسمع زقفه
1: اكيد في هجمه
0: ان شاء الله يا رب. فبحكي انه اليوم اي حدا بيشوف مباراه الاردن او بيشوف النشامه وهم بيلعبوا بيشوف الروح اللي موجوده بينهم، الانتماء اللي موجود بينهم، وكانهم بيقاتلوا يعني طيب. على ارض الملعب، مش مجرد انه نحكي كره قدم، ولكن بنرجع وبنحكي للمشاهدين، لكل المتابعين، لكل الاردنيين، مهما كانت النتيجه احنا فرحانين بالمنتخب، فخورين جدا بالوصول لكأس العالم، وبنرجع بنحكي انه هذا ليس وليد صدفه، في جهد كبير، في تدريبات قويه جدا، والله يعطي الف عافيه جمال السلامي، يعني ما قصر وفرح قلوب الاردنيين، واكيد النشامه والمنتخب جميعهم واحد فردا فردا، كلهم صراحه ما قصروا ولعب مشرف جدا، وان شاء الله اذا ضل هذا اللعب على يعني اذا ضل هذا اللعب هيك ممكن نفوز كمان على الارجنتين، يعني ما بنعرف هاي كره،
1: يعني هاي كرة القدم
0: احنا
1: يعني
0: بنتمنى.
1: احنا شوفي لغايه الان الاداء مشرف وجميل جدا ونشام متقدمين، ولكن هذه كره القدم شو ما كان بالنهايه زي ما حكينا الدقيقه 90 احنا مع النشامه ودائما مع النشامه وقلوبنا معكم وندعي لكم ومشاعرنا معكم، ويا رب فالكم البيرق يا الله

0: يعني متابعينا الكرام ومشاهدينا، ومن خلال هذه التغطية الخاصة لمباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الجزائري، نعم يعني بجزء صار الآن التعادل بين المنتخبين، لكن إن شاء الله أملنا بالله كبير، وإن شاء الله يكون المنتخب الوطني يحرز هدف الثاني بإذن الله تعالى. يعني الآن الأعصاب يعني تتوتر، المشاعر تتخربط، لكن إن شاء الله أملنا بالله كبير، وإن شاء الله منتخبنا قدها والشباب قدها والنشامة قدها. اللي قاعدين نشوفه بيقدموا أداء رائع، يزيد أبو ليلى، المهاجمين، الدفاع، كلهم يعطيهم العافية. وزي ما قلنا إحنا التسعين معكم، شو ما كانت النتيجة إحنا معكم وقلوبنا معكم، ولكن هذه كرة القدم فيها فوز وفيها خسارة، ولكن أداءكم مشرف للأمانة
1: ورسموا الفرحة بقلوبنا. لو جاء يعني جول التعادل، وإن شاء الله بنأمل إنه في جول تاني للأردن، ولكن إحنا مبسوطين بالنشامة، مبسوطين بأداء النشامة. يزيد أبو ليلى يعني
0: أبدع
1: إبداع صراحة، الصدات اللي بصدها للكرة صراحة مميزة جدا، يعطيكم ألف عافية، وإحنا وراكم في كل الظروف ومهما كانت النتيجة. ويعني اليوم حتى لو كانت تعادل، حتى في تعادل بطعم الفوز، يعني اللعب للنشامة اليوم قوي جدا. اليوم هاي تاني مباراة بيشاركوا فيها بكأس العالم بعد مباراة النمسا، يعني ما في خبرة خلينا نحكي في المونديال وفي كأس العالم، وهذا الأداء فأداء مشرف جدا. فخورين جدا بالنشامة، فخورين بالمشجعين وبكل الجهود المبذولة، ولسه في وقت في المباراة نشوف شو بده يصير.
0: تقريبا 18 دقيقة لنهاية المباراة. ويعني اسمحوا لي أيضا يعني أعلق على موضوع أنه كل المعلقين والمحللين بيشهدوا قديش تقدم الكرة الأردنية بالسنوات الأخيرة، نتحدث في 3-4 سنوات، تقدم واضح وملموس في أدائهم، في إنجازاتهم، قديش وصلوا. هذا التعب اليوم زي ما حكينا ما إجا من يوم ويومين، هذا تعب سنوات طويلة. اليوم الأكاديميات الرياضية الموجودة أيضا أعطت مجال لليوم لشباب كثير يكونوا موجودين في منتخبنا الوطني، والاهتمام بالكرة الأردنية والتطور الملموس والواضح بمنتخبنا الوطني بنشوف السنوات الأخيرة. فهذا شيء جميل، هذا شيء مشرف، هذا شيء عن جد ببسطنا كلنا، نطمن على الكرة الأردنية في السنوات القادمة والأيام القادمة. فأكيد الآن استعدادات لكأس آسيا للسنة القادمة، منتخبنا جاهز، شباب جاهزين، بنشوف أسماء جديدة تدخل للمنتخب، هناك فرص كثيرة لشباب أردنيين يدخلوا منتخبنا الوطني من الأكاديميات والنوادي الأردنية. أكيد
1: نعم. وحتى رعد يعني آخر فترة بنلاحظ من تقدم المنتخب وتقدم النشامة في المباريات، صرنا نلاحظ أنه في حتى يعني تدريبات للأطفال في كثير مراكز بتدرب الأطفال على كرة القدم. فيعني عم نحكي أنه في في أشياء للأجيال القادمة، في تطور منذ الطفولة خلينا نحكي، في تأسيس لكرة القدم. اليوم وين كنا وين صرنا يعني؟
0: صحيح.
1: لكأس العالم
0: اليوم بننافس، بنشوف بننافس وبشراسة، وأصبح اسم الأردن صعب للأمانة لكل منتخب. كثير بيقول لك إحنا الأردن منتخب أردني، بنحاول نحلله كيف بتصرف بتكتك داخل الملعب، فهذا شيء جميل. وأيضا ما ننسى كمان اليوم حتى مشاركتنا بكأس العالم، وزي ما حكينا شو ما كانت النتيجة، قديش القيمة السوقية للاعب الأردني ارتفعت. الآن أصبحت نوادي أوروبية، نوادي عربية بتستقبل اللاعب الأردني بكل صدر رحب، بتقول له أهلا وسهلا، لأنه عن جد اليوم اللاعب الأردني بالملعب بيمثل الأردن أجمل تمثيل، وقديش هم جميلين داخل الملعب. هذا كمان شيء أيضا بيفيد اللاعبين الأردنيين وبيعطيهم نسب للاحتراف بشكل أكبر أيضا.
1: نعم يعني. وكمان ما ننسى نحكي عن السياحة اللي صارت للأردن بسبب منتخبنا المشارك في كأس العالم. اليوم العديد من الناس صاروا بدهم يجوا على الأردن، الكثير من الناس صار عم نفتح السوشيال ميديا، كمية الإعلام حتى الخارجي يعني، وليس فقط

0: العربي اللي بتحكي عن المنتخب، اللي بتحكي عن النشامة هائلة جدا، يعني فيديوهات عديدة جدا، حتى صاروا نفس الأجانب والقنوات الأجنبية نفسها تعرض في الأردن، ويعني هذا شيء جدا مهم يعني اقتصاديا وسياحيا للأردن، يعني صراحة المنتخب شيء مشرف يعني.
1: مشرف، يعني هذه الصورة اللي احنا نتمناها، وهذه المشاركة العالمية بأكبر محفل رياضي بالعالم نشوف بكأس العالم، وهي أول وصول لمنتخبنا الوطني اللي قاعد اليوم بنشوف الأداء الجميل، الروح الرياضية، الروح القتالية، الجماهير الأردنية، النشامة بكل دول العالم. يعني بنروح نرجع شوي لكأس آسيا، شفنا قديش النشامة والجاليات الأردنية والمشجعين طلعوا على كأس آسيا وشجعوا المنتخب، بكأس العرب نفس الشيء، واليوم بكأس العالم نفس الشيء. هذا يدل أنه إحنا اليوم خلف المنتخب، نعم ماشيين وراء المنتخب، ندعم المنتخب، بنآزر المنتخب. هذا لا يقل أهمية أنه إحنا اليوم منتخبنا قديش اليوم إحنا فخورين فيه بأدائهم اللي كل يوم بنشوفه بيزيد، بشرف، بعطي معنوية أكبر. جزء زمان السيدات أو الصبايا ما كانوا يهتموا بكرة القدم، لكن اليوم عفوا بنشوفهم بيهتموا بكرة القدم، بمنتخبنا الوطني، بيعرفوا أسماء اللاعبين جميعهم المراكز. يعني يأسفنا أنه الآن الهدف الثاني للمنتخب الجزائري، يعني مش مشكلة، مع ذلك احنا معكم، يعني فرحتنا موجودة وأداءكم مشرف للأمانة. يعني صح جبتوا الجول الثاني الجزائريين الآن، لكن منتخبنا يعطيكم العافية، والله أبدعتوا وقاعدين تبدعوا، ولسه معنا وقت والفرصة موجودة، ما تيأسوا، ما بيأسوا، أنتم ما بتيأسوا أصلا، لكن احنا اليوم هاي كرة القدم. يعني شفنا أداءهم قديش صحيح. مشرف الشوط الأول والشوط الثاني، لكن اليوم هاي كرة القدم فيها فوز وفيها خسارة.
0: صحيح، يعني دائما بنحكي النشامة أبدعوا، منجدد ومنذكر لجميع الناس ولجميع المشجعين أنه اليوم إحنا مشاركتنا في كأس العالم كافية، يعني إحنا أول مرة بنشارك، إبداع، لعب مشرف، ويعني إن شاء الله يعني في خير في الجايات، وإن شاء الله المباراة الجاية تكون برضو أداء مشرف. ودائما بنحكي كرة القدم يعني ما عليها رباط، يعني فما بنعرف شو النتائج اللي بتكون، ولكن بنعرف أنه في خلف هذا المنتخب الكثير من التدريبات والكثير من الجهود والكثير من التعب المستمر من النشامة نفسهم اللاعبين ومن كابتن المنتخب جمال السلامي، فيعطيهم ألف عافية. وإحنا لسه في أمل ولسه في مجال، يعني لسه الساعة
1: في، أنا بقول بسمع أنه في، يعني الآن خبروا أنه في فار، يعني ممكن يكون تسلل، يعني يمكن يكون في تسلل لهذا الهدف،
0: إن شاء الله
1: يعني
0: يكون تسلل.
1: يا رب، احنا بنستنى نعم. الان الاخبار، يعني ان شاء الله يكون تسلل. الان الحكم السولفيني على ما اعتقد الان باتجاه، الان بنشوف الشاشات، الان قلوب الناس تنتظر قرار الحكم. الان اليوم نشوف النشامة والنشمين 12 مليون والعرب كلهم اليوم بيستنوا حالة صمت، بنتظروا قرار الحكم بهذا الهدف، هل هو ملغي ام غير ملغي، تسلل او غير تسلل، لا نعلم. يا رب يا رب دعواتكم يكون تسلل هذا الهدف، يا رب يعني ونعود للمباراة بأقوى، ويا رب يعني ننتظر الآن قرار الحكم.
0: يعني في لحظات صمت إلى أن
1: يعني احتسبوا جول، نعم احتسبوا الحكم هدف ثاني للأسف للجزائر. لا بأس، يعني اليوم معنا وقت الآن للنشامة، وإن شاء الله يحققوا التعادل والفوز. ويعني زي ما قلنا بالنهاية إحنا راضيين بأدائكم، راضيين بتقدمكم، راضيين بالأداء المشرف اللي قدمتوه، لكن هذه هي كرة القدم، فيها ربح وفيها خسارة، فيعني صح رح نزعل، ولكن مشاركتنا مشرفة، لعبنا مشرف، أدائنا مشرف، رجولتهم داخل الملعب مشرفة، الكل بيحكي عن المنتخب وقديش بيقاتل وقديش، فمش مشكلة. يعني إن شاء الله الوقت قادم، وإن شاء الله معنا وقت نعدل النتيجة ويكون أيضا في فوز لمنتخبنا الوطني.
0: صح، ويعني النفسية أهم إشي، يعني لازم تضلها المعنويات عالية ولازم تضلها النفسية حلوة، يعني رغم الجول الثاني للجزائر، ويعني يعني الأردن جابت جول مشرف، وإن شاء الله لسه في وقت للمباراة، إن شاء الله أنه نسمع أخبار طيبة في
1: الدقائق
0: القادمة، وإن شاء الله يا رب تكون الفرحة اليوم أردنية. ودائما نحكي أنه الفرحة أردنية سواء في فوز أو في خسارة، إحنا مع المنتخب مهما كانت النتيجة وفي كل الظروف، ومعاكم للدقيقة.
1: يعني أنا بشوف التعليقات الآن على الفيسبوك، اللي الكل يقول لك أعصابنا تعبانة، بدنا يعني ما ظل فينا أعصاب، يكملوا مباراة. يعني هاي كرة القدم، اللي بشجع كرة القدم يعني هي
0: أعصابه بدها تتلف
1: هذا التشجيع. لكن احنا روحنا رياضية، بنقبل الفوز بنقبل الخسارة، لا أكيد بنحب الفوز لكن بنقبل الخسارة، لأنه أدائنا جميل جدا، النشامة جميلين جدا بالملعب، صورة جميلة، المشجعين جميلين، المحافظات اللي بنشوفها الآن على الشاشة رائعين جدا، مؤازرتنا للمنتخب جميلة جدا. ولكن النتيجة هاي هي كرة القدم،
0: مباراة.
1: هاي هي المباريات، هذه لعبة كرة القدم. دول كثيرة ومنتخبات كبيرة جدا شاركت ولكن خرجت نفس الشيء من الدور الأول، وهذه كرة القدم. يعني في أحد السنوات بكأس العالم في دولة منتخب قوي جدا، وعلى ما أعتقد أنه فرنسا خرج من الدور الأول. فأحيانا ما بتقدر تعمل شيء، يعني هي جول، هي فرصة، هي لحظة، هي هدف، والهدف صعب للأمانة. يعني حتى النشامة جابوا جول ترى صعب، وبصراحة يعني حتى ككأس صح. العالم كمشاركتنا احنا اول منتخب، يعني اول مرة بنشارك بكأس العالم، الشباب باخذ خبرة صح. مع ذلك بقدموا اداء جميل جدا. شفنا منتخبات ايضا خرجت بنتائج يعني كبيرة جدا، لكن منتخبنا محافظ على اتزانه، حافظ على قدراته، حافظ على مشاركته الاولى باسمه. يعني هسه الكل بيحكي ان الاردن لا صامد، يعني كأول مشاركة شيء عن جد كثير
0: صحيح مشاركة. وقاعد عم بتابع رعد التعليقات على اداء يزيد أبو ليلى، كل الأردنيين والمشجعين عم بكتبوا تعليقات اليوم. أبو ليلى أبدع في الملعب، ويعني صد العديد من الهجمات اللي كانت على مرمى النشامة، ويعني الحمد لله على كل النتائج. إن شاء الله أنه الناس اللي شوي أعصابها تلفت أو أعصابها تعبانة، هاي مباراة زي ما حكى رعد، اللي بده يحضر مباراة كرة قدم بده شوي يجمد أعصابه، لأنه يعني متعبة،
1: بدها تمالك أعصاب،
0: بدها طولة بال شوي،
1: يعني البال. يعني هاي كرة القدم، هاي هي الفطبول زي ما بحكيها لغتنا الشعبيه. لكن ان شاء الله يعني معنا وقت. قديش ضايل وقت للمباراه يا شباب؟ اذا تخبرونا يعني الان قديش دقيقه باقي لنهايه هذه المباراه؟ يعني الان وصلنا دقيقه 87، يعني دقائق، ثلاث دقائق، اربع دقائق على نهايه هذه المباراه. يعني املنا بالله كبير وبالدقائق الاخيره، وان شاء الله تكون رجعه اردنيه بالتعادل لمنتخبنا الوطني اللي بيرفع الراس وبيشرفنا وفخورين فيه جدا بالملعب وخارج الملعب، ومثلونا أجمل تمثيل بمؤتمراتهم الصحفية. اليوم سجلوا حكاية، رسموا قصة وطن، رسموا قصة حب لهذا الوطن بأدائهم، بمعنوياتهم، بأول مشاركة بكأس العالم. فعن جد شكرا لكم، شكرا من القلب لكل نشمي ونشمية، لكل الجمهور الأردني، شكرا لكل اللاعبين داخل الملعب، عن جد يعطيكم العافية، بذلتوا قصارى جهدكم. لكن هذه كرة القدم إن شاء الله يعني أنتوا قدها، واسمكم دائما بإذن الله برفرف عالي.
0: نعم، ويعني إحنا لا بالدقيقة 88 تقريبا، ولكن في دقائق إضافية كمان، يعني ما ننسى، يعني في أمل،
1: لسه
0: في أمل إن شاء الله يا رب بالتعادل، يعني على يعني تكون هيك نتيجة على الأقل تعادل. ولكن بنحكي إحنا أول مشاركة لنا في كأس العالم، رافعين رأسنا في منتخبنا النشامة، ويعني بتخيل رعد إنه للسنوات القادمة والمشاركات القادمة اليوم صار في خبرة على ملاعب كأس العالم، يعني وبالحضور وبالجمهور وبالهتافات والأصوات اللي حوالين اللاعبين وهم قاعدين عم بيلعبوا. فيعني أعتقد أنه اليوم دائما المرة الأولى بتكون زي تجربة، خلينا نحكي بياخدوا خبرة منها. اليوم ما في خبرة كبيرة للمنتخب الأردني في كأس العالم، ولكن أنتوا قدها، ويوم كتبتوا التاريخ بمجرد دخولنا.
1: أقول لك حتى لو خسرنا بدنا نسمع حماس، وبدنا نسمع أغاني وطنية، ونسمع أغاني المنتخب، والله بتستاهلوا، وشكرا لكم.

0: أهلا بكم مجددا. إذا تنتهي المباراة بخسارة المنتخب الوطني أمام المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد. هارد لك لمنتخبنا الوطني الخسارة الثانية على التوالي في كأس العالم. النشامى قدموا شوط أول رائع، لكن في الشوط الثاني المنتخب الجزائري تفوق على منتخبنا الوطني. هارد لك لجماهير كرة القدم الأردنية اللي كانت متواجدة في ملعب سان فرانسيسكو وأيضا في جميع المدن الأردنية في العاصمة في العقبة، وشاهدنا هذه التجمعات الكبيرة التي ساندت المنتخب في مباراة اليوم. قدموا النشامى مباراتين على أعلى مستوى، لكن بعض الهفوات الصغيرة أدت إلى خسارة مبارتين كنا لربما يعني الأحق بتحقيق النقاط في مباراة اليوم وفي مباراة النمسا، لكن قدر الله وما شاء فعل. دكتور مراد صباح الخير مجددا. كابتن خالد صباح الخير. خسارة جديدة لمنتخبنا الوطني تقريبا نفس سيناريو مباراة النمسا، ما هي الأسباب دكتور وكيف شاهدت أداء المنتخب الوطني اليوم؟
1: بداية خلينا نحكي أنه واقعيته منطق كرة القدم اليوم فرض نفسه في لقاء اليوم. صعب جدا نتجاهل المنتخب الجزائري وسمعته، صعب جدا نتجاهل القيمة السوقية للاعبين، صعب جدا نتجاهل تواجد لاعبين جل لاعبين المنتخب الجزائري بالدوريات الكبرى بأعداد كبيرة جدا، يعني أغلب لاعبين
0: وبأندية كبيرة.
1: فبالتالي المنطق يفرض نفسه. الروح لا تكفي أحيانا لإحراز نتيجة. احنا اليوم لعبنا بروح، لكن في الوقت اللي كنا نحتاج لتدخل فني يساعد هاي الروح لتخرج بأحلى صورة وبأبهى صورة لم نجد هذا الشيء. انكماش غير مبرر الشوط الثاني من بداية الدقيقة الأولى للحفاظ على الهدف اللي هو كان يحسبوه لاعبينا هو مفتاح للتأهل، وهذا شيء غير كافي. على الخلاف تمام المنتخب الجزائري اللي عدل وسجل التقدم واستمر في الهجوم. هاي فرق في الثقافة، ثقافة النادي وثقافة اللاعب اللي موجود بنادي محترف بيعطيه فكرة المباراة وبيعطيه كيف بنعد نفسيا للمباراة. اليوم كان في تدخلات فنية المفروض كانت موجودة، خلينا نحكي بكل صراحة، في توقيت معين لم نشاهدها. لاعبين يعني الأمانة قدموا كل ما لديهم وبروح وبحماس صحيح. وبقتالية، لكن يحتاجوا في لحظات معينة إنهم يلاقوا توجيهات من خارج الملعب لنشوفهم بأحلى صورة وتساعدنا في إنه نحاول نكفي تقدمنا بطريقة مثالية. لم نجد هذا الشيء، المنطق يفرض نفسه وخذلتنا تفاصيل، لا أستطيع أن أقول صغيرة، تفاصيل كبيرة شفناها في اللقاء الأول، نفس السيناريو
0: كررت.
1: مكرر. هارد لك لمنتخبنا الوطني، مشاركة أعتقد لغاية هاي اللحظة جيدة جدا، صرنا يعني الحمد لله بمستوى الفرق الكبيرة وننتظر نتائج مع أقوى الفرق، لكن للأمانة اليوم كان الطموح كبير وكانت الآمال كبيرة اصطدمت بأخطاء.
0: قديش كنا حابين نفرح صراحة.
1: بالضبط، الفرحة هاي بنحتاجها. تخيل أخوي أحمد أنه إحنا مقتنعين أنه الهدف بأهلنا، والجزائر مقتنع أنه بعد ما كان متأخر أنه هدف راح يأهلهم، يعني إحنا هدف نتلقاه راح يطلعنا برا البطولة، والجزائر هدف راح يسجلوا راح يبقيهم في البطولة في ظل وجود مباراة في المتناول أو بإمكانك تحصل منها. فهاي التفاصيل بالإضافة إلى سوء الإدارة الفنية وبكل وضوح وبكل تجرد لم نستطيع أن نجاري المنتخب الجزائري اللي كان المرشح الأقوى، وحدث ما كان متوقع والمنطق فرض نفسه.
0: كابتن خالد، احنا يعني زعلانين اكثر شيء انه كانت النتيجه قريبه منا صراحه بنفس المباراه الاولى، كان ينقصنا بعض التفاصيل لكي نحقق النقاط في اول مباراتين، لكن اليوم زعلنا اكثر صراحه. يعني احنا كانت المباراه بدينا لكن فرطنا فيها صحيح. يعني اسباب الخساره هل هي بدنيه تكتيكيه؟ ممكن انت يعني محلل ومدرب وطني ممكن تقرا فكر الكابتن جمال السلام.
2: يعني من خلال متابعتنا للكابتن جمال في عنده ثبات باستراتيجيه معينه في شكل نظام الفريق. هلا انا بدايه المباراه تغيير نظام الفريق راح يصير عليه علامات استفهام، وجربناها بمباراه سويسرا كان في عندنا مشاكل. الفريق فهم واجباته 100% بالثلاثة أربعة ثلاثة. ما بيعني تغيير الشكل لظروف المباراة في قراءات خصم نظام اللعب تغييره لقراءات الخصم ما بيعني أنك أنت تخليت عن استراتيجية أو خربت بأسلوب. هلا ممكن أنا أروح على نوعية اللاعبين في نفس الشكل وممكن أغير الشكل بشكل بسيط جدا بالواجبات يعطيني معنى لأحافظ على الفوز. كلها اجتهادات وكلها قراءات، ما في إشي في التكتيك خطأ. السلامي بيروح دائما على موضوع اللاعب الأساسي أفضل من البديل، بعطي الثقة للاعب اللي في الملعب وبحاول يستنزفه، بس اللاعب له طاقة
0: طبعا،
2: في دقائق معينة الحالة البدنية تستنزف عند اللاعبين. هلا أنا برأيي المتواضع اللي بشوفه في الملعب ممكن أروح على موضوع الحفاظ قبل العلاج. يعني ليش إحنا بنستنى الأخطاء تصير عشان نعمل العلاج؟ يعني الحالة البدنية بتنزل التركيز وبتنزل الذهني وبتنزل المهاري، وإذا شفت الأخطاء اللي بتتكرر بين مباراة النمسا والجزائر عنا ضعف واضح بالكرات الثابتة.
0: صح.
2: هل كان في تعليمات إنه إحنا ما نعمل فاولات قريبة وما في عنا سهولة بالكورنر؟ يعني الكورنر كرة خطرة على منتخبنا الوطني، ما في أي تعليمات إنه نبتعد عن موضوع الكورنر وموضوع الفاولات القريبة، وشفنا كل ثابتة علينا خطرة. فأنا بروح على موضوع العلاج، إحنا كنا متقدمين في المباراة، قلنا إحنا متقدمين بنستنى لهم يبدلوا وعملوا تبديل.

0: بن طالب مكان اللاعب زروقي غير شكل الجزائر كليا في البناء، تسريع مهاري عنده الرؤية أفضل بصراحة، رتمهم اختلف كليا. مع هيك مرقت الدقيقة 60 ولسه الأمور ماشية، وصلنا لل 66 67 لسه مش جاي الكورنر تاع جول التعادل. أنا بصراحة اتضايقت من موضوع، إذا بدي أسأل حكم هل إنه تعليمات البريك تاع الماء
1: تأخروا كثير صراحة،
0: تأخر من الحكم، هل له دقيقة معينة؟ أنا بشوف الحكام 21 22 بريك، 66 67 بريك، صحيح. إحنا رحنا على 73 بالبريك، وهذا البريك فاد كثير منتخبات
1: طبعاً.
0: أنا كنت أتفرج على منتخبات بريك الماء بصحي وبنيم وبوقف رتم وبصحي، يعني أنت بتحكي عن 3 دقائق راحة مع تعليمات من مدرب، قراءة جديدة،
1: صحيح.
0: هذا ريست، هذا
1: صحيح.
0: إشي مؤثر كثير على المباراة، فما بعرف هو من اختيار الحكم. انا بعرف انه لازم يتوقف اللعب، وصار توقف، صار توقف وما راح، ما راح لموضوع البريك بصراحه. هل هو قراءه حكم او هو في قانون فيه ثابت؟ ما بعرف، انا بعرف التعليمات انه تثبت. هلا الاشي اللي انا شفته حكيت لك اياه بالنسبه للاخطاء اللي بتصير عندنا، انا بشوف انه في قراءات، في واجبات، ممكن اروح على موضوع اني انا اضل بالواحد صفر ولعب لاعبين، بما اني انا رايح بالخمسة اربعة واحد وبدي ادافع بلاعبين عندهم نزعة هجومية، بدافع في لاعبين عندهم نزعة دفاعية بالواجب، وبعمل الخمسة اربعة واحد بكمان ارتكاز باليمين وكمان ارتكاز بالشمال. يعني عندي برا عامر جاموس،
1: صح.
0: عندي سعادة،
1: محمد راتب الدود،
0: محمد راتب الدود، رجائي عايد، كلهم لاعبين ارتكاز. بما انه انا بصير الشكل عندي خمسة اربعة واحد، شو المانع ما يكون التعمري مرتاح، مرضي مرتاح، وانزل فيهم بعد الدقيقه 60 65؟ انا ممكن اطلع ببر الامال بالمباراه،
1: صح.
0: وعندي لسه قراءات تبديلين، عندي لسه 3 تبديلات وعندي الفترات متاحه، بقدر اعمل اي قراءه، اي تغيير لا سمح الله، او اني انا اطمع في المباراه اخر المباراه وممكن اروح. هاي قراءه واجتهاد، سيناريو مرسوم، ما بعرف، بس يعني بصراحه كان في خيبه امل.
1: دكتور، مدحنا الإحصائيات في الشوط الأول وكانت لمصلحة منتخبنا الوطني، لكن في الشوط الثاني ذهبت الإحصائيات كلها للمنتخب الجزائري، 18 أو 17 محاولة على المرمى، 8 منهم بين القائم والعارضة، بنسبة استحواذ 55%، وأيضا نسبة التمريرات عالية، وصلت فوق 550 تمريرة وعشر كورنرات، يعني تفوق كبير من المنتخب الجزائري في الشوط الثاني، وهذا سبب كله أنه إحنا تراجعنا بطريقة غير منطقية إلى الدفاع.
2: تمام، هل هذا سبب أنه إحنا تراجعنا بصورة خاطئة وبتوقيت خاطئ؟ لكن بالمقابل أيضا المنتخب الجزائري عنده خبرة عالية وعنده لاعبين قادرين على أنهم يفكوا طلاسم الدفاع اللي إحنا كنا مقتنعين في بداية الشوط أنه راح يوصلنا للنهاية، وهذا الشيء أعتقد أنه كان خطأ كبير. والدليل على ذلك أنه شوف آخر تبديلات عندنا كابتن مين كان، يعني أخرجنا موسى التعمري، أخرجنا علي علوان وهي مفاتيح، وأخرجنا محمود مرضي، هذول كانوا مفاتيح التحول. هذا يعني أنه هذول استنزفوا بدنيا، انت اهلكتهم، وكان ممكن زي ما حكى الكابتن خالد انه احنا نحافظ على نفس الاسلوب بس نغير في جزئيه بسيطه بالادوات اللي ممكن تخدمنا، بغض النظر عن تغيير الطريقه، احنا رجعنا مبكر للمناطق الخلفيه، هذا الشيء كلفنا كثير زي ما قلت. وصار يعني تخيل احنا كنا نسبه الوصول والتصويبات كانت 8-3، رجعت
1: دكتور استنزفوا اللاعبين بسبب الواجبات الدفاعيه البحت اللي كانت في الشوط الاول.
2: احنا
1: اتفقنا انه علي علوان اوكي كخيار تكتيكي ممتاز، حد من خطوره الجناح الايسر،
0: ادى دوره في دقيقه معينه، لازم يصير التغيير عشان احمي لاعبي
1: طبعا
0: واحمي النتيجه
1: طبعا
0: واحمي الفريق،
1: لانه هو النجم، هو الذي ممكن هو اللي راح يسجل لك،
0: صحيح.
2: فللأمانة يعني أنا ما حبيت أشوف هيك سيناريو، وأتوقعت أنه من بداية الشوط الثاني، يعني كنا بدقيقة 50 وحكينا بجزء أنا والكابتن خالد تحت الهواء أنه إحنا واضح أنه إحنا رح نعاني طيلة الشوط، واضح يعني حتى خروج بالكرة من منطقتنا كان صعب جدا، الكرات لمين رح تروح في ظل إبدال موسى التعمري اللي كان من الممكن يعني أو من الأجدى أنه يبقى، خلينا نشوف شوي يعني بس بواجبات أقل وبتغيير أسلوب زي ما حكى الكابتن أنه ما يرهقوا بدنيا. لا إحنا ماشي، إذا أنت مركز
1: أنت مع إخراج موسى التامري؟
2: أنا بصراحة لا،
1: لأنه
0: أنا مع إخراج أي لاعب في الملعب ما بيأدي دوره أو استنزف بدنيا، ما في إشي اسمه التامري يبقى،
2: صحيح.
0: أو علي علوان يبقى، بس ممكن يكون رؤيتك إذا أنت محتاج النتيجة، أنا بحكي كنا فايزين، أنا مش محتاج التامري وأنا فايز، مش محتاج التامري دائما،
1: بس هو بدله بعد.

0: ما قلبت النتيجة.
1: هلا شوف، هلا هو الخيار، أنا بحكي في توقيت معين التبديل اللي كان لازم يحصل، أنا لما طلبته وإحنا في الفوز أنا ببدل التعمري وببدل مرضي برأيي المتواضع،
0: بدخل ارتكازين
1: وبدخل ارتكازين وبحافظ على النتيجة، وإذا بدي أعمل بعديهم تبديل حفاظ أكثر ممكن أطلع أبو طاها وأثبت ظهرة كمان.
2: هلا هي فلسفة
1: هي واجبات
2: بالضبط، الكابتن عنده فكرته. هلا أنا بالنسبة ليش مع فكرة إبقاء على موسى التعمري، موسى التعمري كان من الممكن إنه يخفف الضغط يعني، بس في المقابل أنت موسى استنزف بواجب خاطئ وبطريقة خاطئة وبتمركز خاطئ، وبالتالي أنت لو بلشنا الشوط صح، يعني هي أخطاء بتتركب يعني، انت بتبلش خطأ فوق خطأ فوق خطأ فبيرهقك وبيوصلك لحالة جسدية واضح من الدقيقة 60 وحنا استنزفنا بدنيا اصبحنا خارج الفورمة. هلا في ناس بيبقي على مثلا لاعبين النجوم حتى لو كانوا مش بيهم، يعني اليوم الكابتن موسى لسه المباراة الاولى كان في افضل من الصورة اللي ظهر فيها، لكن في قناعة وفلسفة مدرب انه يقتنع بهذا اللاعب انه يبقي. هلا الكابتن جمال السلامي انا من وجهة نظر المتواضعة انه انت اذا بدك تخفف من الضغط عليك في الحالة الدفاعية يجب الابقاء على مفاتيح التحول.
0: مركز موسى صحيح؟
2: شفت موسى اليوم احنا وين حتى في نهاية الشوط الأول شفنا بدافع بيلعب للأمانة في عشوائية، ما في حتى زي ما حكى الكابتن في البداية الضغط اللي بيعمله موسى هذا ضغط يعني، هذا استنزاف يعني، انت بإيدك بتستنزف،
1: هذا اسمه مجهود ضايع.
2: ضايع بالضبط، انت قاعد تستنزف في مجهودك يعني،
1: انت لاعب بتضغط على 4 لاعبين
2: بالضبط، ما في له داعي.
1: وقف. نعم وقف. طيب. تعليمات المدرب وقف.
0: كابتن سؤال مهم وكان أيضا في المباراة الأولى وهي التبديلات، لماذا تتأخر يا كابتن؟
1: احنا حكينا هي قراءات في الملعب،
2: قناعة المدرب
1: وبشوف انه اللاعب اللي عنده في الملعب ممكن بشوفه أفضل من البديل، بحاول يتأخر في التبديل قدر المستطاع. هلأ احنا بنشوف القراءة غير وإشي مختلف كليا،
0: بس احنا فترة من الفترات مع الشوط كنا راكبين المباراة ولاحظت إنه يعني كان فرصة، وأنا ممكن حكيت لك تحت الهواء إحنا بحاجة لاعب سريع
1: في الشوط الثاني. في الشوط الثاني أنا ما شفت إلنا أدفانتج في المباراة، بتحكي عن بدايتها
0: ببداية الشوط الثاني.
1: بداية الشوط الثاني كان ممكن إحنا نروح. هلا أنا ما كنت بالبداية مع التبديل بصراحة، أنا بعطي اللاعبين أول ربع ساعة عبين ما أشوف القراءات وبخلي مدرب الجزائر هو اللي يغامر هو اللي يزيد علي وببلش أقرأ في المباراة. بس أنا اللي بشوفه حكينا بداية الاستوديو إنه كل شيء لازم يكون بيرفكت عشان الأردن يقدر يتأهل من المجموعة هاي. لما بتطلع على اللاعبين، اللاعب بيعمل المجهود وبيعمل واجب وواجبين وثلاث لاعبين ويستنزف. طب أنا بدي الجهاز الفني كمان يكون حاضر
2: يتدخل. صحيح،
1: الجهاز الفني لازم يكون حاضر، يعني لازم الأمور تكون بيرفكت من كل النواحي عشان التصنيف ورابع يتأهل.
0: صح.
1: لما يصير تقصير عند الأرجنتين في لاعب معين، الأرجنتين في لاعبين بيحملوا بعض وبيقدروا يضغطوا على المشاكل، احنا ما بنتحمل مشاكل، ما بنتحمل ثابتة غلط، ما بنتحمل المدرب يصرح مش اللاعب. احنا لازم يكون تركيزنا 200% في الملعب وتحضيرنا 200% وقراءاتنا 200%، ما بزبط، الكل لازم يكون على المستوى. فأنا بصراحة لما بيحضروا اللاعبين بغيب الجهاز. أنا بوجهة نظري في المباراتين لما احتجنا الجهاز كان غايب، وقراءات وتبديلات بصراحة لازم يكون في ثقة في اللاعب البديل ويأخذ جايدو ويأخذ وضعه إذا كان هو نازل لحل، إذا كان نازل لواجب أنا بنزله مش في الوقت الضايع، بنزله قبل صافرة الحكم دقيقة بيعمل واجب.
2: صحيح.
1: بس اللي بده يعمل حل بده يأخذ وقته.
0: هو نرجع للمربع الأول دكتور، وهو كان يجب أن يكون رأس حربة صريح بدل إبراهيم صبرا الذي أصيب، كان حل كثير مشاكل صراحة.
2: هلا هي وجهة
1: استدعاء مهاجم.
0: استدعاء طبعا
2: ممكن انه تكون حل، وانا اعتقد انه بوافقك في نسبة كبيرة من الكلام اللي بتحكيه، لكن هل الكابتن جمال السلام مقتنع بهذا الكلام؟
0: انا بغوش شو استفدت منه بكاس؟
2: للامانه وجهات نظر. بالعادة انت بتعطي المنطق وعرف كرة القدم حقه، انه المدرب له حق في الاختيارات وله الحق في اختيار الطريقة والاسلوب والشكل والادوات، لكن بالآخر أنت من حقك أنك تنتقد حينما تشاهد ما كنت تخشى يحدث بالفعل أمامك. التشكيل يعتقد أنه في ظل الأسماء كان جيد، لكن التصرف والتعديل على الطريقة والتعديل والتدخل في الوقت المناسب لم يكن بالصورة المطلوبة. يعني زي ما حكى الكابتن في الوقت اللي بتحتاج فيه لتريك الكابتن مش موجود. في الوقت اللي انت بحاجة تدخل اخر غير فكرة انه انا اكون العب بقتالية لم نجد الجهاز الفني. هل هذا متأتي من انه هذا واقعنا هذا مستوانا؟ لا للأمان احنا عم نشوف حالنا احنا اليوم يعني كعبنا جيد واصبحنا فريق بنافس، فبالتالي صرنا نحكي يعني نحكي بكل قوة انه احنا اليوم كان بإمكاننا نخرج بنتيجة افضل مما كانت عليه بكل تواضع وبكل
0: بساطة. كان بإمكاننا نتأهل اليوم،
2: صحيح كان بإمكاننا نتأهل لو بلشنا الشوط صح ولو كانت تدخلات المدير الفني بوقتها وبأدواتها المناسبة.
0: كابتن نتحدث عن الأمور الإيجابية اللي اكتسبناها خلال أول مبارتين، أنت يعني كمراقب كنت تتوقع هذا الأداء من النشامة في كأس العالم
1: قبل المونديال؟
0: قبل المونديال
1: أنا أكون معك واقعي ويمكن اللي بتابع اللقاءات اللي كنت أحضر فيها كنت أحكي جمل ورسائل وبتصير في مباراة سويسرا كنت موجود بالتلفزيون وحللت المباراة وحكيت للأستاذ الجمل فراس الجمل قلت له إحنا بحاجة لثلاث نقاط وبدنا نطلع من حسبتنا الأرجنتين وقلت إحنا تصنيفنا رابع بحاجة لفوز تركيز واحد بفوز واحد وإذا قدرنا نجيب كمان نقطة ممتاز، ما جبناها هو فوز وحددت الجزائر. وإذا شفت سيناريو المباراة اليوم أفضل من سيناريو النمسا
0: صحيح،
1: وإنت الأفضل إلك كفريق الأضعف في المجموعة إنك تتقدم مش إنك تركض ورا نتيجة. مع النمسا عملنا الصعب وما حافظناش، اليوم عملنا إشي أدفانتج بس نحافظ على الجول والقتالية موجودة عند اللاعبين، بس أعطيني ورقة تكمل الدور، الدور صار
2: صحيح،
1: أعطيني ورقة تكمل الدور بنطلع بر الأمان. ما بعرف يعني يعني بدها تبرير من المدير الفني شو الرؤية. قلت لك هو بعطي ثقل اللاعبين الأساسيين، بس أنا أنت بتحكي لي إنه موضوع إنه أنت كنت عندك هذا الدافع، بالعكس أنا كان عندي أمل إنه نتأهل لأنه المجموعة بصراحة بنطمع فيها. يعني أنا في إلنا أشقاء من المنتخبات العربية الله يعينهم، الله يعين العراق
2: صحيح،
1: بتحكي عن سنغال ونرويج وفرنسا عاليين
2: صحيح.
1: بصراحة إحنا اطمعنا بزيادة لما شفنا المونديال
0: مقارنة
1: يعني كان عندنا أمل
2: صحيح.
1: وزاد طمعنا بس
0: مقارنة بالمنتخبات العربية الثانية إحنا قدمنا صورة أفضل،
1: إحنا قدمنا صورة كويسة. لاعبنا الأردني بيثبت دائما في المحافل العالية إنه هو قادر
0: حلو.
1: فنيا الجروب تبع الفريق بصير فيه أخطاء منحتاجها من الجهاز الفني بصراحة. أنا مش ضد، أنا بتمنى السلامي يوصل لأعلى المراتب لأنه رح يوصلنا إحنا لأعلى المراتب.
0: اسم الأردن أنا
1: بس أنا ما بشوف يعني ما بشوف القراءة الجيدة اللي بتطلعنا. يعني شو كان صار لو طلعنا ببر الأمان؟ الشعب كله مبسوط وفرحان
0: صح.
1: أكيد هو بده، ما بعرف هي قدراته هي قراءاته، بس أنا كنت شايف أنه في المباراتين قادرين
2: صحيح،
1: في المباراتين قادرين. وأنا النمسا والله ما أنا طماع، إحنا رابع بديها 1-1 اليوم 1-0
2: كانت سهلة،
1: واللي بتوقع وبحكي لك السيناريو شو اللي بصير. وعشان هيك حكيت لك قبل بالاستوديو بدي الجول الشوط الثاني
0: صح
1: بصراحة صح. أنا بعرف لأني أنا بشوف شو المشهد
2: نعم.
1: وحكيت للدكتور
2: صحيح.
1: هذا السيناريو الأنسب، بس بصراحة يعني الحمد لله دائما الواحد يحكي الحمد لله، وبشكر كل لاعب أردني بذل مجهود في الملعب وعكس صورة عن اللاعب الأردني إنه قادر.
0: احنا الان بهذه النتيجه دكتور اليوم غادرنا رسمي صحيح. كاس العالم، لان الارجنتين فازت على النمسا صار عندها 6 نقاط، حتى لو فزنا على الارجنتين احنا ممكن فارق المواجهات ما بين النمسا وبين الجزائر لمصلحه الجزائر. هارد لك للنشامه. نتحدث عن جزئيه اليوم يزيد ابو ليلى دكتور، كيف شاهدت يزيد؟ أعطى كل ما لدي صراحة، ما عليش اليوم
2: يزيد كان حاضر اليوم، كان حاضر في البداية وأعتقد أن البداية ساعدته يعني أن تدخل المباراة
0: هذه من الأمور الإيجابية أيضا عودة
2: طبعا.
0: الثقة
2: عودة الثقة وأعتقد أنه أيضا الفريق اطمأن لنسبة كبيرة، أنه الأخطاء اللي اليوم من المتوقع حدوثها من حراسة المرمى قليلة، فبالتالي أعطت شوي دافع. لكن بالمجمل حينما حضر يزيد غابت الحلول الأخرى، وحينما كانت الحلول موجودة غاب يزيد. هل هذا هو يعني قدرنا؟ لا، يعني احنا كنا بامكاننا زي ما قلت لك نكون احسن، خدمتنا ظروف المجموعه، خدمتنا. صح. صح. انه للامانه

0: النمسا والجزائر كأسماء يعني ساعدتنا كثير انه احنا نكون يعني شوي ند لهم ونكون قراب منهم ونطمع في نقاط منهم، زي ما حكى الكابتن يعني الله يعين المنتخب العراقي اللي واجه منتخبات صعبة جدا، وفي منتخبات بلشت في المنتخبات
1: تونس
0: القوية،
1: تونس عندهم هولندا واليابان
0: بالتالي
1: بصراحة
2: السويد
1: منتخبات عالية.
0: المجموعة خدمتنا لنكون قريبين في المستوى،
3: بس بالبداية احنا توقعنا انه المجموعة كثير صعبة،
0: هلا صعب على في ظل انه
3: يعني صنفت كاقوى ثالث مجموعه في كاس العالم،
0: احنا بالمستوى الرابع وضع طبيعي
3: ماشي دكتور
0: تمام،
3: لكن احنا مثلا مجموعه العراق اصعب مجموعه تم تصنيفها لانه فيها ثلاث منتخبات على مستوى عالي، وايضا فيها المنتخب العراقي، وايضا ممكن مجموعه المنتخب الاسباني ومع الاوروغواي ومع كاب فيردي هاي مجموعه قويه جدا مع السعوديه ايضا صحيح. ايضا احنا مجموعتنا صراحه قويه، احنا نتحدث عن منتخب النمساوي يعني بالأمس مع المنتخب الأرجنتيني صراحة قدموا مباراة كبيرة
0: نعم.
3: أحرجوا الأرجنتين في بعض اللحظات، لكن الأرجنتين بخبرة أنها حاملة لقب وبخبرة اللاعبين المتواجدين استطاعوا الانتصار على المنتخب النمساوي، لكن إحنا كمجموعة مجموعة كثير صعبة.
0: كابتن خالد شو رأيك؟
1: أنا بحكي مقارنة بالمنتخبات، إذا بدنا نأخذ المنتخبات
3: إحنا اللي أظهرنا أنه عندنا شجاعة وعندنا قوة.
1: أنا شو حكيت؟ حكيت شو المكتسبات؟
3: جاري هاي المنتخبات.
1: حكينا شو المكتسبات؟ حكينا لاعبنا الأردني أثبت إنه في أي مباراة قادر يثبت شخصيته في الملعب. هذا إيش؟
3: صح.
1: بيدلك على إنه اللاعب الأردني عمل ند وما بيقبل إنه يتبهدل في الملعب.
3: صح.
1: لاعب إله شخصيته.
3: صح.
1: لاعب بفرض نفسه في كل مكان.
3: صح.
1: وبروح وجريء بالتسجيل وجريء بالهجوم وجريء بكل شيء وبيعمل الواجبات على أكمل وجه. احنا ما بننتقص من اللاعب اللي عندنا، احنا بنحكي كان بالامكان افضل من ما كان، بس اذا بدي اقارن بالمجموعات الثانيه هلا بس تبلش المباراه لا سعر اللاعبين في السوق
3: صح.
1: بيبين ولا تصنيف الفريق بيبين، انت لما
3: وين بيلعب
1: لما بتتصنف النمسا بتتصنف في المنتخبات اللي حواليها، ولما بتصنفوا المغرب بتصنفوا في منتخبات افريقيا، فالدرجه بتعلى دون القاره، فانت بتروح في كأس العالم على قارات اخرى فما بعطيك المعنى الحقيقي للمستوى. يعني لو قلنا عن اليابان في اسيا بتقارع فرق اوروبا
3: صح.
1: وبتلعب معهم ند بند، فما بدنا نعتبرها ورقه من اسيا نحكي هاي بمجموعه سهله، لا لعبت مع هولندا، هولندا في العراقه وكمنتخب قوي
0: تاريخ كبير
1: فلما نحكي عن اليابان رايحين مستوى ثاني، اليابان صار مستوى اول، المغرب صار مستوى اول، فانت بتحكي عن المجموعات شو المقارنه بينها. بصراحه المجموعات حديديه، مجموعتنا مش سهله، مجموعتنا يعني مقبوله اكثر من منتخبات والدليل اللي شفناه. واحنا ليش نروح على المقارنه اصلا؟ احنا نروح على واقعنا اللي احنا فيه. احنا لو شفنا صعوبه وفوارق فنيه راح احكي لك في صعوبه وفوارق فنيه ولاعبنا ما بقدر، بس انا لما بشوف انه لاعبنا قادر بحكي لك انه لاعبنا قادر. والمباراتين والجمهور والناس والمحللين والمدربين راح يحكوا لك منتخبنا قادر والمنتخب طمعنا اكثر، بس ما صار والحمد لله، بس اكيد في مكتسبات.
0: ايه خلينا نرجع للمباراه الاولى والمباراه الثانيه. يعني بكل وضوح اعتقد انه احنا كاردنيين في عنا حالة من الانسجام مع الذات والانبساط النسبي على المستوى اللي قدمه منتخبنا. يعني بمعنى آخر إنه إحنا بمستوى الفرق اللي بنلاقيها رغم منها أفضل منها في التصنيف وأكثر منها في القيمة السوقية، وهي عوامل زي ما حكى الكابتن متغيرات أحيانا بتلعب دور، يعني ممكن تعطيك مؤشر صحيح وأحيانا تعطيك مؤشر خطأ. متى تكتمل الفرحة؟ تكتمل الفرحة لما نكون إحنا أيضا ند للمنتخب الأرجنتيني. ما بدنا نكون صح. يعني المنتخب اللي يرجع يعكس صورة سلبية بنتيجة لا سمح الله سيئة مع المنتخب.
3: الأرجنتين حاليا ضمنت الصدارة.
0: هذا الشيء ممكن يشفع لك إنه أنت.
3: هل ممكن إنه سكالوني
1: لو أراح اللاعبين؟
3: أوكي أنا عارف إنه اللاعبين الاحتياطيين بمستوى اللاعبين الأساسيين يعني.
1: منتخب ظل.
3: بس انه يكونوا اهون شوي
1: صراحه. المباراه صعبه بكل مقاييسها،
3: وبدك تروح تستمتع فيها،
1: بدك تستمتع وتشوف شخصيه المنتخب يكمل الدور اللي عملوه واظهروا شخصيتهم في الملعب، بالاضافه لانه الارجنتين مستحيل يفكر التفكير اللي بنفكر فيه احنا،
3: اللي هو
1: الارجنتين هلا عنده دور سكالوني اذا بتطلع عليه في المباريات بيحاول يجهز اكبر قدر ممكن.

0: من اللاعبين.
1: صحيح.
0: فهو بده يدخلهم على الفورمه.
1: صح.
0: فهو راح ينزل بتشكيل ويلعب كمان 5 لاعبين ويدخلهم
2: طبعاً
0: على الفورمه.
2: طبعاً.
0: فهي فرصه له انه يجهز اكبر عدد من اللاعبين. وراح يدور على النتيجه، النتيجه ما بيستنى هو احتمالات.
1: طبعا
0: عرفت. هلا هو بالنسبه له هو من المجموعات اللي بتلعب مع ثواني مش مع ثوالث. فهو كمان بده يكون في المركز الاول وحاسمها.
1: صح.
0: وما بده يستنى ولا يفكر في اي سلبيات ثانيه. حتى لو كان ضامن راح بحكي لك راح يروح على التجهيز وراح يروح يعني مثلا الفارس ما باخذ دقائق نازل، اتوقع راح يكون من البدايه موجود، والفارس افضل من مهاجم موجود.
1: لو تارو مارتينيز
2: اسم كبير ووزن كبير.
0: فاتوقع عنده اوراق لسه ما استهلكها وما استخدمها، وهي تعتمد على موضوع مين اللي كان عنده استحقاقات اخر شيء في انديته في اوروبا وكذا، فهي هو معتمد عليها. هو ادرى فيها بلعيبته، بس المباراه مش سهله، اذا ما كنا جاهزين للمباراه حتى لو كانت تحصيل حاصل، هاي بتعني تاريخ انه انت ما تروح بنتائج كبيره.
2: صحيح.
0: خلي شخصيه الفريق موجوده، خلي هيبه الفريق موجوده مبنيه اللي بنيتها، وتكون في مكتسبات وتعلم.
1: ما من النتيجه تاثر على منتخبنا الوطني.
0: نعم.
1: احنا عندنا
0: طبعاً
1: استحقاقات قادمه، استحقاق كاس اسيا اللي احنا راح ان شاء الله بهذا المستوى راح ننافس ان شاء الله في.
0: صحيح.
1: هذا الكاس.
0: صحيح
2: صحيح. يعني اللي قدمناه احنا لغايه هاي اللحظه في كاس العالم مقبول ومريح نسبيا لجماهيرنا وإلنا احنا كرياضيين مقارنة بمنتخبات عريقة أخرى. يعني خلينا نحكي عن المنتخب التونسي مثلا، في مجموعته تلقى خسارتين صادمات وخسارتين.
0: صحيح.
2: كبيرات بمشاركة أعتقد أنها الخامسة للمنتخب التونسي.
0: صراحة خسارات مؤذية
2: نفسيا. فهذا الشيء إحنا الحمد لله مش فيه، رغم أنه إحنا هاي مشاركتنا الأولى ورغم أنه هي مشاركة المنتخب التونسي الخامسة أعتقد في المونديال. فبالتالي أنه في ارتياح للمستوى اللي تم تقديمه، في ارتياح لنسبة الرضا العام عن أداء المنتخب رغم الظروف، رغم أنه إحنا زي ما حكى الكابتن في الحالتين وفي المباراتين كنا قادرين نكون بصورة أفضل ونطلع بنتائج. يعني الهدف اللي سجل فينا ما منتخب النمسا في الدقائق الأخيرة هذا شوي من الممكن أنه كان مجحف وظالم بحقنا، لم يعكس
0: المستوى
2: عن النتيجة. اليوم مع المنتخب الجزائري كنا قادرين نخرج وتقدمنا، وكنا قادرين نخرج بأقل تقدير بالتعادل، لكن خسرنا بإيدنا، يعني بإيدينا خسرنا. في رضا لكن الرضا نسبي. إن شاء الله يا رب نكمل الصورة الحلوة الجميلة اللي بيظهر فيها في لقائنا الأخير أمام الأرجنتين، رغم أنه في غصة في القلب أنه كنا قادرين نكون موجودين في دور 32.
1: هارد لك لمنتخبنا الوطني، الخسارة مع المنتخب الجزائري. كنا نتمنى أن يفرح الشعب الذي كان متواجد في المحافظات اليوم بأعداد كبيرة. شكرا لهم صراحة لأنهم كانوا على قدر المسؤولية، تابعوا النشامة من الميادين والمدرجات المتواجدة في الأردن بساعات مبكرة، كانوا في هذه الميادين والمدرجات. أيضا شكرا لجماهير النشامة في سان فرانسيسكو التي كانت في أعداد كبيرة صراحة، تفاجأنا بهذه الأعداد من كل الولايات قدموا إلى سان فرانسيسكو رغم بعد المسافات ما بين الولايات، لكن ساندوا النشامة حتى الدقائق الأخيرة. لم يكتب لنا الانتصار في هذه المباراة، لكن المواعيد المقبلة ستكون رائعة إن شاء الله للنشامة، خاصة في المباراة الأخيرة أمام الأرجنتين الذي ينتظرها جميع الأردنيين لمواجهة فريق كبير في العالم حامل اللقب بنجومه الكثر على رأسهم ليونيل ميسي، وأيضا البقاء على نفس المنوال وتقديم مباريات إن شاء الله ودية رائعة في الاستحقاقات المقبلة. وكأس آسيا هو المحطة المقبلة لمنتخبنا الوطني من أجل تحقيق الحلم والفوز بهذا الكأس. أنا حاب أشكرك دكتور، لك ألف عافية. كنا حابين ننبسط ونفرح لكن قدر الله وما شاء.
2: الحمد لله الحمد لله في نسبة انبساط، احنا راضيين تقريبا عن اللي قدم قياسا للإمكانات، قياسا لأول تجربة في حدث ومحفل كبير زي كأس العالم.
1: شكرا كابتن خالد،
0: يعطيك العافية. العفو الله يعافي عمرك ويرضى عليك. أنا بصراحة مبسوط على اللاعبين.
1: نعم.
0: وبشكرهم جميعا، ما في حدا قصر.
1: شكرا لهم،
0: كلهم أدوا واجبهم وزيادة.
1: بعد الفاصل إن شاء الله نعود للزملاء في يوم جديد، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. عدنا إليكم أيها السيدات والسادة من جديد عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، بعد ربط مباشر كان مع التلفزيون الأردني لنقل أجواء مباراة منتخبنا مع منتخب

أمام حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني، ولكنها ستكون هذه المباراة فقط للذكرى. وأي ذكرى، نلعب مع الأرجنتين وميسي. طيب شو ممكن نحكي اليوم عن المباراة؟ راح نحكي شوي، خلينا نسمع فاصل. بس أنا بتمنى من كل الأردنيين ما يكونوا غضبانين، ما يكونوا زعلانين. يعني أنا كتبت قبل قليل عبر صفحتي إنه إحنا في أشياء كثير كسبناها لكن نحن لن ندركها الآن، ونحن غاضبون. مش غاضبين من من من منتخبنا، لا، غاضبين من النتيجة، زعلانين عن النتيجة، زعلانين إنه كان بالإمكان أفضل مما كان. هذا ما أقصد، لكن النشامة تعبوا، اجتهدوا، قدموا اللي عندهم، إمكانياتهم. هذا هو ظرف المنتخبات أو المباريات العالمية. يجب أن ندرك تمام الإدراك إنه هذه هي المشاركة الأولى لمنتخبنا. وعادة عادة عادة ما فيش منتخب يشارك المشاركة الأولى ويحقق نتائج يعني مميزة. الأردن شارك، وهذه المشاركة الأولى أعتقد أنه سيتعلم منها درس كبير، ستكون دافع له في مونديال 2030 أن يكون رقما صعبا أو أن يكون حصانا أسودا في تلك البطولة إذا ربنا جعلنا من الحيين. فاصل ونتابع معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. عندنا كلام كثير راح نحكي، خليكم معنا، وصدقوني صدقوني اللي بيضلوا معنا راح نغير شوي أجواءه، راح نخفف من وطأة يعني شعوره هيك بالغضب بالألم بالحزن جراء خسارة منتخبنا اليوم، بعد أن كان فائزا بالمناسبة. خليكم معنا على الهواء، حياكم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نبدأ معكم هذه التغطية ومتابعة ما بدأناه منذ ساعات الفجر عبر شاشة التلفزيون الأردني، نتابع عبر أثير الإذاعة الأردنية. طبعا لدينا حدث لا نستطيع أن نتجاوزه، هي مشاركة المنتخب الأردني في مونديال كأس العالم 2026. خلينا أذكر الجميع، طبعا احنا الدوام الرسمي اليوم الساعة 10، راح نضلنا معكم حتى الساعة 10 حتى يبدأ الدوام الرسمي، حتى توصلوا إن شاء الله سالمين غانمين لأعمالكم. أنا بعرف أنه في عدد كبير من الناس اللي بيسمعون الآن ما زال الحزن يعني مسيطر عليه، ما زالت سموها خيبة أمل، خلينا نسميها ما زالت خيبة الأمل ترافقه. كان يظن أنه المنتخب اليوم سيتجاوز هذا الامتحان وسيفوز على المنتخب الجزائري، خاصة أنه المنتخب الأردني منحنا التقدم في الشوط الأول وكانت النتيجة 1-0، لكن بعدين المنتخب الجزائري استطاع أن يقرأ المباراة واستطاع أن يعدل النتيجة، ومن ثم استطاع أن يتقدم. المنتخب الأردني يعني لم يظهر بشكل يعني السيء حتى نقول والله اليوم كان عندنا فضيحة كروية لا سمح الله، لا، المنتخب لعب وسجل الأول وكان في سجال وكان له فرص. هلا ممكن المنتخب الشوط الثاني نحكي الآن شو فنية، طبعا وأنا لست خبيرا رياضيا، لكن هذا ما سمعته الآن من المحللين على الأقل عبر شاشة التلفزيون الأردني، ما كان لازم يتراجع بهذا الشكل، طبعا وتقدير مدرب لهذا الحدث. لكن اسمحوا لي أقول التالي. أول شيء صباح الخير لكل الأحبة اللي بسمعونا، عندنا كلام راح نحكي.

كي بدي نقول لكم طبعا تحيات زملائي الذين يخرجون هذه التغطية لحيز الأثير ونتابع فيها حتى الساعة 10. صباح الخير لزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة. صباح الخير يا أستاذ مأمون، تحياتنا إليك يا أبو ينال. صباح الخير تمار النهار من السوشيال ميديا، يعطيكم ألف عافية. إحنا اليوم معاكم بتغطية مش برنامج البث المباشر، إحنا موجودين ونتابع معاكم هذه التغطية المتواصلة منذ ساعات الفجر وقبل عبر شاشة التلفزيون الأردني، القناة الرياضية والإذاعة الأردنية، ونتابع معاكم الآن بالشق الإذاعي. ضلنا معاكم نرافقكم في ذهابكم إلى أعمالكم، وأنا عارف أنه زي ما قلت لكم في ناس كثير الآن في طريقهم، عنده خيبة أمل، زعلان، حزنان، بعضهم غاضب، بعضهم عصب، طبيعي جدا. وأكيد ما رح نطلب من الناس نقول لهم لا والله لا تكونوا غضبانين، لا تكونوا معصبين، طبعا هذا شعور، وكل إنسان بحجم وطنيته، بحجم حبه لوطنه، بحجم الحلم اللي كنا نحلم فيه إن نتقدم ونوصل رقم ونتجاوز على الأقل هذا الدور وندخل إلى دور 32، لكن قدر الله وما شاء فعل. اللي حاب أقوله لكم والله وليس من باب يعني إني يعني أحكي أي كلام فقط لأجل إني أعبي الهواء وأقول أي كلام يعني قد يثير غضب بعضكم، يقول يا أخي أنت وخسرنا وبتحكي هذا الكلام. لا يعني ما راح أتحدث بهذا الأمر بقدر ما بودي أقول لكم إنه هذا هو عالم كرة القدم. هذه كرة القدم، لذلك هي مجنونة، لذلك الناس بتابعوها بجنون، لذلك في ناس بقطع تكتب سافر آلاف الأميال حتى يحضر مباراة، عشان هيك في ناس ليل نهار تليفونه حطه على المواقع الرياضية وبتابع المباريات ليل نهار وتفاصيلها وأخبار الأندية في الأردن، أخبار المنتخب، أخبار الأندية العالمية، اللي بشجع برشلونة، اللي بشجع ريال مدريد، اللي بشجع ليفربول، اللي بشجع الأندية الشهيرة في العالم. لذلك بسموها المجنونة، الكرة المجنونة، لأنها تجنن من يتابعها. والناس جميعا يحبونها، يذهبون في متابعتها، ولكنها مش دائما وأبدا تعطيك ما تحلم به، مش دائما وأبدا تعطيك ما تريده، لا مش دائما وأبدا تعطيك حقك. الكرة ظالمة كما هي أشياء كثيرة في هذه الحياة ظالمة. يعني في أشياء كثير منقوصة في الحياة، منها ظلم كرة القدم، أنك تلعب وتأدي لكن تكون النتيجة هذا نحو، أو تلعب شوط أول مميز تتراجع نتيجة خطأ خطأين تنقلب نتيجة المباراة. أنا بقولكم وأنا دقيق فيما أقول، والله أنا بعتقد أنه في مكاسب كثير حققناها لكن لن ندركها الآن، وإحنا حزنانين ما راح ندركها، وإحنا معصبين ما راح ندركها، وإحنا زعلانين ما راح ندركها، لكن راح ندركها في الأيام القادمة، صدقوني سندركها بالأيام القادمة، ستنعكس هذه المشاركة على الدوري تبعنا، على أداء أنديتنا، على أداء منتخبنا اللي ما زال أمامه امتحانات نعول عليها أن يكون فيها فارسا، مثل كأس آسيا قادمة في 2027 لتصفيات أصلا كأس العالم القادمة. وبالمناسبة إخواني كل المنتخبات التي ترونها الآن تحقق إنجازات كبيرة، هي شاركت أول مرة وما نجحت، شاركت ثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة وخامس مرة، وبعدين صارت النتائج. في ناس شارك خمس وست مرات وما زالت نتائجه هي نتائجه، لم يستطع أن يتأهل إلى دور ثاني على أقل تقدير، إلى دور 16 قبل أن تجري هذه التعديلات الأخيرة على نظام كأس العالم، كانت 32 فريق فقط اللي يبدأوا اللعب. عموما بغض النظر، أنا لست مدافعا، أنا ما أتيت الآن حتى أدافع، ولكن أتيت أن أقول لكم هذه هي الرياضة، هذه مجنونة، الرياضة مجنونة. وأنا بعتقد مع أنه في ناس الآن أكيد مش متفق معي تماما، بس معني معصب لساته، لكن أنا بعتقد أنه الأيام القادمة رح نقول مشاركتنا كانت ممتازة، تعلمنا منها واحد، تعلمنا منها اثنين، تعلمنا منها الدرس الفلاني، هاي رح تكون أدائها أفضل، رح نتعلم منها درس لآسيا، رح نتعلم منها على صعيد الرياضة الداخلية، رح نتعلم منها على صعيد الدوري الأردني، رح نتعلم منها على صعيد منتخبنا وأداء منتخبنا في الأيام القادمة. ما حدا بينكر إخواني، ما حدا يزعل، المنتخب هذا جاء، يعني احنا ما كنا نتأهل لكأس العالم. احنا ما كنا نتأهل لكأس العالم، وكنا في بداية
كل مونديال نتجاهل كل واحد يسوق اللي يصفي مع الأرجنتين واللي مع البرازيل واللي مع فرنسا واللي مع إنجلترا واللي مع إيطاليا كل واحد هيك كان مونديال كأس العالم بالنسبة لنا دائما متفرجين. إحنا هاي المرة على الأقل كان لنا فريق

0: موجود بكأس العالم، كان لنا فريق وعلم بلدنا رفرف وعزف النشيد الوطني في الملاعب العالمية، وفي ناس ما كان يعرف إيش في جوردن وعرف شو جوردن، ما كان يعرف شو هي الأردن وعرف الأردن، ما كان بيعرف شيء عن الرياضة الأردنية وعرف الرياضة الأردنية، في ناس كان بيعرف الأردن بس ما بيعرف عاصمتها عرف إنه عمان عاصمتها، في ناس ما كان يعرف إنه هالشماغ مرتبط بالتراث الأردني وفهم إنه هذا الشماغ الأردني له خصوصة له حكاية مع الأردنيين، ما كان بيعرف شو هي الأكلات الأردنية وتذوق الأطباق الأردنية من مشاركة الجماهير الغفيرة الكبيرة الموجودة في الولايات المتحدة. كان عندنا بعض الناس شوي يعني هيك مزاجنا العام داخل الأردن شوي مكركب نتيجة ظروف اقتصادية سياسية توحدنا، تجمعنا، صحينا بكير، توجهنا للمدرج الروماني ورحنا لمدرج جرش، ورحنا أيضا في ساحة الثورة في العقبة، واتجهنا وتجمعنا وصحينا ووقف وشجعنا وتعاضدنا ودبكنا وغنينا مع بعض ورفعنا علمنا وأحيينا وعملنا حالة وطنية جميلة رافقتنا وسترافقنا مستمرة إن شاء الله معنا لسه المونديال ما انتهى. هلا فعليا على الورق آمال منتخبنا ما أصبحت بعيدة، إحنا رسميا المفروض أنه خلص على الورق لن نتأهل إلى الدوري القادم، ولكن بقيت لدينا مباراة للذكرى حتى نبقى نعيش أجواء المونديال. أنا بعتقد شخصيا والله يعني خذوا توقعي وابنوا علي وحاسبوني لاحقا، أنا بعتقد المباراة القادمة راح نفوت ما فيش علينا هالضغط الكبير، راح نلعب وراح ننبسط، بس أنا اليوم بودي يعني اليوم بودي إني أجي أحكي عن الحالة الأردنية اللي رافقت مبارياتنا وتحديدا هذا اليوم. الأردنيين وأنا قادم للإذاعة والله قبل الساعة السادسة يمكن الساعة 5:30 أنا بضحك في الطريق لأنه عمان وشوارع عمان كان الساعة 12 ظهرا إخواني، الناس طالعين مشوا لابسين شمغتهم ولابسين قميص المنتخب أو كلر المنتخب أو بلوزة المنتخب، مشيت شفت الكافيهات كلها فاتحة، الناس مليانة موجودة بكل مكان، ناس بسياراتهم طالعة عائلة كاملة، الأب والأم والأبناء كلهم يرتدون الشماغ والزي الرياضي الأردني زي النشامة ومتجهين بدهم يحضروا المباراة، بدهم على المدرج اللي بده، كل المحافظات هاي الحالة، هذه حالة والله يجب أن نتوقف عندها، لازم نحكي عنها، لازم نحكي إنه إحنا متعطشين للإنجاز، إنه إحنا هذول النشامة جمعونا، هذول الشباب اللي ما زالت أعمارهم بعمر الزهور، بالله عليكم لا تحملونهم المسؤولية، ما زالوا إخواني شباب، أهدونا هذه المشاركة، شاركوا نتيجة يمكن شوية الخبرة في المباريات العالمية، لساتها المشاركة الأولى، سنبني عليها في المرات القادمة، وأنا واثق إن راح نكون دائما وأبدا موجودين في المونديال. عرفنا طريقه لن نغادره، نتابع معكم على الهواء وخلينا نشوف الأردنيين كيف احتفلوا اليوم، كيف حضروا المباريات هذه اليوم، نبدأ من العاصمة عمان من المدرج الروماني، ما زال مندوبنا موجود هناك عيسى الشبلي زميلنا مندوب الإذاعة الأردنية الموفد إلى المدرج الروماني كي يتحدث لنا يطلعنا منذ بداية تجمع الأردنيين متى تجمعوا كيف دخلوا كيف تفاعلوا مع أحداث المباراة كيف تفاعلوا مع الهدف الأول بعدين حتى مع الخسارة، ماذا قالوا، ما هي الشعارات رددوها، ماذا جرى مع الأردنيين في المدرج الروماني. وبالمناسبة هذا حدث أصبح أكشن عالمي، كل العالم يتحدث عليه. بالمناسبة اليوم كان المعلق الكعبي كان يتحدث أنه كيف الأردنيين تابعوا المباراة في مدرج عمره 1900 عام يمثل الحضارة الأردنية الراسخة. هذه يا سردية مع عيسى على الهواء. عيسى الشبلي صباح الخير.
1: صباح الخير حسام. صباح
0: صدام الورد. صدام شكله أثار المباراة.
1: أعتذر منك. صباح الخير صدام.
0: صباح الخير يا عيسى.
1: فعلا أثار المباراة.
0: يلا مش
1: يعني
0: مشكلة.
1: يعني احنا تعودنا كل مرة كمندوبين ميدانيين ننقل الحدث عبارة عن مندوب وبصفة رسمية. أنا المرة هاي بدي أنقل الحدث من قلبي. يعني من كل أردني. أنا أمثل 11 مليون أردني. والله ما نمنا امبارح. والله وإحنا نفكر بالموضوع. متوترين. بدنا نشوف المنتخب، بنشوف أداء المنتخب، ولكن قدر الله وما شاء فعل. مثل ما تفضلت إحنا هون المدرج الروماني في كلمة لأحد المشجعين قال الأردن عيد، وفعلا هذا عيد، عيد للأردن، عيد وطني يضاف للأردن. إحنا الأردن الجالية الأردنية بأمريكا يعني عملوا أشياء جميلة، بنوا بيوت شعر، طبخوا منسف، ووزع الطبخات التقليديه على جميع على جميع على جميع الموجودين هناك.
2: صحيح.
1: يعني كان صحيح. كان نقل صوره الاردن الحضاريه، نظف الملاعب مثل ما شفنا على السوشيال ميديا، نظف الملاعب بعد كل مباراه للاردن.

0: المدرج الروماني مثل ما تفضلت حسام تم نقل المباراة وعرضها على شاشات كبيرة بحضور جماهير يقدر بالآلاف من أقدم مكان بالأردن تاريخ وحضارة. الجمهور بلش يتوافد على المدرج الروماني تقريبا بعد الساعة 12 منتصف الليل. ما في أردن ينام.
1: لا والله ما
0: حد. حضور جماهير كبير كان تفاعل يعني صفينا سياراتنا مكان بعيد لحتى نقدر نحضر المباراة بالمدرج الروماني نرجع نغطي الحدث. وهنا معنا عدد من الجمهور الأردني.
1: يلا يلا يلا عيسى أنا بنسمعك خلينا نشوف الأردنيين ماذا يقولون.
0: الله يعطيك العافية.
2: الله يعطيك يا رب.
0: كيف شفت المباراة؟
2: والله كان أداء كثير جميل وأداء حلو وفرحة للجميع طبعا. والله فعلا إحنا إن من امبارح ما نمناش يعني أنا ما نمت يعني اعتزلت على كل إشي كرمال المباراة كرمال يعني الأردن إن نحضر المباراة ونكون مبسوطين. وطبعا انه كانت انه يعني فرحة انه كثير كثير حلوة بس لو ان اخترنا ان شاء الله القادم اعظم واحنا ان شاء الله مبسوطين راح نضل وراح نضل يعني مع الشباب الاردن وبنشجع شباب الاردن وراح نضلنا مع الاردن.
0: كيف استاذ نقول
2: اللعيبه اداء جميل جميل جدا كثير كثير حلو وراح نضلنا مبسوطين وراح نضلنا متشجعين ان شاء الله.
0: بالنسبة للحضور الجماهيري هون شفت كل المؤازرة وكان في موجود هون معالي وزير الثقافة وزيك الهتافات اللي كانت تطلع من قلب كل أردني تحدث
2: والله كثير يعني طلعت عن جد شيء من القلب يعني كثير يعني انبسطنا وإحنا متشجعين كثير قويين وراح نضلنا أقوى من هيك إن شاء الله وفرحة إن شاء الله يا رب للجميع وفعلا القادم أعظم لشعب الأردني كله
0: إن شاء الله
2: وفرحة للجميع هي راح تكون إن شاء الله
0: إن شاء الله. صدام تسمح لي في مشجع ثاني كمان
1: تبغى يلا طبعا تحت أمرك تفضل يا عيسى.
3: تراث الخالد مشجع والله يعني الشباب ما قصروا كثير يعني والحارس يعني كان يعني قدم كل ما عنده يعني ما قصر كثير يعني والشباب كله ما قصر يعني أعطى مجهود كثير كثير قوي الشباب يعني كانوا كثير قويين وما شاء الله عليهم وإن شاء الله يعني بالمباراة الجاية يعني يكون الشباب قويين ويعطي كمان مجهود قوي إن شاء الله وإن شاء الله يا رب المباراة الثانية تكون يعني المباراة إن شاء الله كويسة
0: ان شاء الله ان شاء الله
2: راح تضلها فرحه للجميع ان شاء الله
3: اليوم خساره بس لكن في قلوبنا يعني فوز يعني
0: اي حلاوتنا ان شاء الله نفوز منتخب الارجنتين مع ميسي كمان
2: ان شاء الله وراح نكون اقوى من هيك باذن الله
0: ان شاء الله الله يعطيك العافيه يعني قلنا لك تقريبا اخوي
1: عيسى خبرني مين حضر المباراه تقريبا شو الاعداد اللي حضرت احنا شفنا يمكن كان معالي وزير الشباب موجود على ما اعتقد وزير الاتصال الحكومي
0: تجاوز العدد فوق 10,000 مشجع وكان في تنظيم الرابط مشجعين
1: كيف كانت الاجواء حماسيه جدا عيسى
0: اكيد حماسيه خصوصا بعد الهدف الاول كانت اجواء كثير حماسيه هون توزيع مستمر ولكن قدر الله بالشوط الثاني كنا نتمنى هذا الافضل
1: يا سيدي قدر الله وما شاء فعل
0: الحمد لله ما شاء مقدر عليهم يعني هذا اللي عندهم وادوا والله يعطيهم العافيه ان شاء الله مباراه الارجنتين تكون الافضل
1: ان شاء الله ان شاء الله. عيسى انا بدي اشكرك بس ما تقول سلام حسام لانك عدت مرتين وما قلت صدام يلا يا عيسى انا مسامحك اليوم
0: والله
1: الحمد لله عيسى الشبلي مندوبنا كان موجود منذ ساعات الفجر حتى والله من ساعات الليل موجود في المدرج الروماني يراقب يتابع الاردنيين اللي ذهبوا الى هذا المكان العريق جدا عمره 1900 سنه وقفوا كي يشجعوا منتخب النشامه وقفوا من هناك من هذه الحجارة العتيقة القديمة التاريخية وقفوا ليقولوا الأردن مستمر الأردن موجود. تحية وألف تحية للنشامة وألف تحية للجمهور الأردني داخل الوطن واللي موجودين في الولايات المتحدة واللي تابعونا من كل مكان في العالم. وبدي أشكر أشقاء عرب وقفوا فعلا إلى جانب الأردن. بدي أخص يعني الشعب الفلسطيني الشقيق أنا شفته عاملين أغاني متابعات. إخواننا السوريين كان في متابعة رهيبة ووقفة يعني رهيبة وكأنه سوريا التي تلعب في المونديال. أشقاء والله عرب كثر وزي ما قلنا إحنا اليوم حتى إن أمل المنتخب أو رسميا المنتخب لن يتأهل إلى الدور الثاني لكن كل الأردنيين سيقفوا خلف المنتخبات العربية التي تأهلت وستتأهل إن شاء الله وراح نوقف معاهم وراح نشجعهم وراح ندعمهم، وإن شاء الله بالنتيجة أن يحققوا أرقاما يعني جيدة لصالح الأمة العربية ولل بشكل عام يا رب العالمين.

والله برضو على محل أغنية الجميلة. اليوم سيدنا كان منور في سان فرانسيسكو، وسمو ولي العهد كان منور، سمو الأميرة إيمان، يمكن المشجعة المشجعة الأصغر الموجودة كانت في المدرجات للنشامة، سمو الأميرة إيمان الحسين، سمو أيضا الأميرة رجوة، سمو الأميرة علي، وأيضا العائلة هاشمية اللي كانت موجودة، وحضر السادة الأمراء كانوا موجودين في المدرجات خلف المنتخب. يوم نيجي نقول وتفرجوا، تابعوا المباريات، تابعوا المباريات إخواني. من هو المنتخب الذي يذهب الملك وولي العهد كي يقف في المدرجات ويشجع حاله كحال كل المشجعين ويرفع ايده ويردد شعارات الجمهور؟ وهذا كلام شفنا جلالة سيدنا يردد شعارات الجمهور، مرتديين الزي زي النشامة، حاطين هالشمغة على كتافهم، الله يحفظهم ويديمهم. والله أين تجدون هذا الأمر؟ والله نتابع يعني مباريات لدول عظيمة كبيرة، لممالك، لإمارات، لجمهوريات، والله لا نشاهد الرؤساء ولا نشاهد السادة المسؤولين، بالكاد يحضر بعض الأحيان وزراء الرياضة المختصين بهذا الشأن، ولكن هذا المظهر يعني أمر ملازم لمنتخبات الشباب في كافة الرياضات. بالمناسبة الرياضيين بالمناسبة لدينا علاقة مميزة مع يعني اليوم الشباب المنتخب كلهم يعرفوا جلالة الملك، وجلالة الملك يعرفهم، كلهم يعرفون سمو ولي العهد، يتحدثون معهم، وأنا أعتقد أنه في علاقة صارت متينة وصداقة مميزة بين هذول الشباب وبين أميرهم المحبوب سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. شفتوا العلاقة، شفتوا يوم ما زارهم، وشفتوا يوم ما هو دعاهم لنادي الرماية إذا بتذكروا، وشاركوا بالرماية عفوا في فعالية كانت جميلة فرحوا فيها. شفنا يوم ما زارهم على المعسكر قبل أن يبدأ، قبيل انطلاق مونديال كأس العالم، شفنا اتصالات المتكرر، شفنا مبارح اتصال مرئي مع الشباب بدعمهم يحثهم، وأنا واثق أنه في أشياء نحن لا نعلمها تتمثل بعلاقتهم، ويمكن صار في علاقة صداقة ومودة، وصار أي لاعب في المنتخب أسهل شيء يقول والله تحدث مبارح معي سمو ولي العهد، تحدث معي جلالة الملك، هاتفني، شاركني أحزاني أفراحي أتراحي. إخواني هذا شيء له وقع كبير، له وقع عظيم، أن تشاهد الملك وأن تشاهد ولي العهد موجودين في المدرجات يلبسون لباس الجمهور الأردني ويتوشحون بالشماغ رمز الأردنيين، أن يرددوا الشعارات الأردنية ويتابعون ويرددون ما يقوله الجمهور، يشجعون أقصى ما لديهم، أقصى ما لديهم، تشاهدهم في كل مكان. أي جمال هذا، أي روعة لبلد هذا. أنا كنت أقول لكم والآن سأسرد، نحن كسبنا أشياء كثيرة، نحن شاهدنا أشياء كثيرة. ترى هذا المشهد إخواني لا يغيب عن الصحافة العالمية، لا يغيب عن الصحافة الغربية، هذا الأمر يقرأ وينظر. يمكن الآن الأمور الفنية هي التي تبحث ويعلق عليها، لكن صدقوني هذا المشهد، مشهد جلالة الملك، جلالة سيدنا، سمو ولي العهد، سمو الأمير علي، العائلة الهاشمية، هذه الصور لن تنسى، هذه سيتحدث عنها ناس كثر اليوم، سيتحدث عنها سياسيون ورياضيون ومحللون وباحثون عن حب الأردن وباحثون عن معرفة الأردن أكثر وأكثر، يقولون ما هذا المنتخب الذي يقف خلفه في التشجيع ملك وولي عهد والعائلة الهاشمية؟ ما هذا الاتحاد الذي يترأسه سمو الأمير وتجدهم يتابعون يناشدون يقفون؟ سمو الأمير علي حتى يحضر مباريات أي شيء في دعم للنشامة، حتى لو حفل غنائي يقف ويساند النشامة ويحضر ويتابع. إخواني هذه مشاهد عظيمة زي ما قلت لكم. هلأ المشاركة في المونديال لها أهداف، منها أهداف رياضية فنية قد نكون نحن لم نوفق بها لظروف المشاركة الأولى، لظروف ضعف الخبر.

خبرة ومش عيب نحكي هذا الكلام، نتيجة أخطاء صارت هنا أو هناك، نتيجة خطأ معين، نتيجة ضعف الخبرة، نتيجة إنه لياقة بدنية، بغض النظر بغض النظر. لكن بالمناسبة هناك مكاسب أخرى كثيرة سندركها في الأيام القادمة، سنتحدث عنها في الأيام القادمة، ستكون سبب رئيسي في تقدم المنتخب في امتحاناته القادمة، في مشاركاته القادمة. جدا مهم. اليوم إخواني إحنا وضعنا الرياضة الأردنية على السك، تحديدا هذه اللعبة الجماعية الأشهر في العالم، وضعناها على الطريق الصحيح. منتخب يؤدي أداء مميز، منتخب فيه أسماء مميزة، منتخب لديه شخصيته المتفردة في الملعب. بالمناسبة يعني لم نتعرض لفضيحة كروية على سبيل المثال الحصر. الأردن بدأ يفهم ما هي المباريات العالمية، يحتك بمنتخبات هي الأقوى على صعيد العالم، وسن طريقه. هذا أكيد، صدقوني 100% سينعكس لاحقا على الأداء وعلى التجربة، وراح تكون التجربة القادمة أفضل، واللي بعدها جودتها أعلى وأعلى، وسينشأ أجيال من الأردنيين ينشؤون على منتخب مميز جدا لديهم على صعيد كرة القدم، ولاحقا راح ينعكس اقتصاديا، وذا ممكن في يوم من الأيام في المشاركة وغيره وغيرات، وبتفاصيل كثيرة، وكأس آسيا ومشاركات أخرى قادمة لدينا تنعكس على الدوري تبعنا، تنعكس على لاعبينا. بالمناسبة يا إخواني، في مكبر على هذول اللاعبين اللي بيلعبوا، وصدقوني راح تسمعوا وراح تقرأوا وراح تتابعوا بعد المونديال إنه تم التعاقد مع اللاعب الأردني الفلاني لصالح النادي الفلاني، وهكذا وهكذا. كله سيقرأ، كله سنستفيد منه. هذه المشاركة العربية، هذا مشاركة الجماهير، ما فعله الأردنيون بالولايات المتحدة شيء عظيم إخواني، شيء كبير. والله شاهدت أشياء، والله يعني كما يقال تقشعر لها الأبدان لشدة الشوق والحنين والوفاء والحب والانتماء للأرض الأردنية، للعلم الأردني، للزي الأردني، للشماغ الأردني. الأردنيون أصبحوا سفراء في الولايات المتحدة، هم سفراء حقيقيون. لا يوجد لدينا سفير واحد في الولايات المتحدة، لدينا آلاف السفراء، كل ما هو موجود على أرض الولايات المتحدة أو في المكسيك أو في كندا، الدول التي نظمت هذه الفعالية الضخمة الكروية. صدقوني أنهم جميعهم سفراء، سفراء للأردن، عكسوا صورة وعكسوا تراثهم وعكسوا أطباقهم وعكسوا شيمتهم وعكسوا فزعتهم وعكسوا مناظرهم وعكسوا جمالهم وعكسوا نخوتهم وعكسوا لهجتهم وعكسوا فلكلورهم وعكسوا كل شيء أردني. صدقوني سيوثقه، ستوثقه الذاكرة الجمعية للشعوب. الأردن قدم شيء كبير وجميل، والله ستستمعون لأصوات سامة تشكك في المشاركة. أنا لا أنتقد شخص اليوم ينتقد أداء المنتخب. أنا الآن شفنا قبل قليل محللين عبر شاشة التلفزيون الأردني يتحدثون عن الأخطاء التي حدث، وشيء جميل أن تستمع وأن يستفيد، وبتمنى أن الجهاز الفني يدرك هذه الأخطاء، يصححها، يصوبها. لكن لا تذهبوا بالأمر أكثر من ذلك، الموضوع هكذا. ريحوا أنفسكم، الموضوع هكذا، الموضوع لا يحتاج أن تخرج عن هذا النطاق. شباب جابوا إن هذا الإنجاز، هذه المشاركة، ذهبوا شاركوا لعبوا اجتهدوا، كانوا مميزين، قاتلوا حتى آخر دقيقة، كانوا رجال في الملعب، لم يوفقوا، انتهى الموضوع. هاي القصة، نعول تجربة نستفيد منها عشان عام 2030، عشان استحقاقات رياضية قادمة وهي كثيرة، إن كان في القارة أو في المنطقة أو حتى على صعيد الدوري، نبني عليها، وعاد لنا منتخب عالمي سيعود إلى الأردن، منتخب عالمي. تعال الموضوع، هو هيك الموضوع. وتحت هذا الغطاء قولوا ما أردتم، تحت هذا الخط قولوا ما أردتم. بالمناسبة النشام اليوم كلهم لعبوا وكلهم تعبوا، كلهم تعبوا، الله يعطيهم الصحة. كل واحد سهر مبارح ما نام لأجل المنتخب، لأجل الأردن بالنتيجة، الله يعطيه الصحة والعافية. لكل واحد انبح صوته وهو يشجع وينادي بصوت عالي، الله يعطيه الصحة والعافية. كل واحد اشترى قميص المنتخب الأردني، أبو 80 ولا أبو 60 ولا أبو 27 ولا أبو الدينار، الله يعطيه العافية. كل من حمل علم، الله يعطيه العافية. كل من قدم شيء لمنتخبه، اللي فتح بيته، اللي جمع أصدقائه، اللي وزع أعلام، الشباب اللي طلعوا الولايات

0: المتحدة، وزعوا الشمغة، نظفوا المدرجات، يعطيهم الصحة والعافية. أبدعتم يا الأردن، قدمتم نموذج عن شعب عربي مميز، متعلم، مثقف، صاحب تاريخ وصاحب حضارة وله سر. هذه هي السردية. ألف تحية للأردنيين، ألف تحية لنشامة. خلينا نروح من عمان، من المدرج الروماني اللي ناهز عمره 1900 عام، إلى إحدى مدن الديكابولس العشرة، إلى جرش، والزميل إسلام العياصرة لديه ما يقوله من هناك، من جرش. صباح الخير يا إسلام.
1: صباح الخير أخي.
0: اليوم كان في فعالية كبيرة بجرش، ومتابعة أيضا كبيرة وعظيمة لمباراة النشامة. أنا أترك لك الهواء، لديك ما تقول، تفضل.
1: صباح الخير مرة أخرى أخي صدام، لك ولطاقم إعداد هذا البرنامج العظيم، ولكافة مستمعينا عبر هذا الأثير الوطني. اليوم أخي صدام، الجمهور الأردني بالعموم والجرشي على وجه الخصوص كان اليوم عنوان عظيم لحكاية وطنية قبل أن تبدأ المباراة. نعم، فقد أيقظوا الشمس من نومها وزيدينوا جدايل يومها، فقد كانوا الصوت الوطني الحقيقي الذي لا يخفت، وكتبوا درس في الانتماء الصادق والوفاء، الوقوف خلف النشامة ومنتخب النشامة في لحظة الفرح كما كانت في لحظة التحدي وحتى لحظة صافرة النهاية. هؤلاء النشامة من الجماهير الأردنية اليوم كانوا بمقدار التحدي وبمقدار الرمزية الوطنية، لأنهم يؤمنون أن الأردن والانتماء للأردن وقيادته لا يقاس بهدف ولا ينتهي مع صافرة نهاية مباراة. جرش اليوم أخي صدام كانت شاهدة للتاريخ وللعالم أجمع على عظمة الأردن وشعب الأردن العظيم، كانت تجمع آلاف من الأردنيين وزهاء 17 ألف مشجع جرشي أخي صدام.
0: الله.
1: اليوم تواجد نعم في مسارح المدينة الأثرية وساحتها الرئيسية، وأيضا آلاف المركبات أخي صدام التي بدأت تجوب شوارع المحافظة منذ الساعة 12 ليلا وحتى انطلاق صافرة انطلاق المباراة. تم تركيب 3 شاشات ضخمة في 3 مواقع داخل موقع المدينة الأثرية، من خلال موقع المسرح الجنوبي والمسرح الشمالي والساحة الرئيسية. تعالت الهتافات للوطن وقائد الوطن وخاصة أخي صدام بكل معاني الفخر والاعتزاز، مع لحظة ظهور صورة جلالة الملك وولي العهد وعدد من أصحاب سمو الملكي الأمراء، وهم يساندون منتخب النشامة في ملعب وعلى أرض المباراة في الولايات المتحدة. هذه الهتافات كانت تحمل يعني زأرة النشامة، زأرة الأسود، زأرة الأردنيين. علم الأردن كان خافقا عاليا في الكثير من المواقع أخي صدام وبين أيدي الجماهير. توشحوا أيضا بأشماغ الأحمر، شماغنا الأردني الذي يمثل رمزنا وعزتنا وأنفة هذا الشعب. كذلك حضر معالي وزير الإدارة المحلية وأمين عام وزارة الثقافة، إضافة إلى أمين عام وزارة السياحة والأثار، وعطوفة محافظ جرش والحكام الإداريين وقائد إقليم الشمال وعدد من مدراء الأجهزة الأمنية. أجواء المباراة هناك كان عدد كبير من مسؤولي المحافظة ومدراء الدوائر والأعيان السابقين والنواب الحاليين أيضا والسابقين، وامتزجت هذه الفرحة مع حضور ممثلي وسائل الإعلام ليس المحلية فقط أخي صدام، ولكن الدولية. عدد كبير من زملائنا الإعلاميين ممن يعملون في وسائل الإعلام الدولية سلطوا الضوء على هذه المشاركة اليوم في دعم النشامة. الدخول كان منذ ما بعد الساعة 12 ليلا بالأمس أخي صدام، ومع ساعات فجر اليوم صباحا فضحت موسيقات فرقة بلدية جرش ومتقاعدي القوات المسلحة بالأهازيج والمعزوفات الوطنية دعما للنشامة. أجواء الفرح كانت عالية، عالية المستوى، الطموح كبير لدى الجمهور الأردني، التنظيم كان عالي المستوى أيضا. البث المباشر الذي قامت به عربات النقل الخارجي للتلفزيون الأردني وأثير الإذاعة عبر مندوبي المؤسسة الذين توزعوا بكافة مرافق المدينة الأثرية ورصد آراء الجماهير، هم اليوم كانوا أيضا خير سفراء لهذه الفعالية. الفرحة عارمة كانت مع إحراز الهدف الأول لمنتخب النشامة، وكلياتنا شفنا يعني حجم الضغط الكبير الذي مارسه النشامة ومنتخبنا على نظيرنا وشقيقنا العزيز الجزائري. ولكن على الرغم من النتيجة، لأنه مظاهر يعني التي انتهت بفوز إخواننا الجزائريين، إلا أنه مظاهر دعم المنتخب بقيت مستمرة حتى صافرة النهاية. الإحباط لم يرافق الأردنيين، الوجوه لم تكن عابسة، على العكس نحن اليوم

0: فخورين جدا بهذا المنتخب، فخورين بهذه يعني الإشارة الوطنية العظيمة للأردن، لقيادته، لشعبه. اليوم كما تحدثت قبل قليل أخي صدام، البعض لم يكن يعرف ما هو الأردن، اليوم بدأ الجميع يعرف من هو الأردن. اليوم في أولى مشاركات هذا المنتخب يعني يحقق الكثير من العوائد. يمكن ما نستطيع نلمسها اليوم، ويمكن اليوم في حالة من الغضب على النتيجة، لكن أعتقد أنه في قادم الأيام سيكون هناك ما يفرح الأردنيين ويفرح قيادة الأردن وشعب
1: طبيعي
0: الأردن.
1: يعني هلأ احنا ما بنقول لحدا أكيد ما تكون زعلان، ما تكون معصب، ما تكون حزنان، يعني طبيعي، طبيعي جدا، وهي هذا شيء سلوك طبيعي. لكن زي ما تفضلت إسلام، الأيام القادمة أكيد سيتضح لنا الكثير والكثير من الأثر الإيجابي لهاي المشاركة الكبيرة.
0: يعني أخي صدام، وبكل مصداقية، عدد من اللقاءات أجريتها مع عدد من الجماهير لتواجدوا في داخل موقع المسرح الجنوبي ومحيط المسرح أيضا، والمسرح الشمالي والساحة الرئيسية في المدينة الأثرية في محافظة جرش. الجميع أجمع أنه علينا التعلم من التجربة ودراسة الحالات بشكل مفصل، للوقوف على أخطائنا، نشوف مواقع الضعف، أماكن الخلل، نسلط الضوء عليها لنصنع منها فرصة وتحدي، ونجعل من هذا التحدي فرصة، لأن الأردنيين قادرين على صناعة الفرص من رحم التحديات. أنا أعتقد وجميعنا اليوم أيضا أخي صدام، كما أجريت هذه اللقاءات، أن القادم سيكون أجمل وأفضل بعون الله، وعلينا مهمة عظيمة كجمهور وكمؤسسات وأيضا كحكومة أردنية أن نبحث عما يليق بطموح الأردن والأردنيين. اليوم التجربة تعكس علينا الكثير في قادم الأيام، لكن أنا شخصيا متفائل، سعيد بمشاركة النشامة، سعيد بارتفاع العلم الأردني. اليوم وجود ملك بحجم الملك عبد الله الثاني في مدرجات سان فرانسيسكو لدعم المنتخب، هذه رسالة عظيمة من ملك عظيم جاء من رحم هذا الشعب. هذه أيضا رسالة أعظم بوجود الأسرة الهاشمية، رسالة أكبر بوجود هذا المنتخب العظيم وخلفه هذه الجماهير. الكثير أيضا رصدناها أخي صدام من حالات الفخر بحجم الإقبال الجماهيري، ومن مختلف الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول الشقيقة. الغريب ليس فقط هذه الهمة وليس هذه العزيمة. اليوم أخي صدام كما تعلم، في كل دورة من دورات كأس العالم، هذا المونديال العالمي الذي يقام كل 4 سنوات، يكون كل منا يصطف خلف فريق ما، لكننا اليوم كأردن وأردنيين نصطف خلف النجامة، راضين بما كانت النتيجة، مبسوطين بما كان التأهل، لكن الطموح لن يقف أمام
1: أكيد.
0: هذا المونديال.
1: هذه البداية وليست النهاية. شكرا جزيلا لك.
0: رسالة عظيمة حملت إياها أهالي محافظة جرش للقيادة وللوطن، أنهم على العهد باقون، سيبقون على حكاية الوطن حتى وما رغم انتهاء المونديال والمباريات، إلا أننا سنبقى على العهد.
1: شكرا، شكرا جزيلا إسلام العياسرة من محافظة جرش، الله يسعد صباحك.
0: صباح الخير. جرش.

الدكتور فهد محمد العمر بيقول الجالية الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية والأردنيين الذين تواجدوا مع النشامة فخر واعتزاز. ومع عبد الله بن عيسى بتقول أردني وافتخر دائما وأبدا. بدي أقول شغلي إخواني، في حد ببعث لنا والله ما حدا يعني يطلب منك أنك ما تكون زعلان ولا مقهور، هيك واحد كاتب قال ما حدا يحكي لنا مثاليات، الواحد مقهور والله ما حدا يعني، وأنا مقهور أنا ما نتحدث معكم يمكن مقهور، وإحنا برضو عندنا مشاعر يعني مثل مشاعركم، وحينما سجلنا أهداف قفزنا ورؤوسنا يعني ارتطمت بالسقف من شدة حماستنا لمتابعة مبارياتنا. ولكن زي ما قلت لكم في عنا واجب يجب أن نؤديه تجاه وطننا تجاه هذول الشباب. أكيد في ناس زعلان، في حدا معصب، في طبيعي طبيعي، وإحنا ما بنقول لك الآن أنت ما تعصب، المعصب أكيد بنتمنى أنه يروق إن شاء الله. فعلا إحنا محتاجين لقعدة علمية، يعني أنا بحكي وتحليل للأخطاء، معالجة إلها، الذي الأبدع يستحق أن يبقى، اللي أخطأ يجب أن يغادر، مفهوم. هذه كلها تفاصيل لا نقاش فيها، وأنا يعني على الهواء الآن لا أطلب من أحد أنه يعني يكون فرحان كتير الآن ومبتسم ويكمل احتفالاته، لا لا لا، أنا يعني مقدر هذا الكلام لأنه هذا

الأمر نحن ما نفعله، ما نمارسه، ولكن زي ما قلنا لكم الإنسان يتوقف حتى يطرح وجهات النظر ويحكي شوي ببعد بنظرة للأمام. برضو إحنا مش دورنا نكون يعني كما قلت لكم دائما نوع بدعاء فقط للشكوى على طريقة حسين الجسمي، أنا الشاكي أنا الباكي أنا الحساس، أبدا. إحنا مطلوب منا دائما وأبدا إن نروج إنه القادم أفضل، أن نتحدث إنه فعلا هذه التجربة ستعود بالخير بالنفع على منتخبات وطنية، على أنديتنا، على الأردن، على اقتصاد وعلى معرفة الناس فينا، على تفاصيل كثير. هذا ما قصدته، لكن أبدا أكيد أنا بقدر إنه في ناس زعلانين، في ناس مكورين، في الناس عندهم عصبية رياضية، يمكن واحد كسر الشاشة يمكن واحد عصب على أبنائه الآن، يمكن واحد عصب على زوجته، وارد، طبيعي يعني طبيعي. هذه مشاعر إنسانية تتحرك وتتدفق وفقا للحالة كل إنسان لتعامله ومعطياته مع المتغيرات من حوله. لكن احنا بنقول بعد انقضاء ساعة ساعتين ثلاث ساعات لازم الواحد يبدأ شوي يأخذ منتخبات كبيرة وعظيمة تلقت خسارات كبيرة، خسرت بطولات، كون وصل للمباراة النهائية وخسرها بطريقة غريبة عجيبة، وصار التاريخ مليء بهاي الأحداث. أنت لست المنتخب الوحيد الذي خسر، أنت لست المنتخب الوحيد الذي غادر بطولة كأس العالم مبكرا، أنت لست الوحيد اللي شارك هذه المشاركة، أنت واحد من كل هذه المنتخبات. وهناك منتخبات كثر غضبت، زعلوا جمهورها في بعض المونديالات، وعادوا في المونديالات اللي بعده فرقصوا وفرحوا وحققوا أرقام مميزة. الإنسان ينظر هكذا، وأنا واثق أنه الآن حالة الغضبة، حالة الحزن، حالة لا ما بتخلينا نشوف هاي الأحداث، لكن صدقوني هذا ما سيجري. صباح الخير لا يزيد الطراونة، صباح الخير لذيب عود ذيب، خلينا نغني للنشامة يا أستاذ أستاذنا الحبيب مأمون وفاء. صباح الخير بتقول كل الشكر للجمهور داخل الأردن أو في الولايات المتحدة، العالم تعجب منا ومن محبة الشعب لمنتخبهم والتفافهم حول المنتخب وحول قيادتهم. فعلا كلامك صحيح. ياسمين لسعود اللي لازم نسميها مندوبتنا الرياضية، صباح الخير. تمارا بنقدر نوصل لحدا من مندوبينا في الولايات المتحدة؟ ما فيش حدا بالولايات المتحدة مندوبينا، خلينا نشوف نوصل لحدا. سهام حدادين بتقول صباح الخير، اللعب في خسارة في ربح، يعطيهم ألف عافية النشاء. يا الله ما أجمل عقل الأردنيين. شرف ضمرة بقول أحلى من المباراة لمة الشعب، صوت واحد خلف المنتخب. الله ما أجمل كلامك.

شو بقول زياد القرعان؟ بقول صباح الخير والسعادة، أكيد يحيي المنتخب، حرب العمارات. طبعا يحيي حارس منتخبنا أبو ليلى. يوسف عثمان صباح الخير. إبراهيم عش الدوائمة تقول لم تكن مشاركتنا مجرد مباريات، بل كانت رسالة للعالم أجمع عن هوية النشامة وعزيمة الأردنيين التي لا تعرف المستحيل. أحسنت. حرب العمارات بقول والله فشيت غلي بعد المباراة في قلاية بندورة حارة. صحتين وهنا سيدي. زاهي دبابنا بقول بحية طبعا النشامة، بقول ما قصر النشامة. رزق التلاوي يتمنى من جميع النشامة أن يبقوا لتشجيع النشامة في المباراة القادمة. أنا أؤكد لك أنهم راح يكونوا كلهم في خلف الشاشات هنا في الأردن، وراح يكونوا في الملعب خلف النشامة. النشامة صفتهم الوفاء يا صديقي، مثل الخيل، الخيل صفته الوفاء، ولا النشامة خيل. كامل النمراوي صباح الخيرات. ماجد رستم بتقول ما قصروا وبذلوا مجهود كبير.

إلهام العبادي بتقول هارد لك هارد لك منتخب النشامة، بعون الله إن شاء الله معوضي إن شاء الله. إيمان أبو ليلى بتقول كنا مع النشامة. أقرأ شيء من مشاركات الأحبة على صفحاتهم. أخونا الناطق باسم دائرة الأراضي والمساحة طلال، دكتور طلال الزبن، كاتب على صفحته منزل صورة جلالة سيدنا وهو يعني يمكن يحكي بالشعارات، لابس زي المنتخب اللي موشح باسم ورا النشامة وحاطها الشماغ على ظهره، بقول كل شيء بالمباراة يمكن كان بالنسبة لي محبط إلا حضور جلالة الملك الراقي. هارد لك للجمهور وألف تحية للجميع. يمكن بحق له ينتقد أداء، وزي ما قلنا اليوم من حق أي واحد ينتقد الأداء، مش مشكلة، طبيعي طبيعي، شيء طبيعي جداً.

الأستاذ علي الزينات. يسعد صباحك يا سيدي، كل الحب والاحترام لك. من تونس صباح الخير يا ميس. بالمناسبة أظن المنتخب التونسي برضو غادر المنتخب.

0: بدي أنقل أيضا تحية للمؤثرين الأردنيين اللي طلعوا للولايات المتحدة، برضو عملوا مجهود كبير ونقلوا صورة جميلة عن الأردن وعن الأردنيين، ونقلوا الفلكلور الأردني وتحدثوا عن أطباقنا وحكوا عن تجربتنا. أشكر كل الزملاء برضو الإعلاميين المتواجدين في الولايات المتحدة الآن، مبعوثي يمكن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وأيضا الفضائيات الأردنية، الصحف، غيره وغيرات، والله يعطيهم الصحة والعافية. كله أبدع، كله أبدع، يعطيكم العافية. طيب، كنا بعمان مدرج الروماني، رحنا بعدين على جرش، بدنا نروح على العقبة، كان في فعالية برضو كبيرة بالعقبة، كمان شوية راح نتواصل مع زميلتنا مجد بدارين إن شاء الله، كمان شوية راح نحكي وراح نتواصل معها. بس خلينا أرجع لمشاركاتكم أحبائي وأعزائي ونقرأ شيء من مشاركاتكم. جمال العدين، صباح الخير يا جمال، ما تزعل ما تعصب، توكل على الله. زياد بن عيسى، صباح الخير. أسامة بن ياسين، صباح الخيرات. أم مراد، صباح الخير. رائدة السرايرة، طبعا لازم نتفائل، يعني انا دائما بقول تحملوني على بقول، وهذا الكلام ليس علي، يعني لا اتحدث عن نفسي، انا اتحدث عن المذيع بالاذاعه الاردنيه، يعني ما تظنوا انه انا بحكي عن نفسي. انا لست غرابا، والحديث ينطبق على كل زملائي، انا بلبل. انا جئت كي اغرد لكم عبر الاثير، انا وكل زملائي طبعا، مش مطلوب منا ان نمارس هذا النعيق والضجيج، ابدا ليس دورنا، ابدا مش دورنا أبدا نهائيا، والله حتى لو كلفني الأمر ما أخرج على الهواء، لن أدخل في حالتي ندم وشكوى، سأقول المنتخب لعب صحيح، يمكن مرضينا، يمكن عصبنا، يمكن كان قدامي شغلة رميتها، عصبت، فقدت أعصابي، كان هدف نجيب إن أهداف نفوز، كله طبيعي، كله مقبول، حتى أظني زعلان أقول والله ليش عملت هيك يا لاعب الفلان، ليش ضيعتها يا فلان، ليش بصير، تقوله طبيعي، لكن مش طبيعي إني أسيء لهذول النشأ، إن أشتمهم لا سمح الله أو أشتم بلدي تحت ذريعة إنه أنا معصب. على الأقل هذول الناس قدموا شيء، ماذا قدمت أنت كي توزع هذه الصكوك وتشتم من أردت وتسيء لمن أردت وتسيء لبلدك؟ من أنت؟ يعني هذول النشامة اللي أنت زعلان منهم تعبوا واجتهدوا، هذول يا إخواني داخلين في برنامج إلهم أكثر من سنة، هذول يأكلون بالمليغرام، هذول عندهم يوميا حصص تدريبية، هذول غابوا عن مناسباتهم الاجتماعية، هذول إلهم سنة حسابهم غير وأكلهم غير ونومهم غير، وتعبوا واجتهدوا وعملوا اللي عليهم، عملوا اللي عليهم. فكر بس بهذا المنطق ستفهم وستعي حقيقة المسؤولية العظيمة اللي كانت ملقى على عاتقهم. معي مجد من العقبة. مجد صباح الخير.
1: صباح الورد، الله يعطيك العافية.
0: قوك يا مجد.
1: يا هلا، قوي
0: مجد البدارين، زميلتنا مندوبة الإذاعة الأردنية في العقبة، وسأترك الهواء لها، ستقول عن ما فعله العقباويون وأيضا من شارك معهم في متابعة مباراة اليوم في العقبة. تفضلي مجد.
1: يعني بدي أحكي لك صباح الخير، صوتنا رايح اليوم، إحنا من الصباح وإحنا بنشجع وما قصروا النشامة، الله يعطيهم ألف عافية، ودائما رافعين راسنا، وإحنا فخورين فيهم بكل وقت، كل جهدهم، يعني عن جد احنا فخورين فيهم. واليوم محافظة العقبة كانت مميزة بشاشاتها العملاقة في ساحة الثورة العربية الكبرى، موجود 4 شاشات عملاقة. المميز بحضور المباراة اليوم انه انت بتحضر المباراة وخلف شاشات خليج البحر الأحمر، فلك ان تتخيل جمال المنظر، والله يعطيهم العافية، النشامة ما قصروا، وسلطة محافظة العقبة الاقتصادية الخاصة مشكورة، وعلى رأسهم عطوفة شادي رمز المجالي، وأيضا كان في تعاون مع شركاء جميعا من الساعة 4 صباحا، كان في باصات مجانا تنقل المشجعين من وإلى ساحة الثورة العربية، فيعني ما شاء الله عليهم، تنظيم، ترتيب، أماكن العائلات موجود، كان الكبير والصغير وجميع، يعني الكل كان موجود اليوم في ساحة الثورة العربية الكبرى، يعني مثل ما أقول لك ما بنقول، يعني الله يعطيهم العافية.
0: كان في حضور كبير طبعا،
1: ما شاء الله، طبعا حضور كبير. والملفت انه التنظيم كان جميل ورائع، وحتى المشجعين يعني مثل ما بنقول كانوا محافظين على النظافة.
0: يعني انا بدي اسالك سؤال وانا واثق انك ستصدقيني القول، هل استمر النشامة بالتشجيع حتى مع انتهاء المباراة؟
1: أكيد. طبعا
0: كيف
1: طبعاً
0: كان رضا يعني كيف كان ردود فعل؟ يعني انا بفهم في ناس زعلانين، في ناس معصبين، بس بشكل عام احنا حدا منهم يعني، لا ننزه نفسنا على الباقين. لكن انت كيف رصدتي تفاعل الجماهير وتفاعل الاردنيين مع المباراه في الموقع اللي انت كنت موجوده فيه؟
1: كنت احكي لك مجد. الجميع كان بمثابه كانه معلق لكره القدم ومدرب، يعني حتى السيدات اللي ما بيعرفوا بكره القدم كلهم صاروا مدربين، انه شوت ارمي اعطي مر غير بدل، يعني صاروا يفهموا بكره القدم. وفعلا بس ما حد زعل من النشامه، النشامه ما شاء الله عليهم. يعني احنا هذا بنقول نجهز حالنا لكاس اسيا السنه الجايه ان شاء الله.
0: ان شاء الله المره الجايه وقدامنا استحقاقات كثيره، و ايامنا يعني ايام ان شاء الله رياضيه كبيره. وأنا كنت أقول يا مجد قبل شوية إنه في مكاسب كثير كسبناها ما راح ندركها اليوم ولا بكرة، بس راح في الأيام القادمة نقول هذا سببها مشاركتنا اللي كانت في كأس العالم. مجد قديش عليت صوتك؟
1: عليت صوت كثير.
0: وانت بتقفزي اذيتي حدا من اللي قدامك من اللي
1: لا
0: وراكي؟
1: لا بالعكس، واحنا كنا مبسوطين عشان ابن العقبة عبد الله النصيف.
0: طبعا ديارة، طبعا طبعا طبعا
1: اكيد، واحنا بنستناه على خير وبس يرجع بالسلامه، اكيد رح يكون لهم استقبال.
0: كيف رح يكون استقبال عبد الله نصيب في العقبة؟
1: يعني على انغام السمسميه والصياديه كلنا بنستقبل بحفاوه، يعني الله يعطيهم العافيه. عبد الله النصيب ابن العقبة واحنا بنستناه يجي لنا بالسلامة هو وجميع النشامة ان شاء الله على خير.
0: بدي احييك، شكرا لك يا مجد، الله يرضى عليك. زميلتنا العزيزة لينا القرعان برضو أرسلت لي بتحكي لي عن النشامة وحكت شيء كثير جميل، يعني أنا بدي أختزل شيء. هي بتحكي، هي تقول نسيتوا هالنشامة شو عملوا حتى وصلوا كأس العالم. عقلية الواحد كيف بده يحكم الحكم هيك جزافا على الناس؟ كيف ممكن ننسى جهد سنة وسنين، لو شو جهد 4 سنوات ونختزله بحكم يصدر عنا؟ تقول والله هذول يا أخي مش نافعين، أخي هذول دمرونا، يا أخي هذا فلان والله ما بعرف يلعب، يا زلمة هذا حرام يمسك كرة. لا مش حرام يمسك كرة، لا هذا اليوم ما كانش يومه، هذا وقع في خطأ معين، لكنه هو لاعب كبير اليوم موجودين، مش أنا ولا أنتم بنقرر عنهم، في أرقام إخواني، اليوم في إحصائيات بتحكي عن مجهود منتخبنا. شفتوا الإحصاءات اللي كانت صادرة بحق النشامة في المباراة السابقة على مستوى كأس العالم؟ كانت تسديدات الأدق، تسديدات علي علوان، كان مدافعنا يزن العرب ضمن قائمة أفضل المدافعين. أرقام إحصائيات، يعني اليوم ليس اعتباطا، يعني القضية ليست قضية الحكم الذي يعني كيف نصدر نفسنا كأننا قاضي ونحاكمنا، لا اليوم إحصائيات تقول أنه هذول النشامة فعلا موارد بشرية مميزة، لعبت تعبت اجتهدت، وزي ما قلت لكم هذا مر بتجربة صعبة. مر بتجربة صعبة، أنا قلت لكم أكثر من مرة، شو بقول المتنبي؟ لولا مشقته ساد الناس كلهم، الجوع يفقر والإقدام قتال. هو لو ما في مشقة ولو ما في تعب كان بيشوف كل العالم أسياد. كان حتى اللي بيحكوا هذول اللي بنظروا كانهم ما راحوا لعبوا، كانهم لعبوا وبدعوا وجابوا إن كأس العالم، يعني حتى ليس فقط المشاركة، لكن في مشقة في تعب، هذول أكلوا بالجرام، هذول في كميات أكلهم محسوبة، شربهم محسوب، غابوا عن علاقاتهم الاجتماعية لفترة طويلة، بعضهم غاب عن أهله عن أولاده عن أبناء. تخيلوا كيف عاشوا. أنت زعلان عتبان لأنك سرت ليلة بتقول والله مبارح ما نمت، لكن هذول قديش في ليلة ما ناموها زي الناس؟ هذول كيف حوسبوا؟ هذول حتى مشيتهم بمحسوبة بالدقة، كلمتهم حتى إذا أراد منهم حدا ينزل على السوشيال ميديا بحسب 1000 حساب قبل ما يكتب كلمة. أنا لهم أنهم يستريحوا شوي يريحوا شوي، الله يعطيهم 1000 عافية، حملناهم حمل كبير وكان عندهم حمل كبير وكانوا قدوا، والله كانوا قدوا. خلينا نشوف الطفيلة والطفائلة كيف تابعوا المباراة اليوم، شو ردت فعلهم. أيمن الفقرة موجود في الطفيلة، صباح الخير يا أيمن.
2: يا صباح الخير زميلي صدام، إلى كل مستمعينا الأحبة، يا أهلا.
0: طفائلة زعلوا؟
2: هو طبيعي يعني خيبة أمل كبيرة للأمانة، خاصة بعد تقدمنا بالنتيجة.
0: فكان بعد تقدم، بعد تقدم أنت كنت فايز. صحيح.
2: يعني المنتخب أدى بالشوط الأول شوط مثالي، سواء بالضغط العالي، سواء بالارتداد السريع، سواء بإغلاق المساحات. لكن بالشوط الثاني يعني
0: أيمن، أنت اشتغلت بالرياضة قبل هالمرة ولا شو؟
2: أنا والله متابع ممكن.
0: يا أخي مصطلحاتك يعني المندوب الوحيد اللي دخل معانا بحكي الضغط العالي وبحكي التفاصيل هاي.
2: يعني هي هذه كانت تفاصيل المباراة للأمانة، يعني ممكن من خلال متابعة
0: تشجيع للمنتخبات. بحاول أغير جوك وجو الأحبة اللي
2: بسمعونا وحتى متابعاتنا للأندية والأندية العالمية، وخاصة يعني لما تكون مشجع لبرشلونة طبيعي أنه تكون هذه الأمور بديهية.
0: عافية عليك، عافية عافية. بالمناسبة على سيرة تشجيع برشلونة، اسمح القصة. الأردنيين عن آخرهم، خاصة الصغار يعني، كان يقاتل أصحابه بدي جيب اللي بدي شو اسمه برشلونة المكتوب عليه ميسي، بدي كلر تبع ريال مدريد المكتوب عليه كريستيانو رونالدو. لكن جميل جدا أنه كل الجيل هذا الجديد لابسين لبس النشامة اللي مكتوب عليه يزن، واللي مكتوب عليه موسى، واللي مكتوب عليه نزار الرشدان، واللي مكتوب عليه كل النشامة. يعني بديش أذكر ال 22 اسم، لكن على سبيل المثال الحصر مكتوب عليه علي علوان. هذا بحد ذاته أنا بعتقد أنه تغير جذري اليوم صار موجود عندنا.
2: بالضبط، يعني هذه ملاحظة فعليا بمكانها. وإحنا بنشوف حتى اليوم وإحنا بنتابع بالشباب باللباس الأبيض بالأحمر بالأسود بكل لباس المنتخب، إحنا قاعدين بنشوفه بالشباب الصغار. اختفت نوعا ما ريال مدريد برشلونة الأندية العالمية
0: وحتى المنتخبات
2: العالمية اللي
0: حتى بتلاحظ نشجعها. إنك مش شايف لباس المنتخبات الثانية بالسوق.
2: صحيح صحيح،
0: والله يعني أنا مش شايفه. يعني لو بدك تروح تشتري الآن قميص الخاص تبع منتخب البرازيل، ترى نادر ما تلقى إلا في بعض المتاجر بالضبط. الرياضية الخاصة أو الفرنسي.
2: بالضبط بالضبط. ويعني هي كمان يعني هي فعاليات كأس العالم دائما ما بتجذب. يعني ممكن أكون أنا أو غيري أو حتى مشجع أرجنتيني ولا فرنسي ولا كذا، الميول الرياضية طبيعية، وما في ناس يعني بيقدر إنه يقول لك ليش والله إنه مثلا بتشجع. لكن في خصوصية هذا المونديال، خصوصية وجود النشامة فيه، يعني هذه بحد ذاتها يعني لازم الواحد أن يكون يوقف معهم بكل تفاصيل المونديال. يعني احنا قدمنا مباراة مثالية أمام النمسا، لكن أيضا تفاصيل صغيرة. صحيح. ومنتخب أوروبي منتخب صحيح. قوي متمرد. صحيح. أو في نجوم في ريال مدريد، في صحيح. دورتموند، في بايرن ميونخ، يعني المنتخب الجزائري أيضا كمان
0: منتخب كبير. منتخب كبير طبعا.

0: يلجئها لضعف اللياقه البدنيه، انه كان في مشكله باللياقه. طبعا هاي نماذج تحليل ذكاء اصطناعي، يعني اسباب كثير الناس بيحكوا اليوم فيها، بس هيك الذكاء الاصطناعي بيقول
1: بطبيعه الحال. يعني هو
0: طيب احكي لي عن الطفايله، كيف شاهدوا المباراه؟ وين تابعوها؟ في كافيهات، في نوادي، مراكز شبابيه؟ شو عملوا؟ شو سووا؟ انت شو عملت؟ انت وين كنت يا اخي؟ خبرني مشان الله. يا
1: انا انا موجود في مركز شباب
0: يا رجل، فهمنا
1: يعني هم جيرانهم الهيئه شباب كل الاردن، فكنا نتنقل ما بين الموقعين، وايضا متابعه في مركز شباب عيمي والبصيره والقائد والحسا عفوا. يعني هذه المراكز الاربعه التي خصصت من قبل مديريه الشباب. اليوم في الهيئه حتى كان في اطفال وكان في كبار وكان في رسم على الوجوه، يعني كان في اجواء حماسيه واجواء رياضيه بامتياز. وكنا فرحين بالشوط الاول، انهينا بدايه الشوط الثاني، يعني كانت يعني ممكن لغايه الهدف التعادل الامور اختلفت، وبطبيعه الحال انه يكون في رده فعل غاضبه نوعا ما
0: وايضا
1: انيه. لكن بالنهايه بعد المباراه، بعد ما الامور هدت شوي وحتى الاعصاب هدت شوي، للامانه الكل بكلمه واحده النشامه ما قصرتوا، النشامه يعطيكم العافيه.
0: طبعا لكن احنا شو اليوم نعذر الناس، بنقول طبيعي انه الواحد يكون زعلان، طبيعي انه واحد قاعدين يشوف ناس بينتقدوا، في احد بيقول لك المدرب كان لازم يعمل هيك، فلان ما كان لازم، طبيعي كله طبيعي. لكن اللي مش طبيعي طبعا انك يعني تبخس بهذا الجهد الكبير الذي بذل على مدار الايام، لا والله السنين الماضيه، هذا الجهد الكبير اللي بذله الاتحاد الاردني لكره القدم، هذا الدعم الكبير الذي حظي به النشامة، هذا الجهد الكبير اللي بذله النشامة نفسهم،
1: ما وصلنا إلا في تراكم للعملية.
0: صحيح. يعني فقط هي هاي الجزئية اللي احنا بنحكي فيها، لكن أكيد احنا شخصيا تحت الهواء وبنحكي بنقول فلان أخطأ، فلان كان لازم عمل هيك، زعلنا قلنا ليش فلان عملت هيك، ليش غلطت، بس خلصنا. صحيح. صفقنا إلهم، قلنا لهم برافو النشامة، عفي عليكم، أبدعتم كمشاركة أولى ممتازة، مشاركة الجاي إن شاء الله رح تستفيدوا من كل هذا الإشي، آسيا رح تستفيدوا، رح ينعكس ذلك على الدوري الأردني وعلى أدائنا وعلى رياضتنا بشكل عام. هي قلنا يعني
1: بالضبط.
0: أعتقد يعني هذا المنطق.
1: وحتى كمان يعني مثل هذه المباريات هي فرصة للاعبين
0: طبعا،
1: ممكن في عقود احتراف أخرى، ممكن تكون
0: والله إن شاء
1: يعني
0: الله.
1: مثل موسى، مثل علي علوان، مثل بأندي أفضل، بأندي أوروبي. وكمان يمكن في ملاحظة، يمكن إحنا العاطفة فينا أردنيين يعني غزيرة شوي، خلينا نسميها،
0: بيقولوا عنا
1: تعشق، بيقولوا كأنه عيلة واحدة بيناتنا هيك، سرعان ما بروح، سرعان ما خلص، إنه إحنا قدرنا لكم، شكرا لكم، ما قصرتوا. المباراة الجاية إن شاء الله أنهم يقدموا كمان مستوى أفضل قدام أبطال العالم، حتى يعني نطلع بصورة مشرفة، الكل احترم المنتخب الأردني سواء بآسيا، واليوم إحنا بالعالمية ما زال الاحترام موجود.
0: صدقاً.
1: وما زال تقدير موجود.
0: شكراً شكراً كلامي لك والله يا أيمن، كلامك في مكانه. المنتخب الأردني حتى على صعد الصعيد الفني حظي باحترام وتقدير من كل الأطراف اللي بتابعونا، وأعتقد أنه راح يكون مستمر. مباراة قدام الأرجنتين طبعا هذه حاملة اللقب يعني، بس أنا واثق أنه الأردني على الأقل راح يظهر بالصورة أو الهوية الأردنية والشخصية الأردنية داخل الملعب. أيمن، أنا شك أنك أنت أرجنتيني، هيك بعتقد.
1: أنا بالضبط مشجع قديم.
0: بعد أنا وياك متفقين، برشلونة والأرجنتين لاحقا يعني.
1: لا هو موضوع حتى الأرجنتين ما له علاقة في ميسي يعني من قبل.
0: لا وأنا والله أنا من جيل يعني، لا مارادونا للأمانة كان الجيل شوي اللي قبلي، بس أنا أجيت مع باتستوتا والشلة هاي، أورتيغا والشلة، هذول الشلة كنت موجود معهم يا سيدي. شكرا جزيلا لك أيمن، شكرا على هذه الرسالة قدمت، حياك الله.
1: شكرا لك، يعطيك العافية.

0: الله المهم انه في خير، والقادم ان شاء الله على الرياضه أكيد. خير، وجهدكم أكيد. كان خير بخير، ويعطيكم الف عافيه. انا يعني احنا تابعنا المباراه، وانا وانت يمكن مش كتير فنيين رياضيا، لكن اللي بنقدر نميزه ما شاهدناه في الملعب، الجمهور، تفاعلهم، ماذا قال الاردنيون بعد المباراه، كيف انت شفتي هالشباب وهالنشامه وهالجمهور العريض والكبير، اثر حضور جلاله سيدنا سمو ولي العهد الساده الامراء، كيف برضو كان اثره على الجمهور؟ بترك الهواء لك، تفضلي كاتيا.
1: أول إشي صباح الخير على جميع الأردنيين. يعني بصراحة هون الأجواء بأمريكا ما بتحسش حالك بأمريكا، بتحس حالك في الأردن عن جد. قد ما الجماهير والله قد ما الجماهير معبية المكان. يعني مبارح كان عندنا البيت الأردني، فعالية جابوا فيها أكثر من فنان أردني.
0: جميل.
1: ما شاء الله ما شاء الله، يعني أعداد الأردنيين كانت أعداد هائلة. حتى بال تخيل انه جبنا بيت الشعر عندنا على امريكا من الصلت، هذا اجى
0: يا سلام يا سلام يا سلام. شفنا شفنا شاهدنا كل هذا الكلام. على فكرة احنا يعني بنلاحق وبنرصد اي فيديو يرد بنشوفه على منصات التواصل الاجتماعي يرد من الولايات المتحدة، فكل هاي التفاصيل ترى احنا شايفينها وبنتابعها وبندخل وبنعلق عليها. كاتيا
1: أكيد 100%. يعني أنا بحكي لك إنه المنتخب قدر يجمع كل الأردنيين من مختلف الولايات بمكان واحد، وحياة الله. يعني أجواء رائعة، مناظر جميلة جدا. يعني اليوم أنا حسيت حالي بستاد عمان بصراحة، ما حسيت حالي بأمريكا.
0: كان عدد جمهور كبير، جمهور الأردني بالملعب
1: كبير جدا.
0: جميل.
1: ويعني كان الهتاف أكيد بصوت واحد. برضو يعني قبل المباراة كان في تجمع لجمهور الأردني، كانوا حاطين أغاني وبغنوا وبيشجعوا. يعني بصراحة أجواء كتير حلوة.
0: بس عرفوا الجمهور، بس عرفوا الأردنيين إنه جلالة سيدنا موجود بالملعب ويرافقه سمو ولي العهد، كيف برضو كان هذا له أثر عليكم كجمهور موجودين بالملعب؟
1: يعني بصراحة هذا الموضوع لحاله كان له نكهة خاصة. يعني بصراحة هذا الموضوع كان يعني التواجد كان زينة المباراة. والله العظيم يعني الجماهير كلها طايرة من الفرح، انه يعني شو بدنا احلى من جلالة الملك يكون موجود في الملعب ويشجع النشامة.
0: يعني بالمناسبة هي مشاركة عالمية جميلة جدا. طيب بعد المباراة كيف تفاعل الجمهور اللي هناك؟ أنا واثق أكيد بنزعل بننقهر بنعصب،
1: بس ولكن يعني أنا لما رصدت ردود أفعالهم أوكي زعلانين شوي، بس اللي مهون علينا إنه زي ما بتحكي إحنا هاي أول مشاركة لإلنا بكأس العالم بالتاريخ.
0: تمام.
1: يعني إحنا وجودنا لحاله هنا حلم صراحة. يعني الشوط الأول مثل ما بتحكي لحد نص الشوط الثاني يعني كنا إحنا فايزين.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: يعني صحيح. يعني شفنا
0: لا، وهذا إن كان يدل على إنه كان في
1: حرب. صحيح. منتخب قوي أكيد.
0: صحيح طبعا الجزائر منتخب قوي وبنتمنى له أكيد التوفيق إله ولكل المنتخبات العربية. كاتي أنا بعرف إنكو يعني أنتوا تعبانين ومش نايمين وفي جهد كبير تبذلوه وتنقلوا لنا الصورة، لكن صدقيني إحنا أي شيء بصدر من عندكم أو يردنا من عندكم بنتابعه بحذافيره بتفاصيله. ابدعوا كمان وكمان، لأنه إحنا قاعدين بنعرف إنكو أنتوا اليوم كل الأردنيين الموجودين هناك هم السفراء للأردن، واللي بيعملوه واللي عكسوه عن الأردن وعن الفلكلور الأردني وعن اللبس الأردني وعن الأطباق الأردنية وعن اللغة الأردنية وعن كل شيء كان يعني شيء مميز جميل رائع. هل رصدت فعلا رضا وأنه الشعوب الثانية الجنسيات الثانية الموجودين حبوا الجمهور الأردني، حبوا الطريقة الأردنية؟
1: إحنا الشرطة في أمريكا لبست شماغ وحكت عن جماهيرنا انه انتوا افضل جماهير شفناهم بكأس العالم، وانتوا بيسفول ما بتعملوا مشاكل.
0: حلوين
1: يعني. يعني حتى الشرطة الامريكية صراحة كانت معانا ولابسين شماغ وهيك، وحتى يعني مباريات الاردن مش بس الاردنيين اللي بيحضروها، يعني رصدنا من مختلف الجنسيات.
0: حلو.
1: السوريين كانوا قاعدين عم بشجعوا الاردن، اللبنانيين كمان كانوا عم بشجعوا الاردن، يعني الكل معانا.
0: حتى احنا شفنا يعني يعني حتى البساطة ليس فقط عند الجمهور. انت شفتي مثلا شفتي تتذكري بالمباراة الأولى بس دخل سمو الأمير حسين يرافقه سمو الأمير هاشم،

0: من الولايات المتحدة الأمريكية مندوبة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تلفزيون الأردني والإذاعة الأردنية كاتيا حتر. صباح الخير يا كاتيا.
1: صباح الورد عليك وعلى جميع المستمعين.
0: عندكم مساء الخير.
1: احنا مساء الخير بس من عندكم صباح الخير.
0: صباح الخير مساء الخير ان شاء الله.

0: أجت حارسة الأمن، يعني يمكن هي لا تعلم، ما بتعرف سمو الأمير هاشم. شوف كيف كان تعامل السادة الأمراء، سمو ولي العهد، وكيف كان الأمير هاشم
1: صح
0: بابتسامة
1: صح صح
0: وضحت
1: صح
0: لهم الأمر. شفنا
1: أكيد.
0: امبارح سمو الأمير علي كيف تمازحه برضو مسؤولة الأمن الأمريكية، شفتيها كيف بتمازحه وهو بيضحك
1: أكيد
0: وبيمزح
1: أكيد
0: معها، يعني مشاهد كثير رائعة.
1: أكيد
0: أنا واثق
1: 100%.
0: كاتيا أنه هاي التجربة على صعيد الإعلام لن تنسيها أبدا، لن تنسيها، وراح تظلك تحكي عنها لسنوات وسنوات، وتكون واحدة من أهم تفاصيل الذاكرة، ذاكرة العمل لكاتيا. وننتظر منكم
1: مية
0: الكثير، الله
1: بالمية وانتو
0: يوفقكم.
1: كمان يعني يعطيكم ألف عافية. احنا شايفين مشاهد بتجنن من الأردن، يعني من مختلف المحافظات،
0: جميل جدا اليوم
1: يعني
0: صار
1: بجوز المباريات.
0: أوه.
1: المباريات بكير بس، ولكن المحلات انا عم بشوفها فل، انا قاعدة عم
0: لا
1: بتابعكم
0: لا لا
1: كمان.
0: كاتي، أنا اليوم توجهت لمبنى مؤسس الإذاعة والتلفزيون الساعة 5:30 فجرا، كانت كأنه دنيا ظهر
1: نعم
0: بعمان، كأنه دنيا ظهر،
1: صح،
0: والناس
1: مية
0: كلها
1: بالمية
0: بالشوارع وبيدخلوا على الكافيهات، والمتوجهين للمدرج الروماني، ويعني الشوارع مش كأنه الساعة 5:30 الفجر، يعني أبدا كانت الدنيا ظهر.
1: 100%، يعني فرحة ما بعدها فرحة بصراحة.
0: كاتيا انبسطوا لأنكم بسطتونا، وأكيد راح تظلكم تنقلون هذا الإبداع الذي يحدث في الولايات المتحدة. شكرا جزيلا لك ولكل بعثة التلفزيون الأردني ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الموجودة هناك، الله يعطيكم ألف عافية، وشكرا جزيلا على الجهد
1: شكرا
0: الكبير الذي
1: لك،
0: تبذلوه.
1: ويسعد صباحك
0: حيا الله يا
1: ويسعد
0: كاتيا،
1: صباح كل المستمعين.
0: هلا
1: شكرا
0: والله،
1: شكرا.
0: يا هلا يا هلا.

0: زميلتنا العزيزة مها الزعبي الناطقة وضمن الجهد الإعلامي الكبير لشركة الكهرباء بتصب علينا، قصح خسرنا المباراة لكن ربحنا إشي أكبر، ربحنا لحظة اجتمعنا فيها على حب الوطن، على قلب واحد وصوت واحد. الرياضة فوز وخسارة، لكن الانتماء والروح اللي جمعنا هو الفوز الحقيقي. الوطن دائما بيجمعنا، واليوم كلنا كنا فريق واحد. عافية عليك ويسلم لسانك يا مها. معاي مين معانا من الكرك؟ معانا عدنان القرالي. صباح الخير يا عدنان.
1: خيرك يا صدام.
0: طمني شلونك، كيف الكركية، كيف تفاعلوا مع المباراة، وين حضرتها، شو في أخبار ما في أخبار، سولف يا زلمة هين على الهواء.
1: الله يحفظك أخوي صدام. يعني
0: أهلا يا أخوي.
1: كنا في أرمن
0: مو في مشكلة بالصوت عندك عدنان، لو تغير مكانك لأنه البث يبدو في مشكلة. وأين تابع أبناء محافظة الكرك المباريات؟ عدنان أنا عندي مشكلة بالاستماع إليك، في عندك مشكلة في البث أخي عدنان، لو تغير مكانك لو تكرمت حتى أسمعك بطريقة أفضل.
1: هيك أخي صدام. أنا يمكن أنك
0: تفضل سامعني. تفضل تفضل سيدي تفضل.
1: نعم أخي صدام، يعني إحنا كأبناء محافظة الكرك يعني بعامة يعني كانوا تواقين للفوز في هذه المباراة، وبخاصة أننا تقدمنا بهدف في الشوط الأول وكان بالإمكان المحافظة على هذا الفوز، لكن عامل الخبرة لعب دور كبير في تقدم منتخب الجزائر الشقيق. الشيء الملفت للنظر أن لم يكن هناك يعني عتب كبير، يعني والكل حيا أبطال المنتخب الوطني في هذه المباراة. وحقيقة أخي صدام يعني أنا حاب أحكي عن شيء يعني عن يعني التحولات المستجدة التي صاحبت يعني مشاركة المنتخب.
0: يلا احكي لنا سيدي.
1: الآن في هذه البطولة يعني من أبناء الكرك يعني هناك زيادة في الاهتمام الإعلامي الرسمي والأهلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثلا في زيادة ثقافة الكثير من أبناء محافظة الكرك عن كرة القدم عموما وأسماء اللاعبين، تاريخهم الرياضي، صورهم، أهدافهم، الفريق الأساسي، البدلاء الأبطال، أيضا عن أسرة الاتحاد الأردني لكرة القدم المقدرة، مدرب الفريق السلامي وإسهاماته في وصول المنتخب إلى هذا المستوى المشرف.

0: في المنافسة وغير ذلك مما يرتبط برياضة كرة القدم، حتى يعني أصبحت ذات اهتمام مميز لدى أبناء محافظة الكرك كتعبير بليغ عن مضامين الوحدة الوطنية المستدامة بالالتفاف الجماهيري حول المنتخب وإنجازاته المشرفة وبما هو أكبر وأبعد من أي تعصبات نادوية يعني على محدوديتها. بنات الكرك يعني دخلنا كمتابعات ومشجعات بصورة لافتة مقارنة بالماضي، يعني كونها يعني معززة إضافية لنجاحات المنتخب، أيضا ارتقاء تأثير وتوظيف الأغاني والأهازيج الوطنية يعني بما يضمن تكرار مشاركة المنتخب في البطولات القادمة. كنا اليوم أمام حالة من توحد الوجدان الوطني في محافظة الكرك، وهذا ما يقودنا إلى تعزيز هويتنا الوطنية بكل مكوناتها المنفتحة على التنافس الرياضي وبثقة. نحن أمام حالة شغف كروي ووطني وعالمي بصورة مترابطة، وكل من وصل إلى بطولة كأس العالم أخي صدام هو بطل بكل ما تحمله الكلمة طبعًا من طبعًا معنى عظيم.
1: طبعا طبعا كل كلامك مفهوم، يعني الكركية حالهم حال كل الأردنيين، تابعوا المباراة يمكن عصبوا يمكن شدوا إشي بس بعدين أدركوا قالوا يعطيهم العافية النشامة، هذا اللي عملوه. طبعا أكيد كمشاركة أولى كضعف في شوية خبرة في هاي المباريات أكيد كانت هذه النتيجة المنطقية، علما أن كنا يعني كنا والله قريبين، كان بالإمكان أفضل مما كان، لكن قدر الله وما شاء فعل. بدي أشكرك
0: لي أنا أخي صدام كل اللي التقيت فيهم يعني الله يعطيهم العافية ما قصروا النشامة، والخير في الجايات
1: الخير
0: إن شاء
1: بالجايات
0: الله، ويعني إن شاء الله يعني
1: الخير بالجايات إن شاء الله
0: حظوظ يعني في قادم الأيام
1: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا عدنان القرال من محافظة الكرك، أحبائي وعزائي متابعين معاكم في هذه التغطية عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

صباح الخير لصلاح كيوان بدوي كشخة سلطان المحمود، كلهم بحيوا طبعا النشامة، بقولوا يلا الخير بالجايات، يسعد صباحكم جميعا أحباء وعزائي. لدي ما أقوله قبل الختام من أخوكم ومن شخص يحب هذا الوطن ويحب هذا المنتخب، حاله حالكم يعني، مش زيادة أنا عنكم، أنا حالي حالكم، وأنا بعرف أنه هذا الشعور شعور يتنامى عن كل الأردنيين، بيزداد يوم بعد يوم، لكن بنقول كلمة. نقول إخواني، الرياضة ربح وخسارة، والله مفهوم أنه كان بالإمكان أفضل مما كان، والله مفهوم ومعلوم أنه كان لازم يكون أداءنا أفضل، والله أنها غصة في القلب، يعني راح نشعر بهاي الغصة أنه إحنا كانت الفرصة مواتية، لكن خسرنا، قدر الله وما شاء فعل. الغضبان حقه يغضب، والزعلان حقه يزعل، والمقهور حقه ينكر، واللي راح ينتقد حقه ينتقد، طبيعي. ليس هذا فقط، أنا بعتقد أنه بعد أن يعود المنتخب يجب أن يكون هناك فعلا يسمى حساب، أكيد وأنا واثق أن الاتحاد الأردني سيمارس هذا الفعل بحرفية، حساب والأخطاء قالوا يعطيك العافية شكرا، أديت في مرحلة معينة ما قصرت يعطيك العافية، لكن إحنا بدنا اللي بده يجتهد أكثر، وأنا بتمنى تكون تجاربنا القادمة أفضل وأفضل. ترى ديروا بالكم، الحديث للنشامة، يمكن هذه المرة الأردنيين يعذروكم بيقولوا هذه المشاركة الأولى، لكن يمكن المرة القادمة يقاطعوكم ويزعلوا منكم، وإحنا أكيد واثق

متفقين انه هذا الاشي ما راح يصير، لانكم ستتجاوزون كل هذه الاخطاء وراح تكون تجربتكم القادمة افضل واحسن. ضل اقول برضو شغلة ثانية لأحبان اللي بسمعونا، لا تقسوا على هذول الشباب، هذول ما زالوا بعمر الزهور، شباب انتجوا عملوا تعبوا، هذا جيل اللي بتعب 3-4 سنوات يتهيأ كان لهذا المونديال. بديش اعيد الكلام اللي حكيته، اعيده وازيده، لكن هم تعبوا للأمانة، قدموا اللي عليهم، نتيجة والله هم كانوا يستحقوا أفضل، وفنيا كانوا أقدر، والله شخصيتهم الأردنية كانت طاغية، ولعبوا وليسوا كأنهم يلعبوا لأول مرة، لعبوا وكانهم متعودين على الملاعب العالمية، لكن نتيجة أخطاء، تقدير، مشكلة، خطة، الله أعلم. أنا يعني أنا وأنتم كجمهور عاديين لسنا محللين رياضيين، أكيد في أشخاص رياضيين سيقولوا كلمتهم في هذا السياق، لكن لا تقصوا هذول الشباب، هذول الشباب لعبوا وتعبوا وفرحونا وجمعونا ولبسونا زي واحد، وخلونا نحط الشماغ على كتافنا والعلم نرفعه فوق وننظر للأردن بطريقة مختلفة ونتحمس ونطلع من بيوتنا الساعة 5. هاي الحالة ترى جميلة، وأنا جاي اليوم للدوام كثير سعدت أنه 5:30 الشوارع نابضة، ناس لابس الشمغة متوجهة لرايح للمدرج ولرايح لكافيه اللي يحضر المباراة، شيء جدا جميل. هذه الحالة اللي تجمعنا فيها الأسرة الواحد نتابع المباراة، اللي خلينا وشفنا الناس، شفنا خلينا العرب يتابعونا والعالم يتابعنا، والله تستحق أن نتوقف عندها، على الأقل أن تغفر أي خطأ موجود. يا رب إنه القادم يكون أفضل للرياضة ولوطننا، وما زال الأردن هذا يستمر بإنجازاته على كافة الأصعدة، اليوم رياضي، بكرة اقتصادي، بعده سياسي، بعده اجتماعي، بعده ثقافي، ونعود رياضي، وهذا الأردن مستمر هكذا، نتعب ننجز، إيش بنتقدم فيه، شيء بنتراجع فيه، شيء بنطلع فيه، شيء بننزل فيه، هذا هو الأردن، أردن الذي لا يتوقف، نابض كالحياة، ماضي نحو تحقيق أهدافه. تحية عظيمة للأردن العظيم الذي نستظل بظله هذا العظيم، نعيش فيه، نفخر بإرث العظيم وسردية التاريخية وممر على هذه الأرض من أمم. واليوم في ظل هذا الحكم، حكم الهاشميين اللي شاركونا فرحتنا، حزنوا معانا، تألموا معانا، فرحوا معانا، كانوا موجودين حالهم حال الجمهور، ملك وولي عهد وعائلة هاشمية في الميدان، موجودين في سان فرانسيسكو يقفوا خلف المجتمع، في خلف المنتخب. ألف تحية عظيمة لكم، نلتقي على فوز، نلتقي على إنجاز، نلتقي على حب كما مضينا في الأيام الماضية، لقد كسبنا وطننا حالة جدا مميزة ورائعة، خلينا نبني عليها. أما الرياضة فهي قادمة والهدف إن شاء الله راح يتحقق. كلمة أخيرة، قد نكون خسرنا مشاركتنا اليوم في المونديال، لكن أبدا الحلم لم ينتهي، الحلم سيتحقق قريبا، أنا واثق من ذلك. تحية لكل النشام، نلقاكم على خير، أقول لكم تحيات فريق العمل، مأمون شحادي يعطيك ألف حافية، تمار النهار، وأيضا زملاء في الإذاعة الأردنية وفي التلفزيون الأردني اللي كانوا أيضا معكم في التغطية، نتابع معكم إن شاء الله بكرة حلقة جديدة للبث المباشر بموعدها بوقتها، نلتقيكم على خير، دمتم بحفظ الله ورعايته. تحيات محدثكم صدام راتب المجالي.

0: موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. جلالة الملك وسمو ولي العهد يحضران مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الجزائري على ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، والتي انتهت بفوز المنتخب الجزائري. وزراء الخارجية العرب يؤكدون خلال اجتماع تشاوري في عمان جملة من المواقف المشتركة تجاه القضايا الإقليمية، مرحبين بمذكرة تفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران. وزير الخارجية يؤكد خلال الاجتماع التشاوري أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. وزير الخارجية يعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من نظرائه العرب، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بشأن القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. نائب الرئيس الأمريكي يعلن أن الولايات المتحدة وإيران أرستا أساساً جيداً لاتفاق نهائي لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط. إصابة 6 أشخاص جراء غارات جوية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف. أجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

مثلها في حدا لا مثل دار دار هب النسيم الطري عزهور هوما يا حلوة اللي القمر والفي الحماكي وجار

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة أمين الريحاني.

0: التقى الريحان في بلاد نجد بالسلطان وقال:
1: دخلت الخيمة والخدم لا يزالون في السمر، وأنا في بهجة من حققت الأيام حلما من أحلامه. فها هي الصحراء وهو دلهجين، وها أنا ذا جار لأمير من أمراء العرب لسلطان نجد.
0: وما كاد هذا الحلم الذهبي يغمض جفني الريحاني حتى وصل رجلان من رجال السلطان لينبئاه بأنه قادم للزيارة، فوصف يقول:
1: ضج المكان بموكب السلطان، فأناخ عندنا 200 من الركائب، ثم نصبت الخيام وشبت عشرات من النيران، وسمعت على الفور المداق في الأجران. خرجنا إلى استقبال الزائر الكبير، فإذا هو قد خف إلينا وفي معيته 2 فقط من حاشيته. قبلت الزائر وهو الذي شاء تلطفا أن يعكس الآية، وكانت المشاهدة الأولى على الرمل تحت السماء والنجوم وفي نور النيران المتقدة حولنا.

0: دارت المساجلات في جو من الود والسماح، وقد تبين للريحاني وحسب ما قال في ابن سعود إنه رجل كبير القلب والنفس والوجدان، عربي تجسمت فيه فضائل العرب إلى حد يندر في غير الملوك الذي زينت آثارهم شعرنا وتاريخنا. وقال الريحاني:
1: في نجد العدل أساس الملك.

0: كان مصيف الريحان قرى نجد، ويذكر منها منفوحة بلدة الأعشى وأثاثيه مسقط رأس جرير وغيرها من القرى والمدن كالقصيم وعنيزة التي قال عنها:
1: يا لسحر نخيلها وسوقها.

0: اكتفى الريحاني في كتابه ملوك العرب وهو في الكويت بتحديدها من الجهة الشرقية فقط وهو خليج العجم، وذكر أهم مدنها وهي الجهرة، جزيرة فيلكة، الدمنة، الغنطاس، أبو حليفة والشعيبة. أرسل الشيخ أحمد الجابر آل الصباح سيارة لنقل الريحان إلى الكويت، وقد قال:
1: الشيخ ربع القامة، دقيق الملامح، حسن الخلق، لطيف الإشارة والحديث، هنأني بوصولي وأعرب عن دهشته لسفري في البلاد العربية هذه السفرة الطويلة، ثم قال: العرب أنفسهم يكبرون هذه الطريق ويخافونها، ومنهم من لا يقوى على تحمل مشقاتها، وكيف تحملتم ركوب الذلول هذه الأيام؟ نهنئكم يا أستاذ ونرحب بكم.
0: عدد الريحان الأمراء الذين حكموا الكويت وتكلم عن النهضة الأدبية فيها ورسل العلم والتهذيب إليها وعن امتياز البترول الثروة الحقيقية للكويت، وانتقل إلى عربستان وهي مقاطعة في إيران حيث زارها الرحالة، ومنها انتقل إلى البحرين. رأى أن البحرين هي مهد الحضارة في التاريخ الإسلامي، وأفرد لحكامها آل خليفة حيزا من كتابه ملوك العرب، وقال عنها:
1: إن البحرين مثل الكويت محطة للتجارة بين الشرق والشطر الشرقي من شبه الجزيرة، ويصح أن يقال فيها من هذا القبيل إنها سوق من أسواق نجد، لأن قسما كبيرا مما يدخل إليها من الهند وإيران والعراق ومن أوروبا وأمريكا عن طريق الهند يباع في نجد.

عن خليج العجم ذكر الرحالة أن بعض المؤرخين قالوا إنه مهد الحضارة بل مهد الجنس البشري، وإن سكانه الأقدمين أي سكان الجزر فيه هم أول من رفعوا شراعا في البحر واقتحموا خطر الأسفار، فمارسوا الملاحة وأتقنوا عملها وكانوا الصلة العاملة بين الشرق والغرب. ويذكر أن على شاطئ عمان الشرقي بلدة كبيرة اسمها صور.

0: نقلنا ما قاله الرحالة الأديب أمين الريحاني عن اللؤلؤ في مطلع الحلقة الأولى، ومما قاله بإسهاب عن اللؤلؤ:
1: إن اللؤلؤ مصدر الثروة في البحرين، وقد أجمع الاختصاصيون أن مغاص البحرين هو أكبر مغاص في العالم، مثلما أجمع الصاغة أن لؤلؤ البحرين يفوق صفاء وحسنا سائر اللآلئ. ولا بأس ونحن في الموضوع من الإلمام بسيرة هذه المخلوقة العزيزة الغالية، اللؤلؤة بنت المحار، بيتها الصدفة وبيت الصدفة البحر على الدوام لولا يد الإنسان. هي من يوم الولادة تلقي بيضها الأصفر على وجه الأرض في قعر البحر، وهو مثل حب الخشخاش يتجمع فيتلون منه القعر، ثم تنشأ البيضة فتغدو كحبة العدس، فينبت لها عروق خضراء براقة مائلة إلى الزرقة، تنمو حتى تصير كالأنامل طولا، وهي دقيقة كالشعر، وترسب عروق الصدفة فتثبت في مكان صلب من القعر.

0: وغيرها. أما سكانه فهم من العرب والفرس والأكراد والأشوريين والأتراك والأرمن.
1: يتناول الريحان رحلته من عدن إلى العراق بالتفصيل، ويتذكر لقاءه الأول بملك سوريا ملك العراق.
0: وكثيرا ما تطرق إلى حديث الشعر والشعراء في العراق، فخص شاعر العراق الكبير معروف الرصافي والشاعر الزهاوي بالقول المسهب وقال:
1: نام معروف الرصافي في الفريكي في خيمة الناسك المشرفة على الوادي. أما جميل صدق الزهاوي فله منزلة في الشعر العربي اليوم لا يشاركه أحد بها، فهو في عمله وفي شعره أقرب نوابغ العرب إلى أبي العلاء المعري.

إلى العراق يصل رحالتنا ويذكر من ألويته الموصل، السليمانية، كركوك، ديالة، بغداد، الكوت، الديلم، الحلة، كربلاء والبصرة.

إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، فإلى اللقاء في الغد مع حلقة جديدة من أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. جلالة الملك وسمو ولي العهد يحضران مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الجزائري على ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، والتي انتهت بفوز المنتخب الجزائري. وزراء الخارجية العرب يؤكدون خلال اجتماع تشاوري في عمان جملة من المواقف المشتركة تجاه القضايا الإقليمية، مرحبين بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران. وزير الخارجية يؤكد خلال الاجتماع التشاوري أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. وزير الخارجية يعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من نظرائه العرب، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بشأن القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. نائب الرئيس الأمريكي يعلن أن الولايات المتحدة وإيران أرستا أساساً جيداً لاتفاق نهائي لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط. إصابة 6 أشخاص جراء غارات جوية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف. محلياً، منتدى التواصل الحكومي يستضيف ظهر اليوم رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني للحديث حول الأمن السيبراني في الأردن. أجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
1: يسعد صباحكم مستمعينا في حلقة جديدة من نوافذ. هنا الأردن وهنا الحكاية التي لا تكتب بالأهداف بل تكتب بالأعلام التي ارتفعت وبالقلوب.

والتي اجتمعت على اسم الوطن. الأول مرة دائما جميلة. طول عمرنا كنا نسمع عن البدايات وعن جمال هذه البدايات، لكن اليوم عشنا بداية من نوع آخر بكأس العالم. أول مرة نسمع السلم الملكي الأردني في كأس العالم، أول مرة نشوف علم مملكتنا الأردنية الهاشمية بيرفرف بأكبر محفل كروي على وجه الأرض، وأول مرة نحضر كأس العالم لحتى نشجع الأردن. هالبطولة ما شفنا منتخبنا بس قاعد بخوض مباريات، لا، شفنا اليوم وطن كامل بيتحرك مع النشامة من عمان لأقصى مدرج في أمريكا. هناك أيضا أثبتت الجالية الأردنية بأن المسافات ما بعدت الانتماء، وأن الأردني رح يضل يحمل وطنه أينما كان. مشاهد الجماهير الأردنية بالولايات المتحدة ما كان تشجيع عابر، ممكن نسميها لوحة وطنية بامتياز. شفنا أعلام بترفرف، شفنا أصوات بتهتف، شفنا عائلات جاءت لحتى تحكي للعالم بأن الأردن حاضر، وأنه أبنائه مهما ابتعدت بهم الجغرافيا رح تظل قلوبهم معلقة بهالعلم وبراية الأردن. شفنا أيضا المغترب الأردني وهو بيشوف الأردن بعيون جديدة، شفنا كيف صار أي أردن هناك كأنه قطعة من البلد، وكيف اجتمع الناس بس لأنه الراية واحدة وأيضا الحلم واحد. فالنشامة ما كان وحدهم في الملعب، كان خلفهم شعب كامل. شفنا أطفال بيحلموا، عائلات بتنتظر، جالية صنعت من المدرجات امتداد لاسم الأردن. ممكن دور الأردن بالبطولة انتهى، لكن بطولة كأس العالم ما انتهت، راح ترجع كل 4 سنوات. لكن في أشياء عمرها ما راح تنتهي وعشناها بهذا الكأس، شعورنا، فخرنا، وأيضا شعور اللحظة الأولى. دائما المرة الأولى تكون جميلة. منتخبنا بمشاركة الأولى صراحة أبدع، صحيح ما وصلنا للنتيجة اللي احنا حلمنا فيها، لكنه أثبت بأنه حاضر وبأنه القادم أجمل. كنا القدوة بالجمهور، بالانتماء، بالإصرار، وأيضا بتمثيل اسم الأردن بكل رقي. سجلنا هدف أو هدفين في كأس العالم هي للتاريخ، لأن النتيجة اليوم كانت نتيجة تعب وإصرار وإيمان. اللاعبين كانوا على قد الحلم بأخلاقهم، بأدائهم، بروحهم القتالية، بالصورة اللي قدموها عن الأردن. واليوم ممكن اكتشفنا وجه آخر للانتماء، عرفنا أكثر مين إحنا، كيف نحب الأردن، وكيف العالم بيشوف الأردن. حلمنا أنه نسمع السلام الملكي ونشوف علم بلدنا في بطولة كأس العالم، واليوم هالحلم شفناه حقيقة. ممكن تكون كرة القدم لتحقيق أحلامنا هي البداية، لكن اللي صنعوه النشامة واللي قدموا الجماهير الأردنية في أمريكا كان أكبر من مباراة. كانت صورة وطن بيلتف حول الحلم، بآمن بأبنائه وأيضا بيحتفل باسمه. النشامة ما قصروا، هذا الجيل الذهبي هو البداية، والبدايات دائما بتحمل إنه وعود كثير كبيرة. مثل ما وصلنا لأول نهائي بكأس آسيا وقلنا القادم إلنا إن شاء الله، مثل ما وصلنا أيضا لنهائي مونديال العرب واحتفظنا بالحلم، اليوم نقدر نقولها بكل ثقة ما وصلنا هاي المرة بس تعلمنا، كبرنا، الطموح كبر فينا لحتى يوصل عنان السماء، لأنه النشمة بيستاهل، وعلى سلم الرقم الصعب وضعنا القدم الأولى. فمش مهم النتيجة اليوم، اليوم انتصر الأردن بمحبة أهله، وانتصر بالمشهد اللي جمع كل الأردنيين تحت علم واحد وراية واحدة داخل هذا الوطن وأيضا خارج الوطن. شكرا للنشامة اللي منحونا فرصة ان احنا نشوف الأردن زي ما احنا بدنا اياه، قلب واحد، علم واحد، وصوت واحد، ان الأردن أولا والأردن دائماً.

إذا نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. تستطيعون سماعنا مستمعين من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. وسنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما نحيي فريق العمل الزميلة نداء الرمام.

0: إذن مكملين معكم مستمعينا وفي باكورة لقاءاتنا لهذا اليوم رح نتحدث عن ممكن يعني دور أو الدعم الوطني للشباب الأردني. دائما اليوم الشباب الأردني حاضر بمختلف المجالات، وحتى اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني واهتمام سمو ولي العهد حول الدعم المطلوب للشباب لحتى يكون أكثر استدامة أكثر تأثير، سواء بالمجال الاقتصادي اجتماعي صناعة قيادات مستقبلية. الحديث أكثر عن ممكن نوعية الدعم الوطني المطلوب لشباب اليوم، أكيد بيسعدنا يكون معنا عبر الهاتف الدكتور سامي المجالي رئيس المجلس الأعلى للشباب سابقا، الحديث عن واقع هذا الدعم. يسعد صباحك دكتور ويعطيك ألف عافية.
1: صباح النور، يا مرحبا، أهلا أهلا.
0: يعني اليوم من خلال خبرتكم برئاسة المجلس الأعلى للشباب سابقا قبل ما تتحول لوزارة شباب، كيف ممكن نقيم اليوم الواقع، واقع الدعم الوطني الموجه للشباب الأردني؟
1: أولا شكرا أخت نجود على هذا اللقاء. حقيقة الدعم موجود يعني باستمرار، لم ينقطع إطلاقا للشباب.
0: نعم،
1: دعم ملكي أولا، حيث المبادرات الملكية دائما التي تخص الشباب في كل المجالات.
0: نعم.
1: وبالتالي فيما يتعلق بهذا القطاع الكبير والعريض ثلثي المجتمع الأردني، طبعا كما تعرفين هو شباب.
0: نعم.
1: وبالتالي انتشرت لدينا المراكز الشبابية في مختلف محافظات المملكة.
0: فعلا.
1: وأغلب هذه المراكز الشبابية كانت عبارة عن مبادرات ملكية. هذه المراكز الشبابية كان الهدف الأساسي منها هو للشباب أن يفرغوا طاقاتهم وأن ينموا مواهبهم وأن يقوموا كذلك بتعزيز قدراتهم في مختلف المجالات بشكل عام.
0: نعم.
1: فكانت هناك هذه المراكز الشبابية آوت الشباب من خلال المحاضرات ومن خلال الندوات ومن خلال كذلك استخدام كافة المواهب التي تخدم هؤلاء الشباب في كل المجالات المختلفة.
0: نعم.
1: جاءت هذه المراكز الشبابية في كل منطقة من مناطق المملكة، ليست محصورة في مناطق معينة.
0: فعلا يحسب
1: وإنما لها. كانت نعم. وإنما كانت هناك في القرى والمحافظات وفي البوادي وفي الأغوار وغيرها. وبالتالي أصبح هناك حراك شبابي يتعلق في العمل الشباب بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بالعمل التطوعي الذي قامه الشباب من خلال هذه المراكز الشبابية بشكل عام.
0: نعم.
1: هاي من ناحية.
0: نعم.
1: الناحية الأخرى وهي كذلك التوسع في الأندية الرياضية.
0: فعلا.
1: يعني لدينا حوالي تقريبا حوالي 280 أو 380 نادي رياضي واجتماعي وثقافي، ليس نادي رياضي فحسب. نعم. وإنما هناك اجتماعي وثقافي، وبالتالي هناك فيما يتعلق بالأمور الثقافية ما يتعلق بالأمور الاجتماعية وتحريك هذه الأندية أحيانا بالعمل التشاركي والمتمم للمراكز الشبابية من خلال أيضا ما يتعلق بالتنوير الفكري بشكل.
0: نعم.
1: عام، وما يتعلق بمحاربة الإشاعة، وما يتعلق بتحقيق وتعزيز المواطن الحق، وما يتعلق بمحاربة التطرف والإرهاب.
0: فعلا.
1: وبالتالي هذه المراكز وهذه الأندية قامت بدور حقيقي وفعلي من خلال الندوات، من خلال المحاضرات، من خلال استخدام الدراما بشكل عام، إما عرض أفلام أو سكتشات أو مسرحيات التي تؤدي إلى الوصول الفكرة للشباب بأسرع وقت وأقل جهد وأقل كلفة في هذا المجال.
0: نعم.
1: الأمر الآخر ما يتعلق بالجهد

0: الوطني، أيضا معسكرات الحسين للعمل والبناء.
1: فعلا.
0: هذه المعسكرات التي تقام كل عام صيفا كل عام، ويدخل حوالي 30,000 شاب وشابة من مختلف مناطق المملكة. هذه المعسكرات تسكن الشباب حيث هناك التدريب العسكري، وحيث هناك التدريب الشرطي، وحيث هناك التدريب المهني للشباب، والتنوير الفكري والعمل التطوعي وغيره من أعمال، والتعارف الشباب مع بعضهم البعض.
1: نعم.
0: مع آخر مثلا شباب محافظة تمعان وعسكرهم يكون في إربد، الكرك والمفرق، جرش يكون في في في في, في العقبة. يعني تنوع الأماكن للشباب للتعارف أكثر وأكثر، وبالتالي يعني تطوير هذه المهارات بكل الوسائل المتاحة.
1: فعلا. فعلا. اليوم من خلال حديثك دكتور يعني سامي، إنه كيف أنا بدي أحول طاقات الشباب من مجرد مشاركة إلى تأثير حقيقي في التنمية، في صناعة القرار، ونكون أمام فعلا قيادات شبابية بتكون عون لنا بهذا المستقبل؟
0: نعم، هي كانت هناك محاولات يعني قبل فترة معينة فيما يتعلق بأن كل الشباب دور آخر، دور يتعلق في السياسي ودور اقتصادي والاجتماعي.
1: فعلا.
0: ولذلك عندما نتحدث عن منظومة التحديث السياسي والتي كانت حقيقة تخدم الشباب، ولاحظت في الانتخابات الماضية كان هناك سن الترشح للانتخابات وكذلك الانتخاب للشباب.
1: فعلا.
0: وهناك نعم وفاز هناك مجموعة من الشباب في في في هذه الانتخابات النيابية. البرلمانات الشبابية دائما أؤكد عليها باستمرار، البرلمانات الشبابية التي تحاكي البرلمان الأردني.
1: نعم. نعم.
0: بكافة مجالاته، بمعنى آخر هناك لجان في البرلمان الشبابي اقتصادية، ولجان اجتماعية.
1: فعلا.
0: ولجان تربوية وثقافية وغيرها، وبالتالي هؤلاء الشباب يمارسوا العمل السياسي بشكل أو بآخر.
1: جميل.
0: ويحاكوا اللجان الاقتصادية وتطلعوا إلى الأمور الاقتصادية وكيف يكون هناك النمو الاقتصادي وكيف تكون هناك الموازنات وغيرها، وكذلك ما يتعلق بالأمور التربوية والثقافية يتعلق بالزراعة والمياه.
1: جميل.
0: إذن في هناك لجان محاكاة للجان مجلس النواب، إذن هذا يعمل على صقل مهارات الشباب.
1: فعلا.
0: بطريقة أخرى. الأمر الآخر وهو يعني المشاركة الشبابية خارج الأردن.
1: نعم.
0: بمعنى آخر الدورات التدريبية لشبابنا خارج الأردن، وكذلك المشاركة الشبابية مع الفعاليات الشبابية العربية أو الدولية.
1: نعم. فعلا.
0: وبالتالي الاحتكاك الحقيقي بين هؤلاء الشباب بطريقة أخرى يؤدي إلى صقل هذه المواهب التي نحن يعني دائما نسعى إلى تنميتها. الاستراتيجية الوطنية حقيقة
1: فعلا
0: للشباب لها دور كذلك فيما يتعلق بهذه القضايا، ويتعلق من محاورها الأمن الوطني والأمن الإنساني.
1: نعم.
0: والتمكين الديمقراطي. الأوراق النقاشية لجلالة الملك
1: هي خارطة الطريق.
0: أوراق.
1: فعلا.
0: نعم. خارطة الطريق الخمس أوراق الأولى لجلالة الملك يتحدث عن التمكين الديمقراطي للشباب.
1: فعلا.
0: والتالي هذه الأوراق النقاشية إضافة لك ريادة الأعمال. يعني الآن نحن نسعى دائما ونقول يجب أن يكون هناك حقيقة للمؤسسات الخاصة والقطاع الخاص دور حقيقي.
1: فعلا.
0: في دعم الشباب.
1: فعلا.
0: فيما يتعلق بريادة الأعمال. إضافة لذلك يعني محركات التغيير، أنا أتحدث.
1: نعم.
0: دوما عن محركات التغيير، وهي متعلق بالمناخ وتعلق بالبيئة.
1: نعم.
0: وتعلق بالتعليم والصحة وغيرها من قضايا أخرى يجب أن تتداخل مع بعض البعض. معنى آخر.
1: فعلا.
0: أن تكون هناك تشاركية ما بين وزارة الشباب والمؤسسات الدولة الأخرى.
1: فعلا.
0: لأن وزارة الشباب لا تستطيع لوحدها أن تعمل على تنمية الشباب وتطوير مواهبهم إن لم يكن هناك
1: تشاركية.
0: وزارات الأخرى تشاركية طبعا.
1: نعم.
0: من كل المجالات حتى نصل في نهاية المطاف إلى شيء مشترك يؤدي إلى خدمة الشباب بشكل عام.
1: يعني أنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب، بس قبل ما ننهي اللقاء دكتور أنا حابة لو بدك توجه رسالة اليوم للشباب الأردني، اليوم اللي بيحتاجوا دعم ولا فرص ولا أنه نثق في قدراتهم وإمكانياتهم.
0: أول قضية طبعا يجب دائما هذه يجب أن نثق بقدرات الشباب.
1: فعلا. فعلا.
0: الشباب الأردني حقيقة لديهم قدرات هائلة.
1: نعم.
0: وبالتالي عندما تتاح لهم الفرص الحقيقية نجد أن هناك تميز علمي على مستوى العالم أجمع.
1: نعم.
0: إذا من أين جاء هذا؟ من جاء هذه أن الشباب لديهم قدرات حقيقية بهذا المجال.
1: فعلا.
0: الأمر الثاني يجب أن نعطي الشباب الفرص الحقيقية في كافة المجالات، المجال الاجتماعي والسياسي.
1: نعم.
0: وما يتعلق في الوظائف غيرها في الدولة الأردنية، وما يتعلق مجالات كذلك القطاع الخاص شاركوا معه، أن نعطي الشباب مجال كذلك حتى يكون له دور فاعل.
1: فعلا.
0: بهذا القضية. الشباب لديهم طاقات كبيرة، لكن نسعى دوما إلى تحريك هذه الطاقات أكثر.
1: نعم.
0: وأكثر.
1: فعلا. فعلا.
0: حتى نستطيع

0: أن نصل إلى هذا المكنون الشبابي الحقيقي وبالتالي يخدم مجتمعنا بشكل عام.
1: أنا صراحة بدي أشكرك الدكتور سامي المجاي رئيس المجلس الأعلى للشباب سابقا على هذا الطرح الطيب ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك. شكرا يا مرحبا.

0: ومكملين معكم مستمعينا يعني بنوافذ عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ودائما بنحب نكون مع مؤسسة الجود بما تقدمه من مبادرات ومن تعاونات مع وزارات. واليوم رح نحكي عن مبادرة مقدام اللي بتنفذها مؤسسة الجود بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، واللي بتستهدف طلاب مدارس حكومية الذكور من صف 8 للصف 10. هلأ على يعني بدنا نحكي عن هدف هذه المبادرة، آلية ممكن العمل. أكيد بيسعدنا تكون معنا عبر الهاتف الأستاذة رانيا قسطنطين، المدير العام لمؤسسة الجود للرعاية العلمية. يسعد صباحك أستاذة رانيا.
1: صباح الخير وصباح النشامة.
0: صباح النشامة فعلا. ورح يكون معنا أيضا على الهاتف الأستاذ رعد الصمادي، وهو أحد الفائزين بالمركز الرابع على مستوى المملكة من مدرسة الهاشمية الثانوية بنين. يسعد صباحك رعد ويعطيك العافية.
2: يسعد لي صباحك يا رب، صباح الوطن الجميل، أعطيك العافية يا رب. بس إحنا مدرسة الصاخنة الثانوية للبنين.
0: نعم، أهلا وسهلا فيك. اليوم يعني إحنا حابين نبدأ معك أستاذ رانيا لحتى نحكي ممكن عن هدف هذه المبادرة مقدام، وكيف بلشت مراحل هذا البرنامج لحتى وصلتوا بالنهاية لمعايير معينة، وكان في هناك مدارس فائزة ومدارس ما حالف الحظ. تفضلي أستاذ رانيا.
1: تمام. هلا احنا مقدام ببساطة هو مكان عشان نقدر نكتشف فيه هالطاقات الشبابية اللي موجودة بالمدارس الحكومية بالريادة وبالابتكار.
0: نعم.
1: فأول ما طلعنا بالفكرة اللي هي طلعنا فيها من زي ما تفضلتي من مؤسسة الجود بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهي السنة الثانية من نفذها على مستوى المملكة.
0: جميل.
1: واستهدفنا فيها مدارس الذكور صف 8 9 10. تمام. اللي جينا قلنا طلبنا من الطلاب يشتغلوا كأفرقة، يطلعوا فيها بأفكار ريادية بتحل تحديات هم من شايفينهم حواليها أو تعرضوا عليها الناس اللي حواليهم، ومن خلال هاي الأفكار يشتغلوا هم من كفريق ويقدموها للجان عشان يقدروا هم من يوصلوا للمراحل النهائية بمقدام.
0: جميل.
1: بالنسبة سألتيني على المراحل.
0: مراحل. نعم نعم.
1: الأول مرحلة إحنا بندخل فيها هي مرحلة المدرسة، وهي هاي المرحلة الأساسية.
0: نعم.
1: لأنه إحنا ما منميز الطلاب مين طالب شاطر مين طالب هذا، إحنا ندعي جميع الطلاب يشاركوا بالمبادرة، ومنحمس إنه تكون أعلى نسبة مشاركة لهالطلاب بهالصفوف.
0: نعم.
1: يطلعوا فيها أفكار زي ما بنقول إحنا، بيهمني أنا الطالب ما يطلع طالب

0: حاله بالفكرة يكون عمل جماعي، لأنه الهدف من مقدام مش بس أفكار ريادية، إحنا بدنا نزرع فيهم كيف هم من يشتغلوا مع بعض كفريق، نعزز فيهم بشعورهم بالإنجاز من خلال يطلعوا بأفكار عم بتحل مشاكل هم من عم يواجهوها، بنفس الوقت عم نزرع فيهم الثقة بالنفس، لأنه إحنا من خلال هالطلاب هدول بوقفوا قدام لجان وقدام المدرسة سواء كان أونلاين على زوم أو وجاهي، قدي هذه عم تزرع فيهم الثقة بالنفس وبترفع معنوياتهم، بتشجعهم لقدام يطلعوا جميل. بأفكار أحسن وأحسن.
1: نعم، تقدم للمبادرة 5000 فكرة.
0: بصراحة 5000 فكرة تقدموا من 15000 طالب، غير طبعا الطلاب اللي تأثروا بالمبادرة بس ما قدموا أفكارهم. كانت هدول الأفكار جايين من 800 مدرسة ذكور حكومية، فيعني ما شاء الله الرقم، يعني هذا ده بدل إنه الإيمان المعلمين بأهمية هاي المبادرات داخل المدارس.
1: نعم، رح نحكي عن الخطة المستقبلية أستاذ رانيا، بس خلينا يعني ننتقل لرعد الصمادي لحتى نحكي ممكن عن تجربته في مقدام، حتى شعوركم بالفوز وكيف كان تفاعل الطلاب معكم من خلال المبادرة. تفضل أستاذ رعد.
2: يعطيك العافية يا رب. صراحة احنا اليوم مدرسة الصخر الثانوي للبنين كان تجربة جدا رائعة للطلاب. طلاب بحب أعرفك، مدرسة الصخر مدرسة النائية في عجلون.
1: نعم.
2: تمام، مصطلح ريادة الأعمال ومصطلح كيف يوقفوا قدام الجمهور ويعبروا عن الفكرة ويدوروا على مشكلة ويحللوا المشكلة، هاي الأشياء تمام، هاي المهارات تفتقروها من المدارس النائية.
1: نعم جديدة عليهم ممكن.
2: نعم جديدة عليهم. فمبادرة مقدام أعطت المجال للشباب أنهم يبدعوا، يطلعوا أفكار، يشكلوا فريق، يتعاملوا مع الفريق، هاي المهارات لما يدوروا على مشكلة ويحللوها ويلاقوها حل جذري حتى يحلوا هاي المشكلة، يتعاونوا مع فريق حتى يوقفوا قدام لجنة ويعرض فكرتهم. هاي المهارات احنا ما نكسبها الا بالجامعات. فتخيلي طالب من هو من صف ثامن تاسع عاشر يحاول يدور على فكره ويلاقي مشكله ويلاقي له حل ويطلع له، هاي الشيء عظيم جدا. نعم. للطلاب
1: فعلا فعلا. طب كيف كان تفاعل الطلاب معكم بالمبادره؟ كان في هناك الكل بده يشترك او مثلا اليه بحثهم على مشكلات وعلى انه ممكن قضايا ممكن يحلوها من خلال هذه المبادره؟
2: تمام، صراحه تفاعل الطلاب جدا عالي. فاحنا بلشنا بالإذاعة الصباحية نعلن عن المقدام، شو هي مقدام. يجي طلاب عندي على الغرفة الصفية يحكوا لي أستاذ احنا عندنا فكرة حابين نشارك، كيف نشارك، نصحنا شو نعمل شو نساوي. جدا كان تفاعل الطلاب، بس تفاعل الطلاب بعد النتائج أعلى. إذا كان تفاعل الطلاب عندنا 100% صار بالمدرسة 200%. عندي مثلا على الفيسبوك الخاص بالمدرسة رسائل من الطلاب ومن الأهالي، احنا حابين نشارك السنة الجاي، حابين نحس عن عندنا أفكار. يعني شوف التفاعل جدا عالي.
1: جميل.
2: يعني تخيل المدرسه بتقول لك على اطراف عجلون تصل تفوز بالرابع على مستوى المملكه، وتلاقي كل الطلاب حاليا كل الطلاب مستعدين للسنه الجاي من هلا عم بحضروا بعطله الصيفيه، عم بدوروا على مشاكل بدوروا على حلول حتى يفوزوا بالمقدام
1: ان شاء الله. طب تحكي عن شعوركم بالفوز بالمركز الرابع على مستوى المملكه.
2: صراحة احنا كنا اشتغلنا اللي علينا، وبس يعني حسينا حالنا اوكي راح راح نجيب نتيجة.
1: نعم.
2: تمام، بس انه لما طلعنا نقول دائما مدارس النائية والطلاب يعني مش هيكون مستعدين استعداد كامل للاستعداد. احنا حاولنا، انا عن تجربة الشخصية تمام، فحاولت انا انقل للتجربة ريادة الاعمال للطلاب.
1: جميل.
2: حاولت انا قد ما اقدر ان اسجعهم اوجههم تمام. فلما فازوا وطلعوا احنا كنا صراحة هيك البهجة والرهبة الطلاب، يعني شفتيهم كثير كانوا مبسوطين.
1: جميل.
2: كثير يعني إنجاز عظيم.
1: جميل جميل جدا. إن شاء الله اللي بحضروا حالهم منها الصيفية إن شاء الله يا رب يكونوا بالمراكز الأولى كمان بالعام القادم. بدي أشكرك أستاذ رعد.
2: أكيد أكيد. شكرا لك.
1: يعطيك ألف عافية أستاذ رانيا. بنهاية اللقاء لو بدنا نحكي الخطة المستقبلية يعني على مدار سنتين، في إن شاء الله يعني إنه في سيزن ثالث رح نشوف، أو في هناك تجديد، أو في هناك خطط مستقبلية لحتى فعلا نرى مثل هيك الأفكار ومثل هيك برامج هدفها ممكن نشر الفكر الريادي بين طلاب المدارس.
0: أكيد إحنا لما نشوف النتائج ونشوف الحماس ونسمع قديش خاصة من المعلمين قديش عم بأثر على الطلاب داخل المدارس، إحنا كمان حتى الفائزين إلهم جولة ميدانية بنعملهم إياها، إحنا بروحوا على مؤسسات ريادية ليشوفوا الواقع كيف بيكون، كيف الأفكار عم تتحول لإشي حقيقي. فهذا بيعطيهم كمان دافعية إنه ما يخافوا يقدموا على أفكارهم. أي رأي شيء براسه لا يقول أنا بدي أنفذه، أنا بدي أحطه، بدي أحول هذا الفكرة لإنجاز. واكتشفنا كمان زيادة لأنه هاي السنة زدنا التدريب لإلهم اللي وصلوا لمراحل نهائية، شبكناهم وربطناهم مع موجهين ومرشدين يساعدوهم على الإلقاء، كيف يحكوا، كيف يقدموا الفكرة بطريقة صحيحة قدام اللجان عشان هم كمان يجوا جاهزين. يعني كانت هاي اللجان هاي السنة استصعبوا حتى اختيار الفائزين، وحتى بدل ما يكون عندنا 4 جوائز زدناهم لخمس جوائز. جميل. فأكيد رح نزيد كمان تدريبات للطلاب خلال السنة القادمة إن شاء الله، رح نفتحها مع بداية الفصل الجديد
1: إن شاء الله. وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق أستاذ رانيا قسطنطين على هذا الطرح الطيب، ورح نكون معكم بكل فعالياتكم وبرامجكم فعلا النوعية لهدفهم ممكن رفع ممكن نوعية طلابنا وخاصة بالمدارس الحكومية ووصولكم لمدارس فعلا بالأطراف، مش تركيزكم على مدارس العاصمة. بدي أشكرك أستاذ رانيا المدير العام لمؤسسة الجود الرعاية العلمية، وأشكر أستاذ رعد الصمادي يعطيكم ألف عافية.
0: شكرا. وإذا بتسمحي لي أضيف شيء واحد،
1: تفضلي أستاذ.
0: بدي كل طالب يآمن بحاله ويحط براسه إنه شو ما كانت فكرته، فكرته مهمة، صوته مسموع، وإنه بيقدر يحول هالفكرة لإنجاز يحلل له تحدي هو من عم بيواجهه بمنطقته عند أهله، يعني بأي مكان هو موجود فيه
1: إن شاء الله.
0: فمنرحب بجميع الطلاب.
1: يعطيك ألف عافية. شكرا أستاذي. شكرا.
0: يعطيك

0: إذن مستمرين معكم مستمعينا بنوافذ عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ودائما منحب نكون بنوافذ وإطلالة على يعني متحف الأطفال بكل مشاريعه وبرامجه. واليوم نحن بصدد الحديث عن مهرجان بالعربي 2026، مهرجان المحتوى العربي للأطفال، واللي فعلا بيقيمه متحف الأطفال اللي رح يكون يوم السبت والأحد والإثنين 27 28 29 6، لحتى فعلا يعني نشوف قديش مهم تعزيز اللغة العربية. طبعا برامج المتحف معروفة بتنوعها وأيضا بنوعيتها، وأكيد يعني متحف الأطفال هو مؤسسة يعني غني عن التعريف من خلال رسالة التعلم متعة للجميع. اليوم لحتى نكون ممكن يعني على مقربة من هذا الموضوع ونحكي عن مهرجان بالعربي، أكيد بيسعدنا يعني تكون معنا عبر الهاتف الأستاذة هبة المراحلة للحديث عن ممكن عن هذا المهرجان، للحديث عن ممكن قديش مهم ونوعية البرامج المقدمة، وهي مشرفة تطوير محتوى تعليمي في متحف الأطفال. يسعد صباحك أستاذة هبة ويعطيك العافية.
1: يسعد صباحك عزيزتي، يسعد صباحي مستمعين.
0: يعني بدنا بالبداية نحكي عن المهرجان، وأنتم غنيين عن التعريف بس حابين نحكي شو اللي بيميز هذه النسخة عن النسخ السابقة. تفضل أستاذة.
1: شكرا لك. مهرجان بالعربي دائما كان هدفه تعزيز اللغة العربية وتعزيز المحتوى العربي، هو أحد أهم أهداف المتحف صراحة التعليمية. اللي حرص المتحف من تأسيسه من عام 2007 على إثراء المحتوى التعليمي والعلمي المقدم للأطفال باللغة العربية، وكانت هي اللغة العربية أساس في تصميم وتطوير وكتابة وتقديم برامج المتحف ومعروضاته التفاعلية. المهرجان بالعربي هو إطلق صراحة بنيسان 2024 بالتعاون مع دار كليلة ودمنا وبدعم

0: عم مشكورين البنك العربي. كانت هاي النسخة استقبلت أكثر من 4700 زائر،
1: ما شاء الله.
0: كان من العائلات والمجموعات المدرسية. وهاي السنة بيكون للعام الثالث على التوالي،
1: نعم.
0: زي ما تفضلتي حضرتك، هو من 27 ل 29 نيسان، بيسلط الضوء
1: حزيران.
0: على الحزيران.

0: مختص بأدب الطفل، عندنا أنشطة فنية ورش تفاعلية، عندنا عروض ثقافية تراثية وفلكلورية حية، وعندنا طبعا ما بننسى الأطفال الصغار من عمر 1 لـ5 سنوات بأنشطة متنوعة. مثل ما حكيت لك في أنشطة متنوعة، نحكي مثل مثلا تشكيل الحروف العربية بالمعجون، الرسم الأحرف على الرمل، عندنا ورشة تعمل لصناعة دمى مع الفنانة عبير أبزيت، عندنا ورشة صناعة فاصل كتاب ليحتفظوا فيه الأطفال وياخدوه معهم بكل مكان ونشجعهم على القراءة، وحتى أنهم يتابعوا دروسهم وين ما بيوصلوا بالدراسة. عندنا مسابقة عاملينها هاي المرة تحتوي على أسئلة وألغاز ذكية باللغة العربية. عندنا كمان نشاط لأول مرة هاي السنة بتميز فيها هذا المهرجان، اللي هو عاملينه نشاط بعنوان من هنا وهناك. الهدف الأساسي إنه نشجع الأطفال على كيف يكونوا قصتهم. جميل. القصة خاصة من عناصر القصة، من الأشخاص، من الأبطال، من الحبكة، من الزمان والمكان. كمان ما بننسى طبعا في عنا جلسة مع الحكواتي.
1: نعم جميل جدا،
0: تكون موجودة. في عنا عروض فلكلورية بمشاركة فرقة الأجاويد للدبكة، فرقة العقبة، اللي رح يستمتعوا زوارنا بأنغام آلة السمسمية والأغاني البحرية.
1: حلو حلو،
0: يعني متنوع كبير ما شاء الله.
1: يعني يحسب لكم دائما صدقا. و يعني انا بحرص انه يعني بس يكون في فعاليات زي هيك لازم انه نودي الاولاد، لانه صراحه يكون في اثراء لاطفالنا، ويعني تقديم المعلومه باسلوب فعلا نوعي واسلوب جدا تفاعلي. نعم تفاعل، هذا اهم شيء.
0: تفاعلي، نحن بنحرص اهم شيء على انه يتفاعلوا الاطفال فعلا مع المعروضات والانشطه. نعم. ويستنتجوا ويحللوا
1: فعلا، خاصة موضوع الألغاز جدا مهم.
0: بالضبط. نعم. ونشجع اللغة العربية، وخاصة نعم. زوارنا من المغتربين ما بننسى أنه كمان هم بحاجة
1: تعزيز هذه اللغة. فعلا
0: مزبوط.
1: فعلا
0: مزبوط.
1: أستاذ هبة، اليوم الموعد حكينا من 27 28 29، نحكي من أي ساعة؟ نحكي أنه الفئة العمرية
0: تذاكر.
1: نعم تفضلي.
0: هو من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 7 المساء.
1: نعم.
0: المهرجان مناسب للأطفال من عمر سنة لـ12 سنة. التذاكر طبعا رح تكون متوفرة مسبقا بالمتحف. ثمن التذكرة للمقيمين في الأردن 3.5 دنانير، وخمس دنانير لغير المقيمين، ودينار ونص لأعضاء وشركاء المتحف. إذا حدا بحابب يتصل ويستفسر أكثر يتصلوا على أرقام هواتفنا.
1: نعم.
0: الهاتف الأرضي 06-54-11479، أو يزوروا موقعنا www.cmj.job.
1: يعني أنا صراحة بدي أشكركم، أتمنى لكم مزيد من التوفيق من خلال هذه البرامج النوعية اللي فعلا بتثري أطفالنا وبتعلمهم أكثر لما يكون في شيء تفاعلي وشيء ملموس قدامهم. الأستاذة هبة المراحلة، مشرفة تطوير محتوى تعليمي في متحف الأطفال، شكرا لك ويعطيكم ألف عافية.
0: شكرا لك، شكرا لك، الله يعافيك. أهلا أهلا.

0: إذن ختامها مسك اليوم مستمعينا، لحتى ممكن نتحدث بقضية جدا جدلية وفعلا يعني ممكن مش بلقاء ممكن نعطيها حقها على قد ما هي جدا مهمة. بعد الانفصال ويعني وقوع حالة الطلاق بين الأم والأب، ممكن بعض الأمهات اللي بتكون الحضانة يعني تأخذ حق حضانة الأطفال، بكون ممكن عندها فرصة عمل مهمة، فرصة عمل استثنائية ممكن تكون خارج البلاد، أو حتى ممكن فرصة عيش أحسن وبجودة أكثر ممكن خارج البلد. لكن اليوم سفر الأطفال مرتبط بموافقة الأب، لحتى نكون ممكن يوم أمام معادلة جدا صعبة ما بين حق الأم ببناء مستقبلها المهني وحق الطفل بالاستقرار والعلاقة مع والده ومع والدته من جانب آخر ومن جانب نفسي، لحتى نشوف انعكاس هذه على نفسية سواء الطفل أو حتى على الأم وعلى هاي القرارات. بيسعدني يكون معنا عبر الهاتف الأخصائي النفسية رزان النعانعة. يسعد صباحك أستاذ رزان، يعطيك العافية.
1: صباح الخير نجود حبيبتي، شكرا كثير على استضافتك.
0: يعني اليوم لو بدنا تأثير هذا الموقف نفسيا على الأم، خاصة إذا كان في هناك فرصة ممكن لا تعوض لحتى تحسن ممكن وضعها المادي، تحسن حياتها وجودة حياة أطفالها كمان، نحكي عن هاي القضية الفعلا جدلية وللأسف موجودة عندنا هون ببلدنا. تفضلي.
1: هلأ هي واحدة من القضايا الكتير مهمة.
0: نعم.
1: اللي ممكن نتواجهها كتير من الأمهات.
0: نعم.
1: مع أطفالهم بعد الانفصال، إنه مثل ما بنعرف إنه في حالة قررت الأم سواء أم عاملة أو أم غير عاملة.
0: نعم.
1: إنها تسافر، الموافقة القانونية بترجع أكيد لسفر الأطفال.
0: نعم.
1: أولا وآخرا للأب.
0: نعم.
1: فإحنا عم نحكي هون عن شوية مشكلة جدلية، إنه في حالة لو الأم كانت أم عاملة ويعني حصلت على وظيفة خارج البلد.
0: نعم.
1: وكانت هي شبه فرصة لا تعوض.
0: نعم.
1: أو فرصة في تحسين وضع أطفالها.
0: نعم.
1: فرصة في تحسين المستوى زي ما حكيتي للحياة لأطفالها، وتم رفض أنه الأطفال أو الطفل أنه يسافر مع الأم، هون أكيد الأم راح نازل عن هاي الفرصة.
0: نعم.
1: وبنفس الوقت أكيد رح كمان تأثر بصورة كتير كبيرة على نفسيتها.
0: نعم.
1: لأنه دائما الحلم هو بيكون كمان أنه أثره كتير كبير على السلامة النفسية سواء.
0: نعم.
1: للأم أو أنه حتى أطفالها يتباهوا فيها.
0: فعلا فعلا. اليوم من خلال هذا الحديث، الطفل اليوم يعني كيف ممكن يشعر بالذنب إذا خسرت والدته فرصة عمل بسبب إنه يعني بدها تضل معه وممنوع هو يسافر، وبرضه كمان كيف إنه بتأثر الطفل إنه إذا كان بس مجرد سفره هو محل خلاف بين الوالدين؟
1: هلا أكيد الأطفال بتأثروا، لأنه كمان الطفل ما عنده تعبير عن المشاعر بصورة واضحة.
0: نعم.
1: أو هو ما بقدر يتحكم في مشاعره.
0: نعم.
1: فهو ما بقدر يعطي حل، فبيحس حاله عبء على الأم، أو أنه هو كان سبب رئيسي في أنه منع أمه من هاي الفرصة.
0: نعم. تخسر فرصة ممكن مرتبة.
1: أكيد.
0: نعم.
1: أكيد. فخصوصا لو كانت عمر المدرسة أو المراهقة، هو هون بصير أنه عائق، هو بيعتبر حاله أنه أنا عائق، هو بيشعر في الذنب أنه هو منع أمه من أنها.
0: نعم.
1: تأمن له مستقبل أو أنها تدعمه أو حتى كمان تدعم مستقبلها.
0: نعم نعم. طب يعني من خلال خبرتك أستاذة رزان، أنا كيف بدي أحمي الطفل أنه ما يشعر أنه هو سبب خلاف، أو أنه مثلا يشعر بالذنب أنه مثلا أنه الوالدة خسرت مثلا وظيفة معينة أو حتى فرصة لتجديد الحياة أو لتحسين جودة الحياة؟ وبرضه كمان هذا كيف ممكن أنه ينعكس أنه يعني ضغط الأم بأنه أنا بصراع شو بدي أختار، كيف أنه ما يأثر علاقتها مع أطفالها ومع أولادها؟
1: هلأ دائما يعني التأثير هو يعني لابد منه.
0: نعم.
1: بس احنا بنحاول دائما
0: نخفف آثاره. ممكن
1: نخفف آثاره.
0: نعم.
1: يعني احنا دائما نطمن الأطفال أو الطفل بصورة عامة انه المشاكل اللي عم بتصير هاي مش من مسؤوليتك، ودائما انه كمان ما نحكي قدام الأطفال عن تفاصيل النزاع بين الأب والأم.
0: نعم.
1: او انه هم كانوا سبب او مسؤولية في انه منعت الأم من انها تسافر وكانت مجبورة انها تضل ما تسافر.

0: عشان هي مسؤولة عن الحضانة للأطفال.
1: نعم.
0: وما نستخدم أسلوب إنه أنا ضحيت بمستقبلي عشانك، أنا إجت فرصة وتخليت عنها.
1: نعم.
0: علشانك سوري. فهون إحنا بنحكي على إنه الأثر النفسي كيف الأم ممكن تتعامل معه في حالة إنه ما في حل. دائماً بما إنه الأم هي معها الحضانة والمسؤولية، إنه خلص إنه صار القرار إنه الأم تضل، ما تحمل الأطفال مسؤولية إنه أنا ما سافرت علشانكم، وبنفس الوقت تكون داعم أساسي لهم. يعني كل شيء بالنهاية أرزاق، فتعتبر إنهم أحلى رزق بحياتها.
1: صح. نعم. اليوم يعني من منظور نفسي أنا اليوم بكيف بدنا نوازن ما بين إنه مصلحة الطفل زي ما تفضلتي ما تحمل الطفل الزيادة وما تحسسه بالذنب، وبين مستقبل الأم.
0: هلأ هي من الناحية النفسية مصلحة الطفل هي ما بتعني فقط إنه إقامته، أو إنه بتشمل بس جودة الغذاء اللي ممكن الأم أو الأب يوفره للطفل. هي إنه أنا أعيشه في بيئة آمنة، في بيئة مستقرة نفسيا وعاطفيا، سواء في الانفصال أو حتى لو كانوا متواجدين مع بعض.
1: نعم.
0: بس في بعض الحالات أكيد مش ككل، خلينا نحكي دعم أو المستقبل الأم واستقرارها النفسي والمهني هي جزء مهم من مصلحة الطفل، بس لأنه الطفل بيحتاج يعني أساسيات ممكن تكون هي الجزء الأساسي.
1: نعم.
0: اللي بصرف على الطفل.
1: جميل. طب يعني أستاذ اليوم يعني صدقا من خلال خبرتك كأخصائية نفسية، أكيد مثلا بيتم ممكن أخذ يعني أخذ برأيكم من ناحية الخبرة اليوم، إنه كقصص مثلا إنه ممكن يكون في توصيات مثلا لأصحاب القرار، يكون هناك مثلا تعديل ببعض التشريعات، إنه اليوم لا مش يكون الأب الحق المطلق له بإنه بالموافقة أو بالرفض على سفر الطفل، إنه مثلا نأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأم مصلحة الطفل أيضا لما يكون مع والدته وإذا سافر للبلد الفلاني، مع مثلا ممكن وجود ضمانات، بس إنه في ممكن يكون في هناك توصيات من قبلكم لما يتم أخذ مثلا استشارة من هذه الناحية أثناء مثلا القضايا الأسرية اللي بتكون في حالات الانفصال.
0: هلا هو انه يجب انه يتاخذ الموضوع في عين الاعتبار.
1: نعم.
0: ليش؟ لانه احيانا كثير بعد الانفصال الاب ما بتواصل مع الام، او الام ما بتتواصل مع.
1: نعم.
0: الاب، او
1: نعم.
0: بتصير التواصل بكون عباره عن تحدي، او ضغط.
1: نعم.
0: الطفل
1: لأسف.
0: كحرب.
1: نعم.
0: كاداه او وسيله لانهم يحاربوا بعض فيها، فمش دائما الطرفين بيكونوا متفاهمين. ففي حاله انه تم يعني توفرت فرصة للأم وسافرت الأم، هون لازم يكون في مراعاة معينة لبعض الحالات، إنه في حالة عدم اهتمام الأب أو اكتراث الأب.
1: نعم.
0: أو عدم كمان إنه في كتير آباء ما بتحملوا مسؤولية الأطفال بعد الانفصال.
1: نعم.
0: فلازم يتاخذ في عين الاعتبار في حالة كانت الأم هي الأساس في دفع التكاليف والمصاريف وتحمل مسؤولية الأطفال، لازم يكون في قوانين تشريعات تساعدها تدعمها على انه يكون لها حق انها تاخذ الطفل.
1: نعم.
0: في ضمانات، او في حتى انه خلينا نحكي بصوره يعني اعمق شوي، انه ممكن تحت وصايه مثلا اللي هي امها كثير.
1: فهم.
0: خلينا نحكي في منفصلين الوصايه لام الام
1: لام الام. فعلا
0: مزبوط. ممكن انه في حالة انشغال الام اللي هي الجدة احنا.
1: نعم.
0: بنحكي.
1: نعم.
0: انها بدها تسافر وما في مكان ينحط الطفل غير عند ام الام.
1: نعم.
0: هون لا، القانون بمنع ان الطفل يخرج خارج البلد الا بموافقة كمان الاب.
1: نعم.
0: مع انه
1: كمان
0: الوصاية هلأ صارت هون
1: الحضانة، فعلا الحضانة صارت. نعم. لأم الأم. نعم.
0: فهون لازم يتاخذ في عين الاعتبار لبعض الحالات إنه في أوقات إنه لازم يكون يعني الحق أو الدعم الأساسي مع الأم، في زي ما تفضلتي وحكيتي إنه في حالة عمل، في حالة إنه كان الطفل في حضانة أم الأم.
1: نعم. نعم. من وجهة نظرك اليوم أستاذة، إنه نجاح الأم واستقرارها هو جزء من مصلحة الطفل أيضا.
0: أكيد.
1: نعم.
0: أكيد، لأنه نجاحها حكينا أنه ممكن يكون الاعتماد الكلي في الحضانة هو على الأم.
1: نعم.
0: أو الأم هي اللي يعني معيشة الطفل في مستوى معين.
1: فعلا.
0: خلينا نحكي مرموق، أو أنه قادرة توفر له كل احتياجاته بصورة كتير منيحة.
1: جميل.
0: والطفل عنده دائما القدوة هو الأب والأم.

0: بس نعم. دائما في حالة الانفصال كمان الطفل بكون دائما داعم لأمه، يعني بحب كمان فعلا. يشوفها أكيد هي الأولى في كل شيء وناجحة فعلا. ومتقدمة.
1: نعم نعم، أنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب، وأكيد رح نكون معك بقضايا أخرى تخص هذا المجال. أستاذ رزان النعانعة الأخصائية النفسية، يعطيك ألف عافية وشكرا لك.
0: الله يعافيك نجود، شكرا كثير.
1: هلا حبيبتي.

إذن حلقتنا انتهت لهذا اليوم، بتمنى نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم مستمعينا. بدنا نحيي زميلة نداء الرمام من منى المراقبة الرئيسة، زميلنا المبدع مأمون شحادة من الهندسة الإذاعية. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. دمتم بود.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. جلالة الملك وسمو ولي العهد يحضران مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الجزائري على ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، والتي انتهت بفوز المنتخب الجزائري. سمو ولي العهد يوجه عبر حسابه في إنستغرام رسالة دعم وتقدير إلى لاعبي المنتخب الوطني عقب مباراة

تحياتهم أمام المنتخب الجزائري ويقول: نحبكم ونقدر مجهودكم ونعلم مدى حرصكم على إسعاد الأردنيين، ما قصرتوا يا النشامة، ومبارك للمنتخب الجزائري الشقيق. وزراء الخارجية العرب يؤكدون خلال اجتماع تشاوري في عمان جملة من المواقف المشتركة تجاه القضايا الإقليمية، مرحبين بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران. وزير الخارجية يؤكد خلال الاجتماع التشاوري أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. وزير الخارجية يعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من نظرائه العرب، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بشأن القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. نائب الرئيس الأمريكي يعلن أن الولايات المتحدة وإيران أرستا أساساً جيداً لاتفاق نهائي لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط. إصابة 6 أشخاص جراء غارات جوية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف. محلياً، منتدى التواصل الحكومي يستضيف ظهر اليوم رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني للحديث حول الأمن السيبراني في الأردن. الأمن العام يعلن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين خلال تدافع للجمهور داخل الساحة الهاشمية. أجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
1: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وبكل الحب نلتقي معكم مستمعين دائما وأبدا، ونسعد بأن نكون معكم أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع. وكالبدايات مستمعين الكرام، دعونا نوجه الشكر الجزيل لفريق عمل هذه الحلقة، والتي نبدأها بمعية مهندسنا مأمون شحادة بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة. وموفور الشكر الجزيل للزملاء نجود المجالي والمهندس علم العبادي، اللي دائما بيكونوا معنا حتى نخرج بهذه الحلقة على الهواء مباشرة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. ومنذكركم مستمعين الكرام بهذا البث، وأنه يمكن متابعة هذا البث والاستماع إليه مليا حتى بعد الانتهاء، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. مستمعينا الكرام، يمكن كان تثلج قلوبنا عندما نتابع نشاط واهتمام أبنائنا الشباب في العمل البيئي، ويمكن العمل البيئي من أوائل أو من أهم هذه المواضيع اللي بدأت تفرض نفسها بقوة على الساحة، وذلك الاهتمام لم يأتي إلا من إيمان أبنائنا الشباب بأهمية الانخراط في العمل البيئي والانخراط في القضايا المناخية. سعينا من خلال هذا البرنامج بأن نسلط الضوء بالحديث مع عديد من مؤسسات المجتمع المدني، الوصول إلى تلك المرافق وتلك الهيئات التي تعنى بتقديم كل الدعم للفئات الشابة الناشطة في هذا المجال. في هذه الحلقة والتي نسعد بأنه إحنا نسلط الضوء اليوم حول جمعية الجيل الأخضر، فباسمكم جميعا دعونا نرحب بالأستاذ محمد زهير فليفل، وهو منسق البرامج في جمعية الجيل الأخضر. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد، ويعني وابن محمد، وشكرا لحضورك معنا هذا اللقاء.
2: شكرا لك أستاذ وفاء، ويعني بشكرك مرة ثانية صراحة على هذه الدعوة الكريمة والاستضافة، وبشكر فريق العمل على هاي الاستضافة أيضا، وشكركم
1: إن شاء الله. طبعا إحنا نلفت عنايتكم مستمعينا الكرام أنه خلال هذه الحلقة رح يكون لنا اتصال بمعية المهندس عبدالله دريعات، وهو مدير هذه الجمعية، جمعية الجيل الأخضر، واللي هو الآن يتواجد

0: بعديد أو أنه مع ختام ورشة وأيام تدريبية اللي هي رح نستمع إليه من خلال تواجده ومن خلال مشاركته باسم جمعية الجيل الأخضر. يمكن هالجمعية مستمعينا الكرام واللي هي نجدها يعني هي تعدت أو أنه هي في مرحلة النمو والتطوير، سعت من أجل أنه يكون في هنالك قادة شباب من شبابنا، قادة للمستقبل بيعملوا على إنشاء جيل أخضر. طبعا الجيل الأخضر له مفهوم وله معنى وله امتداد أكثر من ذلك اللون. القادة الأردنيين اللي عندهم القدرة على إنهم يطرحوا القضايا البيئية، يتحدثوا كيف أثرت هذه القضايا على المجتمعات، على مؤسسات المجتمع المدني، على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. فبالتالي نستمع إلى جمعية الجيل الأخضر، كيف تأسست، من أين أتت فكرة اجتماعكم أنتم الشباب ضمن هذه الجمعية؟ أستاذ محمد.
1: أكيد أستاذ وفاء، وشكرا لك على هذا السؤال. اليوم زي ما أنت حضرتك ذكرتي، اليوم مؤسسات المجتمع المدني دورها بأنها تركز فعليا على القضايا المهمة في المجتمع، لحتى تكون جزء أو بتساهم في حلول تكون هاي الحلول مستدامة أو فعليا بتمكن الشباب. فاليوم جمعية الجيل الأخضر يعني خلينا نحكي بتشتغل بشكل أساسي على هذا الموضوع، وفعليا المميز هاي الجمعية أنه اليوم بتمكن الشباب لحتى فعليا تخليهم قادة في هاي المجالات المهمة اللي بتهم المجتمع. اليوم جمعية الجيل الأخضر هي جمعية شبابية تأسست في عام 2014، تأسست في عام 2014 من خلال مجموعة من الشباب الخريجين من الجامعة الهاشمية، وهي صراحة يعني كجمعية يعني قصتها ملهمة للشباب الأردني بأنهم كيف يصنعوا فرصهم ويكونوا اليوم قادرين على التأثير في القرارات، وأيضا قادرين على التأثير ويكونوا جزء من حلول لهذه المشكلات. فهي جمعية تأسست في عام 2014 من مجموعة شباب خريجين في الجامعة الهاشمية من كلية الموارد الطبيعية. في البداية كانت فكرة مبادرة اشتغلوا عليها، فشافوا أنهم فعليا هم عم بلمسوا أثر وعم بحققوا نتائج ممتازة الأشياء اللي بيشتغلوا عليها. بعد هيك تطورت لحتى تصير جمعية، وبعد هيك صار في إلها يعني هيئة إدارية وأعضاء لهاي الهيئة الإدارية، وبعد هيك خلال السنوات الماضية اشتغلت على مشاريع وبرامج. يعني هاي المشاريع والبرامج كانت نوعيتها بتميزها بأنها بتمكن الشباب في هاي المجالات والقضايا، قضايا البيئة، التنوع الحيوي والتصحر. وكانت تركز على أنها كيف تبني فعليا قادة يكون لهم صوت مسموع مؤثرين في المجتمع.
0: يعني إذن هذه الفكرة والتي تولدت من خلال طاقات أبنائنا الشباب الخريج من الجامعة الهاشمية عفوا، والوصول إلى ذلك الهدف، ينضم إلينا مستمعينا الكرام المهندس عبد الله دريعات مدير هذه الجمعية. فمساء الخير أستاذ عبد الله، ويعطيكم ألف عافية.
2: عليك مساء النور على الأخوة المستمعين، أهلا فيك.
0: أهلا وسهلا. طبعا إحنا منحييكم على هذه الجهود، وإن شاء الله دائما هذه الطاقات الجبارة بأبنائنا الشباب دائما يعني تهدر لتأتي بالخير. نتحدث حول بداية الورشة اللي أنتوا فيها، تحكي لنا فكرة ونموذج عنها قبل أن نتطرق إلى مشاريع أخرى للجمعية، تفضل.
2: أكيد والله، شكرا لكم وشكرا على استضافتنا. والله حاليا في ورشة لبناء قدرات المؤسسات والجمعيات فيما يخص اللي هو التمويل الأخضر. حاليا يعني الآن التوجه كل العالم ويتناول الآن في مفهوم الاقتصاد الأخضر، أنه يتوجه نحو منتجات خضراء وتفعيل وتعزيز الفرص الخضراء أو فرص العمل الخضراء. لأن هاي التوجه تحتاج ل يعني العديد من المعايير والإرشادات والسياسات والممارسات اللي بتعزز خلينا نقول التوجه لهاي الاقتصاد الأخضر، بحيث إنه يعود بنافع اقتصادية مجتمعية. فحاليا احنا كجمعية الآن مشاركين مع هذا المشروع اللي بينفذ من غرفة صناعة عمان وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. فحاليا احنا يعني الآن في سلسلة من ورشات اللي هو بناء القدرات فيما يخص اللي هو الحوكمة والتأثير الاجتماعي والتأثير البيئي والتمويل الأخضر، وأيضا البناء المؤسسات التنظيمي لهاي الجمعيات حتى تكون قادرة على جلب التمويلات لهاي المشاريع إن شاء الله.
0: نعم. الحديث إذن هنالك تشاركية، وخاصة أن هذا الموضوع يعود برمته إلى غرفة صناعة عمان.

0: هل هذه المهارات أخذت بعين الاعتبار أنه القطاع الصناعي والشباب؟
1: طبعا طبعا، لانه الان يعني القطاع الصناعي اكيد يعني لما بيكون مؤخذ في الاعتبار هاي المعايير، بحيث انه يتم اخذ بعين الاعتبار الاقتصاد الاخضر، او كيف انت تنتج منتجات خضراء، وبالتالي هذا بيروج ل انه يكون في عندنا تصدير، وهذا بيفتح فرص عمل للشباب. يعني فهي عباره عن علاقه مترابطه، هي علاقه مترابطه مع الجميع، بحيث انه لما بيكون في انه هاي القطاع الصناعي يلتزم في هذه المعايير، بالتالي بيفتح فرص عمل للشباب، سواء كان يعني بكافه الخلفيات التعليميه.
0: نعم نعم، إذا مهارات يمكن أن يكتسبها أبنائنا الشباب بغض النظر عن تعليمهم الجامعي، وبالتالي سهولة تطبيقها على أرض الواقع ضمن منشآت صناعية هنا في الأردن.
1: نعم.
0: طيب، ليعود به الحال إلى جمعية الجيل الأخضر وحديث الأستاذ محمد فليف المعنى، وهو منسق هذه المشاريع لهذه الجمعية، والحديث عن الفكرة الريادية التي أتت من أبنائنا الشباب الخريج من الجامعة الهاشمية لإنشاء هذه الجمعية، وبالتالي نجد أن بوصلتها أو مقرها أكيد رح يكون هو الأقرب للجامعة في محافظة يمكن كانت تعاني من بعض القضايا البيئية العالقة واللي يمكن إلها أثر في تلوث في محافظة الزرقاء وأقضيتها. فلنتحدث بمعيتك مهندس عبد الله حول أهم المهام اللي أخذتها الجمعية على عاتقها.
1: والله يعني احنا أخذنا قيادة اللي هو ما نقول الجيل الشبابي، يعني احنا نؤمن بنقل المعرفة عبر الأجيال، المعرفة يجب أن تستدام. وهنا بنحكي عن التعليم والتوعية وبناء القدرات، وأيضا اللي هو كسب التأييد لبعض من القضايا البيئية. هاي المحاور ومنهجيات احنا نعتبرها معرفة ويجب أن تستدام عبر الأجيال، يعني أكيد المعرفة تتغير وتحدث باستمرار، لكن يجب أن يكون هناك مؤسسة ترعى هاي الأجيال، لأنه كل يعني جيل شبابي بيحتاج ببداية عمله في قطاعنا اللي هو قطاع البيئة والتنمية بحاجة لمعلومات ومعرفة، بحيث إنه يبدأ يستمر في إيجاد اللي هو الحلول المستدامة في مختلف القضايا البيئية، وهذا اللي إحنا أخذناه على طاقتنا يعني حتى الآن يعني إن شاء الله.
0: نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله مع جدول أعمال هذه الورشة مهندس عبد الله، إن شاء الله نلتقي وأن يكون في هنالك إنجازات ومشاريع على أرض الواقع. شكرا جزيلا لك، ونتابع حديثنا بمعية الأستاذ محمد فليفل. شكرا لهذه المشاركة. شكرا سيدي الكريم. إذا أعاود مع الأستاذ محمد فليفل، والآن يعني نطرح العديد من المبادرات أو حتى البرامج اللي أنتم طبقتوها خلال 12 عاما منذ تأسيس الجمعية.
2: يعني أول إشي بدي أشكر المهندس عبد الله صراحة، لأنه ذكر نقطة جدا مهمة إحنا بنشتغل عليها، اللي هي فكرة الاستدامة المعرفية. اليوم إحنا في مجال مهم وبخص كل مواطن أردني، لازم يكون عنده المعرفة والإدراك لأهميته وأثاره السلبية علينا إحنا اليوم. عشان هيك إحنا اليوم بالأنشطة أو البرامج أو المشاريع اللي بننفذها دائما بنأخذ فكرة إنه فعليا هذا الإشي يكون مستدام، لحتى يكون جزء يعني يساهم بحل هاي المشكلة. يعني من ضمن الأشياء اللي إحنا اشتغلنا عليها صراحة بسنة 2015، وكانت فكرة جدا ملهمة وممتازة وركزت على فئة فعليا مهمة، اللي هي إنه إحنا عملنا متحف بيئي في مدرسة ضاحية الحسين في عمان. هذا المتحف ركز على أنه يمكن الشباب الطلاب في هاي المدرسة لحتى يدركوا أهمية هاي المشاكل اللي عم تواجهنا، أو نطرحهم عليها بطرق علمية وأساليب فعليا أنها تفيدهم. وكمان ركز هذا المتحف على فكرة أنه فصل النفايات من المصدر وتوعية الطلاب لهذا المجال بشكل يعني سلس وبتماشى مع خلينا نحكي مجريات تعليمهم كمان. فهاي يعني هذا المشروع كان حتى له عوائد جدا مثرية وإيجابية على الطلاب نفسهم، وهذا الإشي لمسناه من خلال يعني دراسات وإحصائيات إحنا عملناها. وكمان في سنة 2024 من ضمن المشاريع اللي احتضنتها جمعية الجيل الأخضر

0: اللي هو مشروع جرين ويزاوت بوردرز، اخضر بلا حدود. وكان هذا المشروع بيهدف الى انه يوعي او يمكن المجتمع في محافظة الزرقاء على فصل النفايات من المصدر. هي كانت عبارة عن مبادرة شبابية تم احتضانها من هاي من جمعية الجيل الأخضر، وإرشادهم وتوجيههم وتقديم التمويل المناسب لهم لحتى ينفذوا هاي الفكرة. فتم تنفيذها في مكان معين في محافظة الزرقاء، وفعليا لمسنا الأثر الإيجابي لهاي المبادرة. وإن شاء الله أنه يعني لقدام راح نشوف أنه كيف راح نتوسع لمناطق أخرى في المحافظة، أو ممكن لأماكن أخرى خارج المحافظة، لحتى نوصل هاي الأفكار المهمة للمجتمع والشباب بشكل عام.
1: نعم. إذن يعني يا محمد، أنتوا ركزتوا من خلال مشروعكم أخضر بلا حدود إنه عمليات الفرز للنفايات من المصدر. هل أيضا اخترتم مثلا الشرائح اللي أنتوا راح توصلوا رسالتكم إلهم؟ يمكن وجدتوهم أكثر استيعابا، أو إنه الأكثر لازم نوعيهم أكثر.
0: أكيد أكيد. نعم. هلا إحنا لما بدنا نيجي نصمم مبادرات أو بدنا نعمل حملات كسب تأييد زي ما ذكر المهندس، بدنا نركز على فعليا الفئة المستهدفة اللي أنا بدي أفيدها، أو نعم، اللي راح تساعدني لحتى أنفذ هاي المبادرة أو هذا المشروع. فعشان هيك إحنا بنعمل بالبداية يعني خطة واستراتيجية، وبنعمل دراسة وتحليل للفئة المستهدفة. مين الفئة المستهدفة اللي أنا فعليا بدي أشتغل معها لهذا الموضوع؟ هل هم الشباب أو الأسر بشكل عام؟ هل أنا لازم أنا أستهدف هون أو هون، أو ممكن الأشخاص كلهم مع بعض زي الشباب، طلاب المدارس، طلاب الجامعات، أو الأب أو الأم أو الأسرة. فيعني كنا نركز ببرامجنا على فعليا أنه إحنا شو الفئة المستهدفة تبعتنا. بس صراحة في بالمبادرة اللي تم إطلاقها بال 2024 إحنا أخذنا كل الشرائح تقريبا، أخذنا يعني طلاب المدارس والأب والأم والأسرة بشكل عام، وتوجهنا نوعا ما للمناطق أو للمدارس اللي بنشوف إنه ممكن تساعدنا بهاي المبادرة. فاشتغلنا على الموضوع يعني من جميع النواحي، من المنزل للمدرسة حتى من الشارع. كنا يعني نحط لوحات إرشادية، نجمع الشباب الموجودين ممكن بالمنطقة بالحارة بالكذا، نوعيهم، نحكي لهم قديش هذا الإشي المهم. وفي بعض الأحيان كانوا هم يساعدونا بتنفيذ هاي الأشياء أو هاي المشاريع لحتى يحسوا في قيمة إنه هذا الإشي قديش هو مهم لإلهم لمجتمعهم.
1: نعم. طيب، عملية الفصل من النفايات هي تحتاج إلى حاويات أو أماكن لجمع النفايات مخصصة، يمكن يميزها اللون، أكيد، يميزها مثلا المكان، الآلية، حتى المادة التصنيع. لأنه مثلا إذا أنا بدي أفصل الزجاج، حاوية الزجاج يمكن إلها مواصفات تختلف عن الورق، تختلف عن الكرتون، تختلف عن مواد أخرى. إذا كان بنيتكم حتى فرز بعض المخلفات صحيح العضوية زي مخلفات الخضار والفواكه وغيره.
0: أكيد أكيد. شوفي هسه لو أنا بدي أشرح لك عن عملية فصل النفايات، هي عملية معقدة وشرحها يطول شوي. إحنا اليوم يعني اشتغلنا على فعليا زي ما حكيت لك على إنه إحنا كيف نربط الصورة النمطية للأشخاص بإنه أنت كيف تفصل هاي النفايات، ولما أنت بدك تيجي تكب هاي النفايات مع بعض قديش راح تأثر علينا بالمجتمع، ولما أنت بدك تفصلها قديش راح أنت تحل مشكلة.
1: كان معكم إحصائيات وأرقام؟
0: يعني كان معنا إحصائيات وقتها، بس يعني بتعرف الأرقام تتغير كل فترة.
1: نعم
0: وفترة.
1: طبعاً، طبعاً هي تتحدث. نعم.
0: بس وقتها يعني أرقام النفايات اللي كان غير صالحة لإعادة التدوير كبيرة. لهيك إحنا يعني اشتغلنا هاي المبادرة. فاشتغلنا على أنه فعليا إحنا نبني مبادرة تكون صورتها نمطية داخلية من نفس الأشخاص. يعني أنه خلص أنه أنت لما بدك تروح تكب هاي النفايات عارف أنه أنت شو راح تأثر على المجتمع، فما راح أعمل هيك، فأنا راح أفصل. وأكيد إحنا عملنا استراتيجية بأنه نبني صورة ذهنية داخلية لهذول الأشخاص بأنك أنت فعليا تفصل.
1: نعم.
0: من المصدر، يا من البيت، يا حتى لما توصل عند الحاوية لحتى أنت تكون الأكياس جاهزة معك وتفصلهم مع بعض. وأنت تكون مدرك لأهمية هذا الإشي من خلال اللون زي ما أنت حكيتي، أو ممكن لوحات إرشادية، أو ممكن حتى نعمل يعني زي ورشات توعوية بسيطة لأهالي الحي أو المجتمع اللي موجودين.
1: نعم.
0: الموجودين هناك.
1: يمكن مستمعينا الكرام، هالبرنامج من خلال استضافة من هو متخصص في أمانة عمان الكبرى تحدث على أهم هذه البرامج اللي يعني أتى من خلال خطة وطنية، وهي الفرز من المصدر، وأنه هنالك تجارب حية وحقيقية في العديد من مناطق أمانة عمان، وبدأوا يلمسوا ذلك الوعي، لأنه مثل هذه المشاريع لا يمكن أن يكتب لها النجاح بدون وعي المجتمع.
0: صحيح.
1: بدون وعي الأسر، بدون وعي الأفراد، لن ندرك ذلك مستمعينا الكرام إلا إذا وصلت الصورة لأهمية والجدوى الاقتصادية من عمليات الفرز والوفر اللي راح يكون من ضمن المخصصات.

0: الأقساط التي يتم دفعها من أجل عملية معالجة النفايات. نعم. أتابع أيضا صحيح. من خلال جمعية الجيل الأخضر اللي أنا أجدها فتية بأعضائها مستمعينا الكرام، وذلك النشاط في محافظة الزرقاء وحتى في العاصمة عمان كالمدرسة التي أقيم فيها المتحف البيئي. غير هذه البرامج اللي يمكن أنتوا أخذتوا على عاتقكم، يكون دائما في هنالك تدريب في أيام مرش
1: صحيح
0: تنظيمها الإشراف عليها.
1: أكيد إحنا يعني دائما كل فترة وفترة بالجمعية بنطبق ورشات تمكين مجتمعي بجزئية معينة في هذا المجال، ممكن تكون يعني عن البيئة، ممكن تكون عن تغير مناخي، حتى ممكن تكون عن إعادة تدوير على وجه الخصوص.
0: نعم.
1: وممكن تكون ورشات يعني خلينا نحكي متخصصة أكثر بالتخصص للأشخاص اللي بدرسوا هذا الإشي، اللي بدرسوا البيئة. وإحنا حاليا بصدد تنفيذ برنامج، هذا البرنامج بيسعى لأنه يؤهل طلاب الجامعات للتوظيف اللي بدرسوا تخصص البيئة أو القضايا المتعلقة بالتغير المناخي.
0: نعم.
1: والبيئة بشكل عام. بصدد أنه ننفذ هذا البرنامج من خلال أنه إحنا بدنا نطرح تدريبات، هاي التدريبات بتمكنهم لحتى يقدروا يدخلوا سوق العمل، وبنفس الوقت يبنوا خبرات عملية يبنوا فيها الشخصية تبعتهم، وبنفس الوقت المعلومات المهمة لحتى يدخل فيها سوق العمل.
0: نعم.
1: فيعني إحنا بننفذ برامج زي ما حكيت لكل فترة وفترة، هاي البرامج بتساعد علينا نتمكن، وهدفها الاستدامة فعلياً للأفكار اللي احنا بنقدمها، وانه تكون جزء بحل مشاكل يعني في نوع هاي القضايا في المجتمع.
0: نعم. طيب نروح لملف مستمعين الكرام، انه ما انه جمعية الجيل الأخضر هي جمعية بيئية مسجلة بشكل نظامي تحت مظلة وزارة البيئة، ولكن يعتبرها مؤسسة مجتمع مدني، فبالتالي هنا نتطرق كيف هو واقع الحال أنتم والشراكة الحقيقية في المجتمع. يمكن لما يشوفوكم جمعية فتية وناشطة وبداية أو نواة عملها هو تطوعي، معنى ذلك أنكم رح تلاقوا الدعم المنشود من مؤسسات المجتمع المدني أو من المؤسسات القطاع الخاص.
1: أكيد أكيد، يعني إحنا صراحة كجمعية جيل أخضر من بداية تأسيسنا لليوم بنينا كثير شراكات استراتيجية ساعدتنا في أننا نتطور وبنفس الوقت نفيد هذا المجتمع. ومن أهم الشراكات اللي موجودة عندنا حاليا اللي هي شراكة مع وزارة البيئة، وأيضا إحنا عندنا شركاء وأعضاء في شبكة سوانا الخضراء، وأعضاء في تحالف الأمة من أجل الأرض، وهم شركائنا الاستراتيجيين. وهاي الشبكة نوعا ما بتقدم أشياء بتحفز إنك كيف تتمكن بهذا المجال من ناحية دينية أكثر. بتحفز بهاي الأمور. وشركات تمويلية حاليا في عندنا اليو إن دي بي،
0: نعم،
1: وفي عندنا كمان الهنري شبول، هاي الشركاء الحاليين. وحاليا احنا عندنا مشاركات اقليميه ومعتمدين لهيئه الامم المتحده
0: كجمعيه. نعم.
1: كجمعيه. نعم. وخلال هاي السنه راح يكون في لنا مشاركات دوليه، راح يكون في لنا مشاركه في تركيا في الكوب اللي هو مؤتمر تغير المناخي العالمي.
0: نعم.
1: وايضا راح يكون في لنا مشاركه في منغوليا للتصحر، راح يكون في لنا مشاركة في ليتوانيا خلينا نحكي التنوع الحيوي.
0: نعم. التنوع الحيوي. طيب وماذا عن مؤتمر الشباب الكوي إذا كان هنالك أيضا؟
1: أكيد أكيد.
0: إحنا كانت تقام على صعيد محلي ومن ثم الانطلاق.
1: يعني هي معلومة لازم أحكي لك إياها، إنه الجيل الأخضر هي كانت جزء بإنها تطلع فكرة الكوي على مستوى الشرق الأوسط.
0: نعم. يعني مؤتمر شباب التغيرات المناخية.
1: بالضبط.
0: يمكن هذا يعقد قبل عقد المؤتمر القمم الأطراف. نعم.
1: لا هو بيتم صراحة يعني بالتوازي تقريبا
0: بالتزامن. نعم.
1: بالتزامن مع المؤتمر العالمي. هم احنا دائما يعني كل سنة في بيطلع وفد من الجمعية بيشارك في تنظيم هذا المؤتمر، وبكون جزء من هذا المؤتمر بشكل عام. وبنعطي كمان سيشنات خلال هذا المؤتمر بمفاهيم او بمصطلحات مهمة بتفيد المجتمع بشكل عام. ومن ضمن المشاركات الدولية صراحة المثرية بالنسبة لجمعية الجيل الأخضر، احنا اليوم من سنتين كنا جزء او كنا يعني احد الجمعيات اللي بتشارك في تاسيس شبكه اقليميه.
0: نعم.
1: اليوم احنا جزء من تاسيس شبكه اقليميه، هاي الشبكه عمرها ما يقارب السنتين ونص، الجرين موفمنت.
0: نعم.
1: بتضم العديد من الدول العربيه منها الاردن ومصر ولبنان وتونس والمغرب والعراق. بنشتغل على يعني خلينا نحكي قضايا مهمة في البيئة والتغير المناخي، بنشتغل على أوراق سياسات بتساعدنا لفعليا إنه إحنا نشوف قديش هاي القضايا مهمة ونقدر نقدمها ممكن لصناع القرار. فهاي الشبكة يعني بصدد إن نطورها أكثر وأكثر، وراح يكون في إن شاء الله بمحافظة

0: الزرقاء بكرة، ورشة عن الاقتصاد الأخضر
1: مهم.
0: بنقدمها من خلال هاي الشبكة ومن خلال جمعية الجيل الأخضر.
1: نعم، يعني حتى أنتم العاملين ضمن هذه الجمعية لديكم المهارة والانخراط في تداول مصطلحات تعنى بالتغير المناخي كالاقتصاد
0: صحيح.
1: الأخضر، الاقتصاد الدائري، المنتج الصديق للبيئة. خلينا شوي نحكي عن مشاريع التكيف، مشاريع التخفيف، يمكن هاي ملفات إحنا يتم طرحها وتداولها.
0: أكيد.
1: طيب أنت كمنسق لهذه البرامج محمد فليفل في جمعية الجيل الأخضر، يعني ما أهمية إنه إحنا ننخرط ضمن هذه الشبكات الإقليمية؟
0: إيه هلا صراحة اليوم احنا لما نحكي عن مؤسسات مجتمع مدني او شبكات اقليمية بنحكي عن مساحات بتفتح لنا المجال لحتى نعبر عن رأينا، لحتى فعليا انه احنا نكون جزء بحل هاي المشكلة.
1: نعم.
0: فهي مساحات بتحكي لك تعال اشتغل معنا، واحنا ما عندنا مشكلة انه نشتغل مع بعض على حلول مستدامة. فالشبكات الاقليمية اليوم بتساعدنا بانه نشبك، بانه نتواصل، بانه الناس تعرف انه احنا عندنا مشكلة، واحنا كمان نلمس، يعني احنا كمان يصير في عندنا القدرة لحتى نلمس هاي المشكلة اكثر. الخبرة الدولية خلينا نحكي بهاي الشبكات بتساعدنا أكثر لحتى نعرف إذا في أدوات جديدة بنقدر نشتغل عليها، معلومات معينة بقدر أستفيد منها، تفاصيل كثيرة ممكن إنه إحنا نشتغل عليها من خلال هاي الشبكات. فهي شبكات مهمة، وإنها تتعاون على هاي المشاكل أو القضايا برضو مهم جدا، لأنه إحنا اليوم في منطقة كلنا عم بنعاني تقريبا من هاي المشاكل ومن هاي القضايا. فعشان هيك مهم انه يعني المؤسسات اليوم تدرك أهمية
1: نعم.
0: خلينا نحكي المشاكل اللي احنا موجودين فيها في هذا المجال، البيئة وتغير المناخي. لهيك يعني اذا كان في مجال انهم ينخرطوا بشبكات فلا بد انه يعني يشتغلوا على هذا الاشي، وبنفس الوقت المجتمع المحلي ينخرط مع مؤسسات المجتمع المدني لحتى يدرك ويتمكن ويتكيف مع هاي الامور والقضايا.
1: أنتم كجمعية، جمعية الجيل الأخضر البيئية، مستمعينا الكرام، هي بدأت نواتها كعمل تطوعي، ومن ثم طرحت ما لديها من أفكار ومبادرات وبرامج، وطبقت العديد من المشاريع حتى لو كانت بسيطة لكن إلها أثر. وبدلالة ماذا الدلالة؟ هي أنه ذلك الأثر اللي أنتم حاولتوا ترصدوه تقدموه أمام سواء كانت الجهات الداعمة،
0: صحيح،
1: نعم، كصندوق البنك الدولي، أيضا المرافق البيئية اللي بتهتم مثلا بأهمية التمكين التدريب، وصولا
0: صحيح.
1: إنه يكون في هنالك مثلا مشاريع يمكن إقامتها تدر بالدخل، وذلك من خلال إنه إحنا ننخرط في العمل المناخي كالمشاريع اللي صديقة للبيئة، المشاريع اللي بتعتمد على إعادة التدوير، على مشاريع فرز النفايات وغيرها. هلا اللي بيسمعني مشروع فرز النفايات بمفهوم الضخم أو مخيلته مثلا يشير إلى إنه الوزارات يجب أن تقوم فيها،
0: صحيح
1: لكن لا، النواة الأساسية
0: صحيح،
1: والبذرة الأساسية يجب أن تبدأ من
0: يجب
1: أبناء المجتمع.
0: من
1: نعم.
0: نفسك. صحيح، لازم اليوم المجتمع يتوعى لهاي المشكلة صراحة، ولأنه يعني هي بالنهاية بتعود علينا بأثار سلبية اقتصادية أو اجتماعية أو حتى نفسية. فإحنا لو ندرس الموضوع بالإحصائيات فعليا هي بتأثر علينا اليوم كأشخاص من جميع النواحي.
1: نعم.
0: فيعني صحيح، هي مهمة جدا.
1: طيب، هل اقتصرت نشاطات جمعية الجيل الأخضر على المحافظات العاصمة ومحافظة الزرقاء، أم أن لكم العديد من الأنشطة في كافة محافظات المملكة؟
0: لا بالعكس، جمعية الجيل الأخضر في لها مشاركات على مستوى المملكة تقريبا، وزي ما حكيت لك احنا اليوم كنا بالجمعية نشوف أني المناطق النائية اللي بتحتاج انه فعليا احنا نكون موجودين فيها، او المجتمع هناك بحاجة لإلنا، فاحنا نروح نشتغل معهم زي بالأغوار مثلا، او حتى في وادي رم قبل فترة كان في عندنا مبادرة طلعوا شباب من المحافظة من مختلف المحافظات،
1: نعم،
0: كان فيها تنوع ثقافي كبير هاي المبادرة، لحتى يروحوا على منطقة يزرعوا فيها أشجار ويعرفوا تاريخها
1: نعم
0: وثقافتها ويتعرفوا على شو المشاكل اللي بيعانوا منها ويكونوا جزء بحل هاي المشاكل.
1: نعم، لأنه أنتم بدك تشاركوا بمؤتمر التنوع الحيوي، إذن
0: طبعا
1: أكيد
0: أكيد
1: لكم مشاريع في هذا المجال
0: طبعا
1: وفي
0: أكيد.
1: هذا الباب. وممكن هون إحنا منتطرق لموضوع إنه إحنا ندور على النباتات الأصيلة
0: طبعا
1: اللي هي أصلها وموطنها في عديد من بيئات المملكة، وبالتالي العمل على إكثارها، تجذير بذور أصيلة لها حتى نحتفظ أنه هي هذا تاريخنا
0: طبعا
1: فيما يتعلق في التنوع الحيوي.
0: صحيح.
1: طيب، هذا جانب مستمعينا الكرام من حديثنا ضمن هذه الحلقة لجمعية الجيل الأخضر. نشاط الأعضاء وجدناهم أيضا هم حاضرين في عديد من الفعاليات ومنتدى تواصل اللي هو بركز من لدن سمو الأمير ولي العهد الأمير الحسين.

0: يطور من فكرته، كيف يمكن له أن يكون رياديا، كيف يمكن له أن يتحدث في موضوع الإبداع والريادة في المشاريع. لكن دعونا من خلال مهندسنا شادي زيادين اللي معنا بالإشراف الهندسي المباشر أن نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وكل الترحاب بالأستاذ محمد فليفل، وهو منسق برامج جمعية الجيل الأخضر البيئية. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا فيكم.
0: إذن نتابع حديثي ومشاركتكم ضمن منتدى تواصل من خلال عدد من أعضاء جمعية الجيل الأخضر.
1: أكيد، يعني مشاركتنا بالمنتدى تواصل كانت مشاركة مهمة.
0: نعم.
1: لحتى نتعرف على الخبرات اللي موجودة في البلد، ونشوف قديش إحنا اليوم عندنا القدرة لحتى نكون قادرين على صنع الفرص. اليوم منتدى تواصل فكرته كثير مميزة. ليش؟ لأنه بيجمع ما بين الشباب وصناع القرار، وقديش هم بيكونوا قراب من بعض فعليا.
0: نعم.
1: لحتى يسمعوا قديش إحنا اليوم عندنا فرص لازم نشتغل عليها، وفي مساحات كثيرة بتفتح لكم المجال والباب، بس انتوا شاركوا فيها وطوروا حالكم. منتدى تواصل صراحة هاي السنة كان مميز جدا، لأنه تعرفنا فيها على قصص جدا ملهمة، وورجتنا أنه أنت يعني قادر أنك تصنع فرصتك، بس آمن بحلمك. فعشان هيك يعني، وكمان نفس الوقت ورجتنا أنه الشباب الأردني قادر. في عندنا اليوم شباب أردنيين شفناهم بالمنتدى أو بنشوفهم دائما، هم مبدعين.
0: نعم.
1: عندهم القدرة على فعليا أنهم يصنعوا الفرص ويشاركوا في محافل دولية.
0: نعم. ابقوا معنا مستمعينا الكرام، ومن ثم نواصل.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وأتابع حديثي بمعية الأستاذ محمد فليفل، وهو منسق برامج جمعية الجيل الأخضر البيئية. تحدثنا مليا حول دور هذه الجمعية، أخذنا جانب للبرامج، المشاريع، الورشات التدريبية، تطرقنا إلى أهمية المشاركة في عديد من الفعاليات الدولية المحلية نبدأها، ومن ثم الدولية الإقليمية والعالمية، منها في عديد من الفعاليات التي تعنى بالشأن البيئي أو التغير المناخي. أشار محمد إنه لهم مشاركة هي قادمة في مؤتمر التغيرات المناخية 31،
4: صحيح،
3: اللي هو راح يكون نعم كوب
4: في تركيا.
3: أتابع حديثي ضيفي الكريم بأنه هل من خلال الجمعية تواصلتم مع شبكات مماثلة تهتم بالشأن المناخي، الاقتصاد الأخضر وغيره؟ هل أيضا لكم مثلا سير شهادة سيرة حسن وسلوك في هذا الموضوع، حتى استطعتم أنه أنتم تخاطبوا الجهات المانحة؟
4: محمد. أكيد أكيد. اليوم لما إحنا بنقدم لجهات مانحة أكيد راح نمشي في بروسس عديدة.
3: صحيح.
4: هاي البروسس راح نطلب منها فيها أوراق وبطاقات واعتماديات معينة، فإحنا بنقدر نقدمها من خلال البروبوزل. فيعني حسب شو المشروع بكون أو حسب شو الإشي اللي إحنا بنقدم عليه، فبنحضر له الإشي اللي المناسب له وبنقدم عليه إن شاء الله.
3: نعم. طيب أتحدث أيضا ضيفي الكريم، كنا إحنا قبل الفاصل حكينا عن ريادة الأعمال، وتوجهنا بأنه الشباب يمكن له أنه يترجم أفكاره على مشاريع على أرض الواقع.
4: صحيح.
3: طيب كريادي يا محمد، فكرتك اللي أنت حملتها حتى تستطيع تنفذها على أرض الواقع، كيف بدأت فيها؟ كيف مثلا نظمت هذه الأفكار؟ صحيح. بأسلوب يخاطب الجهات التي تدعم وتقدم المنح؟
4: أكيد أكيد. شكرا لك على هذا السؤال صراحة، أنه مهم جدا حتى أنهم الشباب يعرفوه.
3: ويتحرك.
4: أكيد. نعم. أكيد. اليوم انت لما بدنا نحكي اوريدي، انا مدرب اداره مشاريع كمان.
3: نعم.
4: لما بدنا نحكي عن رياده اعمال، بدنا نحكي اذا بدك تكون انت شخص ريادي ناجح، بدك تلمس مشكله او حاجه.
3: نعم.
4: او رغبات انت لازم تلبيها. فعشان هيك انا لما باليوم بدي اعمل مشروع ريادي ربحي او غير ربحي، بدي اشوف شو المشكله الموجوده في المجتمع عشان احلها.
3: نعم.
4: اذا انا لمست هاي المشكله، انا حطيت اللبنه الاساسيه، بعد هيك بقدر اصمم عليها كامل فكرتي من خلال انه الفئه المستهدفه بتتحدد معي، القنوات اللي انا بدي اشتغل عليها، الطريقه اللي انا بدي اوصلهم فيها، ومين هم الشركاء الرئيسيين اللي راح يكونوا معي لحتى يساعدوني في في في اني انا احقق يعني تنفيذ مشروعي. فعشان هيك بدنا نمشي يعني، او اليوم انت كريادي اعمال ناجح زي ما حكيت لك، بدك تركز على المشكله او الحاجه اللي بدك تلبي رغباتها، وتمشي ضمن خطه واستراتيجيه تساعدك لانت تنفذها. اليوم بالاردن صراحه بيئه خصبه لحتى انك انت تقدر تكون مشروعك الخاص، سواء في البيئة، سواء في المجال البيئي او في
3: أو
4: المجال
3: اخرى
4: او مجال اخر. اكيد بيئة خصبة جدا. ليش؟ لانه احنا اليوم في المنطقة اللي احنا موجودين

0: فيها كثير تحديات ومشاكل. فهذا الاشي اوريدي بيفتح لك مجال لانك انت تضلك تبتكر وتلاقي الفرص المناسبة لحتى انت تفتح مشروعك. اليوم لما نحكي عن الجهات المانحة بالأردن، اليوم موجود كثير جهات تقدر تساعدك سواء بالتوجيه والإرشاد أو حتى بالتمويل لأنك أنت تبلش مشروعك. كثير جهات، سواء مؤسسات مجتمع مدني، منظمات دولية أو حتى مؤسسات حكومية، في كثير اليوم برامج تقدر تدعم الشباب. بس أنه أنت روح وشارك وابحث عن هاي الفرص ودور عليها، بتلاقي انه في كثير يعني اماكن، وفعليا زي ما بحكي لك الاردن بيئه خصبه لانك انت بلش خطوتك الاولى منها.
1: طيب هلا ما شاء الله عليك، يعني انت خريج جامعي كنت، وبالتالي الان مدرب معتمد لاداره المشاريع، يعني هذه خطوه تسجل وتنميه مهاره لك في هذا المجال. طيب نتساءل هلا، الشباب الجامعي حتى لو اراد ان يتعلم كيف له ان يدير ذلك المشروع، هل الجهات واضحه، المرجعية واضحة أمامهم؟
0: هلأ اليوم الشباب إذا بدهم فعليا عندهم أفكارهم أمنين فيها وبده فعليا يروح يقدم مع هاي المنح، اليوم المنح أكيد هم يعني بتساعدك، بس في البداية قبل ما توصل للمنحة في كثير تفاصيل راح تتعرف عليها. منها راح يكون في تدريب وتوجيه وإرشاد لإلك اليوم كشخص. يعني من ضمن التدريبات اللي احنا بنعطيها، بنعطي تدريب لمدة 3-4 أيام بنمكنك بأنك كيف تكتب فكرة المشروع وتصيغها صح بناء على المشكلة اللي انت فعليا شايفها موجودة. بعد هيك بتمشي ببروسس ثانية، ممكن تأخذ تدريب ثاني أدفانس أكثر بأمور الإدارة المالية وأنك كيف أنت تقدر تدير مشروعك بشكل كامل. بعد هيك ممكن توصل لمرحلة التمويل. فأنت لما بدك توصل لمرحلة التمويل فعليا بدك تكون شخص جاهز بأنك أنت تفتح مشروعك وتبلش فيه. فعشان هيك أوريدي الشباب اليوم لما أنت بدك تبحث عن فرصة مهمة تقدر من خلالها تبلش مشروعك، بدك تكون قارئ وباحث عنها وعارف أنه هاي الفرصة هي بتلبي لك رغباتك وهي اللي فعليا تتماشى مع الإشي اللي أنت بدك توصل له.
1: نعم، إذا بيوتات خبرة موجودة في جمعية الجيل الأخضر محمد، وبالتالي يمكن لهم طرق الأبواب. اللي بيسمعني الآن وخاصة أنه شبابنا في المحافظات، اللي هو لا أريد أن أتحدث بأنه عاطل، لا هو معطل نفسه عن العمل، كيف له أنه يطرق باب الجمعيات؟ يمكن الجمعيات هي اقتصرت على عصبة من الأعضاء، هل المجال مفتوح؟ هل الباب مشرع من أجل الانتساب؟
0: صحيح.
1: أو حتى أنه إذا مش انتساب أنه يستفيد من المنفعة اللي بتقدمها هاي المشاريع والبرامج؟
0: أكيد أكيد، إحنا اليوم كجمعية جيل أخضر بالعكس فاتحين الباب لأي حدا حاب أن يكون متطوع معنا، حاب يكون عضو معنا، يشارك بالمشاريع اللي إحنا بننفذها أو المبادرات، إحنا أكيد منرحب فيه. وفي أكيد أن إحنا يعني بروسس للانتساب للجمعية، بتقدر تقدم عليها وتشوفها، ويعني ضمن هاي البروسس بتم انتسابك للجمعية. وبشكل عام اليوم في كثير مؤسسات بتفتح بابها للشباب، بس انه تعال شارك واستفيد من الفرص ومكن نفسك فعليا، يعني سواء بالمهارات الحياتية او بالمهارات التقنية خلينا نحكي. وبنفس الوقت في اكثر من مجال، منها اهم شيء البيئة اللي احنا بنحكي عنه اليوم،
1: والتغير المناخي اللي بفرض نفسه. صحيح،
0: يعني في كثير مجالات انت اليوم تقدر تشارك فيها مع مؤسسات مجتمع مدني، وهاي المؤسسات تقدر تفيدك فيها. اليوم محمد فليفل وصل للي وصله من خلال مشاركاته مع مؤسسات المجتمع المدني فعليا، كيف انه هو آمن بافكاره، تعب على انه هو شخص درس إدارة اعمال وطور حاله بهذا التخصص من خلال مشاركاته مع المؤسسات اللي وصلته لحدا قادر انه يدرب إدارة مشاريع او يفتح مشروعه الخاص.
1: نعم،
0: فعشان هيك اليوم مؤسسات هي مساحة آمنة وخصبة لك، شارك فيه تطوع. في اليوم دائما الناس متواجدين بهاي المساحات لانهم عارفين قديش هي مهمة لهم وقديش هي بتفيدهم في المجتمع.
1: نعم، يمكن للوهلة الأولى الإعلان عن مثل هذه الورشات التدريبية لن تلقى استحسانا وقبولا لدى عدد من الشباب، لكن في جوهر هذه الورش التدريبية هنالك نعم المهارة، هنالك العلم، وهنالك المنفعة. أشرت أنه بيكون أيام الجمعية تقدم هي ورقة سياسات من خلال الشبكة الإقليمية اللي تحدث عنها اللي هي Green Movement، أو أنه هي التحرك الأخضر أو الحركة الخضراء.
0: الحركة الخضراء،
1: نعم، الحركة الخضراء. وبالتالي نحن نبحث عن من حتى مهارة إعداد مثل هذه الأوراق ورقة السياسات أو ورقة كسب تأييد.
0: صحيح،
1: في عديد من المجالات.
0: إحنا يعني بشهر 12 2025 كنا متواجدين بتونس.
1: نعم،
0: بعد ما رجعنا من تونس أطلقنا ورقة سياسات إقليمية. هاي الورقة طلعت ورقة سياسات من الأردن، من تونس، من المغرب، من العراق، من مصر، ومن لبنان كمان.
1: نعم.
0: كنا بهاي الدول اتفقنا كلنا على مشكلة واحدة من خلال تواجدنا بتونس، على أنه إحنا كلنا بنعاني من مشكلة المياه.
1: نعم.
0: فأطلقنا ورقة سياسات بناء على أنه يعني هاي المشكلة، ويعني طلعنا بإحصائيات وأرقام.
1: نعم، انه في هنالك وضع مائي صعب سواء كان في هنا، ولكن ان شاء الله يا رب هالمشاريع اللي جاي تقدم الحلول الناجعه والسريعه والعاجله من اجل سد النقص في هذه الكميات من المياه اللازمه سواء كان للشرب او حتى القطاعات الاخرى. ويمكن انتم اطلعتوا على تجربه عدد من الدول العربيه او حتى الاقليميه، وبالتالي اكتسبتم تلك الخبره كيف يمكن لهم ان يديروا موارد ومصادر المياه. نعم. إذن مستمعينا الكرام، تحدثنا وممكن أعطينا جانب شوي كيف يمكن له وللشباب الأردني أنه يطور الفكرة حتى ترى النور من خلال مشروع صغير يتطور ويكتسب المهارة من خلال عديد من الجهات والمؤسسات. المنظمات التي تعنى بهذا الشأن، هل بيكون من خلال موقعها يتم الإعلان عن فتح باب تقديم لهذه المشاريع الريادية محمد، أو أنه تقديم هذه الأفكار ومن ثم عملية تصفية الأفكار اللي لاقت رواجا وقبولا واستحسانا لدى هذه الجهات، ومن ثم الدخول في مرحلة أخرى متطورة للمشروع؟
0: صحيح. هلأ كل المؤسسات اليوم والمنظمات الدولية بتشتغل أنها فعليا إذا بدها تطرح مشروع أو برنامج بتم التقديم له، أول إشي بتم الإعلان عنه على صفحاتهم الرسمية. بعد هيك ممكن هذا البرنامج يكون مطروح لمؤسسات أو لأفراد.
1: نعم.
0: فاليوم إذا أنك أنت مؤسسة تقدر تقدم عليه وتشوف شو مطلوب منك بالبروبوزل، وتقدر تقدم أوراقك وتمشي في البروسس معهم لحد ما توصل للشيء بدك إياه. واليوم أنت كمان كفرد تقدر يعني بتشوف شو البرنامج اللي بناسبك تقدم عليه، سواء تدريب، سواء تمكين، خلينا نحكي ممكن مشاريع معينة تقدر تدخل فيها تطور حالك فيها، أو أنك تفتح بزنس ليلك. هذا الإشي اللي يعني موجود بالغالب موجود بالأردن يعني.
1: نعم. طيب من خلال هالجمعية وانخراط السيدات في عمليات أو في التمكين المناخي وفي العمل المناخي، هل أخذت الجمعية هذا الجانب على عاتقها؟
0: أكيد. اليوم جمعية الجيل الأخضر اشتغلت على فكرة تمكين النساء في مجال البيئة وتغير المناخي، وقديش هذا الإشي بنعكس بسلبيات عليهم. ويعني خلال الفترات الماضية تم تنفيذ ورش وبرامج تدريبية بتخص النساء بأنهم كيف يتكيفوا مع هاي التأثيرات، خصوصا في مناطق معينة بالأردن. وبنفس الوقت يعني تم تنفيذ هاي البرامج بأكثر من مكان موجود في الأردن لحتى فعليا إحنا نقدر نوعيهم لهاي المشاكل.
1: نعم. إذن مستمعينا الكرام، ضمن هذه الوقفة لبرنامج متابعات وتسليط الضوء حول جمعية الجيل الأخضر البيئية بأهم مشاريعها وبرامجها وورشاتها التدريبية، وصولها إلى الأماكن والمناطق النائية في المملكة، وتنفيذ العديد من المشاريع، أيضا الشبكات الإقليمية وتأسيسها وفكرة التأسيس التي أتت نواتها من شباب أردني ناضج يؤمن بالعمل التطوعي وتكاتف الجهود لتسليط الضوء على قضايا تهم المنطقة. شكرا جزيلا لك منسق البرامج في هذه الجمعية، جمعية الجيل الأخضر.
0: شكرا لك
1: محمد الكليفي. شكرا لك وشكرا لحضورك معنا.
0: الله يعطيك العافية.
1: شكرا لك. إذن وأيضا الشكر الموصول لمدير الجمعية اللي كان معنا في البدايات المهندس عبدالله دريعت. لم يتبقى لنا مستمعينا الكرام إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لمهندسنا شادي زيدين اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر. نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعات المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه لبنى الفقهاء. أهلا بكم. جلالة الملك وسمو ولي العهد يحضران مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الجزائري على ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، والتي انتهت بفوز المنتخب الجزائري. سمو ولي العهد يوجه عبر حسابه في انستغرام رسالة دعم وتقدير إلى لاعبي المنتخب الوطني عقب مباراتهم أمام المنتخب الجزائري، ويقول: نحبكم ونقدر مجهودكم ونعلم مدى حرصكم على إسعاد الأردنيين، ما قصرتوا يا النشامة، ومبارك للمنتخب الجزائري الشقيق. وزراء الخارجية العرب يؤكدون خلال اجتماع تشاوري في عمان جملة من المواقف المشتركة تجاه القضايا الإقليمية، مرحبين بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران. وزير الخارجية يؤكد خلال الاجتماع التشاوري أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. وزير الخارجية يعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من نظرائه العرب، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بشأن القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. استشهد شخص وإصابة اثنين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بجنوب لبنان. نائب الرئيس الأمريكي يعلن أن الولايات المتحدة وإيران أرستا أساساً جديداً لاتفاق نهائي لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط. محلياً، منتدى التواصل الحكومي يستضيف ظهر اليوم رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني للحديث حول الأمن السيبراني في الأردن. الأمن العام يعلن وفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين خلال تدافع للجمهور داخل الساحة الهاشمية. وأجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. ختام الموجز، دمتم بخير.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وشادي زيادين من الهندسة الإذاعية، الزميلة المهندسة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أيضا ترافقنا الزميلة أماني الكعابني من الإعداد والتنسيق، الأشراف العام الزميل الدكتور مارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف دويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وعلى آله والمهاجرين والأنصار صلاة نتنعم بها في هذه الدار وفي تلك الدار يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201.

0: 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، أمين عام دائرة الإفتاء. حياكم الله سيدي.
1: أهلا ومرحبا بكم يا سيدي.
0: حياكم الله. جهود مباركة لأصحاب السماح والفضيلة في دائرة الإفتاء.
1: شكرا لكم يا سيدي. شكرا لكم.
0: العفو سيدي. والذي سيتولى فضيلته الإجابة مشكورا وماجورا على الأسئلة. نبدأ بسم الله باستقبال الاتصالات. السلام عليكم.
2: سلام الله يعطيك العافية سيدنا الشيخ.
0: حياكم الله. أهلا وسهلا
2: سيدي. أنا بشتغل شوفير تاكسي.
0: نعم.
2: فأكترية الزبائن أو الركاب بقول لك شكرا يا سيدي. عراسي يا سيدي، هل كلمة سيدي حلال أم حرام؟
0: نعم تمام. في سؤال آخر؟
2: لا شكرا يا شيخ.
0: ولا يهمك. العفو حياكم الله.
2: شكرا لك.
0: العفو. اتصال آخر. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: إذا سمحت تحكي مع الشيخ.
0: بسمعك فضيلة الدكتور. نعم تفضل.
3: بدنا توجيه ودعاء لطلبة التوجيه بعد بكرة بداية امتحاناتهم.
0: الله يوفقهم إن شاء الله.
3: وبس يعني هذا بس دعاء كريم منه من كلام الطيب الحلو الرائع. وبنشكركم على القناة.
0: ولا يهمك. العفو هذا واجبنا.
3: الله يرضى.
0: حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. أهلا. اتصال آخر. فتاوى. السلام عليكم. تفضل أخي الكريم. نعم نعم فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى يعني كلمة سيدي في التعاملات مع الناس أحيانا، يعني كما قال الأخ الكريم، شكرا سيدي يعطيك العافية ولا يهمك سيدي، يعني بعض هذه الألفاظ المتداولة، فما حكم هذا اللفظ سيدي؟
1: يا سيدي لا حرج فيه. نعم. وهو من ألفاظ التودد. نعم. ومن ألفاظ الاحترام. نعم. ولا يحمل أي دلالة. نعم. فيها امتهان للمتكلم ولا ما لا يصح للمتكلم معه.
0: نعم.
1: وها هو سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يصف سيدنا أبا بكر وسيدنا بلال، فيقول عن سيدنا أبي بكر هو سيدنا وأعتق سيدنا.
0: ما شاء الله.
1: فالسيد. نعم. مقدم، محبوب، رئيس قومه، محبوب قومه، زعيم قومه، علما، خلقا، فضلا، نسبا.
0: نعم.
1: وهكذا.
0: نعم.
1: فلا يوجد في هذه العبارة أي محظور، ولا تحمل في دلالتها ما لا يليق بالمتكلم من امتهان، ولا ما لا يليق ويصح للمتكلم معه من ما لا يجوز من الوصف.
0: نعم.
1: نعم
0: سيدي. بارك الله فيكم. أهلا. فضيلتك.
1: لكن كلمة لطيفة.
0: نعم أكيد يعني.
1: تدل على التواضع.
0: التودد يعني.
1: تدل على التواضع. نعم. ومن أجمل ما أيضا نعبر به عندما نقول سيدنا رسول الله.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا محل السؤال يعني.
0: نعم.
1: ولكن ذكره طيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر.
0: ولا فخر. نعم.
1: فهو سيدنا.
0: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم. وأيضا عندما نتكلم عن الصحابة نقول سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي. تعظيم شعائر الله أمر مأمور به شرعا، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وليس من المناسب أبدا التخفيف والتهاون في هذه المسائل، لا نقول أنها محرمة على الإطلاق، لكن تصل إلى الحرمة عندما يكون فيها عدم أدب مع ذات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو أكثر من الحرمة من الكفر.
0: نعم.
1: لكن نحن لا نكفر الآن، لكن نقول أنه انتبه، المقام النبوي الشريف، مقام الصحابة الكرام، عندما تتكلم حولهم ينبغي أن تكون في أعلى درجات الاحترام.
0: صحيح. نعم. نعم بارك الله فيكم. نعم فضيلتك. أيضا الأخ يعني مقبلين إن شاء الله يوم الخميس امتحانات الثانوية العامة إن شاء الله، والأخ الكريم يعني نسأل الله عز وجل أنه ربنا يوفقهم يعني وينجحهم. نعم. يطلب يعني هو توجيه وقال دعاء لأبناء الطلبة.
1: اللهم آمين. من الدعاء الذي علمنا إياه القرآن الكريم بما يدعوه الإنسان لأهله ولولده ولنفسه، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة العين دكتورنا عندما تكون تنظر حولك وترى شيئا جميلا تستقر عينك عنده نظرا، لأنك مبسوط مسرور.
0: نعم.
1: يعني أنت الآن هيك بتطلع على وديان وجبال ولا لقيت البحيرة وحولها جبال خضراء فتستقر تطيل النظر، فنحن

0: ندعو الله أن يهبنا الزوجة الصالحة، والزوج تدعو الله بالزوجة الصالحة، والذرية
1: صالحة.
0: التي إذا نظرت إليهم قرت عينك وسعدت. ومما علمنا إياه علماء التفسير، وعلمني إياه سيدي والدي الشيخ إبراهيم زيد الكيلاني رحمه الله تعالى، التسبيح معين على الحفظ، استدلالا بقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. بعدين سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى. وهذه لمقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما في اختلاط في حفظ القرآن الكريم وفيما يبلغه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن استشف منها المفسرون أن ذكر الله والتسبيح معين على الحفظ،
1: الحفظ
0: ومعين على التركيز. وهذه حقيقة علمية، لأنه يضبط الدماغ، يركز الدماغ، وقبل ذلك معونة إلهية.
1: معونة إلهية.
0: معونة إلهية.
1: نعم، بارك الله فيكم فضيلتك.
0: حياكم الله، مرحبا.
1: جزاكم الله خيرا. ربنا يوفقكم إن شاء الله.
0: آمين. أسأل الله أن يوفقهم وأن يفتح عليهم. واستعينوا بالله، استعينوا بالصبر والصلاة، اذكروا، صلوا، التزموا بأمر الله. ما تقولوا هسه يعني إحنا بدنا نتوب مشان توجيهي. أدعو الله سبحانه وتعالى الآن رغبا وطمعا ورهبا، واستمر بالتوبة. أنت الآن بالحاجة ظهرت عند الحاجة، كابدا توب إلى الله. إذا بتصليش التزم بالصلاة طمعا، واستمر بعد ذلك صدقا ووفاء وعهدا.
1: نعم،
0: أهلا وسهلا،
1: بارك الله فيكم فضيلتك. نعم، مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى، نذكر بالهاتف 47 47 201 و 47 47 202. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يمسيكم كل خير،
1: وأسلمكم
2: في الله سبحانه وتعالى، وبارك الله فيكم وفضيلة الشيخ المفتي،
1: حبكم الله.
2: سيد الكريم، أنا عندي ملاحظة بسيطة بس بعد إذنك.
1: نعم.
2: يعني أنا تقريبا صلي 10 سنين في المملكة الأردنية الهاشمية وأكثر تقريبا، بس صدقني ما سمعت أنا ولا خطبة جمعة عن فضل يوم الجمعة. يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. فبحصل في ناس بتبيع أوقات الصلاة وأنا رايح المسجد.
1: نعم.
2: في ناس على باب المسجد صدقا بشوفهم بيختاروا في خضار وفواكه. يا أخي في خطأ، في جهل، في عند فئة بسيطة هي. فهذا من واجبنا احنا نلفت النظر او كذا. والله اني حاولت اصل للمسؤول عن الخطب او شيء، بدنا يعني خطه توعي الناس.
1: نعم.
2: فضلا ليس امرا يعني هذا الشيء. وانتم اسيادنا في الوعظ والحكم وما شاء الله عليكم،
1: الله يحفظكم.
2: انا هذا طلبي والله، بس حاب انه نوضح الايه هاي ضروري، لان في ناس كثير تجهل هذا الشيء.
1: نعم، تسمع التوجيه حول هذه الكلمه طبعا. وهي وزاره الاوقاف تضع خطه وعندها خطب موحده وبرنامج اعتقد انه سابقا يعني كان من ضمنها.
0: نعم. تفضل سيدي. نعم. كان منها. احنا نشكر الاخ المتصل الكريم. نعم. وهذا موضوع مهم جدا، فاسعوا الى ذكر الله. أكيد. وذروا البيع.
2: نعم.
0: وبين التحريم والبطلان المذاهب الفقهية. صحيح. في البيع في هذا الوقت. وأيضا نعم تكلمنا عنه ونعيده إن شاء الله، وتصل رسالته الكريمة. وهذه رسالة مهمة جدا، وأنا شخصيا تكلمت. صحيح. عن هذه المسألة.
1: نعم.
0: ولكن يعني نشكره على ملاحظته.
2: بارك الله فيكم يا سيدي. الله. بارك الله فيكم. الله يطول عمرك.
0: نشكره على ملاحظته.
2: أهلنا في غزة.
0: آمين. آمين. آمين.
2: ولا فلسطين.
0: آمين. ونضم يعني دائما هذا، نشكر دائما أصحاب هذا التوجه. ووزارة الأوقاف مشكورة على ما تقدمه. نعم. والرسالة وصلت.
1: وصلت ولا يهمك.
2: شكرا سيدي. شكرا.
1: حياكم الله. بارك الله فيكم. أهلا بكم. اتصال آخر. فتاوى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، حياك الله.
3: أذكر نفسي وأذكركم بالصلاة على النبي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم.
3: سيدي أنا سايق تاكسي.
1: نعم.
3: مرات يعني بطلع معاي زباين بكون أنا بدي منهم إشي جديد يعني من الفراطة، إشي لا يذكر. فهذا أنا بقول له دنيا وآخرة. مرة زبون بقول لي لا لازم تقول لي إني مسامحك دنيا وآخرة. أنا بقول له دنيا وآخرة خلاص توكل على الله يا عمي، يعني بنية المسامحة.
1: نعم.
3: وهسه مرات في بعض الزبائن بكون يعني هم بدهم مني برضو كمان يعني افراط، يعني شغله تشيلين وثلاث قروش.
1: نعم.
3: كان قال لي الله يعطيك العافية شكرا لك كذا يعني، وبصعب حاله وبنزل هيك يعني مسامحة.
1: نعم.
3: وفي سؤال ثاني، أسأل الزوجة إذا بتأخذ المصاري مثلا من جوزها مثلا شغل الدينار دينار ونص كذا زي هيك، طبعا الجوز عارف يعني بس إنه ما بدقق، وهي بتصرف أصلا على الدار يعني، هيك تؤثم الزوجة؟
1: نعم.
3: بس
1: ولا يهمك، تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: أشكرك.
1: العفو، حياكم الله. نعم، اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام.
1: حياكم الله.
4: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك ويسلمك.
4: دكتور سمعت، عندي سؤالين.
1: تفضلي.
4: السؤال الأول، عندي مثلا الوالدة بتصلي الفجر وتستنى لشروق الشمس، بتصلي الشروق.
1: نعم.
4: بعدين بتحكي لي إنه هل بإمكانها أنها بتصلي الضحى وترجع تنام تريح شوي. تحكي لي إنه أنا مثلا ما عندي التزام، ما عندي دوام، فيعني ليش إني ألزم حالي إني أصلي الضحى في هذا الوقت؟ بحكي لها إنه ما عليك إشي. يعني جائز. نعم. هل هو فعلا جائز في هذا الوقت ولا لا انها تصلي وترجع تنام الضحى؟
1: نعم. سؤال اخر. نعم.
4: سؤال اخر برضو، والدة الله يحفظها تكون احيانا يكون عندها ضغط شك في الصلوات، هل انا في الركعه الاولى، هل انا في الركعه الثانيه، فانا بحكي لها دائما اعتبري الاقل وزيدي، يعني مثلا لو كنت في الثانيه اعتبري حالك انك لساتك في الاولى وكملي هكذا. فهي بتحكي لي لا انا بخربط هيك، فبعيد الصلاه من اول بجديد مره ثانيه، فبصير تتاخر وهذا بصير زي تعب عليها، فبدي راي الشيخ في هذا الموضوع.
1: نعم. ولا يهمك، ربنا يحفظكم ان شاء الله جميعا. حياكم الله. اتصال اخر. نعم. السلام عليكم. هاتفات برنامج 47 47 201 و 47 47 202.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك يا رب.
5: بدي أول إشي أسأل شو الفرق بين الغيبة والنميمة؟
1: نعم.
5: والله هل الله بخسر لنا إذا كتبنا ناس، إذا حكينا عن ناس، هل الله يعني بخسر لنا ذنبنا؟
1: نعم.
5: مثلا إذا بعشرة نصوم إنه الله يغفر السنة اللي قبلها الأيام الفضيلة عند ربنا.
1: نعم.
5: إنه هل الله بيغفر ذنبنا إذا اختبنا الناس بس ما بنسيء لهم وما منأذيهم فيش أذى.
1: نعم.
5: هاي واحدة. اثنين، أنا بحكي للشباب اللي حضروا المباراة، إحنا كنا مع الأردن ومع أكيد. النشامة. نعم. مع اللب ومع الملك ومع الناس كلها، بس كان صلاة الفجر المساجد كانت خالية من المصلين، أما الملاعب كانت ملانة بالألوفات.
1: نعم.
5: شو بتنصح الشباب إنهم لو راحوا صلوا الفجر مش أحسن لهم؟
1: نعم.
0: ما فيش تعارض كان يعني؟
5: ما في، كان
0: ما فيش تعارض، والصلاة دائما مقدمة بس ما كانش في تعارض لأن المباراة
1: يعني
0: كانت
1: ساعتين بعد
5: نعم. وهل لأنه على الأربعة بيأذن، عرفت كيف؟ يكون الصلاة أربعة وربع، لو راحوا صلوا وكسبوا الأجر، لأنه ولا ناس من اللي راحوا على الملاعب صلوا.
0: لا مش بالضرورة، مش بالضرورة. نعم. مش بالضرورة والله. نعم. في منهم صلوا.
5: وهل
0: احنا يا أمي احضرنا صلينا وبعدين احضرنا المباراة؟
5: لا والله احنا صلينا وحطينا راسنا ونمنا.
0: طيب نوم العوافي بس. في ناس صلت وحضرت أكيد. المباراة. نعم. انت حضرت المباراة هذيك
1: طبعا؟
0: صليت
1: في صليت في المسجد والله ونمت كمان ساعة ورجعت حضرت المباراة.
5: المساجد كانت فاضية يعني اليوم دوجي في المساجد فاضية.
0: لا الخير موجود يا أمي، الخير موجود.
5: الحمد لله الحمد لله، احنا الأردنيين دايما الخير فينا موجود. بس وفي وهل مشاهدة المباراة؟
0: نعم يا أمي، أنا بدي أسمحي لي شوي. نعم أنا بأكد يا أمي، يا أمي أنا بدي أأكد كلامك إنه نعم ينبغي ويجب علينا أن نحرص على تعظيم شعائر الله والصلاة في المسجد منها، وهي واجب على الكفاية، يعني لابد أن تقام هذه الشعيرة، لابد أن تقام هذه الشعيرة. ولما أنا بدي أقوم مشان أحضر مباراة ينبغي أن يكون هذا أيضا حافز قوي عندي إنه والله صلاة الفجر أهم، انه اذا بقومش عليها بالعاده لا والله اني قمت انا بقدر اقوم، لانه بالعاده الناس دكتور زايد بيقولوا ايه ما قدرنا، لا معناها انت بتقدر تقوم.
1: تقدر.
0: وبنفس الوقت يا امي، وبنفس الوقت الخير في امه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، موجود. يعني كثيرهم ممن يصلون بفضل الله تعالى الفجر في المساجد وفي بيوتهم، لمن لم يتسنى له أن يصلي في المسجد الخير موجود، ونذكره ليكثر ولنتفائل. يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست صورته الوحيدة إني أقول هذا منكر، لا أقول هذا خير.
1: نعم.
0: هذا خير موجود
1: وأبني عليه وحفز.

0: نعم نعم نعم نعم نعم
1: نعم بارك الله فيكم الأخت
0: حياكم
1: الكريمة،
0: الله،
1: وشكرا لفضيلتك على هذا التوجيه
0: حياكم الله.
1: الكريم. هو يعني تعليق على الكلام فضيلتك، يعني هو لعل قصد الأخت الكريمة أيضا في مجال أنه الإرادة، أنه يعني من
0: نعم
1: تكون عنده إرادة قوية للاستيقاظ
0: أيوة
1: صباحا،
0: صحيح
1: يعني لأي، سواء كان لسفر سواء كان لأي عمل،
0: صحيح
1: فهو يعني يستطيع وعنده إرادة أيضا للاستيقاظ لصلاة
0: صحيح
1: الفجر وعدم تضييعها.
0: نعم هذا صحيح،
1: نعم، والخير في وفي أمتي
0: نعم
1: اليوم
0: الخير في
1: القيامة. بارك الله
0: أمتي
1: فيكم
0: رسول
1: سيدي.
0: الله
1: نعم
0: قائم
1: بارك الله
0: دائم.
1: فيكم.
0: نعم
1: فضيلتك الأخ الكريم يعني يقول هو بالنسبة إلى يعني بعض المبالغ اتصال. نعم بلاش نطول فضيلتك على،
0: حاضر حاضر.
1: نعم. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: والله بدي أسأل الشيخ سؤال وبدي أطلب منه
1: تفضل،
2: الطلب.
1: بس توضح لنا صوتك وتقرب شوي على التليفون أو بدون سبيكر يعني إذا سمحت.
2: بدي أسأل الشيخ السؤال وأطلب منه الطلب
1: نعم
2: بوجه الله
1: تفضل، أبشر
2: تعالى.
1: تفضل.
2: بسأل اللي بيتكلموا في حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام إنه والديه ماتا على الكفر،
1: نعم.
2: وبستشهد بالكلام اللي بقول لك إنه رب العالمين، إنه يعني لما قال له إنه وأبي وأبوك في النار.
0: نعم
2: نعم. وبدي أطلب هالشيخ الطلب إذا يعني في
1: نعم
2: مجال.
0: نعم
2: أنا يعني رجل في آخر عمري، فهمت علي؟ وأنا
0: طول
2: قاعد
0: العمر بالصحة والعافية.
2: وبتمنى من الله إنه الشيخ يساعدني، إني قاعد بدور على جامع يخدم بيت الله، وبدي أبعد عن هالجو الفاسد كله اللي أنا عايشه.
0: الله يا ربي يتولاك ويرعاك. اترك رقمك عند أخونا الدبوبي بدنا نغلبه.
2: هاي موجودة موجودة
0: خلاص تمام إن شاء
1: تمام
0: الله،
1: ولا
0: تواصلوا
1: يهمك إن
0: مع
1: شاء الله.
0: زملائنا الكرام إن شاء الله، شوفوا شو
2: يعني
0: الرسالة.
2: الشيخ بتتواصل معي بعدين على رقمي هذا؟
0: راح نعم راح نتواصل معك، نشوف ايش اللي بنقدر عليه، يعني اذا طلبك ايش هو شوف
2: ان شاء
0: شنو.
2: الله الطلب كبير ان شاء الله. انا بدي بيت اقعد في وجه الله تعالى، فهمت علي ولا لا؟
0: الله يهدي
2: وبدي
0: بالك يا رب،
2: اقضي باقي هذا عمر.
0: طولة العمر بالصحة والعافية إن شاء الله.
2: الله يرضى عليك يا رب.
1: حياكم الله يا أخي
0: أهلين
1: الكريم.
0: يا سيدي أهلين.
1: فضيلتك الأخ الكريم يقول بعض المبالغ الزهيدة، يعني
0: يعني نعم
1: هو
0: بالنسبة
1: سائق تاكسي،
0: للسائق نعم
1: نعم
0: نعم أنا أول
1: سواء
0: شيء
1: يعني هو
0: صحيح،
1: يريد
0: له أو
1: المسامحة.
0: عليه؟ له أو عليه؟ له أو عليه؟ ناخذ كمان اتصال ولا نجاوب؟
1: اتصال
0: حاضر
1: يعني
0: بسم الله.
1: ثم قاطعين مرتين فضيلتك.
0: معلش يا سيدي ولا يهمك، احنا
1: نعم
0: شوي
1: سامحنا
0: شوي
1: سامحنا
0: يا سلام.
1: سامحنا سيدي.
0: هذا أحلى وصل، هذا
1: نعم
0: مو قطع. يلا ناخذ
1: طول.
0: اتصال.
1: السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف تحتك؟
0: أهلا وسهلا يا سيدي.
3: الله يسعدك شيخنا حبيبي. سؤال لما بصير موعد الاذان،
0: ايوه
3: لما الشيخ بيقول الله اكبر، هل يجوز ان الانسان على طول الصلاه كلها؟
1: نعم.
0: عندما يقول المؤذن
1: عندما يؤذن يعني يصلي مباشره.
0: لا نعم اوكي. علم تمام.
1: نعم ولا يهمك
0: تمام.
3: شكرا يا شيخ.
1: العفو حياك
0: الله. مرحبا.
3: هلا حبيبي.
1: نسأل أخي سعد ولا في سؤال كمان؟ خلاص تمام بلاش يكون مقاطعة مرة أخرى.
0: جاهزين سيدي.
1: نعم الله يبارك فيك سيدي.
0: نعم سيدي.
1: فضيلتك ما يتبقى يعني هو
0: هذا
1: الزبون
0: نعم
1: يسامح
0: أنا
1: السائق والعكس.
0: طلع الحساب 95 قرش والسائق معوش الخمس قروش أو
1: نعم.
0: بالعكس
1: نعم.
0: أنا دائما ننبه لنقطة، وأول شيء أنا بعتز جدا جدا بالمستمعين الكرام من إخواننا اللي بيشتغلوا على خدمة النقل، على تاكسي أو خدمات التوصيل وكل
1: نعم.
0: هذه الخدمات الله يسلمهم وأسعد دائما بمتابعتهم. أخي الكريم، الآن هذا المبلغ المتبقي حق للراكب، هذا الذي يجب أن تعلمه، هذا حق له، والإنسان إذا طلب حقه يجب علينا أن نؤدي له حقه.
1: صحيح.
0: وأنت كسائق عليك أن تكون محتاط وعندك ما تعيد إلى صاحب الحق الحق، وإياك أن يعني تلجأ إلى الحياء والمخاجلة، هذا يحرم عليك المال.
1: نعم.
0: يعني إذا أخذت مال أي شخص آخر دون طيب نفس منه فهو حرام. الآن سامحك قال لك ما بدي منك شيء، مسامح خلاص انتهينا. قلت له لك عندي خمس قروش، لك عندي قرش، لك عندي دينار، قال لك مسامح دنيا وآخره، من حاله قال لك مسامح، انتهى الأمر، قضي الأمر خلاص. أما أنت ينبغي أن تقول له عندي لك عندي حق. والآن صارت المسألة أسهل بكثير، لأنه ما عدنا نقول خلي معك قرش وخلي معك قرشين الآن صار في خدمة في تطبيقات
1: تقوم مقام
0: تقوم مقام هذه المسائل، ويمكن من خلالها أن يؤدي كل ذي
1: أكيد.
0: حق الحق الذي
1: عليه. نعم. فضيلتك أيضا بالنسبة إلى ما تأخذه الزوجة من مال زوجها، ويقول مبالغ

0: مبلغ قليل يعني، هو يعني لعله وكلها أو يعني هو يعلم بأنها تأخذ،
1: وكالها انتهى الأمر، ما في أي مشكلة.
0: قال هو عارف يعني يعلم.
1: هذا انتهى الأمر، ولا نتكلم عن رخصة خذي ما يكفيك وولدك
0: نعم
1: بالمعروف،
0: بالمعروف
1: يعني ما تتجاوزي، نحن لا نتكلم عن ذلك الآن. نحن نتكلم عن زوج قال لزوجته خذي من مالي المصروف دون أن يعين المبلغ، وهي تأخذ مصروفها ضمن حاجتها، فلا يوجد حرمة في هذا الأمر.
0: نعم
1: نعم هذا جائز.
0: بارك الله فيكم. الأخت الكريمة تسأل عن
1: سلطها، يعني
0: سلطها.
1: نعم. لا تصرف، هذا مالي وأنت تصرفي فيه، ونعم الرجل هذا ونعم المرأة هذه إن حفظت لزوجها حقه.
0: حقه نعم.
1: يعني الآن يحرم عليها أن تأخذ زيادة، لأنه هو استأمنها أنها
0: استأمنها
1: تأخذ،
0: نعم
1: استأمنها تأخذ حاجتها.
0: حاجتها نعم. نعم. فضيلتك أيضا الأخت الكريمة تشير إلى حديث المكوث بعد صلاة الفجر
1: نعم.
0: إلى أن تطلع الشمس ثم تصلي ركعتين،
1: يعني هذه مباشرة. أيوة هذول الركعتين
0: هي
1: الآن
0: الضحى، هي الضحى.
1: نعم فضيلتك. كما أنا أقرأ الآن حديث النبي صلى الله
0: نعم.
1: عليه وسلم
0: نعم.
1: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين. الآن متى قديش تطلع الشمس دكتور زايد؟ تطلع مقدار الضحى رمح، عفوا
0: ربع ساعة يعني بعد
1: تقريبا
0: بعد
1: تقريبا
0: ربع
1: بالمعدل هذا بتشوفها أنت طالع مقدار رمح رمح
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: أنت
0: نعم.
1: نظرك
0: نعم.
1: إليه هنا يبدأ وقت الضحى، هنا يبدأ وقت الضحى. الآن هي صلت هاتين الركعتين شروق ضحى نفس الشيء
0: نعم.
1: لأنه هي بس اسمها شروق لأنها
0: نعم.
1: اتصلت
0: شروق
1: بشروق الشمس
0: نعم.
1: لكن هو بدأ وقت الضحى.
0: هي تقول لو نامت يعني ثم صلت الضحى لاحقا
1: لا
0: يعني.
1: لا حرج،
0: لا حرج.
1: هو ضحى، هو وقت ضحى
0: يستمر
1: إلى وقت الكراهة قبيل صلاة الظهر
0: نعم.
1: قبيل صلاة الظهر
0: نعم.
1: لكن الآن لما أنت تصليها مباشرة تفوز بهذا الأجر، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة
0: نعم.
1: بإذن الله تعالى
0: نعم.
1: كان أقرأ الحديث نصا يعني
0: نعم. بارك الله.
1: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر عمرة حجة وعمرة تامة تامة تامة. لذلك
0: نعم.
1: دائما الحرص بيكون أنه بعد ما نصلي الفجر في جماعة نجلس نذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس من المقدار اللي تفضلت فيه، يعني ب 12 دقيقة 15 دقيقة تقريبا
0: نعم.
1: الربع ساعة خلص بتكون حسمت الإشكال
0: نعم. نعم.
1: ثم نصلي الضحى، واللي ما تسنى ركال الأخوات الكريمات بإذن الله هن مشمولات بهذا الأجر، وإن كانت الصلاة في البيوت لأنها ما استطاعت أن تذهب أو ما
0: نعم.
1: قدرت على ذلك
0: نعم. نعم. أيضا فضيلتك الأخت الكريمة تسأل عن موضوع الشك في عدد ركعات الصلاة، هي تقول لها يعني تبني على الأقل، لكن هي تقول تحول هذا الموضوع لعله إلى نوع من الوسواس بأنها تعيد، يعني هل عندما تشك في تصلي مثلا الظهر
1: نعم.
0: تقول صليت ركعة أم ركعتين، فتحول الموضوع هذا يعني نوع من الشك إلى الوسواس، فماذا
1: نعم.
0: تفعل يعني؟
1: والله أنا بدي أعطي مجموعة نصائح في
0: نعم.
1: قضية الوسواس
0: نعم.
1: القضية الأولى أن لا ألتفت إلى أي خاطر يخطر على بالي أثناء الصلاة
0: نعم.
1: يعني مش أي خاطر أعتبره شك، الخاطر لا يصل إلى مستوى إلى مرحلة الشك
0: نعم.
1: الشك تساوي بين الأمرين، يعني أنا هاي 50% وهي 50% هذا الشك، أما أنا عارف أني بالركعة الثالثة
0: أجي خاطر أنه
1: ما بردش عليه
0: نعم.
1: هذا خاطر، هذا مو ليس شكا. الشك أنا مش قادر بالمرة أميل لأحد الجهتين، أما أنا غالب على ظني أني بالركعة الثالثة ولا بالركعة الرابعة أرجوع إليه، هيك أنت بتتعب عقلك معك وبتصير تقول لعقلك لا تثق بأي معلومة. كيف الشك؟ سكرنا الباب، سكرت عين الغاز، سكرت الشباك،
0: بصير يعني يشمل أشياء كثيرة
1: خلاص أنت بتصير مبرمج عقلك
0: انه في معلومتين،
1: بتصير مبرمج عقلك انه انت ايها العقل لا تتقبل اي معلومه صحيحه. هذا
0: مشكله، هذا بصير
1: عفوا وهذا الوسواس
0: نعم.
1: فانت فقها غير مطالب بان تلتفت الى الخواطر، ونحن نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بين لنا انه في شيطان شغلته يوسوس لك
0: نعم، مختص بالصلاه
1: خنزب وخنزب
0: نعم.
1: قراءات صحيحه يعني
0: نعم.
1: أنت لا تلتفت إلى وسوسته. إذا لا فعلا أنا مش يعني مش خاطر خطر لي، أنا فعلا مش عارف أنا وين، أنا بالثانية ولا بالثالثة؟ أبني أنني في الثانية
0: على الأقل يعني،
1: أبني على اليقين.
0: اليقين
1: أنا شاكك أنا شاكك هسة ثانية ولا ثالثة، معناها يقينا أنا قطعا أنا في الثانية،
0: أنا في الثانية
1: قطعا أنا في الثانية، وربما أكون في الثالثة، لكن أنا متفق مع الرأيين في عقلي.
0: نعم
1: أنا في الثانية، إما ثانية وإما ثالثة، فخلص أبني على الثانية
0: على الأقل يعني،
1: بس ما أمشيش مع الهواجس
0: إنه يتحول لوسواس دائم.
1: نعم يعني. خلاص نعم. إذا أنت عقلك مرجح إنه أنا في الثالثة، عندك غلب الظن، امشي عليه. أي نعم.
0: نعم
1: حتى لا تدخل في الوسواس.
0: نعم أيضا فضيلتك بالنسبة إلى الغيبة والنميمة،
1: أيوة.
0: يعني كيف يغفر الله هذه الذنوب، وهي خاصة السؤال يعني بيوم عاشوراء. نعم. الذي يصادف يعني بعد
1: يا سيدي
0: أيام، هل يغفر هذه الذنوب؟
1: خلينا إحنا نجاوب،
0: وكيف يتحلل المسلم من هذه؟
1: نجاوب تفصيلا.
0: نعم.
1: أولا الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هذه الغيبة أن أذكر أخي بما يكره. قال يا رسول الله إن كان ما ذكرته فيه، قال هذه غيبة، هذه غيبة، وإن لم يكن فيه فقد بهته، إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه
0: فقد بهته،
1: يعني ذكرته بسوء وظلمته. النميمة أني أمشي بالفساد بين الناس، فلان حكى عليك، فلان بكرهك، فلان ما عزمكيش، فلان بده ياخذ درجتك، فلان بده ياخذ وظيفتك، فلان شكك اسفين عند المدير، فلان بحفر لك، هذا ايش اسمها؟
0: افساد بين الناس، نميمة.
1: نعم
0: نعم.
1: هماز مشاء بنميم.
0: بنميم.
1: نعم. هاي الغيبة وهذه النميمة. الآن إذا أنت تكلمت على شخص آخر فقد أصبح له عليك حق، لكن ليس بالضرورة دائما أن نقول أن تطلب المسامحة عن استغابتك إياه، لأنه ممكن توقعك مصيبة أكبر. في تقدير، في تقدير. التوبة ذكر ذلك الشخص بالخير، الاستغفار له، كل هذا من وجوه التوبة،
0: التوبة
1: والتخلص من هذه الذنوب. أختنا الفاضلة أشارت إلى نقطة، إحنا نقول الصلاة إلى الصلاة، والوضوء إلى الوضوء، والعمرة إلى العمرة، وصيام عاشوراء، هاي تكفر صغائر، تكفر صغائر الذنوب. لكن لما نتكلم عن ذلك ينبغي أن نعلم دائما أن حقوق العباد مبنية على المشاحة، والمفلس أجاء وقد أكل مال هذا واغتاب هذا وسفك دم هذا، فلا تركن على العبادات لمغفرة حقوق العباد، حقوق العباد لابد أن تؤدى. نرجع للغيبة مرة ثانية، كيف بدي إيش أسوي؟ قفت أول شيء أقلع.
0: نعم.
1: أول شيء أقلع عن هذه العادة. ثاني شيء ذكر السادة الفقهاء وجوه للتوبة عن الغيبة، أذكر محاسنه، استغفر له، لا تعد لذلك أبدا، أدعو الله له. ولا نقول دائما يجب أن تذهب إلى من اغتبته وأن تقول له أنا اغتبتك وقلت عنك واحد اثنين ثلاثة أربعة وسامحني على ذلك، لأنه في كثير من الأحوال هذه ممكن تؤدي إلى خصومات أكثر، وينبغي
0: مشاكل أكبر،
1: مشاكل ينبغي أن تقدر الأمور بقدرها. لكن ما ذكرته لك توبة،
0: توبة
1: أقلع. الآن إذا غيبتك ممكن اغتبته وين؟ اغتبته عند صاحب قرار، يعني سين مرشح لموقع، مرشح لمشروع يحال عليه، ورحت أنت ذكرت فيه ما ليس فيه، توبتك أن تصحح المعلومة التي ذكرتها، أن تصحح،
0: يعني قد يعني يفوت عليه هذا الأمر.
1: أي
0: يعني.
1: نعم. فتوبتك أن تصحح هذه المعلومة التي ذكرتها بشكل خاطئ، هذه مهمة،
0: لأنه قد يترتب عليه ضياع حق،
1: يترتب عليه ضياع حق وإساءة وظلم. صحيح. وما شابه ذلك. صحيح. فأنت توبتك أن تصحح هذه المعلومة بالطريقة السليمة، وهذه مهمة جدا.
0: مهمة. أحسنتم. نعم. سيدي فضيلتك على هذه الإشارة المهمة التي ممكن يغفل عنها كثير من
1: لا
0: الناس.
1: لا هو أي موظف يسعد بهذا الحكم الشرعي عند بيانه.
0: نعم أكيد.
1: أي موظف يسمعني. نعم. هذا الحكم الشرعي سيسر به، لأنه بيجوا بيقول لك ما هو من باب التناصح، من باب التناصح، إذا في شيء احكيه، ما بطلت غيبة يعني. هسه أنا مديري قال لي تعال احكي لي كيف وضع الموظفين عندك، هذه مش غيبة،
0: هذا مصلحة العمل،
1: هذه ليست غيبة. هذا عمل وتعاون على الخير ومناصحة،
0: نقول الحقائق يعني،
1: نقول الحقائق. أما تيجي تمسك طرف قميصك وتنفضه هيك وتقول الله لا يقضبنا غيبته، وتبدأ تحكي فيه وتفكر أنك
0: وما
1: كما...
0: ليس
1: لا
0: فيه.
1: هذا ليس صحيح.
0: نعم.

0: هلا دير بالك،
1: فنحذر من هذا
0: وما شهدنا إلا بما علمنا.
1: نعم.
0: أرأيت الشمس على مثلها فاشهد أو دع.
1: نعم. أي نعم. يعني هذه بعض الأمور يخفى عنها كثير.
0: أحكام من شرعية مهمة جدا. هذه ليست وعظا.
1: نعم.
0: هذا حكم فقهي.
1: نعم.
0: الوعظ على خشمي هذا حكم فقهي، يحرم على الإنسان أن يذكر في إنسان آخر.

0: تحقق مما تقول.
1: وقالوا قلنا وبيقولوا
0: خاصة نعم
1: خاصة ترتب هذا يعني فضيلتك التداخل بين الغيبة وما يترتب عليه من ضياع حقوق الناس الآخرين.
0: نعم فأنا الآن أبين حكم شرعي عندما تسأل لأنه في قرار بده يتخذ قاعدين بيسألوك عن اللي بتعرفه. أقول أنا رأيت أنا سمعت أنا أعلم بين مصدر معلومتك للذي يسألك حتى لا يظن السامع لك أنك تنقل عما رأيت وأنت تحدث عما سمعت ممن تعلم أنه كذب.
1: نعم.
0: أي نعم.
1: أيضا فضيلتك السؤال الآخر هو يقول عن والداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم
0: صلى الله عليه
1: هذه مسألة يعني
0: نعم لا هذه سيدي والداء النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحكم عليهما أنهما في النار؟ الحق سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الآن الحديث الصحيح والدي ووالدك في النار تكلم عنه الشراح قالوا هذه العبارة أبي وأبوك والدي ووالدك هذه ليست محددة في والد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا قرأنا شيخنا الحبيب سورة البقرة قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الكلام مع سيدنا يعقوب
1: نعم.
0: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه الآن لما قالهم ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق طيب الآن سيدنا إسماعيل ليس أبا بالمعنى أنه هو أبو الصلبي لسيدنا يعقوب مظبوط ولا لا؟
1: مظبوط
0: هو ابن سيدنا إسحاق
1: نعم
0: أولاده قالوا له آبائك إبراهيم نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إذن عبروا عن العم بالأب وعن الجد بالأب فلا نأخذ بذلك الحديث أن نقول والله والدان النبي صلى الله عليه وسلم في النار ليه؟ لماذا؟ الآية تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والدان النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة والدان النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة لم تأتهم الرسالة حتى تقوم عليهم الحجة هذا أولا
1: نعم.
0: ثانيا يجب التأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة الكرام عن الإساءة للمشركين أمام أبنائهم من المسلمين نهى يعني ابنة أبي لهب ابن أبي جهل قال لهم لا أنت كل ما تشوفهم يقول له أبوك لا احتراما لهم فينبغي أن تكون هذه المسألة حاضرة ونحن نتكلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ليس الله من باب يعني الوضوح في الحق والرسوخ في الحق أي وضوح في الحق الآية واضحة وهذا الفهم الصحيح للحديث أنت عندك فهم ثاني للحديث فهم نخطئه عندك فهم ثاني ابقى على تمام الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هذه أثارها خطيرة جدا لما نتكلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء نصوا من تكلم بقصد إساءة الأدب يدخل بالكفر وأنا حذر جدا في هذه المسألة نعم. نحن لا نكفر أشخاص بأعيانهم نحن نصف الفعل
1: نعم.
0: أي نعم فبدنا نكون مؤدبين مع سيدنا رسول الله حتى أنت شخص بده يثبت بشرية النبي صلى الله عليه وسلم بسير الطاول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي آية فأنت تريد أن تثبت بشريته بالإساءة احذر أنا بشر نعم هذا الآية القرآن يوحى إلي محمد بشر وليس كالبشري بل هو ياقوتة والناس كالحجري أنا عم بشر
1: صلى
0: الله عليه وسلم يوحى إلي فأنت مش تقول ومن هو وماذا وما فضله ووالده وعم يعني هكذا تثبت أنك على الحق من خلال الإساءة لا
1: ثم ما الداعي لفتح هذه يعني
0: أنت عندك رأيك فيها يعني. أنت عندك رأيك التزم برأيك لنفسك وبمن تقلدهم أنا هذا رأيي نحن مدرسة نخطئ هذا الرأي نحترم الجميع نخطئ هذا الرأي مع بيان الحذر أشد الحذر من الكلام الذي إطار العام الإساءة لمقام سيدنا رسول الله لأن ذلك يؤدي إلى الكفر
1: نعم بارك الله فيكم فضيلة الدكتور السؤال الأخير في هذه المجموعة هل يجوز أن يعني يصلي هذا الأخ الكريم عند قول المؤذن الله أكبر
0: إذا قال المؤذن الله أكبر
1: نعم
0: إذا قال المؤذن

0: الله أكبر، فقد دخل وقت الصلاة وهو شرط من شروط الصلاة.
1: نعم
0: فإذا قال المؤذن الله أكبر دخل وقت الصلاة وله أن يصلي
1: له أن يصلي.
0: وصلاته تصح.
1: نعم
0: السنة يسمع الأذان ويردد مع المؤذن، لكن إذا دخل بالصلاة أحيانا يكون وقت إحنا مستعجلين، عندنا عمل، عندنا شيء
1: صحيح
0: طارئ، فيجوز أن
1: يجوز.
0: يصلي.
1: نعم
0: كيف بنفطر برمضان؟ لما يقول الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: مجرد
1: نعم
0: ما بدأ بالأذان، وكذلك وقت الصلاة يدخل مجرد ما أذن المؤذن.
1: نعم
0: في نقطة والله دكتور زايد
1: تفضل
0: أنا
1: دكتور.
0: سألت عنها من يومين
1: تفضل سيدي.
0: على صلاة الفجر.
1: نعم
0: يعني أبناء الحواضر بيستشكلوا قضية الفجر الصادق،
1: نعم
0: وأنا والله سألت أهل الخبرة يعني ممن رصدوه، قالوا لا، الفجر الصادق يكون واضح في المناطق اللي ما فيها سطوع الشمس. الفجر الصادق إيش هو دكتور زايد؟ عندنا إحنا الفجر في فجر كاذب، هذا بيكون بشكل عمودي.
1: عمودي.
0: نعم، هذا يأتي قبل الفجر الصادق. اللي بيمشوا أحيانا في الصحارى أو في المناطق اللي ما فيها إضاءة يرون الفجر
1: ممكن هذا
0: الصادق.
1: وقت الأذان الأول بيكون تقريبا فجر
0: نعم، هذا
1: التكاني.
0: وقت الأذان الأول.
1: نعم
0: الفجر الصادق يبدأ هناك، عندك فجر ضوء في الأفق أمامك بشكل أفقي واضح. هذا متى بدأ؟ بدأ الفجر.
1: فجر. نعم
0: الآن في المدينة يصعب عليك أن تراه. لماذا؟ لأن المدينة فيها ضوء، هذا بيحجب عنك هذا الخيط الأبيض من الفجر، ولكن هو مرصود ودقيق من حيث الحساب. متى هذا ظهر يبدأ الفجر؟ مش يظهر إلي، هذا يعلمني به الأذان.
1: يعلم به الأذان،
0: متى يعلمني
1: لذلك هو المعتمد هو لإثباتهم هو الأذان.
0: هو الأذان؟ متى
1: الأذان
0: أذن المؤذن نصلي.
1: نعم
0: والله ما شفنا، والله طلعنا الدنيا لنا عتمة. طبيعي تطلع الدنيا عتمة،
1: نعم
0: هذا شيء طبيعي، لأنه لسه بين ما الفجر يقوى والصبح يظهر بدها وقت.
1: نعم بارك الله فيكم فضيلة
0: حياكم الله.
1: الدكتور. اسمح لنا في السؤال الأخير والذي يعني سيأخذ إن شاء الله يعني وقتا إلى آخر الحلقة.
0: نعم
1: فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى يعني كثير ما تثار تساؤلات حول العقوبات في الإسلام،
0: نعم
1: وقد يقتصر نظر البعض إلى أن إلى موضوع جانب الزجر والعقوبة فقط، بينما حقيقة جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق مقاصد عظيمة لتحفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض. وحقيقة هذه العقوبات من أيضا كبعد مقاصد هي تؤسس لمجتمعات آمنة ومستقرة. في الإضافة إلى جانب الزجر والردع فضيلتك،
0: نعم
1: أيضا نتحدث عن البعد الآخر ما وراء النص، خاصة المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام،
0: نعم
1: وكيف تجمع هذه العقوبات بين العدل والرحمة وحماية المجتمع.
0: جميل
1: فضيلتك بارك
0: جميل،
1: الله فيكم.
0: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. والحق سبحانه وتعالى يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.
1: نعم
0: العقوبة يا دكتور زايد وصفها الحق سبحانه وتعالى بأنها حياة، حياة للمجتمع، حياة آمنة، حياة مطمئنة، حياة مستقرة. وهذا عجيب، لأنه أنا بدي أقول لك أنا الآن ستعاقب لتتحقق الحياة، ستنزل العقوبة لتتحقق الحياة. لذلك من وصف العقوبة في الإسلام أنها زاجرة، يعني تضبط الأمن في المجتمع. ونقرأ معا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه
1: صلى الله عليه
0: وسلم،
1: وسلم.
0: عندما سرقت امرأة معينة من قبيلة معينة لها مكانة، فقبيلتها استكبرت، يعني مش استكبرت بمعنى، مش بمعنى الكبر، بمعنى انه والله هاي ثقيلة، انه بنتها تنقطع ايدها. فقالوا لابد انه يعني نشوف لنا شيء عند سيدنا رسول الله صلى
1: صلى الله
0: الله
1: عليه
0: عليه وسلم حتى لا تطبق العقوبة. واحنا مسميه اليوم سيادة القانون، نسميها اليوم
1: سيادة القانون.
0: سيادة القانون
1: نعم
0: بالمصطلح المعاصر، وهو من أهم من أهم أسباب استقرار المجتمعات. فمعروف القصة، قالوا مين يحكي؟ ما في إلا الحب ابن الحب، هذا له شفاعة كبيرة، سيدنا أسامة ابن سيدنا زيد. فسيدنا أسامة يتحدث مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذه المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير وغير جلسته، قال: أفي حد من حدود الله تشفع يا أسامة؟ ثم قام وخطب في الناس. طبعا سيدنا أسامة يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نكون مع تمام الأدب في وصف سادتنا صحابة سيدنا رسول الله
1: الله
0: صلى
1: عنه.
0: الله
1: نعم
0: عليه وسلم. فقال: أفي حد من

0: من حدود الله تشفع يا أسامة؟
1: نعم.
0: ثم قام وخطب في الناس،
1: نعم،
0: وقال إنما أهلك من كان قبلكم. وهي هنا نقطة دكتور زايد مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا أن الهلاك نزل بأمم سابقة للسبب التالي، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. إذن أن يعلم الجميع أن العقوبة العادلة ستنزل مهما كان مرتكبها، وأن الدماء والأموال والأعراض لن تذهب سدى، من أسباب استقرار المجتمعات واستقرارها
1: سيادة القانون، يعني
0: وهو ما يعبر عنه اليوم بسيادة القانون ونفاذ القانون على الجميع وسرعة التطبيق، لأن المطل حرام، تأخير الحقوق حرام. إحنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. المطل ضرر وأذى، والعكس صحيح، المعتدى عليه المظلوم في مال في دم في عرض، عندما يرى العقوبة الزاجرة نزلت في مرتكب تلك العقوبة سيطمئن وسيرتاح قلبه وسيهدأ، والعكس أنه سيحاول تحصيل حقه بنفسه.
1: نعم.
0: والذي تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة عندما يرى العقوبات تنزل بالمعتدين سيرتدع، وعندما سيرى أن القانون والإجراءات والعقوبة مسألة فضفاضة جدا ونصوص قابلة للي الأعناق ولعدم التنفيذ، بيقول لك راس ماله فنجان قهوة.
1: نعم.
0: مزبوط ولا لا؟
1: مزبوط.
0: وبتنحل، وهاي لها حل ألف وهي حل باء. أما لما يشوف لا الله هذا قاتل
1: وقعت العقوبة،
0: نعم هذا قاتل يقتل، هذا معتدي. طبعا نحكي عن العمد العدوان الذي يؤاخذ به صاحبه بالقصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه قضية، القضية الأولى. القضية الثانية دكتور زايد برضو بنتكلم عنها ودائما نسأل عنها،
1: نعم،
0: إنه أيضا نعم عرض الإنسان مصان، أيضا عرض الإنسان
1: مصان،
0: ومن يعتدي عليه أيضا يعاقب. فهذا يعني الآن نتكلم أنه والله أنت فاتح على وسيلة من وسائل التواصل وتسيء وتعتدي، أنت مؤاخذ شرعا وهذا الذي تقوم به حرام، وأنت مؤاخذ قانونا وستقف أمام القضاء. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هذا الميزان من أسباب الاستقرار ومن أسباب القوة. لما سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه جاء إليه اليهود وقالوا له أنت بدك تقدر علينا هسه قديش علينا التزام مالي نحو الدولة، فإحنا جبنا لك شوية هدايا، زي ما بالمصطلح المعاصر نقول شوية هدايا، هي رشوة محرمة. قال شوية هدايا يعني كيف سأقوله، مش إلك للأولاد،
1: هاي يعني بعطوها ثوب آخر،
0: بعطوها ثوب آخر عشان هي رشوة محرمة. قال السحتة تعرضون علي، والله إنكم لأبغض خلق الله إلى قلبي.
1: الله أكبر.
0: أعطاهم الأولى، وإن ذلك لن يدفعني أن أظلمكم، أي الثانية، تدفعون الذي عليكم. يعني الآن هذا التصرف اللي تصرفوا قاعدين
1: مشان ما يدفعوا.
0: سيدنا عبد الله بن رواحة قالوا أنتم أبغض الناس إلي، ولكن بنفس الوقت لن تدفعوا مع أنكم أبغض الناس إلي إلا ما يجب عليكم. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا
1: العدل.
0: ومن العدل إنفاذ القانون، من العدل أن تنزل العقوبة المناسبة بالجريمة المرتكبة. فهذه قواعد شرعية، وهي كما ينص الفقهاء المعاصرين لما يتكلموا عن مقاصد الشريعة، وأن أن يحفظ على الإنسان الدين والحياة والمال والعرض والولد والنسب. كيف ستحفظ هذه المقاصد؟ تحفظ يقولون

0: أمرين، من جهة الوجود ومن جهة العدم. الآن من جهة الوجود أنك أنت تعلم الناس دينهم، تنشر الناس، تحث على الزواج، تحث على التعليم للعقل أيضا من المقاصد الشرعية، هذه من جهة الوجود، على العمل، على الكسب المباح للمال. طيب من جهة العدم، من جهة العدم أن تحمي هذه المقاصد بسياج، من هذا السياج العقوبات الرادعة الزاجرة لمن يعتدي على الدين، كيف يسيء للأحكام الشرعية، يدعو إلى السفور وإلى إلى إلى إلى المحرمات وإلى المجون وإلى وإلى ما يعتدي على حياة الناس، على أموالهم، على عقلهم، على ولدهم ونسبهم وشرفهم. فهذه مقاصد شرعية حفظها الشرع وجودا من خلال الأحكام الشرعية التي توجدها، وعدما من خلال الأحكام الشرعية التي تحمي هذه المقاصد.
1: نعم، وانتهى فضيلتك، هو مظهر من مظاهر الرحمة، يعني رحمة الشريعة الإسلامية بالناس طبعا. أن تطبق هذه العقوبات وأن يسود القانون
0: طبعا.
1: وتكون زواجر وروادع لمن يمس يعني هذه الضرورات الخمس، سواء العقل ولا النفس أو المال أو العرض أو غيرها، دكتور.
0: نعم،
1: بمعاقبة المجرمين،
0: وأولها الدين، وكما قلنا سيدي لولا ذلك لاعتدى الناس على بعضهم، والمقولة إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في أشخاص إذا قلت لهم حلال وحرام خلص واجب نلتزم به، حرام نتركه. في أشخاص إذا قلت له حلال وحرام بيقول لك فرج مش مهم، نتفاعل معها لاحقا. أما إذا قلت له ستعاقب وستقف أمام القضاء بيقول لك لا، لن إذن هكذا سألتزم.
1: نعم.
0: اللي هي إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
1: القرآن.
0: أنت في شخص بتقول له هذا حرام يقول لك خلص لن أقدم عليه، هذا تقي.
1: نعم.
0: في شخص يقول له هذا حرام يقول لك حرام مش مشكلة، ما حدا ملاحقنا. لو قلت له ستعاقب يقول لك لا، لن أقبل عليه.
1: بارك الله فيكم. نعم. فضيلة الدكتور، يعني وبهذا نصل إلى ختام برنامج فتاوى على الهواء. نسأل عز وجل أن يعني يضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، وأن يكون هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين إن شاء الله، وأن يجزي خير الجزاء كل من يسهم في خدمة الأردن ورفع اسمه ومكانته بين الأمم، أن يبارك في جهود جميع الجميع ويوفقهم لكل خير، وأن يوفق بنات وبناء أبناء الأردن ليكونوا خير سفراء لوطنهم.
0: آمين.
1: في كل مكان، وأن يجعل يعني كل ما نقوم به ويقوم به هؤلاء يعني عملا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به البلاد والعباد. آمين. كل شكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، أمين عام ذات الإفتاء. كل شكر سيدي، بارك الله فيكم في جهودكم إن شاء الله. بارك الله فيكم،
0: شكرا لكم،
1: جزاكم الله خير وطيب الله الأنفاس إن شاء الله. وأشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي وشادي الزيادين والمهندسة نداء الرمامنة، وأيضا الزميلة أماني الكعابنة، الإشراف الزميل الدكتور معارك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدبير، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى ملتقى في حلقة جديدة.
2: فتاوى على الهواء.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. جلالة الملك وسمو ولي العهد يحضران مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الجزائري. سمو ولي العهد يوجه رسالة دعم وتقدير إلى لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم. مجلس الوزراء يوافق على إضافة 30 حافلة عاملة على خط الكرك الزرقاء وخط الكرك العقبة. وزراء الخارجية العرب يؤكدون جملة من المواقف المشتركة تجاه القضايا الإقليمية. وواشنطن تقول إنها أرست وإيران أساساً جيداً لاتفاق نهائي للحرب في المنطقة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، لعب المنتخب الوطني

0: لكرة القدم مباراته الثانية ضمن المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026 صباح اليوم أمام نظيره الجزائري على ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو. كما حضر المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح منتخب الجزائر سمو الأميرة رجوى الحسين وسمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات. وجه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد رسالة دعم وتقدير إلى لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم النشامى عقب مباراتهم أمام المنتخب الجزائري في كأس العالم 2026. وقال سموه عبر حسابه في انستغرام: نحبكم ونقدر مجهودكم ونعلم مدى حرصكم على إسعاد الأردنيين، ما قصرتوا يا النشامى، ومبارك للمنتخب الجزائري الشقيق. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على إضافة 15 حافلة عاملة على خط الكرك الزرقاء و15 حافلة أخرى عاملة على خط الكرك العقبة إلى الدعم التشغيلي المقرر ضمن نطاق مشروع تطوير النقل العام بين المحافظات في مرحلته الثانية، وذلك لغايات التوسع في خدمات النقل العام المنظم للمواطنين وخصوصا طلبة الجامعات في المحافظات الثلاث. وتضمن القرار تكليف شركة رؤية عمان للنقل بأعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الذكي وأنظمة معلومات الركاب للمشروع، وكذلك تكليف شركة المتكملة للنقل المتعدد بمهام الإدارة والرقابة على تنفيذ المشروع، حيث سيتم تزويد الحافلات التي تمت إضافتها بأجهزة دفع إلكتروني وتتبع للمركبات على هذه الحافلات لربطها على نظام مشروع تطوير النقل العام. كما تضمن تكليف هيئة تنظيم النقل البري بتوفير المخصصات المالية اللازمة ورفع تقرير في نهاية شهر كانون الأول 2026 حول الأداء التشغيلي لهذين المسارين ومدى تحقيق مؤشرات الأداء وفق الأهداف المرسومة لهما. وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أيضا أقر مجلس الوزراء نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان لسنة 2026. وفي إطار التحديث الإداري قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لسنة 2026 تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لعام 2026 تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. وقرر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاء لسنة 2026 تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. اختتمت في عمان أعمال الدورة العادية المستأنفة 165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمشاركة وزراء الخارجية العرب، وذلك عقب الاجتماع التشاوري الذي عقد بدعوة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي. إلى التفاصيل.
1: خلال الاجتماعات أكد الوزراء العرب جملة من المواقف المشتركة تجاه القضايا الإقليمية، حيث رحبوا بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، وشددوا على أهمية مواصلة المفاوضات الجارية للتوصل إلى حل شامل يعالج أسباب التوتر في المنطقة ويعزز الأمن والاستقرار. كما أكدوا ضرورة احترام سيادة الدول العربية ورفض التدخل في شؤونها الداخلية أو المساس بأمنها واستقرارها، مع التشديد على أهمية معالجة أسباب التوتر ومنع تكرار الاعتداءات التي استهدفت عددا من الدول العربية خلال السنوات الماضية. وجدد الوزراء تأكيدهم أن القضية الفلسطينية تبقى في صدارة الأولويات العربية، مع رفض السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل. وفي الشأنين اللبناني والسوري، أكد الوزراء دعمهم للبنان وسوريا في مواجهة

0: التحديات الراهنة ورفضهم الاعتداءات الإسرائيلية عليهما، مع التشديد على مواصلة التنسيق العربي المشترك بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها. كما شهدت الجلسة تعيين الأمين العام المقبل لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بتفويض من القادة العرب، وسيبدأ فهمي مهام عمله في الأول من تموز المقبل لمدة 5 سنوات خلفا للأمين العام المنتهية ولايته أحمد أبو الغيط.
1: هذا وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب جاء لبحث تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المتنامية التي تعصف بالعالم العربي. وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عقب انتهاء أعمال الاجتماع أن الجلسة شهدت حوارا موسعا عكس الإدراك المشترك لخطورة التحديات التي تواجه المنطقة والإرادة لتعزيز أدوات العمل الجماعي من أجل مواجهتها. وقال الصفدي:
2: اليوم كان هنالك ضرورة لأن نجتمع وزراء خارجية الدول العربية لنبحث في كيفية تعزيز عملنا المشترك في مواجهة التحديات المتنامية التي تعصف بعالمنا العربي. وشهدت الجلسة حوارا موسعا عكس الإدراك المشترك لخطورة هذه التحديات والإرادة لأن نعزز من أدوات عملنا الجماعي من أجل مواجهتها. رحبنا جميعا بمذكرة التفاهم التي وقعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية، ونقف جميعا داعمين لهذه الاتفاقية وضرورة التقدم في المفاوضات التي بدأت في سويسرا أمس وصولا إلى حل شامل إلى هذه الأزمة يعالج كل أسباب التوتر في الحقبة الماضية. نحن جميعا نريد لمنطقتنا أن تعيش بأمن واستقرار. حتى تنعم منطقتنا بالأمن والاستقرار لابد من أن نكون صريحين وأن نعالج كل أسباب التوتر السابقة، ومن هنا نؤكد على ضرورة احترام سيادة الدول العربية، رفض التدخل في شؤون الدول العربية، رفض العبث بأمن الدول العربية. وكنا جميعا أدنا الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي جميعها، أشقائنا في الخليج العربي وأيضا على المملكة الأردنية الهاشمية. يجب أن لا تتكرر هذه الاعتداءات، ويجب أن نعمل معا من أجل أن نضمن أن المرحلة القادمة لن تشهد مثلها، وأننا سنعالج كما قلت كل الأسباب التي كانت أدت إلى التوتر. فهذه قضية كانت في صلب ما تحدثنا به اليوم. أيضا كان في مقدم المواضيع التي طرحت القضية الفلسطينية وما تواجه من خطر متفاقم نتيجة التوسعية الإسرائيلية التي نراها تنعكس يوميا، توسعة للاستيطان، مصادرة للأراضي، محاولات لانتهاك الوضع التاريخي والقانون القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، محاصرة الاقتصاد الفلسطيني. كل هذه إجراءات إسرائيلية لا شرعية تقوض حل الدولتين، وبالتالي تنسف فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي مثل ويمثل خيارا استراتيجيا لكل دولنا العربية. نحن نريد سلاما شاملا، لكن طريق هذا السلام هو تلبية حق الشعب الفلسطيني الشقيق في دولته الحرة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على خطوط 4 من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. العالم كله يجمع على أن لا بديل لحل الدولتين سبيلا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل، وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية يوميا هو نسف لكل الأسس التي يجب أن يقوم عليها حل الدولتين. ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية بالتأكيد يعني مستمرون في العمل مع كل أشقائنا من أجل وقف هذه الإجراءات، ومن أجل أيضا حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في ضوء الوصايا الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات. أيضا ناقشنا اليوم الأوضاع في لبنان الشقيق، ندين العدوان الإسرائيلي على لبنان، نؤكد على ضرورة احترام وقف إطلاق النار، ونقف مع أشقائنا في لبنان في كل جهد يقومون به من أجل حماية أمنهم واستقرارهم وسلامة مواطنيهم. تحدثنا أيضا عن الأوضاع في سوريا، وكلنا نقف إلى جانب سوريا الشقيقة في عملها إعادة بناء الوطن السوري الحر الآمن المستقر الذي يلبي حقوق كل مكونات شعبه وينتقل بسوريا من

0: مرحلة كانت كارثية في تاريخها إلى مرحلة إن شاء الله ستكون مرحلة تشهد الأمن والاستقرار والازدهار والإنجاز. وأيضا كلنا نرفض الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض السورية والمحاولات الإسرائيلية في العبث بأمن واستقرار سوريا، لأن في نجاح سوريا نجاح لنا جميعا، وفي استقرار سوريا استقرار للمنطقة برمتها. طلقنا اليوم في حوار سنعمل من أجل أن يثمر أدوات عمل عربية مشتركة أكثر فاعلية وأكثر قدرة على مواجهة التحديات وحماية الأمن العربي وحماية المصالح العربية وحماية القضايا العربية.
1: من جهته، أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن المرحلة الراهنة والظروف التي تمر بها الدول العربية تتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق والتشاور العربي لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، بما يلبي تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر ازدهارا وسلاما. وقال الزياني خلال مؤتمر صحفي على هامش أعمال الاجتماع:
2: أود أن أعرض عن خالص الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على استضافة هذا الاجتماع، ولمعالي الأخ العزيز أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية على مبادرته الكريمة بالدعوة لعقد لقاء تشاوري بين أصحاب السمو المعالي والسعادة وزراء خارجية الدول العربية. فقد تناول المجلس الوزاري في اللقاء التشاوري تناول حقيقة أبرز المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وما نصت عليه من وقف العمليات العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية وتعزيز جهود تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. وقد رحب الوزراء كافة بهذه الخطوة، مؤكدين أن مذكرة التفاهم خطوة مهمة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، مؤكدين على أهمية الالتزام التام بما ورد فيها لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ويجنب المنطقة تداعيات الصراعات والحروب المدمرة وتسخير الجهود لإحلال السلام والتنمية والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة.
1: يجري نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مباحثات موسعة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية ناصر بوريطة في عمان. استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، وبحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما تناول اللقاء الجهود الرامية إلى تهدئة التصعيد في المنطقة وأهمية التوصل إلى حلول دائمة تستند إلى القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. كما بحث الجانبان التطورات في الأراضي الفلسطينية، مؤكدين ضرورة وقف الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس ومواصلة التنسيق والتعاون المشترك. عقد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس محمد الصمادي وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايس لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، وتطرق اللقاء إلى أدوار وجهود المركز الوطني للأمن السيبراني في حماية الفضاء السيبراني الأردني، إضافة إلى عرض أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. خلال اللقاء أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس محمد الصمادي على أهمية الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2025-2028 في بناء فضاء سيبراني أردني آمن وموثوق وقادر على الصمود. وقال الصمادي:
3: الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية هو فضاء سيبراني آمن وموثوق قادر على الصمود ومعتمد على القدرات الوطنية، معزز للاقتصاد والرفاه. المحاور اللي انطلقنا فيها في هذه الاستراتيجية تعتمد على 4 محاور رئيسية. الأول: تطوير بيئة رقمية أردنية آمنة وموثوقة من خلال تعزيز الثقة بالبيئة الرقمية إدارة المخاطر المتأتية من استخدام التقنيات الحديثة وسلاسل التوريد، وتحقيق التنوع والشمول للفئات الأضعف في المجتمع. المحور الثاني اللي هو حوكمة شمولية وضمان صمود الخدمات الأساسية. طبعاً هذا يتأتى من خلال مواكبة التشريعات الناظمة للفضاء السبراني الأردني للمتطلبات الاستراتيجية والمتغيرات المتسارعة، وتعزيز صمود ومناعة الشبكات الرقمية الحكومية، وبالإضافة إلى ذلك الاستجابة لحوادث الأمن السبراني التي تهدد الأمن الوطني. المحور الثالث هو تعزيز القدرات الوطنية، هو يتعلق في العنصر البشري، لا يتعلق فقط في تدريب إنما يتعلق أيضا في ورشات توعوية. أحد أبرز الأمور التي تؤدي إلى فضاء سبراني آمن وموثوق ومنظومة فاعلة هي التوعية ثم التوعية ثم التوعية. المحور الرابع حقيقة تشجيع الشراكات الاستراتيجية والمحلية وتعزيز دور الأردن على المستوى الإقليمي والدولي.
1: توصلت الحكومتان الأردنية واليابانية إلى اتفاق مشترك يمكن الحكومة الأردنية من استغلال مبلغ 169,342 دينارا أردنيا من الحساب الأردني الياباني لغاية تمويل مشروع إنشاء بنية تحتية صغيرة النطاق لحصاد المياه في منطقة وادي عربة في العقبة لصالح سلطة وادي الأردن في المملكة. وبحسب بيان لوزارة التخطيط اليوم، يهدف المشروع لمساعدة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على التكيف مع آثار التغير المناخي من خلال تطبيق تقنيات فعالة لحصاد مياه الأمطار وجمع أكبر كمية ممكنة للاستفادة منها، ما سيسهم في تعزيز توفير المياه محليا ودعم سبل العيش في المناطق الريفية عبر حلول مستدامة لإدارة المياه وحصادها. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وذلك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا خلال الاقتحام طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. إلى سوريا، حيث تواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 من خلال توغلاتها في الجنوب السوري واعتداءاتها المتكررة على المدنيين، بما يشمل المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف، حيث توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في تلة أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. من جانبها تؤكد سوريا أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال في الأراضي السورية باطلة ولاغية ولا تترتب عليها أي آثار قانونية بموجب القانون الدولي، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري. وإلى آخر تطورات الوضع الراهن في لبنان، حيث استشهد شخصان جراء قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق نيران رشاشاته باتجاههم في بلدة النبطية الفوقة جنوب لبنان. سياسيا، يدخل لبنان جولة جديدة من المحادثات مع إسرائيل في واشنطن اليوم وسط عزمه المضي قدما في المفاوضات المباشرة، حتى وإن بدأ أن هذه الجولة يطغى عليها قرار إيران إدراج الملف اللبناني ضمن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. وإلى آخر تطورات اليوم السادس، على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، حيث أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن الولايات المتحدة وإيران أرستا أساسا جيدا لاتفاق نهائي لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة الفلبطوش.
4: في إطار المفاوضات الدائرة في سويسرا بوساطة قطرية باكستانية لإنهاء الحرب، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن الولايات المتحدة وإيران أرستا أساساً جيداً لاتفاق نهائي لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط، حيث أجرى الطرفان جولة مفاوضات ستستكمل بمحادثات فنية. ولفت نائب الرئيس الأمريكي إلى أن إيران وافقت على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة إلى البلاد، مضيفا أن هذا يشكل خطوة كبيرة بالنسبة للشعب الأمريكي والخطوة الأولى نحو نزع السلاح النووي. لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال:

0: إعلاناً والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع النووية المستهدفة في الصراع. وأكد فانس أن الولايات المتحدة ستتأكد من أن أي إفراج محتمل عن أصول إيرانية لن يمول الإرهاب. من جهته يبدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم جولة تشمل 3 دول خليجية في ظل المفاوضات الجارية في إيران. وفي سياق متصل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين. كما أضاف ترامب أنهم تمكنوا من تمرير كميات نفط أكثر من ذي قبل، ومضيق هرمز مفتوح بالكامل، وإيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. وأعلنت الولايات المتحدة تعليق عقوباتها على النفط الإيراني لمدة 2 شهر. هذا وتواصلت حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بوتيرة أعلى مما كان عليه الحال قبل الإعلان عن التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. من جانبه أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أن طهران ستتولى إدارة مضيق هرمز. في الأثناء أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قبيل توجهه إلى باكستان اليوم بدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن فعالية المحادثات تعتمد على الالتزام الكامل بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة.
1: وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ذكرت السلطات الأوكرانية أن 6 أشخاص أصيبوا جراء غارات جوية روسية على أوكرانيا فجر اليوم. وجاءت الغارات في أعقاب هجوم أوكراني أمس على مصنع لإنتاج قطع إلكترونية للصواريخ في منطقة فارونيش الروسية، والذي قال حاكم المنطقة إن الهجوم أسفر عن مقتل 5 وإصابة العشرات. محليا، أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات وللمرة الأولى عن تخفيض بنسبة 25% على أسعار الأرقام المميزة الثنائية، الثلاثية، الرباعية والخماسية اعتبارا من صباح اليوم وحتى الساعة 11 من مساء يوم الأحد الموافق 28 حزيران، وذلك احتفاء بالمشاركة التاريخية وللمرة الأولى لمنتخب النشامة في مونديال كأس العالم. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه أسعف للمستشفى فجر اليوم 9 أشخاص إثر إصابتهم خلال تدافع للجمهور داخل الساحة الهاشمية، وتابع أن أحد المصابين ما لبث أن فارق الحياة وجرى تحويله للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما تلقى باقي المصابين العلاج وحالتهم حسنة ومتوسطة. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث تكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. جلالة الملك وسمو ولي العهد يحضران مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الجزائري. سمو ولي العهد يوجه رسالة دعم وتقدير إلى لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم. مجلس الوزراء يوافق على إضافة 30 حافلة عاملة على خط الكرك الزرقاء وخط الكرك العقبة. وزراء الخارجية العرب يؤكدون جملة من المواقف المشتركة تجاه القضايا الإقليمية. وواشنطن تقول إنها أرست وإيران أساساً جيداً لاتفاق نهائي للحرب في المنطقة. ختاماً مستمعين الكرام، هذه تحيات رئيسة التحرير سارة العيسى، ومن الهندسة الإذاعية شوبرت النمري، ومن التنفيذ الإذاعي ألف البطوش، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء، في أمان الله.

0: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة عبر JordanWorldCup.com.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حماد الفرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها عن الوضع السياسي الحزبي والنشاطات المقبلة نحو انتخابات الكنيسة الإسرائيلي والتحالفات بين القوى السياسية العربية الفلسطينية المختلفة في داخل مناطق 48، وأيضا حول سياسات نتنياهو، وبالتالي المعارضة تشن عليه حملة واضحة علنية تؤكد فشله في المعارك والمواجهات التي يخوضها، أولا ضد الشعب الفلسطيني، وثانيا ضد الشعب اللبناني، وأيضا ضد إيران. ولذلك للحوار وللحديث حول هذه الموضوعات دعوني أرحب بالسيد أمجد شبيطة. السيد أمجد شبيطة سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وبالتالي هذه الجبهة هي في طليعة القوى السياسية التاريخية المناضلة التي واجهت سياسات التمييز وتعمل وتناضل من أجل تحقيق المساواة في مناطق 48. أستاذ أمجد شبيطة مساء الخير.
1: أهلا بك وبالمستمعين، أتشرف بالحديث إليك وإلى أهلنا في الأردن الحبيب.
0: كل الاحترام من الأردن، إحنا الأردنيين دائما لا نستطيع إلا أن نكون معكم وإياكم ونتابع أولا معاناتكم، وثانيا تطلعاتكم من أجل تحقيق المساواة في مناطق 48 وتحقيق الاستقلال وزوال الاحتلال في مناطق 67. أستاذ أمجد شبيطة، يعني بداية، تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي بينكم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة مع التجمع الوطني الديمقراطي مع الحركة العربية للتغيير، فإذا تكرمت بداية تعطيني فكرة عن هذا الاتفاق وكيف وصلتم إليه، وهل هناك فعلا يعني إقرار بهذا التحالف الثلاثي؟ كما تعرف في الدورة السابقة مع الأسف أن التجمع الوطني الديمقراطي خاض معركته لوحده، وكان هناك ثلاث قوائم، قائمة للحركة الإسلامية وقائمة للجبهة الديمقراطية مع الحركة العربية للتغيير والقائمة الثالثة للتجمع، وبالتالي فقد التجمع أولا أصواته الانتخابية بأربعة مقاعد تقريبا، والأحزاب العربية فقدتم يعني أربعة مقاعد كما كان في الدورة التي سبقت الدورة السابقة عام 22، كنتم 15 مقعد وتراجعتم إلى 10 مقاعد.
1: صحيح، يعني حقيقة إحنا بالأشهر الأخيرة كنا منهمكين جدا بالعمل على تأسيس القائمة المشتركة من جديد.
0: نعم.
1: وهي قائمة تضم القوى الأربع الفاعلة في المجتمع العربي، الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، وكذلك القائمة العربية الموحدة وهي الذراع السياسي للحركة الإسلامية في البلاد.
0: نعم.
1: صراحة بعد أشهر طويلة من محاولات جسر الهوة ما بين القوى الثلاث، جبهة تجمع وعربية للتغيير، وما بين القائمة العربية الموحدة، رأينا بأنه من الضروري أن يعني نكثف الجهود لبناء الثلاثية مع مد اليد للقائمة الموحدة لنكون في قائمة واحدة. هذا الإعلان تم يعني نشره عشية عيد الأضحى المبارك، لأن القائمة الموحدة أصرت على مدار أشهر طويلة على أن يكون التحالف بيننا وبينها تحالفا تقنيا فحسب، بمعنى بدون برنامج أو تفاهمات سياسية، وهذا فعلا ما وافقنا عليه.
0: خلينا نسميه، لأنه التسمية التقنية لها علاقة بشيء غير سياسي، هو الحقيقة اتفاق إجرائي وليس اتفاق يعني سياسي مبدئي، إجرائي يعني فقط لخوض الانتخابات.
1: صحيح، بمعنى أن نخوض الانتخابات كلنا في قائمة واحدة، ومن
0: ثم نعم.
1: بعد الانتخابات يذهب كل في سبيله. الهدف كان هو أنه مجتمعنا العربي كمجتمع يعني يواجه خطر وجودي حقيقي، يتوق إلى أن يرى قيادته السياسية موحدة، وكل استطلاعات الرأي والأبحاث ونبض الشارع يقول بأن الأداء الأمثل لرفع نسبة التصويت بين المواطنين العرب وبالتالي إحراز النتيجة الأفضل انتخابيا يكون عبر قائمة مشتركة واحدة يعني تكرس كل الجهود من أجل رفع نسبة التصويت بعيدا عن يعني السجال الحزبي الذي قد يكون يعني منهكا بالذات في هذه الظروف التي تمرها جماهيرنا العربية.
0: نعم، إذن يعني لنترك لاحقا مسألة القائمة الموحدة، التعبير السياسي البرلماني عن الحركة الإسلامية، ونتحدث عن الأحزاب الثلاثة: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير. وهذا إن وقع وحصل فهو يقطع الطريق على سقوط وإخفاق

0: على تحصيل 9 مقاعد ولربما أكثر في الكنيست. هذا طبعا إلى جانب المقاعد الأربعة التي قد تحصل عليها القائمة الموحدة ولربما 5. وهذا يقول إنه المواطنين العرب قادرون على إيصال يعني 14 أو 13 مقعد للكنيست. إحنا واثقين إنه بالنهاية خوض حملة انتخابية قوية مشجعة للناس للخروج للتصويت، حتى إن لم يكن ضمن قائمة واحدة هو أمر وارد، لأنه رفع نسبة التصويت وإيصال كتلة واسعة للعرب في الكنيست أولا يرفع من صوتهم وقضاياهم، ولكن أيضا يساهم بشكل يعني جدي بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، ولربما يعني بمنع شخصية أو كتلة مثل كتلة بتسلئيل سموتريتش من الوصول إلى الكنيست.
1: إذن هذا الائتلاف الثلاثي بين القوى السياسية الثلاثة، أستاذ أمجد شبيطة سكرتير الجبهة الديمقراطية، يعني بالنسبة لك اعتمادا على الاستفتاءات تؤكد على أنهم سينجحوا ثلاثتهم، وأيضا يعني سيحققوا عدد من المقاعد بما يوازي حجم التصويت الشعبي العربي الفلسطيني لكم.
0: صحيح
1: 100%. نعم. طيب، إذن المسألة الآن تتعلق بالائتلاف أو عدمه مع القائمة الموحدة مع الحركة الإسلامية. باستمرار الحركة الإسلامية قياداتها يتحدثون على رغبتهم واستعدادهم لخوض يعني الانتخابات ضمن قائمة مشتركة أو ائتلاف معكم، لكن شو العقبات التي ما زالت يعني تعترض التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، خاصة كما هو معروف أن التوقيع الذي وقع في مدينة سخنين تم بين القوى السياسية الأربعة بما فيها توقيع النائب منصور عباس، وبالتالي يعني كان هنالك تفاؤل بهذا الاتجاه، ولكن الاجتماعات المتتالية بين القوى السياسية الأربعة لم تعطي النتيجة المطلوبة لدى الجماهير، جماهيركم العربية الفلسطينية في الداخل، للتوصل لهذا الاتفاق إلى الآن.
0: شوف، يعني كلما جلسنا أكثر وتحاورنا أكثر مع الإخوة في القائمة العربية الموحدة وصلنا إلى قناعة مفادها أن الخلاف ليس بيننا وبينهم، الخلاف ليس بين مركبات القائمة المشتركة، بمعنى أن هنالك نقطة خلافية واحدة واسعة بيننا وبينهم، لكنها ليست هي ما تحول أمام تشكيل القائمة المشتركة. بمعنى أنه الخلاف الأساسي هذا هو الموقف من الدخول إلى الائتلاف الحكومي القادم في حال نشأة حكومة ما يسمى بحكومة تغيير أو حكومة بديلة لبنيامين نتنياهو. نحن في القوى الثلاث نقول بأننا مستعدون لاتخاذ أي خطوة لإسقاط هذه الحكومة حتى لو كان البديل أقل سوءا منها، لكننا لسنا مستعدين أن نكون جزءا من أي ائتلاف حكومي يمارس الاحتلال والتمييز العنصري والبطش بحق أبناء شعبنا واقتحامات الأقصى ويشن الحروب سواء كان على غزة أو على أي من شعوب المنطقة، لبنان، إيران وغيرها، ويهدد استقرار المنطقة. بالمقابل الإخوة في الموحدة يقولون أنهم مستعدون لدخول ائتلاف حكومي، على الرغم من يعني أن يعني كل من يدرك بالعلوم السياسية يفهم أن وجودك بأي ائتلاف حكومي يفرض عليك المسؤولية الجماعية عن أي جريمة أو أي عمل قد تقترف الحكومة. هذه نقطة الخلاف نحن تجاوزناها من خلال أننا قلنا أننا نريد أن نخوض الانتخابات بشكل تقني أو إجرائي مثل ما تفضلت، بمعنى أنه لكل الحق باتخاذ الخطوات التي يراها مناسبة بعد الانتخابات، ولكننا نرى بأنه رغم هذا تلكؤ الموحدة ومماطلتها بشأن القائمة المشتركة يتعلق إلى حد كبير بحساباتهم ليس معنا إنما مع ما يسمى بمعسكر إلا نتنياهو ركلوا بي.

0: بالعبري يقولون له. إلا نتنياهو هذا معسكر يعني من أقصى اليمين، وهو أيضا يمين فاشي مثل حزب ليبرمان وكذلك بنت وهو رئيس مجلس المستوطنات الأسبق، مرورا بالقوى الأكثر اعتدالا لربما مثل أيزنكوت ولبيد، وصولا إلى حزب الديمقراطيين برئاسة يائير جولان. هم يعتقدون بأن دخول الموحدة إلى المشتركة قد يمس بهم مرتين، الأولى هي بأنه قد يمنع هذا المعسكر من الحصول على 61 مقعد بالإضافة إلى مواقع الموحدة، وثانيا بأن خوضهم للانتخابات مع قوى تعتبر بنظر المجتمع الإسرائيلي كقوى متطرفة مثل الجبهة والتجمع والعربية للتغيير قد ينزع عنهم شرعية الدخول إلى الائتلاف الحكومي. لذا يعني هم غير معنيين بهذه المرحلة على الأقل باتخاذ قرار نهائي بشأن الدخول للقائمة المشتركة. بالمقابل رؤيتنا إحنا الأحزاب الثلاثة الأخرى هي مختلفة تماما، إحنا ما بنشوف القائمة المشتركة فقط على أنها أداة لحساب المحاصصة ما بين المعسكرين، معسكر نتنياهو ومعارضيه، هذه يعني حسابات هامة جدا، ولكننا نرى بالقائمة المشتركة قبل أي شيء أداة نضالية لتوحيد مجتمعنا وشعبنا أمام الخطر الوجودي والفاشية والعنصرية وحكومة يعني الحروب والاحتلال، سواء كانت هذه أو أي حكومة أخرى، لأننا نعرف أن أي حكومة أخرى بأي توليفة أخرى قد تكون بأفضل الحالات أقل سوءا من هذه الحكومة، ولن تكون حكومة مناصرة لا لحقنا حتى بالحقوق المدنية ولا لحق شعبنا وحقوقنا نحن بالمستوى القومي.
1: ولكن أستاذ أمجد شبيطة، الحقيقة في شيء يعني ملاحظ وفاقع. اليسار الصهيوني إنجاز التعبير الذي قاد المستعمرة الإسرائيلية وحكوماتها وبنائها وتوسعها سواء بال 48 أو بال 67، اليوم اليسار الصهيوني يعني حينما ندقق الآن بتعبيراته، حزب العمل فقط حاصل أو حصل واليوم له فقط 4 مقاعد، كان عنده 42 مقعد يعني في الانتخابات ما قبل الأخيرة، وأيضا حركة ميرتس اللي كان عندها 12 مقعد سبق وكان عندها 12 مقعد ووصلت لأكثر من هيك أخفقت في الانتخابات. شو تفسيرك لفشل اليسار الصهيوني وتراجعه الآن؟ يعني اللي حصل طبعا شيء إيجابي أن حزب العمل وحركة ميرتس توحدتا ضمن ما يسمى حزب الديمقراطيين برئاسة يائير جولان، وهذا بيضمن نجاح حركة ميرتس. نجاح حركة ميرتس كمان هو مهم زي التجمع الوطني الديمقراطي اللي فقد 4 مقاعد، حركة ميرتس أيضا فقدت 4 مقاعد، مع الأسف هذه المقاعد الثمانية على الأقل نتنياهو أخذ منهم 6 مقاعد مجانا.
0: صحيح، يعني اليوم في المجتمع الإسرائيلي إذا ما قلنا ما هو اليسار الصهيوني نقول بأنه لا يوجد اليوم إلا حزب واحد يعرف نفسه كذلك، أو على الأقل يعرف بهذه الصورة، لأنه أنا مش متأكد أنه الديمقراطيين يعرفون أنفسهم كيسار بشكل واضح، وهذا يعني 10 مقاعد من 120 طبعا، إلى جانب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، لأننا نحن حركة عربية يهودية نعتبر أنفسنا امتدادا للشيوعي ولي اليسار الحقيقي في البلاد. أنا أعتقد أن هنالك أزمة بنيوية بالدمج ما بين الفكر الصهيوني، وهو فكر عنصري وعلائي ويعني مرتكز على فكرة الفوقية العرقية، وما بين قيم اليسار وهي قيم
1: الحقيقة هنا حينما نستعمل تعبير اليسار الصهيوني نقصد يعني الموقع يعني في الموقع وليس في السياسات أو المبادئ. اليسار شيء مؤكد أن الحركة الصهيونية بكل تركيبتها معادية لليسار ولا تنتمي لليسار ولا ليس لها علاقة باليسار. ولذلك حتى أستهجن أنك أن تقول الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، لأن الجبهة الديمقراطية واضح أنها معادية للصهيونية، معادية للاحتلال، مناضلة
0: طبعاً.
1: إلى آخره. لكن أنا بتحدث عن اليسار الصهيوني يعني في المسألة الخلافية وليست المبدئية بهذا الاتجاه.
0: صحيح، يعني في إسرائيل يعني لا يعيرون أي انتباه مثلا للأجندة الاجتماعية للأحزاب، يقولون أنه كل من يدعم حل الدولتين مثلا يعتبر يساريا، وهذه طبعا مغالطة ومغالطة كبيرة، ولربما هي يعني نقطة أساسية بال يعني بالمقارنة ما بين الأحزاب في إسرائيل. في إسرائيل اليوم للأسف المعركة الأساسية هي بين يعني نماذج مختلفة من اليمين، هنالك اليمين.
1: هو الحقيقة سؤالي كمان الجوهري، يعني سألتك عن لماذا تراجع وانحسر اليسار الصهيوني الأكثر عقلانية إنجاز التعبير، وإن كان كما قلت يعني هو لقاد الحركة الصهيونية نحو فلسطين واستعمار فلسطين إلى آخره. لكن الشيء الواضح بأن الأغلبية الساحقة الآن لدى المجتمع الإسرائيلي وتعبيراته البرلمانية هم من اليمين، بصرف النظر عن يعني التبدلات أو الخلافات غير الجوهرية غير المبدئية، سواء بين معسكر يائير لبيد أو بنت أو يعني الليكود ومع سوماتريتش وشاس وأيضا بن غفير. يعني المسائل بيناتهم ليست جوهرية الخلافية، بل هي قد تكون شخصية قد تكون إجرائية إلى آخره. ولكن من الملاحظ بأن المجتمع الإسرائيلي الآن على الأغلب بيقودوا اليمين واليمين المتطرف سواء السياسي أو الديني اليهودي المتطرف.
0: صحيح 100%. يعني إذا أردنا أن نرجع لقضية اليسار أنا أعتقد أو اليسار الصهيوني، أنا أعتقد أنه مشكلته الأساسية هي أنه لم يكن على جرأة كافية للدفاع عن مواقفه، بالذات بما يتعلق بإنهاء الاحتلال، وخاصة بعد يعني اغتيال رئيس الحكومة الأسبق يسحاق رابين. منذ ذلك الوقت لم يكن هنالك لدى هذا اليسار أي أجندة حقيقية أو قدرة للدفاع عن حل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية، ولم يعني يتمكن أصلا من يعني إثارة هذا الأمر حتى ولو في المخيال السياسي للمجتمع الإسرائيلي. بالمقابل بنيامين نتنياهو لديه يعني قوة حصرية بأن يسمي هو من يشاء باليمين أو اليسار، يعني حول كلمة اليسار إلى شتيمة، بدأ يطلقها على كل من يخالفه الرأي، يعني حزب ينادي بالترانسفير، حزب عنصري من الدرجة الأولى مثل حزب أفيغدور ليبرمان، هو اليوم يسميه نتنياهو، وتمكن نتنياهو من إدخال هذه الفكرة إلى رؤوس الكثير من الإسرائيليين بأنه حزب يساري، وهذه يعني من المفارقات العجيبة في هذه البلاد. للأسف نحن نستطيع أن نقول إنه المعركة اليوم هي بين نوعين من اليمين، بين يمين متطرف راديكالي يرى بالدولة وبمؤسساتها عدوا أمام تنفيذ مخططاته يعني قسم منها من غيبيات توراتية وغيره على موضوع سيطرة شعب إسرائيل ما يسمى على أرض إسرائيل الكبرى، حتى مش بس
1: الكامل
0: بالضبط، مش بس بين النهر والبحر، إنما هنالك يعني من يجاهرون ويرفعون الخوارط التي يعني تضم كل الأردن والعراق وغيرها من الدول، يعني طبعا فشروا، ولكن هذا يعني يمين يرى يعني يكون العداء لمؤسسات الدولة الإسرائيلية كونها تمنع تحركاته. لذا يعني هو يحاول أن يقوم بما يسمى بإسرائيل بالانقلاب القضائي الذي يعني تقوده أوساط واسعة من حزب الليكود الحاكم بمباركة وشراكة من بنيامين نتنياهو. هذا هو التيار الأكثر خطورة على فكرة. هذا التيار مش بس الأكثر خطورة علينا كمواطنين عرب وفلسطين.

0: الفلسطينيين في إسرائيل وعلى شعوب المنطقة، إنما أيضا على الشعب الإسرائيلي نفسه، لأن هذا هو التيار اللي ساهم بالسنوات الأخيرة مش بس إلى ارتكاب حرب الإبادة في غزة، إنما إلى توسيع أزمة وتعميق عزلتها العالمية والشرخ الداخلي، الذي يعني تعرف هنالك من يقول بأنه لو لم يكن أحداث أكتوبر وما تلاها من حرب وحدت إلى حد ما المجتمع الإسرائيلي، لربما لقامت حرب أهلية في إسرائيل، لربما في هذا بعض المبالغة، ولكن يعني هو ليس منعزل عن الواقع. وبين يمين مثل نفتالي بنت وغيره، اللي هو يعني يمين بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لا يؤمن بحل الدولتين ولا يؤمن بحقوق الشعب العربي الفلسطيني ولا يؤمن بأكثر من الحقوق المدنية للمواطنين العرب في إسرائيل، ولكن هذا التيار يقول بأنه معركته الأساسية هي الحفاظ على مؤسسات الدولة أمام محاولات اليمين الراديكالي.
1: واضح أن كليهما، سواء يعني معسكر نتنياهو وحلفائه أو معسكر بنت ولبيد ومن معهم، أنهم ضد مسألتي حقوق الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين، ضد المساواة لكم في مناطق 48 وضد الاستقلال في مناطق 67. واضح يعني بهذا الاتجاه، ولا حزب على الإطلاق عندهم يعني لديه الاستعداد للمساومة، للمفاوضات، لتقديم تنازلات في مسألتي المساواة الكاملة لكم في مناطق 48 والاستقلال الكامل للشعب الفلسطيني في مناطق 67. طيب خليني الآن في التنافس الانتخابي أستاذ أمجد شبيطة، بين معسكري بنت المتحالف مع لبيد وأيضا معسكر نتنياهو وحلفائه. الآن وسنتحدث عن أيزنكوت لاحقا، لكن خلينا نتحدث عن لبيد وبنت. هل بالفعل ممكن هذا الائتلاف يحقق نتيجة بحيث يحصل على عدد من المقاعد يفوق ما لدى الليكود، يعني حسب قراءتكم للوضع الإسرائيلي؟
0: يعني هذا ما كان يبدو منذ يعني بدء الحملة الانتخابية. كان بنت هو الشخصية الصاعدة لرئاسة الحكومة، تحالفه مع لبيد كان ممكن أن يكون يعني وكأنه ضربة معلم مثل ما يقال لحسم المعركة، ولكن يعني لبيد قوته تآكلت إلى حد كبير. وأيضا صراحة بنت هو يعني رجل بعيد كل البعد، يعني لديه الكثير من القيم ما يسمى بالصهيونية الدينية، لذا هو بعيد كل البعد عن اليسار أو المركز الليبرالي الذي يمثله لبيد، لذا التحالف بينهما كان تحالفا هجينا. من جهة التحالف نفسه باعتقادي أوقف حالة الصعود التي كان يحظى بها نفتالي بنت من جهة، ولكن دخول أيزنكوت إلى الساحة السياسية أدى إلى التراجع. يعني أيزنكوت هو
1: طيب. إذن قبل أن نتحدث أو نسمع منك عن أيزنكوت، إذن أنت لا ترى أن نفتالي بنت ويائير لبيد ممكن أن يحققوا الحزب، يعني بالائتلاف بينهما الحزب الذي يمكن أن يحظى بالعدد الأكبر من أعضاء الكنيست، يعني يفوق ما لدى نتنياهو. نتنياهو كما هو معروف عنده 32 مقعد في الكنيست
0: اليوم. صحيح، حسب استطلاعات الرأي ما زال حزب الليكود هو بالموقع الأول، رغم أنه الحرب على إيران ومن ثم الاتفاق ما بين أو المفاوضات، مجرد المفاوضات ما بين إيران وأمريكا جعلته يخسر عدة مقاعد، ولكن صورة الوضع اليوم تقول بأنه بنيامين نتنياهو والليكود هما بالرقم الأول بالمقاعد، يليهما حتى قبل أسبوعين أو ثلاثة كان بنت، ومؤخرا

0: حزب ايزنكوت.
1: طيب الآن فيما يتعلق بايزنكوت، يعني شو يعني زي اللي كان بالأكف القف طلع على دينيها، يعني شو اللي جعل الاستفتاءات كليتها تشير إلى أنه سيحقق عدد كبير بما فيها حتى تفوق على الليكود؟
0: شوف، في إسرائيل اسمها يعني عقدة العسكرة، يعني في إسرائيل دائما بكل انتخابات هنالك جنرال مناوب يحصل على الثقة الواسعة. هذا كان مع رابين، ثم مع يهود باراك، ثم مع جانس، ثم اليوم مع أيزنكوت. أيزنكوت هو شخصية تعتبر يعني معتدلة في المجتمع الإسرائيلي. هو بنفسه كان قائد الأركان، يعني العسكري رقم واحد لفترة من الزمن في إسرائيل، ولكن يعني استطاع أن يكتسب يعني شخصية أو يعني تصويرا لشخصيته على أنه رجل مستقيم. هو كان عضو كنيسة في حزب جانس واستقال قبل فترة، وابنه قتل خلال خدمته العسكرية في جيش الاحتلال في هذه الفترة، ما زاد من تعاطف المجتمع الإسرائيلي معه. هو يخوض الانتخابات تحت اسم حزب يشار، بمعنى استقامة، وهذا يعني قيمة تفقدها الحلبة السياسية الإسرائيلية، بمعنى أنه المجتمع الإسرائيلي يعني بدأ يشعر بالكثير من التململ، حتى يعني الرفض للأحزاب السياسية التي يعني تقوم على الصفقات الانتخابية والرشاوة. وهذا يعني بدأه بشكل فاضح بنيامين نتنياهو وحزب الليكود، ولكن يعني هي يعني صفة مرافقة للسياسة الإسرائيلية على مدار سنوات. وأيزنكوت يعتبر هنا هو وكأنه يعني من يغرد خارج السطر، خارج السرب آسف، لذا يعني هذا كله يمنحه تفوقا معينا على الآخرين. يعني ولكن مهم أن نقول إنه يعني ما زلنا بعيدين عن الحسم، بمعنى أن الصورة تتضح بشكل أكبر بشكل عام بعد تشكيل القوائم واتضاح صورة الاصطفافات، لأنه بالأسبوع الأخير نفتالي بنت مثلا قال إنه هو إذا تبين بأنه أيزنكوت هو الأكثر يعني حظا، الأوفر حظا بتشكيل الحكومة البديلة لنتنياهو، مستعد أن ينضوي تحت لوائه، بدون الإشارة بشكل واضح أنه هل هذا يعني أنه يكون بقائمة انتخابية واحدة أم لا، ولكن بتعاون معين بينهم.
1: طب وين بني جانتس بهذا الوضع بين أيزنكوت وبين بنت ولابيد وبين الليكود؟
0: بني جانتس غير حاضر. بني جانتس يعني استطلاعات الرأي يعني لا تمنحه عبور نسبة الحسم منذ أشهر طويلة، وهذا يعني يعطيه صبغة السياسة، صحيح أنه عضو كنيسة ولكنه يعني غير حاضر على الساحة السياسية، ودوره مهمش للغاية.
1: نعم. طيب إذا نعود لليسار الصهيوني، يعني حضرتك أستاذ أمجد شبيطة سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة قلت بأنه يائير جولان حزب الديمقراطيين ممكن يحصل على 10 مقاعد أو أكثر، مع أنه الآن يفترض الآن لهم فقط 4 مقاعد اللي هو حزب العمل، لكن بعد ما ائتلف مع حركة ميرتس الاستفتاءات بتعطيه 10 أو 12 مقاعد،
0: مع أنه يعني صراحة نعم أعطته 10 أو 12 مقعد، ولكن الاستطلاعات الأخيرة تبين أن جزء من ارتفاع أيزنكوت يأتي على حساب هذا الحزب. مثل ما تفضلت في مقدمتك، إحنا بنحكي على أنه بالمرة السابقة كان هنالك يعني 4 مقاعد للعمل، ولكن ميرت كان على شفا وصول كنيسة حالة دون ذلك، يعني عدد قليل جدا من الأصوات، وكان ممكن أن يمثل هذا الحزب 4 مقاعد، بمعنى انه يعني القوة يعني القاعدة الثابتة لليسار الصهيوني اليوم هي تقارب 8 إلى 10 مقاعد، ولربما تصل الى 12 مقعد في يعني افضل الحالات، اذا ما كان هنالك بعض القوى الليبرالية يعني من الوسط الإسرائيلي.

0: التي تقتنع بها التصويت لهذا الحزب.
1: نعم. طيب الآن يعني هيك مجرد افتراض أستاذ أمجد شبيطة، إذا وقع الائتلاف يعني الثلاثي وخطم المعركة كأحزاب ثلاثة مع سوية، وأن القائمة الموحدة الحركة الإسلامية بشكل أو بآخر خاضت المعركة لوحدها، طبعا من الجائز الكبير أن يكون في هناك اتفاق فائض أصوات، ولكن من باب النقاش فقط، من باب النقاش، هل يمكن أن يكون فائض أصوات ما بين الائتلاف الثلاثي اليساري القومي العربي مع حزب الديمقراطيين من أجل تعزيز يعني اليسار في الصهيوني في مواجهة اليمين المتطرف؟
0: يعني أعتقد بأنه الاحتمالات يعني نظريا هي واردة. الأكثر يعني حضورا هو أن يكون هنالك اتفاق فائض أصوات بيننا وبين القائمة الموحدة،
1: هذا شيء مؤكد. نعم،
0: لأن الأمر هو ليس فقط أمرا إجرائيا، بمعنى ليس فقط الأمر أنه ليعرف المستمعون، يعني القصد أنه لما نحكي على فائض أصوات أنه إذا احنا مثلا كان لدينا مقعد وستة أعشار وهم مقعد وأربعة أعشار، الأربعة أعشار تأتي إلى الستة فنحصل معا على مقعد واحد بدل أن تحرق هذه الأصوات. هذه مش بس قضية إجرائية، إنما هي قضية
1: مبدئية،
0: أهمها أن توصل للناس رسالة بأنه نحن مختلفون، لدينا نقاش سياسي واضح بالأساس على قضية الدخول للائتلاف الحكومي، ولكن رغم هذا هذه رسالة بأنه من المهم رغم الاختلاف أن تكون هنالك يعني تواصل، وأن يكون هنالك قنوات مفتوحة، وأن نحافظ على يعني حصانتنا المجتمعية.
1: نعم، ولكن أقول هذا الكلام لأن هنالك مخاوف قد تكون جدية وقد تكون فقط تكتيكية لكسب الأصوات اليمين واليمين المتطرف، تقوم هذه الأصوات أو هذه المخاوف عفوا على حرمان أو منع القائمة الموحدة من خوض الانتخابات، وحتى كما تعرف حتى الأحزاب الثلاثة يعني الجبهة أو التجمع أو الحركة العربية للتغيير ممكن ينالها أيضا محاولات حكومية يعني لمنع مشاركتها في الانتخابات. طبعا هذا يرجع للجنة الانتخابات ولمحكمة المحكمة المركزية أو المحكمة العليا، لكن يعني هو مجرد تكتيك سياسي يمكن أن يكون في محاولة إسقاط يعني المحاولات من قبل اليمين المتطرف لنزع الشرعية عن الأحزاب العربية وخصوصا القائمة الموحدة وحتى ممكن جزء من الأحزاب الثلاثة.
0: للأسف محاولات شطب القوائم الجبهة والقوائم العربية في السابق كانت محط إجماع لدى كل القوى الصهيونية أو غالبيتها المطلقة، بمعنى أنه مش بس اليمين المتطرف، حتى لبيد وغيره ممن يسمون بالمركز كانوا يدعمون محاولات الشطب هذه. إحنا تجربتنا النضالية، تجربتنا التاريخية تؤكد دائما أنه أحيانا هنالك من يرى بأنه الحل هو التقرب أكثر لليسار الصهيوني ولقوى صهيونية وأن ندير ظهرنا لبعضنا البعض، ولكن التجربة أثبتت فشل هذا النهج، وبالعكس مواجهة هذا التحدي لا تكون بأن ندير ظهرنا لبعض، إنما بأن نقوي التضاعد فيما بيننا والتكاتف فيما بيننا. لذا بالذات في ظل هذه المحاولات هنالك حاجة لإرسال رسالة بأنه ما في هون معتدل ومتطرف على مستوى الجماهير العربية، إنما هنالك بالأساس خلاف سياسي حل دون تشكيل قائمة مشتركة، ولكننا معا في المعركة أمام الفاشية والعنصرية. لذا نرى بأنه الأمثل في هذه الحالة هو أن يكون فائض الأصوات بين القائمة الثلاثية المشتركة الثلاثية وبين الموحدة.
1: هذا شيء مؤكد، يعني هذا هو المتوقع، ولكن يعني من باب النقاش والحوار وأيضا إعطاء المستمعين الأردنيين يعني مزيد من المعارف والمواقف بالنسبة لكم أستاذ أمجد شويطة. طيب ننتقل لمعسكر آخر الحقيقة يلاحظ

0: أن هنالك طبعا كما تفضلت أن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وحزبها الشيوعي يعني هم الفصيل أو الحزب أو الجناح الوحيد اللي مشترك بين عرب وعبرانيين، بين فلسطينيين وإسرائيليين، بين عرب يهود إلى آخره، ولكن كان دائما في الموقع المعادي للصهيونية فكرة وبرنامجا وسياسة، ومع الشعب الفلسطيني في حقوقه الثلاثة: حق المساواة في مناطق 48، حق الاستقلال في مناطق 67، وحق اللاجئين في العودة واستعادة ممتلكاتهم. لكن هنالك ظاهرة جديدة مهما كانت متواضعة، ولكن أريد من الأستاذ أمجد شبيطة أن يعني يقرأها بعيدا عن الرؤية الحزبية المتمسكة، وهي أن هنالك على الأقل ثلاثة تجارب وخبرات جديدة، صحيح أنها تفتقد للمصداقية ولكنها محاولات، يعني محاولات جميع كلنا معا أو كلنا سوية: شكيد، إبراهام، لارا داود إلى آخره. يعني ثلاثة تجارب الحقيقة عملية، وحتى يعني بالنسبة لإبراهام ربما يكون تحالف بينه وبين الحزب القومي العربي برئاسة محمد حسن كنعان. لذلك ظاهرة جديدة يعني في المجتمع الإسرائيلي مهما كانت متواضعة، ولكنها ظاهرة جديدة تستحق التوقف. شو رأيك أستاذ أمجد شبيطة؟
1: شوف، في تغيرات في المجتمع الإسرائيلي فعلا تستحق التوقف، وهي بأنه يعني في يعني كل ضربة تؤدي
0: إبراهيم إبراهام هذا رئيس الكنيسة السابق، شو اسمه؟ إبراهام
1: إبراهام بورج.
0: بورج، نعم نعم،
1: أيوة نعم. الإسرائيلي أقام يعني حزب صغير جدا اسمه كل مواطنيها.
0: نعم.
1: وبدأت أن أقول إنه كل ضربة تؤدي إلى ضربة معاكسة، بمعنى إنه الأجواء الفاشية في المجتمع الإسرائيلي في السنوات الأخيرة أدت إلى نشوء بعض المحاولات العربية اليهودية الهامة، منها مثلا قبل أن أتحدث عن هذه الأحزاب وسأتي إلى ذكرها ما نسميه بشراكة السلام، وهي شراكة ميدانية عربية يهودية خاضت النضال ضد الحرب على قطاع غزة، وهي مستمرة بنشاطها. وضمن هذه التحركات مثل ما تفضلت كانت هنالك يعني
0: اللي هو ده عضو الكنيسة السابق الشيوعي، يعني كان مش هيك؟
1: مظبوط، يعني تحدث عن دوف حنين، واليوم
0: دوف حنين، نعم
1: دوف حنين، واليوم عوفر كثيف، هم يعني جزء من هذا الحراك الذي نسميه بشراكة السلام.
0: واعتقد
1: اليوم انه على المستوى الميداني هو الحراك الأهم والأوسع والأكثر يعني استقطابا، على الرغم من انه نحن نتحدث عن استقطاب ما زال يعني غير قادر على يعني أن يرى بالعدسة، حتى لا بالعين المجردة ولا بالعدسة المكبرة على المستوى الانتخابي للكنيسة، لأنه مثل ما تعرف مؤخرا كان هناك رفع لنسبة الحسم في إسرائيل بشكل كبير،
0: صحيح،
1: للقضاء على تمثيل المواطن العربي، بمعنى أنه من أجل دخول الكنيسة أنت بحاجة على الأقل لأربعة مقاعد، وهي يعني
0: 150 ألف صوت تقريبا،
1: 150 ألف صوت على الأقل،
0: نعم،
1: وهي يعني نسبة كبيرة. كل هذه القوى التي ذكرتها غير قادرة على حتى ولو
0: أنا لا أتحدث عن يعني يعني قدرتها على الوصول للكنيسة، ولكنها ظاهرة جديدة، يعني إبراهام بورج والتاني شكيد هذا رأس مالي كمان شكل حزب، ولارا داود مع آخرين شكلوا حزب، يعني وثلاثتهم أحزاب مشتركة كما الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بالمعنى الشراكة بين يعني الشعبين.
1: صحيح، مثل ما قلت هذه يعني ردة فعل برأيي طبيعية للأجواء الفاشية في إسرائيل، دائما لما في عندك استقطاب بهذا الحد لابد من يعني نشوء بعض القوى العقلانية التي يعني تريد أن تفرض واقعا آخر للواقع المعاش في إسرائيل اليوم. لذا يعني هذه القوى رغم يعني أنه نحن نعرف أن قوتها الانتخابية ضئيلة جدا، إلا أننا نتعامل معها ونتحدث الآن كجبهة ديمقراطية للسلام والمساواة، كحركة عربية يهودية دائما اهتمت بهذه الشراكة، نتعامل مع هذه القوى باحترام ونتعاون معها في الكثير من المفاصل والمحطات.
0: نعم، إذن يعني أنت تؤيد أنها ظاهرة جديدة ملفتة، وإن كانت ما زالت متواضعة، ولكن الحقيقة هي ظاهرة جديدة يعني تجتاح المجتمع الإسرائيلي حتى مهما كانت متواضعة. طيب الشيء الآخر أستاذ أمجد شبيطة، يعني بين الأحزاب العربية يعني الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي يعني هم يعني الوحيدين اللي عندهم يعني نواب، كان دوف حنين وبعدين أجا محله الآن عوفر كسيف. هل الأحزاب العربية حسب خبرتك، حسب تجربتك، حسب يعني ما تسمع من نقاشات عند التجمع أو الحركة العربية للتغيير إلى آخره، يمكن أن يكون هنالك على طريقة الجبهة الديمقراطية أن يكون إسرائيليين معهم في داخل هذه الأحزاب؟
1: اولا يعني هم نقول انه الجبهه والحزب الشيوعي رغم انه يعني احنا لدينا يعني تاريخ وحاضر نعتز به بقياده الجماهير العربيه، اننا يعني نعتبر انفسنا حركه سياسيه عربيه يهوديه رغم موقعنا مثل ما قلت بقياده الجماهير العربيه منذ النكبه حتى اليوم. أنا أعتقد بأنه بالذات في أعقاب الهجمة الفاشية على المجتمع الإسرائيلي أيضا لدى القوى الفاعلة في المجتمع العربي كان هنالك إدراك أوسع لأهمية أن يكون هنالك إشراك لقوى يهودية يعني تدعم القضية الفلسطينية وتدعم حقوق المواطنين العرب وترى بها جزءا من، مش بس أنه يعني هنالك أقلية مضطهدة نريد أن ندعمها من أجل حقوقها، إنما هي ترى بهذا يعني جزءا من المصلحة الإسرائيلية العامة. لذا مثلا أستطيع أن أقول لك أنه في الأسبوع القادم هنالك انتخابات داخلية للتجمع الوطني الديمقراطي لانتخاب قائمته الانتخابية، وهنالك للمرة الأولى اسم شخصية يهودية تنافس على المواقع الأولى، بمعنى أن الحزب الديمقراطي التجمع الوطني الديمقراطي هو حزب قومي عربي، ولكن دائما كان هنالك بعض الشخصيات اليهودية الموجودة بمواقع رمزية مش بمواقع قابلة لأن تنتخب في الكنيست، ولكن بالانتخابات القريبة هنالك شخصية يهودية بارزة تنافس على أحد المواقع المتقدمة وفق المعلومات المتاحة لدي. بالمقابل حتى القائمة العربية الموحدة وهي ذات توجهات إسلامية لم تنفي مؤخرا إمكانية أن توسع صفوفها في الانتخابات القريبة ليخوض فيها الانتخابات مرشحون من غير أبناء الطائفة الإسلامية، حتى يعني وقالوا بشكل واضح أنه قد يكون هنالك مرشحون يهود في القائمة.
0: واضح بأن هذه المسألة ليست لها علاقة يعني بالانغلاق القومي أو لها علاقة بكره اليهود أو محبتهم، هذه لها علاقة يعني بالوضع السياسي السائد وأيضا لحماية المجتمع العربي الفلسطيني أنه ليس مغلقا كما هي الحركة الصهيونية، وأن المجتمع العربي الفلسطيني عندكم وأحزابه إذا توفرت عناصر أو شخصيات أو قوى ديمقراطية ليبرالية إسرائيلية معادية للصهيونية معادية للاحتلال، شيء مؤكد يمكن يعني أن تتحالف معها وأن تتكئ عليها وتعمل على شق المجتمع الإسرائيلي بكسب مزيد من الانحيازات السياسية المعتدلة لصالح قضاياكم المساواة في مناطق 48 والاستقلال في مناطق 67.
1: على مدار التاريخ القوى الفاعلة في المجتمع العربي سواء كانت قومية أو إسلامية أو دينية كانت منفتحة بدرجة كبيرة إلى التعاونات مع قوى يسارية وقوى عقلانية في المجتمع الإسرائيلي، هذا دائما كان موجود. موضوع التمثيل في الكنيست هو قضية لربما أكثر إشكالية، بمعنى أنه لأن

0: الحيز ضيق، بمعنى أنه أنت تريد كقوة سياسية أن توصل ما لا يزيد عن، أو لا تستطيع أن توصل ما يزيد عن 4 إلى 5 مقاعد بأحسن الأحوال كقوة سياسية عربية في البلاد، وتريد أن توصل ابن النقب وابن المثلث وابن الجليل، وتريد أن توصل أيضا كل يعني الأصوات من مجتمعك، تكون هنالك صعوبة بضمان تمثيل أيضا للقوى اليهودية العقلانية. ورغم كل هذا نحن في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وقبلها في الحزب الشيوعي نعتز أنه منذ عام 1948 حتى اليوم كان دائما يعني لربما ما عدا عامين أو ثلاثة على مدار حوالي 80 عام، كان دائما لدينا على الأقل في القائمة ممثل يهودي واحد، وكان دائما صوتا شجاعا ضد الاحتلال والفوقية العنصرية، ويعني نعتز بهم جميعا من ماير فيلنر تمر إلى تمر جوجانسكي ودوف حنين، وأخيرا عوفر كسيف. بالمناسبة قائمة الجبهة في الدورة الأخيرة مكونة من 4 نواب، كانت 2 منهم أيمن عودي وعوفر كسيف تعرضوا لمحاولة إقصائهم من الكنيسة على خلفية معارضتهم للحروب الاحتلال.
1: طيب الحقيقة السؤال الأخير لك أستاذ أمجد شبيطة، الحقيقة يعني هاي الظاهرة الملفتة غير المقبولة يعني المدمرة، العام الماضي كان عندكم 254 قتيل بقضايا جنائية وإجرامية، واليوم من بداية هذا العام 2026 حوالي 80 قتيل، يعني شيء غير عادي في بهذا الاتجاه. شو تفسيرك لهذه الظاهرة اللي شيء مؤكد وراها عصابات إجرامية مدعومة أو تسكت عنها المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية؟
0: يعني أولا العدد الحالي في إسرائيل هو أكبر بكثير للعام 2026، ويهمني أن أقول إنه هذه ظاهرة نحن بدأنا نلمسها بشكل واضح مع انخراط المواطنين العرب بالقضايا القومية، وبالذات ما انعكس في هبة القدس والأقصى في العام 2000.
1: نعم.
0: كان هنالك يعني تزايد بالجريمة المنظمة بالمجتمع العربي، حتى أنه إسرائيل باتت من الدول المتفوقة بعد المكسيك وبعض الدول التي تعتبر دول العالم الثالث بنسبة القتلى لكل 100,000 مواطن، إذا ما أخذ هذا المعدل لدى المواطنين العرب في إسرائيل. هذه من ناحيتنا ليست ضربة قضاء وقدر، هنالك من يقول بأنه العرب عنيفون والعرب متخلفون والعرب ثقافتهم هي ثقافة تكرس الموت، وهذه طبعا ادعاءات نحن نرفضها بشكل قاطع لأنها عنصرية ولأنها تسلب أو تتنازل عن، لأنها يعني تتجاهل مسؤولية الدولة بمكافحة هذه العصابات. احنا نتحدث عن عصابات إجرام متجذرة في المجتمع العربي في داخل إسرائيل دون أي تحرك جدي من قبل الدولة. هذا كان على مدار العقدين الأخيرين ولكنه تكرس بشكل أكبر في الأعوام الأربعة الأخيرة، وحسب قراءتنا هي جزء من مخطط لإشغال المواطنين العرب في داخل إسرائيل بقضايا يعني قضايا الحق الأساسي بالعيش، وإغراقنا وإنهاكنا بدم أبنائنا. هذه هي الحالة الموجودة اليوم في إسرائيل. أنا بدي أقول لك إنه كل هذه المنظمات الإجرامية التي تعتبر قوية بمجرد أن تتجرأ وتصل مثلا إلى المجتمع الإسرائيلي أن ترتكب جريمة في داخل مدينة يهودية، أو في بعض الأحيان كانوا يجرؤون على التقدم لمناقصات في بلديات يهودية أو في المجتمع الإسرائيلي، كانت تقص يدها فورا. لذا يعني هي تحظى بحق العربدة من قبل المؤسسة الإسرائيلية في البلدات العربية، وهذه لوحدها لائحة اتهام خطيرة ضد حكومة ودولة إسرائيل.
1: نعم، يعني واضح بأن هنالك إن لم يكن دعم مباشر هنالك صمت وعدم متابعة.

0: من قبل الأجهزة الأمنية السياسية والجنائية الإسرائيلية بحيث لا تتابع. يعني حين كما تفضلت، يعني حتى فيما يتعلق بالسلاح، إنما يعرفون أن لدى أي شخص سلاح يعني يستعمل لأسباب سياسية أو أمنية، شيء مؤكد بيتم الانقضاض عليه واعتقال أسرته والبحث عن السلاح والآخر. ولكن يعرفون أن هنالك سلاح لدى هؤلاء من المجرمين، ربما يتم تزويدهم، السكوت عنهم إلى آخره. وهذا أيضا ما يحصل حتى في الضفة الفلسطينية أو قطاع غزة، بحيث وجدوا أن هذه وسيلة أيضا لتدمير المجتمع الفلسطيني، سواء في 48 وبشكل بارز في منطقة 48، ولكن أيضا حتى المجتمع الفلسطيني في مناطق 67 لا يخلو من هذه المؤامرات والدسائس.
1: صحيح، ولكن انا اريد ان اقول شيء اخر بالاضافه لتدمير المجتمع العربي. هم يعني هذه العصابات مرتبطه الى حد كبير بالمؤسسه الحاكمه، وبالذات بما يسمى بجهاز المخابرات، بمعنى انه اذا ارادوا ان يغضوا النظر عنك اذا كنت تملك هذه الاسلحه، هنالك مقابل الدوله تطلبها منك، وهي الولاء، وهي ان تكون يعني عميلا على ابناء وواشيا على ابناء
0: شعبك
1: مجتمعك وشعبك، وايضا في بعض الحالات أداة قمع. يعني إذا يعني لا أنا يعني أقول لك، يقال إنه إحدى الأمور الأكثر خطورة هي أن يحاول بالذات هذه الحكومة أن تضرب نسبة التصويت في المجتمع العربي من خلال أدوات كثيرة، منها مثلا جلب مستوطنين إلى صناديق الاقتراع، مستوطنين مسلحين ليعيشوا حالة من الذعر
0: والفوضى والذعر
1: والفوضى. ولكن أحد الاحتمالات يعني هي مثلا أن تقوم هذه العصابات بجرائم بمناطق يجري بها التصويت، جرائم يعني بينهم وبين بعض، مثلا بيوم الانتخابات نفسه في منطقة يتم فيها التصويت، وبذلك يتم ضرب العملية الانتخابية بشكل كبير. إذا وقعت مثل هذه الجرائم، تذكر هذه المحادثة ولا تستبعد أن يكون هذا بإملاءات من السلطة لضرب نسبة التصويت في المجتمع العربي.
0: أستاذ أمجد شبيطة، سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بدي أشكرك على استجابتك لدعوتنا وعلى كل هذا التدفق يعني من الوعي والمعرفة والمعلومات، وإن شاء الله نتواصل وإياك في ظروف أفضل لشعبكم على طريق المساواة في منطقة 48، على طريق الاستقلال في منطقة 67، وعلى طريق حق العودة للاجئين إلى المدن والقرى التي سبق وطردوا منها، واستعادة ممتلكاتهم منها وفيها وعليها. لك كل الاحترام، لك كل المودة، أستاذ أمجد شبيطة من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
1: شكرا لك ولأهلنا وشعبنا في الأردن الشقيق.
0: شكرا يا سيدي. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حماد فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: في المركة لم يكن الشعر ترفاً بل كان موقفاً،
3: ولم تكن القصيدة غزلاً بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول بن الحسين لا كحاكم يملي بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
3: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت
2: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.
3: من هنا من المركى بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
2: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
3: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
2: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.

0: ماذا يحدث يا دكتور؟
1: البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: ها؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. رحم الله ملك العرب، يا من أيقظ العرب من نوم طويل. يا والدي، أتعبك الطريق؟ سامحنا يا والدي، وسامح هذا الزمان الذي لم يكن وفيا لوعده.

0: أيها الفتى، هات الجريدة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، امسك، هاك ثمنها.
2: مات ملك العرب، مات ملك العرب، مات ملك العرب، مات ملك العرب، اشتروا الجريدة، مات ملك العرب.
3: ماذا تقول العناوين؟
1: يقول العنوان: وفاة عاهل العرب الأكبر المغرور الشريف الحسين بن علي في عمان. لا حول ولا قوة إلا بالله،
3: رحمه الله، فقد كانت القدس في عينيه.

في ذلك الصباح لم تمت رجولة فقط، بل انحنى قرن كامل من الحلم العربي. هنا أسدل الليل ستاره على رجل لم يحمل تاجا للزينة، بل حمل أمة على كتفيه ومضى بها إلى الثورة. اليوم نشيع الشريف الحسين بن علي، لا بوصفه ملكا رحل، بل حلما تأخر كثيرا عن موعده.

0: رحم الله الشريف، عاش شريفا ومات شريفا.
1: كان صوتنا حين خفنا،
2: كان سورنا حين اشتد الحصار،
3: كان حلمنا حين ضاقت الخرائط،

0: لم يمت الشريف الحسين في ساحة معركة، ولم يسقط برصاصة عدو، مات وهو يرى الحلم الذي قاتل من أجله يقسم على موائد السياسة. هذه ليست حكاية وفاة رجل، بل شهادة وفاة عصر عربي كامل.
1: أبي لم يكن رجلا عاديا، كان أكبر من عمره وأثقل من زمانه.

0: أعرف هل أبكي أم أبكي الحلم الذي سرقنا جميعا.
1: قدر الله يا سمو الأمير.
0: يا فؤاد، أخبر السراج أن يتم مراسم الجنازة.
1: ألا نطبق وصيته يا سمو الأمير؟
0: وصيته أن يدفن في الحجاز، لكن لن يكون ذلك سهلا.
1: القدس صنو الحجاز، وقد قدم لها ما قدم من إعمار، وحملها في قلبه وحياته.
0: إذن أبلغ السراج أن يتم الأمر، فاليوم سيخرج موكب ملك العرب الأخير ليصلى عليه في الأقصى ويدفن هناك.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: العزاء لك يا سيدي، ولنا وللأمة كلها بهذا المصاب الجلل.
0: البقاء لله يا سراج، البقاء لله.

0: في الطريق حين يضيق الكلام تتقدم القصيدة، فليس كل من يقول الشعر شاعراً، لكن الفقد جذر الكلام، وفي القدس كان الصدر أوسع من القبر، وكان الدعاء آخر ما تبقى للعرب.
1: صاحبي تلك السحابة الهتانة، ليتها يممت ديار كنانة، وسقت مربعا هناك عزيزا نزلته ريحانة فتانة. كيف بي أن أرى له سلوانا وهوى النفس نحوه حنانة، وإليه أصبو صباح مساء، وبدوح تفيأت أفنانة. وطني البر راعني خسرانا، ليتني اليوم لم أذق هجرانا.
2: في القدس المدينة التي أحبها الحسين، والتي اختارته مثوى أخيرا، هنا سيرقد من قال إن الحرية صلاة وإن الثورة وضوء الأمة.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: تندب الدار وسطه ريحانة، ترفع الصوت بالبكاء رنانة. بعد فقد الحسين خاب رجائي، والجواد الكريم خلى عنانا. يا لقومي لذلة وهوان، كيف ترجى الحياة يا لكنانة.
4: يا سمو الأمير، صحيفة فلسطين اليوم تصف مراسم تشيع الجنازة.
1: ماذا تقول يا فؤاد؟
4: تتحدث عن وفد وجهاء فلسطين الذي يشارك في الجنازة، وعن وفود أخرى ستلتحق بها من جسر الليمبي، إضافة إلى أهالي أريحة والعشائر المجاورة لها، بالإضافة إلى أهالي العيزرية وباب العمود.

0: في القدس لا يزال القبر شاهداً أن بعض الملوك لا يدفنون بل يؤجلون في الذاكرة. واليوم وبعد قرن كامل ما زال العرب ينتظرون تلك السحابة. رحم الله الشريف الحسين بن علي ملك العرب.
1: رحم الله الشريف الحسين بن علي ملك العرب.
2: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء رباطة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الثلاثاء 8 محرم لعام 1448 هجرية، الموافق 23 حزيران لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يمثل لنا القدوة الحسنة في كل الجوانب، ومن هذه الجوانب الأخلاق. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن خلقه صلى الله عليه وسلم التواضع. قال قيس ابن سعد رضي الله عنه: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد أبي ردا خفيفا، فقلت لأبي: ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ذره حتى يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: السلام عليكم ورحمة الله. ثم رجع، فاتبعه سعد فقال: يا رسول الله، إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيفا لتكثر علينا من السلام. فانصرف معه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر له سعد بغسل فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران فاشتمل بها صلى الله عليه وسلم، ثم رفع يديه وهو يقول: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد. أيها المستمعون الكرام، ومن الجوانب كذلك محمد الزوج، أي قدوة لكل زوج. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشير زوجاته صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما كان في صلح الحديبية يوم الحديبية، فقد أمر المسلمين أن يحلقوا وينحاروا بعد الصلح ليتحللوا، فبقوا واجمين. فدخل على زوجه أم سلمة وهو متأثر صلى الله عليه وسلم، فسألته فأخبرها، فقالت: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ أخرج ولا تكلم أحدا منهم حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك. فلما رأى المسلمون ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم راح عنهم الذهول، فقاموا عجلين ينحرون هديهم ويحلق بعضهم.

0: بعضهم بعضا والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
3: ومهما تعاظمت الأحداث واشتدت، أقولها قولا واحدا: هنا رجال مصنع الحسين درعا مهيبا. فهذه الأرض المباركة ولادت الأحرار والشباب الأردني، وأولهم الحسين ابني وابنكم، جند لهذا الوطن. واليوم نقف أمام الكارثة التي يعيشها أهلنا في غزة الصامدون، ونقول لهم: سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا. وقفة الأخ مع أخي، وسنستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية، كما لن نقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية. فموقف الأردنيين راسخ لا يلين تماما كوطنهم.

تمام الرابعه والربع الساعه الان في اذاعه القوات المسلحه الاردنيه الجيش العربي، وهذا موعد الاخبار.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم عون الحداد ومحمد شبول، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. مجلس الوزراء يقرر إضافة 30 حافلة عاملة على خطي الكرك الزرقاء والكرك العقبة. وزير الاستثمار يشارك في افتتاح معرض الصين الدولي لسلاسل الإمداد في بكين. الأمن العام يعلن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين خلال تدافع للجمهور داخل الساحة الهاشمية. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل.
1: أهلا بكم. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على إضافة 15 حافلة عاملة على خط الكرك الزرقاء و15 حافلة أخرى عاملة على خط الكرك العقبة إلى الدعم التشغيلي المقرر ضمن نطاق مشروع تطوير النقل العام بين المحافظات في مرحلته الثانية، وذلك لغايات التوسع في خدمات النقل العام المنتظم للمواطنين، خصوصا طلبة الجامعات في المحافظات الثلاث. وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أيضا، أقر مجلس الوزراء نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان لسنة 2026. وفي إطار التحديث الإداري، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لسنة 2026، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. وقرر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2026، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاء لسنة 2026، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

0: أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مباحثات موسعة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية ناصر بوريطة في عمان.
1: شارك وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة في افتتاح أعمال معرض الصين الدولي لسلاسل الإمداد في العاصمة الصينية بكين، والذي ينظمه المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال والمؤسسات الاقتصادية العالمية. وعلى هامش المعرض عقد أبو غزالة سلسلة من اللقاءات مع مؤسسات اقتصادية وشركات ومستثمرين لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة والتعريف بالمزايا التنافسية التي يتمتع بها الأردن كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار وبوابة للأسواق الإقليمية والدولية. كما شارك وزير الاستثمار في مؤتمر بجين تيانجين خوبي للترويج لسلاسل الإمداد، واستعرض أبرز الفرص الاستثمارية التي تنفذها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا حرص الأردن على استقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
0: مستمعينا الكرام، نواصل معكم تقديم النشرة الإخبارية، لكن بعد رفع أذان صلاة العصر الذي حان موعده الآن.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.

0: سيداتي وسادتي، نودي لصلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. نستكمل مع حضراتكم تقديم النشرة الإخبارية والتي تردكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: اتهم محققون تابعون للأمم المتحدة إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمدا، معتبرين أن ذلك أصبح يشكل عاملا رئيسيا في الإبادة المستمرة في قطاع غزة. وقالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة إن السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن استهدفت الأطفال الفلسطينيين بشكل متعمد، مما نتج عنه ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة وجرائم حرب في الضفة الغربية المحتلة.

0: وخلص التقرير إلى أن حوالي 30% من القتلى في حرب غزة من الأطفال.
1: وفي الضفة الغربية اقتحم مستوطنون متطرفون يهود باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن المستوطنين نظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين.
0: أعلنت إيران أنها لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بتفتيش المواقع التي تعرضت للقصف من جانب إسرائيل والولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لم تعقد اجتماعا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا تخطط للسماح للوكالة بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية التي تضررت جراء الهجمات العسكرية. في المقابل صرح نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس بأن الإيرانيين وافقوا على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة إلى البلاد، واصفا ذلك بأنه خطوة كبيرة.
1: ومن أخبارنا المحلية، أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات للمرة الأولى عن تخفيض بنسبة 25% على أسعار الأرقام المميزة الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية بدءا من صباح اليوم حتى الساعة 11 من مساء يوم الأحد الموافق 28 حزيران الجاري، وذلك احتفاء بالمشاركة التاريخية الأولى لمنتخب النشامى في مونديال كأس العالم.
0: استمعت لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة الدكتور إبراهيم الجرال إلى آراء ومقترحات عدد من رؤساء الجامعات الأردنية وممثلي جامعات من نواب الرؤساء حول مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب. وأكد الجرال أن اللجنة تنتهج نهجا تشاركيا في مناقشة مشروعات القوانين لا سيما تلك المتعلقة بالتعليم العالي، لما لهذا القطاع من دور محوري في إعداد الكفاءات الوطنية وتعزيز التنمية الشاملة، مؤكدا أهمية الوصول إلى تشريعات تواكب التطورات والمتغيرات التي يشهدها القطاع. من جهتهم قدم رؤساء الجامعات وممثلو الجامعات من نواب الرؤساء عددا من الملاحظات والمقترحات، من أبرزها إعادة النظر في النصوص المرتبطة بغياب أعضاء الهيئة التدريسية خلال السنة الأولى من التعيين بما يحقق متطلبات العمل الأكاديمي ويحافظ على استقرار العملية التعليمية.
1: رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيساوي احتفالا وطنيا نظمه مبادرة اتحاد أردنيات المنبثقة من جمعية دعم لتمكين المرأة بالتعاون مع نادي أبو نصير الرياضي وجمعيات خيرية ومؤسسات رسمية ومجتمع مدني بمناسبة عيد الاستقلال وعيد الجلوس الملكي. واشتمل الحفل على فقرات وطنية وفنية متنوعة تضمنت عروضا لكورال طالبات مدارس الفردوس ومدارس الجبهة الثانوية للبنات ومشاركة لموسيقات القوات المسلحة الأردنية. كما شهد الحفل تكريم أمهات الشهداء ومصابي الواجب الوطني تقديرا لتضحياتهم في خدمة الوطن، إلى جانب عرض للنادي الأردني للدراجات النارية والمحركات الرياضية وسط أجواء وطنية عكست معاني الاعتزاز بالاستقلال والالتفاف حول القيادة الهاشمية.
0: وإلى الحالة الجوية، تكون الأجواء يوم غد صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
1: سيداتي وسادتي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية وإلى اللقاء.

الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم.

0: الـ12 دائما ورا الـ11.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 23 حزيران. في مثل هذا اليوم 23 من حزيران من عام 1916 كتب السير ماكمهون إلى الشريف الحسين يقول له مشيدا بالتخطيط الحربي الذي اعتمدته العمليات العسكرية للثورة العربية، يقول: إنما يجري انتصارا كبيرا إذا ما تمت متابعته بنشاط سيؤدي إلى تحريركم من الظلم الذي كابتتم من أجله طويلا. وتضمن الرسالة قائمة بالأسلحة والمعدات التي أرسلتها بريطانيا إلى العرب. وبتاريخ هذا اليوم 23 من حزيران من عام 1917 تلقى الشريف الحسين تقريرا عسكريا من الأمير فيصل يتناول العمليات الحربية في المنطقة وخاصة على ساحل البحر الأحمر مع الاستعداد للتحرك شمالا باتجاه العقبة. في تاريخ هذا اليوم 23 من حزيران ولكن من عام 1921 تعرض موكب الجنرال غورو الحاكم الفرنسي لسوريا لهجوم أسفر عن مقتل مرافقه وإصابته بجراح، وكانت خطة الهجوم قد وضعت بتخطيط من الزعيم أحمد مريود في بلدة كفرسوم، وعلى إثرها طالبت فرنسا الأمير عبد الله بن الحسين تسليمها المهاجمين، ورفض الأمير عبد الله لأنه لا يوجد أي اتفاق بين البلدين حول تبادل الأشخاص في أي قضية. في تاريخ هذا اليوم 23 من حزيران من عام 1929 تقدم رئيس الوزراء توفيق أبو الهدى برده إلى المجلس التشريعي حول خطاب عضو المجلس شمس الدين سامي، وكان شمس الدين سامي ألقى خطابا تحدث فيه عن مشروع روتنبرغ وانتقد بيع الأراضي لهذا المشروع، وجاء في رد الحكومة أن الأرض التي أعطيت للمشروع هي من أملاك الدولة ولها بقية أعظم منها في فلسطين، وقد سجلت عام 1925 باسم قرية الدلهمية، وهؤلاء الناس يدعون أن القسم الواقع في شرق الأردن معدود من أراضي قريتهم أيضا، وقد طلبوا إلى الحكومة أن تسجل لهم هذا القسم، ولو تم ذلك لعاد الأمر على شركة روتنبرغ بالربح الطائل. ويتحدث المقال عن شكوك أهل شرق الأردن في هذا المشروع الذي كان يحمل اسم شركة كهرباء فلسطين. في عام 1967 وفي مثل هذا اليوم 23 من حزيران أيضا غادر جلالة الملك الحسين رحمه الله إلى نيويورك لإلقاء كلمة في هيئة الأمم المتحدة، وقد ألقى جلالته كلمة موجهة إلى الأمة قبيل سفره قال فيها: إن الوقفة التاريخية الباسلة التي وقفها بلدنا بقواته المسلحة ومواطنيه كانت هديتنا المقدسة إلى أبناء الأمة العربية، ولقد وجهت الدعوة قبل أيام إلى إخواني القادة العرب لعقد اجتماع عاجل نتدارس فيه أوضاعنا، ولقد تقبل الجميع دعوة، ولكن الظروف لم تجعل من المستطاع تحقيق ذلك اللقاء بسرعة المرجوة، وترك الأمر للاتفاق عليه إن شاء الله في وقت قريب.
0: من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. النشامى في مواقعهم. إعداد وتقديم ثمار الفاعوري.
2: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي النشامى في مواقعهم، ويسعدنا لهذا الأسبوع أن يكون ضيفنا الباحث المتحفي مروان العبادي من قسم البحث والتوثيق في متحف الدبابات الملكي. كونوا معنا.

0: يسعد مساكم مستمعينا الأعزاء والأكارم، وأيضا يسعد مساك سيدي. أهلا وسهلا فيك أستاذ مروان العبادي.
1: أهلا وسهلا فيكم، أهلا مرحبا.
0: نعم سيدي، عرفنا عليك وقلنا أنه أنت من قسم البحث والتوثيق في متحف الدبابات الملكي. اسم المتحف الدبابات الملكي هو اسم كبير وصار معروف لدى الناس، لكن ومن خلال برنامجنا نعرفهم على شيء بسيط، خلفية هذا المتحف، متى تأسس، رسالته، يعني حتى يكون عندهم خلفية عن هذا المنجز الوطني.
1: نعم، أشكرك الأخت ثمار في بداية في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأرفع أسماعي التهنئة والتبريك لسيدي ومولاي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن حسين حفظه الله ورعاه بالمناسبات الوطنية التي مرت على الأردن في هذه الأيام المباركة من عيد الجلوس الملكي والاستقلال ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى. هذه المناسبات الغالية على كل الأردنيين. ستي، تجسيدا لرؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية، جاءت فكرة إنشاء متحف الدبابات الملكي ليكون صرح وطني بمعايير عالمية يحافظ على الإرث العسكري الأردني ويقدم بأسلوب تعليمي وتفاعلي للأجيال الحالية والقادمة. يعد المتحف أول متحف متخصص بالدبابات في المنطقة، ويعرض مجموعة كبيرة من الدبابات والآليات المدرعة ضمن بيئة متحفية حديثة.
0: نعم صحيح.
1: المتحف أنشئ بموجب إرادة ملكية سامية صدرت عام 2007، افتتحه الملك عبد الله حفظه الله ورعاه رسميا في 29 كانون الثاني عام 2018، وهذا المتحف يعد المشروع جزء من اهتمام الملك بتوثيق الإرث العسكري الأردني وإبراز تاريخ القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. المهمة الرئيسية للمتحف تقوم على جمع وترميم وحفظ وعرض الدبابات والآليات المدرعة العسكرية عبر توفير تجربة تعليمية واستكشافية للزوار تعزز فهم الدور الذي لعبته الدبابات والآليات المدرعة في تشكيل الأردن الحديث ضمن سياق الصراعات العالمية.
0: نعم.
1: يعني جاءت فكرة التصميم على مبنى المتحف على شكل قلعة صحراوية.
0: نعم.
1: بهيكل فولاذي يحاكي هيكل الدبابة وقصة تطورها حتى يكون الشكل مناسب مع الجسم الرئيسي للدبابة.
0: نعم سيدي. أستاذ مروان سيدي، الآن نتحدث عن الأقسام والفروع التابعة لهذا المتحف.
1: يضم هذا الصرح

0: تعرض بطريقة تحاكي الفترة الزمنية اللي استخدمتها
1: أكيد
0: الجيوش ودورها التاريخي في الحروب وكيف تطورت صناعتها عالميا. يتناول المتحف قصة البطولة والتضحية التي قدمها أبطال الجيش العربي، ولا نغفل عن هذا الجانب في المعارك التي خاضوها دفاعا عن ثار الأردن الحبيب والحروب العربية الإسرائيلية. يعني كما يحاكي المتحف بمعروضاته الأحداث العسكرية المحلية والدولية بطريقة حديثة وتفاعلية. يعني ومن أهم الفعاليات والأنشطة التي يقوم فيها المتحف يعني منذ تأسيسه يولي اهتمام كبير للزوار من خلال المعارض والاحتفالات الوطنية والبرامج التعليمية
1: طبعا
0: والأنشطة التفاعلية لكافة الزوار واختلاف فئاتهم. يستهدف شريحة واسعة تشمل أفراد العائلة وعبر الزيارات المدرسية كمان والعائلية. هناك أنشطة ترفيهية يقدمها المتحف في المناسبات الوطنية لتعزيز الهوية الوطنية وقيم الولاء والانتماء، ومنها استعراض الحي للدبابات والآليات المدرعة
1: صحيح
0: التي خدمت في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، واستعراض للموسيقات القوات المسلحة، وكذلك استعراضات تراثية وفلكلورية في المناسبات التي يعني يحتفل بها الأردن. نولي دائما هذا الجانب اهتمام كبير بحيث
1: طبعا أكيد
0: نحاكي تطور القوات المسلحة ونعرض أمام الزوار في مضمار متحف الدبابات الملكي على مدار السنة.
1: نعم سيدي، يعني دور متحف الدبابات الملكي دور مهم وكبير، وهو أيضا مشارك في السردية الأردنية والسردية العسكرية من خلال المعدات العسكرية، وأيضا يعني من خلال إحنا الدبابات نتعرف على الحقبة الزمنية اللي كانت موجودة فيها هذه الدبابات وأيضا ما والتها من أحداث. سيدي نطلع لفاصل ومن بعده نستأنف حوارنا وحديثنا عن متحف الدبابات الملكي أستاذ مروان.

أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرحب بكم مرة أخرى ضمن برنامج النشامة في مواقعهم، ومرحب مرة أخرى بضيفنا الباحث المتحفي مروان العبادي من قسم البحث والتوثيق في متحف الدبابات الملكي. سيدي، كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن هذا المتحف ورسالته وأهدافه، وأيضا تحدثنا عنه كجزء من توثيق السردية الأردنية والسردية العسكرية من خلال عرض هذه الدبابات والفترة الزمنية التي رافقت كل دبابة وما مر على الأردن ومن فترات ويعني تاريخ وتوثيق لهذه الحقبة التي شاركت بها هذه الدبابة. وأيضا تحدثت في نهاية حديثك بأنه أنتم دائما ما تشاركون في المناسبات الوطنية سواء العسكرية

0: أو الوطنية بشكل عام. فنتحدث عن تجربتكم الأخيرة خلال عيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية أستاذ مروان.
1: نعم صحيح، الصراحة يعني حققنا في متحف الدبابات الملكي نجاح مميز من خلال احتفال المملكة بالذكرى 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، ويعني تم فتح أبواب المتحف للزوار مجانا لهذا اليوم، ونظم برنامج وطني عائلي متنوع شمل عرض الآليات العسكرية في حقبة الاستقلال وأنشطة تفاعلية للأطفال وعروض موسيقية وطنية، مسابقات وفعاليات ترفيهية للعائلات. كما استقطب المتحف الفعاليات أكثر من حوالي 12 ألف زائر للمتحف في هذا اليوم، والذي عمد لتعزيز دور المتحف في نشر الوعي بالتاريخ العسكري الأردني وترسيخ قيم الولاء والانتماء والهوية الوطنية. نجح المتحف في احتفال استقلال 80 في الجمع بين التعليم والترفيه والاحتفال الوطني، مما جعله يعني أحد أبرز مواقع الاحتفال بعيد الاستقلال في الأردن لعام 2026. الصراحة يعني المتحف يعني لا يؤلي جهد في أن يعني يكون نشاطه مميز في معروضاته مميزة. المتحف يعني زي ما تفضلتي ويعني وأسهبتي في كلام عن دور المتحف في تعزيز الهوية الوطنية، يعني في أروقة المتحف 16 قاعة، القاعات موزعة بتسلسل تاريخي. الزائر يعني صراحة شعرنا كيعني زملائي الأدلاء المتحفيين والقائمين في المتحف أنه الانطباع الزائر بعد الزيارة مميز جدا على ما شاهدوا، على ما يعني المعروضات اللي يشوفها في هذا المتحف، وطريقة العرض المميزة تجعل انطباع يعني رائع جدا خلال نهاية الجولة. كونه يدخل المتحف في تسلسل تاريخي يعني حقب زمنية يسردها للزائر بطريقة حضارية مميزة، يعني نرفع الرأس صراحة في هذا المجال.
0: طبعا أكيد. أستاذ مروان، نتحدث عن أهم القاعات اللي موجودة عندكم بمتحف الدبابات الملكي.
1: والله احنا نحب نترك هذا السؤال للزائر حتى يشوفه على أرض الواقع، لأنه ينبهر في ما بشوفه داخل المتحف. يعني احنا بالعادة بعد ما يدخل الزائر على المتحف ويتم استقباله من موظفي الاستقبال، يعني يشاهد أيقونة المتحف. نضع في بداية المتحف دبابة الحسين، هي دبابة شالنجر، دبابة بريطانية، تحيط هذه الدبابة أعلام وحدات الدروع من كتائب ومن ألوية وفرق المدرعة التي يعني تخدم في القوات المسلحة الأردنية. منها نأخذ الزائر في كيفية نشأة التدريع في الجيوش بشكل عام، وكيف يشاهد أول فكرة تصميم دبابة مدرعة لليوناردو دافنشي، هو مصمم إيطالي، كيف صمم يعني هيكل بس ما تم تنفيذه على الأرض الواقع، إحنا يعني نفذناه على أرض الواقع حتى الزائر يرى أهم العناصر الرئيسية في الدبابة، من صحيح. موضوع الحماية، موضوع المدفع، موضوع الحركة، العناصر الرئيسية في جسم الدبابة. يشاهد الزائر في حقبة زمنية الحرب العالمية الأولى أول دبابة صنعت في التاريخ، دبابة المارك 1 البريطانية، منها ينطلق إلى وفي نفس الحقبة الزمنية اللي هي تزامنت الحرب العالمية الأولى مع الثورة العربية الكبرى التي انطلقت من مكة المكرمة، والكل يعرف هذا المجال. فنشاهد جدارية يعني تم تصميمها بحيث أنه تعرض قوات اللي تحركت إلى عبر بلاد الشام ووصلت إلى منطقة العقبة، الجيش الشمالي تحديدا بقيادة الأمير فيصل،
0: صحيح.
1: ومن ثم ندخل إلى قاعة الحرب العالمية الثانية، وبعدها قاعة الجيش العربي وبدايات تشكيل الجيش العربي من قوات البادية، قوات الضاربة، ومن ثم ننطلق إلى بطولات الجيش العربي في أسوار القدس وحرب البترون، معركة الباب الواد،
0: أين يشين على صدور أبناء القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: نعم، وتطور القوات المسلحة في حقبة الخمسينات والستينات، ومن ثم ندخل إلى قاعة صراحة تذهل الزوار وهي قاعة معركة الكرامة. هذه القاعة التي تجسد حقيقة سير القتال في معركة الكرامة ودحر العدو في هذه المنطقة عبر نشام القوات المسلحة والتضحيات التي قدموها، من يعني تجسد حقيقة البطولات. صراحة لا أخف عليك أختي مار، يعني أحكيها بشكل عفوي، نستقطب في المتحف زوار كثر منهم من شارك في هذه الحروب، وصراحة يعني استضفنا يعني وكنا محظوظين ببعض الأشخاص اللي قاتلوا شاركوا في معركة الكرامة تحديدا. عند وصولهم إلى هذه القاعة يعني أمام عيني صراحة، يعني كان أحدهم يبكي ويتذكر زميله الذي استشهد في هذه الدبابة، زميله الذي كان معه يناوله الذخيرة، يعني مشاعر حقيقة يعني تقشعر لها الأبدان في مدى التعبير عن صدق المشاعر اللي عاشرها يعني عايشها ولمسها في هذه القاعة.
0: يعني قديش هو جميل بأنك أنت عم تروي تاريخ، وجزء من صانع التاريخ أيضا بشاهد وهو واقف وحاضر معك.
1: نعم.
0: وبأكد على معلومتك.
1: نعم.
0: وما زالت مشاعره يمكن من نفس يوم المعركة ما زالت لغاية اليوم صادقة، وإحنا أيضا بدورنا بنوجه تحية اعتزاز وإجلال وفخار ومحبة لجميع زملائنا اللي شاركوا في معركة الكرامة وما زالوا على قيد الحياة، لأنه إحنا بسبب إنجازهم وأيضا ما بيفوتنا أنه نستذكر تضحية الشهداء اللي لولا شهادتهم وما قدموا إحنا لليوم ما عشنا هالرفاهية هاي اللي إحنا بنعيشها بسبب معركة الكرامة، وإحنا ما زلنا إلى اليوم بنعيش هاي الظلال المعركة العزيزة على قلوبنا.
1: الحمد لله رب العالمين. أحب أضيف شغلة بس عفوا، يعني لأنه إحنا الحديث جر حديث، فهي في موضوع الزيارات بالذات الأشخاص اللي قاتلوا وحاربوا، إحنا نحرص في كل عام على في يوم الوفاء المتقاعدين عسكريا في 15 شباط أن يعني ندعو، وهو يوم مفتوح مجانا، فأحد المناسبات يعني دعينا بعض الأشخاص لباب الصدفة، وجدنا سائق الدبابة التقى مع أمر الدبابة
0: يا الله
1: في هذا اليوم، يعني سائق الدبابة يعني
0: كمية الذكريات
1: يعني صراحة ترك الجانب اللي كان مرتب له فبلشوا حديثهم الودي بينهم ويعيدوا ذكرياته، فكانت لقطة جميلة جدا، يعني عبروا عن مشاعرهم عن يعني ذكرياتهم الحلوة. صحيح. وتضحياتهم، فهاي صراحة فخر إن كمتحف دبابات إن نجمع الناس على هذا الشيء الخير والطيب. برضو يعني المتحف لا يؤلي أنه يعني بعض القاعات الثانية، قاعة الجيش العربي والحروب العربية الإسرائيلية في عام 73، مشاركة لواء 40 في حرب الجولان، وقاعة خاصة في وسط المتحف قاعة لسيدنا، في قاعة تحكي عن مدمرات الدبابات وآليات الاستطلاع اللي يعني تكون ضمن يعني وحدات القتال، في هناك قاعة استحدثناها جديدا قبل حوالي عام ونصف اللي هي قاعة الحرب الباردة. قاعة جميلة جدا تحكي ما بعد الحرب العالمية الثانية، كيف كان انقسام الدول وتشكل المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، وهناك القاعة الدولية، وهناك قاعة في آخر المتحف يسموها القاعة التفاعلية. الزائر لما يلف على قاعات المتحف أو يزور قاعات المتحف، هناك في قاعة تفاعلية تسمى بتجربته على الفي آر، كيف يقعد الزائر سواء بفرق الأعمار أنه يقعد على الجهاز الفي آر ويمارس دور القتال في الدبابة ومش يشارك،
0: يعني مش بس إنه بيشوف لا.
1: نعم.
0: وكمان بيشارك، بنترك له.
1: نعم.
0: فقرة.
1: نعم.
0: اللي هي المشاركة.
1: نعم. بالإضافة لبعض الأقسام الثانية
0: يعني
1: اللي
0: يعني سيدي حديثك كان جميل وطيب عن القاعات، وهيك أنت بتترك حماس وحب فضول عند المستمعين بأنهم يجوا ويشوفوا المتحف أكثر. توجت إنجازات متحف الدبابات الملكي من خلال حصولكم على جائزة وجهة المسافر، نتحدث أكثر عن أهميتها هذه الجائزة وماذا تعني لكم في متحف الدبابات الملكي أستاذ مروان العبادي؟
1: نعم، بكل فخر واعتزاز شكل. نعم. حصول متحف الدبابات الملكي على جائزة خير المسافرين 2025 في منصة تريب أدفايزر، هذا الإنجاز اللي كان إنجازا. نعم. نوعيا عزز مكانة المتحف محليا ودوليا، وقد أدرج ضمن أفضل 10% من الواجهات السياحية.
0: نعم.
1: اللي عالمية صنف هذا في المرتبة الأولى من أبرز الوجهات السياحية في عمان.
0: هذا إنجاز يضاف.
1: نعم.
0: إلى سجل إنجازاتكم
1: الحمد
0: للأمانة.
1: الحمد لله. الحمد لله. لم تكن الجائزة مجرد تكريم دولي، بل شكلت أيضا حافز قوي. نعم. للعاملين في المتحف الدبابات الملكي لمواصلة التطوير والتحديث والمحافظة على مستويات العالية من الأداء والتميز في خدمة الزوار. انعكس هذا الإنجاز أيضا إيجابيا على مسيرة العمل في المتحف من خلال تعزيز ثقة الزوار والشركاء بالمتحف وخدماته، رفع مستوى الدافعية في نفوس الأدلاء المتحفيين والانتماء لدى الموظفين طبعا بشكل عام، يعني كمان كان تشجيع الكادر على الاستمرار في التميز والابتكار، ترسيخ ثقافة الجودة في التحسين المستمر في تقديم التجربة المتحفية، وتعزيز سمعة المتحف دائما كوجهة ثقافية وسياحية يعني رائدة على المستوى الدولي.
0: نعم سيدي، في نهاية حديثنا رسالة بتحب توجهها لمستمعينا من أبناء الأردن وأيضا الزائرين اللي تحمسوا صار عندهم فضول أنهم يزوروا هذا المتحف أكثر؟
1: نعم، يعني في ختام هذا اللقاء أدعو جميع الأبناء الوطن. ضيوفه يعني وضيوف الوطن هذا إلى زيارة المتحف، متحف دبابة الملكي، أكيد. للتعرف على يعني ما يضعه من إرث عسكري وتاريخي يعكس مسيرة الأردن وإنجازات قواته.

0: المسلحة الباسلة. فالمتحف ليس مجرد يعني مكان لعرض الدبابة والآليات العسكرية، بل هو صرح ثقافي بمعنى الكلمة وتعليمي، يوثق صفحات مشرقة في تاريخ وطننا الغالي، يقدم تجربة معرفية وترفيهية برضه نفس الوقت، مميزة لأفراد العائلة جميعا وأفراد الأسرة. يعني ندعو الجميع لزيارة المتحف والاستمتاع بي يعني بما يقدمه من معروضات وأنشطة وبرامج يعني متنوعة. أود أن أنوه أن المتحف يفتح أبوابه يوميا عدا يوم الثلاثاء من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 مساء، ولا يعني تنسوا من متابعة صفحات المتحف لمعرفة كل ما هو جديد من أنشطة وبرامج وفعاليات وأخبار واحتفالات.
1: أكيد، شكرا لك يا سيدي. شكرا.
0: العفو.

0: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج النشامة في مواقعهم. كل الشكر مرة أخرى لضيفنا الباحث المتحفي مروان العبادي من قسم البحث والتوثيق في متحف الدبابات الملكي. شكرا لك يا سيدي.
1: شكرا لك، الله يعطيك العافية، بارك الله فيكم.
0: شكرا لك يا سيدي، وأيضا شكرنا للزميل الرائد إبراهيم العبادي على المساهمة في إعداد هذه الحلقة. أيضا شكرنا للزملاء من الخدمات البرامجية مؤمن الحنيطي، علي الوديان، حنين بني مصطفى، وأيضا محمد الزعبي. وأيضا شكرنا دائما وأبدا لزميلنا من الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة. وأما أنتم مستمعينا فدمتم بخير وود، وإلى اللقاء.
2: النشامى في مواقعهم. إعداد وتقديم ثمار الفاعوري. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الزاوية الرياضية. إعداد وتقديم بشار المراشدي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، مساء الخير. مساء الخير على الأردن من الشمال للجنوب، مساء الخير على النشامة كافة رفاق السلاح في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والجزء الأمني، مساء الخير على النشامة الرياضة في كافة مواقعهم المدنية والعسكرية. اليوم كان يوم حزين للأمانة على كرة القدم الأردنية، يعني ودع منتخبنا الوطني لكرة القدم نهائيات كأس العالم بخسارة قاسية أمام منتخب الجزائر بهدفين مقابل هدف بقدم نزار الرشدان الذهبية. لكن للأمانة كل الشكر والتقدير للنشامة اللاعبين والاتحاد الأردني برئاسة سيدي علي على كافة الجهود اللي وصلونا إلى ما وصلنا إليه بالعالمية، ولمع اسم الأردن عاليا رياضيا وثقافيا واجتماعيا وكافة النواحي واقتصاديا ورياضيا. نوجه لهم الشكر فردا فردا وعلى رأسهم كما تحدث سمو الأمير علي إلى كافة الطاقم، وكانت المتابعة الحثيثة من سيدي سمو الأمير الحسين والاهتمام الكبير من جلالة الملك حفظه الله وراه الرياضي الأول. خسارة قاسية لكن سنتعلم منها كثيرا في قادم الأيام يعني بإذن الله، ونكون عند حسن ظن الشارع الرياضي الأردني ويكون اسم الأردن على الساحة الرياضية الكروية كما عهدناه يعني آسيويا وعربيا وعالميا. مع اليوم أمين سر الاتحاد الأردني للتيكواندو للحديث عن رياضة أحببناها كثيرا وجلبت الإنجاز أيضا وجلبت الميداليات للأردن هي التيكواندو، وصلتنا أيضا للعالمية ووضعت اسم وخارطة الأردن على العالمية في رياضة التيكواندو فيصل بيك العبداللات، وهو أمين سر الاتحاد الأردني للتيكواندو المهندس فيصل. يا هلا ويا مرحبا سيدي، وتعقيب سريع على خسارتنا اليوم في كرة القدم في المونديال، وسوف نذهب بعد ذلك إلى التفصيلات الوافية لرياضة التايكوندو وهذه الإنجازات القادمة إلينا من مشاركات واستعدادات كبيرة وكبيرة جدا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد مساك أستاذ بشار ومساء السادة المستمعين جميعا، وكل الشكر حقيقة لك ولإذاعة الجيش العربي على دعمهم الدائم والمستمر لنا بمختلف الرياضات وإلنا في التايكوندو بشكل خاص وتغطيتهم لجميع الأنشطة والإنجازات. الحقيقة زي ما أنت تفضلت اليوم يعني كنا منتابع منتخب النشامة وكنا متأملين بتحقيق يعني نتيجة إيجابية، لكن الحقيقة إحنا وصولنا لكأس العالم كان بحد ذاته إنجاز
3: صحيح.
4: النشامة ما قصروا يعني الله يعطيهم العافية، وهاي نوا وبداية لإنجازات واستحقاقات قادمة عندنا بنهاية هذا العام كأس آسيا اللي إحنا حققنا وصافتها بالنسخة صحيح. الماضية، فالآن طموحاتنا كبيرة إن شاء الله إنه بيحرزوا النشامة اللقب وبيستفيدوا من التجربة صحيح. زي ما أنت تفضلت اللي كانت بكأس العالم
3: صحيح. أمامنا استحقاق قادم وهو نهائيات كأس آسيا في المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد أشهر، طموحنا الفوز باللقب ولا بدينا عن اللقب على مستوى كرة القدم.
4: نعم يعني إحنا الآن لما تكون أنت وصيف لبطولة كأس آسيا وصيف لكأس العرب وواصل للمونديال لكأس العالم. الآن طموحاتك صارت أكبر من مجرد بس المشاركة.
3: صحيح.
4: صرنا بنطلع دائما على تحقيق الإنجازات وإحراز الألقاب، وعندنا الحمد لله الآن جيل ذهبي للمنتخب كرة القدم.
3: صحيح.
4: واكتسبوا الخبرة من خلال مشاركتهم بهذا المونديال والبطولات الكبيرة الثانية، فإن شاء الله يعني بنتأمل أن يكون في إنجازات كبيرة تليق بالرياضة الأردنية.
3: إن شاء الله يا سيدي، كل أمنيات التوفيق للنشامة للمنتخب الوطني الأردني في قادم الأيام. نفتح الآن ملف رياضة التايكوندو، هذه الرياضة التي جلبت إلينا أيضا كثير من الميداليات ووضعت اسم الأردن عاليا، آخرها ميداليتين في بطولة العالم أوزباكستان. حدثنا أكثر عن هذه الميداليتين وكيف كانت الأجواء في بطولة العالم بالتفصيل في أوزباكستان على رياضة بالنسبة للتايكوندو والأوزان سيدي.
4: نعم، يعني الحمد لله احنا التايكوندو الأردنية زي ما تفضلت عودتنا دائما على الإنجازات في كل المشاركات.
3: صحيح.
4: هذا العام كان في استحقاقات كثيرة، بدايتها وأهمها كان عندنا بطولة العالم للناشئين في أوزبكستان في طشقند، والحمد لله حققنا ميداليتين برونزيتين. طبعا ميزة هاي المشاركة وهذا الإنجاز أنه بنحكي الآن على الفئات العمرية، يعني إحنا ميزة تايكوندو الأردنية أنه دائما ولادي ودائما في عندنا أبطال.
3: صحيح.
4: ونشغل على الأجيال القادمة.
3: صحيح.
4: هدول اللي شاركوا في هاي البطولة هم الشباب اللي من عمر 15 ل17، وأثبتوا أيضا أنهم بيصيروا على خطى الكبار بتحقيق الإنجازات. كان إنجازات وانتصارات مشرفة لكل البعثة الأردنية اللي هناك. الآن بنتظرهم استحقاقات أخرى كبيرة. في عنا أولمبياد الناشئين راح يكون بالسنغال نهاية هذا العام، هاي دورة أولمبية مهمة جدا نتيجة بالأهمية بعد دورة الألعاب الرئيسية الصيفية.
3: صحيح.
4: فبيشاركوا فيها منتخب الناشئين، ونتأمل إن شاء الله أيضا أنه يكون في نتائج وميداليات. إحنا بالتايكوندو الأردنية يعني ما بنقبل ما بنرضى بأقل من تحقيق ميداليات.
3: أكيد.
4: ملونة وإنجازات،
3: معروفين بهاي الرياضة يعني
4: الحمد لله.
3: فيصل، استعداداتكم لأسياد يعني.
4: صحيح.
3: هناك تصفيات للأسياد الأولمبياد الأسيوية، حدثنا أكثر عن الأجواء والاستعدادات.
4: نعم، دورة الألعاب الأسيوية المعروفة باسم الأسياد، هاي دورة مهمة تقام كل 4 سنوات، وأيضا كان لنا إنجازات وفي صولات للتايكوندو الأردنية من خلالها. سنة دورة الألعاب الأسيوية تقام باليابان، الميزة كانت هاي السنة أنه التأهيل إلها من خلال المشاركة في بطولة آسيا.
3: صحيح.
4: فإحنا شاركنا بطولة آسيا للكبار في منغوليا، وقدرنا أن نحرز يعني نحجز 7 مقاعد بتأهلنا للمشاركة بالأسياد. وهاي النتيجة يعني إنجاز كبير، من أصل 8 مقاعد متاحة راح نشارك ب7 أوزان 7 لاعبين. وتحضيرا إلها إن شاء الله راح يكون عندنا معسكرات دولية ومعسكرات داخلية، وأيضا في عندنا بطولة الحسن، البطولة الدولية المصنفة والمعروفة واللي دائما في بتحضر مشاركة كبيرة واهتمام كبير. السنة راح تقام النسخة 10 منها، راح تكون أيضا تحضير لدورة الأسياد وللاستحقاقات الأخرى القادمة.
3: يا سيدي جهود رائعة، وهل من أبطال قادمين على رياضة التايكوندو أمثال فارس العساف كمدرب، وشرباتي صالح وأحمد أبو غوش، جوليان الصادق، صناعة النجوم هذه اختصاص للتايكوندو، هذا كله جهود كسيدي وجهود الاتحاد العام لرياضة التايكوندو من مدربين وأعضاء.

0: نعم مستمعين الكرام، نعود إليكم لمواصلة هذه الحلقة من البرنامج الرياضي مساء هذا اليوم، وحديث شيق مع أمين سر الاتحاد الأردني للتيكواندو المهندس فيصل العبدالله. مهندس، أجندة وأجندة قادمة لرياضة التيكواندو، منها بطولة الحسن وبطولة بريكس جراند بريكس، كثير من البطولات. تحدثنا عن أجنداتكم القادمة في رياضة التايكوندو كاتحاد وطني.
1: صحيح أن الأجندة يعني مزدحمة زي ما تفضلت أستاذ بشار لهاي العام. عندنا من البطولات الرئيسية على أجندة الاتحاد الدولي اللي هي بطولة جراند بريكس أو بطولة الجائزة الكبرى. هاي بطولة تقام على 4 جولات على مدار العام. بيميزها عن مختلف البطولات الأخرى إنه المشاركة فيها تتم من خلال دعوات خاصة، مش أي لاعب بيقدر يشارك.
0: صحيح.
1: بيشاركوا فيها المصنفين الأعلى مصنفين على مستوى العالم بكل وزن حسب التصنيف المعتمد من الاتحاد الدولي. فإحنا الحمد لله بلشنا بالجولة الأولى، كانت في روما. جولة روما تم دعوة 7 لاعبين من المنتخب الأردني، وهذا عدد كبير لأول مرة، لأنهم هذول كلهم بتقدموا مراكز بتصنيف أوزانهم. عندنا أيضا هلأ الآن بنحضر للجولة الثانية، راح تكون في كوريا، وعندنا الجولة الثالثة بفرنسا، والجولة الأخيرة بكازاخستان. هاي هذولا من أهم الاستحقاقات اللي إحنا بنستعد لهم. أيضا على أجندتنا السنة في عندنا بطولة الحسن الدولية. هاي بطولة حقيقة عزيزة على قلوبنا، تحمل اسم سمو الأمير حسن مؤسس والأب الروحي للتايكوندو الأردنية، والبطولة كانت تقام بشكل متواصل ومستمر،
0: وهو سيدي راشد رئيس الاتحاد.
1: نعم، سيدي سمو الأمير راشد الآن هو رئيس الاتحاد. خلال النسختين السابقات لم تقام البطولة بسبب الظروف الإقليمية اللي كانت في المنطقة، تعذر إقامتها. السنة الحمد لله بترجع بنسخة قوية إن شاء الله، راح تكون النسخة 10، فعم بنحضر لها الآن. راح تكون دائما بطولة الحسن بيكون فيها مشاركة كبيرة، بطولة مصنفة G1، فبيكون في نقاط للي بيشاركوا فيها، وهي فرصة أيضا لكل أبطالنا ولاعبين لاعبات المراكز التايكوندو الأردنية، إنه عادة اللاعبين بيضطروا يسافروا لبلدان برا حتى يلعبوا ببطولات مصنفة ويأخذوا خبرة، بيحتكوا بلاعبين دوليين. الآن وجود البطولة بعمان سهلت عليهم، صاروا يقدروا يشاركوا ويحتكوا بلاعبين مميزين ولاعبين عالميين، ويكسبوا الخبرة اللازمة ويحققوا الإنجازات وأيضا النقاط التصنيفية. والأردن أيضا مميز من ناحية تنظيمية، يعني بالإضافة للأمور الفنية والإنجازات، إحنا عندنا خبرة كبيرة، استضفنا عدة بطولات تايكوندو على مستوى القاري والدولي، وعندنا خبرات تنظيمية كبيرة، حتى الاتحادات بالدول المجاورة بيستعينوا بالخبرات الأردنية حتى يقدروا ينظموا بطولات. فبطولة الحسن إن شاء الله راح تكون كما عودتنا دائما بمستوى عالي تنظيميا وفنيا وإداريا بكل النواحي إن شاء الله.
0: أكيد حصل هناك العديد من اللاعبين أو المدربين أو الحكام في رياضة التايكوندو على التكريم الملكي السنوي في

0: إذا الاستقلال وعلى الأوسمة. حدثنا عن أبرز أسرة رياضة التايكوندو الذين حصلوا على هذا التكريم، من هم؟ توقع جوليانا آخر.
1: نعم، يعني هاي نقطة مهمة أيضا، إنه التايكوندو الأردنية مميز مش فقط بتحقيق الميداليات والإنجازات للاعبين. التايكوندو الأردنية كل أركانها مميزة. أنا بنحكي على أركان اللعبة، بنحكي على حكام، بنحكي على مدربين
0: صحيح.
1: ولاعبين ومراكز وأندية، كل المنظومة التايكوندو الحمد لله مميزة. على مستوى التحكيم كان عندنا الحكم الدولي أيمن العداربي، أخذ جائزة أفضل حكم بالعالم، وتم تكريمه من جلالة الملك بحفل عيد الاستقلال. أيضا عندنا اللاعب جوليانا الصادق، كمان حصلت ونالت شرف الحصول على وسام في عيد الاستقلال، أيضا تكريم من جلالة الملك. هاي كل هالتكريمات هي صراحة تكريمات بتشرف كل أسرة التايكوندو الأردنية، مش فقط بس أصحاب الإنجاز، بنعتز فيها جميعا ونعتبرها تكريم لكل الإنجازات اللي تمت بمسيرة التايكوندو على مدار 45 عام تقريبا عمر الاتحاد الأردني للتايكوندو.
0: صحيح، موجه لهم تحية كافة، وتايكوندو من تطور لتطور، من إنجاز لإنجاز. كلام أخير سيدي في نهاية هذا اللقاء.
1: يعني إن شاء الله إحنا دائما راح نبقى كما عودناكم بالنسبة للتايكوندو الأردنية، عندنا أجيال ونجوم صاعدين بالإضافة للنجوم اللي بنعرفهم اللي حققوا الإنجازات.
0: صحيح،
1: من أفضل الإنجازات كانت السنة إنه صرنا نشوف أسماء جديدة الآن في بطولات العالم، صرنا نشوف أسماء جديدة زي جعفر الداوود، زي فاديا خرفان، زي محمد العياصر. هذول نجوم أسماء جديدة قدرت تقتحم الساحة وتقدرت تتحقق إنجازات وتثبت إنهم بيسيروا على خطى الكبار، وإنه التايكوندو الأردني إن شاء الله بخير ورح
0: إن شاء
1: تظل
0: الله.
1: بخير وتحقق الإنجازات اللي بتليق ببلدنا الحبيب
0: إن شاء الله يا رب، من إنجاز لإنجاز. كل أمنيات التوفيق للتايكوندو في قادم الأيام. مستمعينا الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة من البرنامج الرياضي لهذا الأسبوع. كان معنا أمين سر الاتحاد الأردني للتايكوندو فيصل العبد الله. أشكر الوفير لكافة الزملاء الذين ساهموا معي في إنجاح هذه الحلقة، هندسة إذاعية محمد عبيدات، ومن التصوير مؤمن الحنيطي، وكان معكم مقدم هذه الحلقة بشار المراجدة. إلى الملتقى الأسبوع القادم، دمتم بخير.
2: الزاوية الرياضية، إعداد وتقديم بشار المراشدي.

0: تمام 5:15 الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه عون الحداد. مجلس الوزراء يقرر الموافقة على إضافة 30 حافلة على خط الكرك الزرقاء وخط الكرك العقبة ضمن نطاق مشروع تطوير النقل العام بين المحافظات في مرحلته الثانية. مجلس الوزراء يقر نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان، ويوافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاء لسنة 2026. مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروعي نظامي التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية ولوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2026. وزير الخارجية أيمن الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في عمان. رئيس مجلس النواب يبحث مع رئيس الوزراء الأذري آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين الأردن وأذربيجان بخاصة البرلمانية وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار التجاري. إدارة ترخيص السواقين والمركبات تعلن عن تخفيض بنسبة 25% على أسعار الأرقام المميزة حتى مساء يوم الأحد القادم احتفاء بمشاركة المنتخب في كأس العالم. وأخيرا أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الجمعة. ختام الموجز، في أمان الله.
1: دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. 12 دائما ورا الاحداش.

0: شؤون قانونية. إعداد وتقديم زيد المرشد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مستمعين وأيضا مشاهدين الكرام من العاصمة الحبيبة عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج شؤون قانونية، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم، حياكم الله جميعاً.

هذه تحية مسائية وباقة ورد نهديها لكم جميعا أينما كنتم تستمعون أو تشاهدون البرنامج في هذه الأثناء. ودائما من وجه كل التحايا إلى كل من يعمل بأمانة المسؤولية في هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما نشام جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن. بوركت هذه السواعد الخيرة، الله يعطيهم العافية النشامة والنشميات.

حياكم الله من جديد في شؤون قانونية، هذا البرنامج الذي يعنى بتسليط الضوء على الجوانب القانونية التي تلامس حياتنا اليومية، خاصة ما يتعلق بالقضايا والمواضيع القانونية المرتبطة بالقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حياكم الله.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا وأيضا مشاهدينا الكرام. مديرية القضاء العسكري تقدم دور كبير في مجال الاستشارات القانونية لمختلف الوحدات وأيضا المرتبات والمديريات التابعة للقوات المسلحة الأردنية. اليوم سنتحدث عن هذا الدور، دور المستشار القانوني في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. وأسأل ضيفي هنا في الاستوديو عن مفهوم المستشار القانوني، مجالات المستشار القانوني، مهارات الشخص اللي بيقوم بتقديم هذه الاستشارات القانونية. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هنا في استوديو برنامج شؤون قانونية الرائد القاضي العسكري المقدر، ضيفي هنا الكريم فارس بيك الرقاد. مساء الخير فارس بيك.
1: مساء الخير دكتور، إليك ولجميع المستمعين. في البداية أتقدم بجزيل الشكر لحضرتكم ولكادر إذاعة القوات المسلحة الأردنية على إتاحة هذه الفرصة لإلقاء الضوء على دور المستشار القانوني في القوات المسلحة الأردنية، كما وأتقدم الشكر والامتنان إلى قواتنا المسلحة الباسلة، وأتقدم إلى سيدي ومولاي صاحب الجلالة المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة وسيدي سمو ولي العهد بأطيب التهاني بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية، وكل عام ووطننا وجيشنا العربي وقيادتنا الهاشمية بألف خير.
0: حياكم الله فارس بيك. وأبدأ هذا اللقاء وهذا الحوار القانوني ضمن برنامج شؤون قانونية. أنا حكيت موضوع حلقتنا هو دور المستشار القانوني في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حاب من خلال حضرتك نعطي لمحة عن المستشار القانوني بشكل عام من خلال تعريفه. تفضل
1: سيدي. بالبداية لابد من التأكيد على دور مديرية القضاء العسكري بصفتها الذراع القانوني للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ودورها في إعطاء الاستشارات القانونية. وإذا ما نظرنا إلى واجبات هذه المديرية نجد أن هناك عدة واجبات، من أهمها ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم من مرتبات القوات المسلحة الأردنية وفق القوانين الناظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية. وأيضا من واجباتها نشر الثقافة القانونية لمرتبات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. وأيضا من واجبات المديرية ممثلة بعطوفة مدير القضاء العسكري بإبداء المشورة القانونية لعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة ووحدات ومديريات القوات المسلحة. وإذا ما نظرنا إلى تعريف المستشار القانوني بشكل عام، المستشار القانوني هو خبير قانوني متخصص يقدم التوجيه والدعم القانوني لحماية الحقوق وتجنب المخاطر، ويركز دوره الأساسي على صياغة العقود وتقديم الاستشارات القانونية وضمان التزام الأفراد والمؤسسات بالقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها وطنياً وبشكل إقليمي.
0: نعم.
1: أما إذا ما نظرنا إلى دور المستشار القانوني في مديرية القضاء العسكري بشكل متخصص وتعريفه، هو قاضي عسكري متخصص في تقديم الرأي القانوني في الاستشارات الواردة إلى مديرية القضاء العسكري والمشاركة في اللجان المشكلة على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة وأيضا في الوزارات والمؤسسات الحكومية العامة والشركات المملوكة كليا أو جزئيا للقوات المسلحة الأردنية، وأيضا لمديريات ووحدات وتشكيلات القوات المسلحة. وهذا ويبرز هذا الدور للمستشار القانوني من تعريفه وبتقديم المشورة القانونية للقادة ولمديريات القوات المسلحة.
0: نعم. أنت ذكرت عن المهام المناطة بمديرية القضاء العسكري. نعم. وركزت على هذه المهام وهذه الأدوار.
1: نعم.
0: اللي بتقوم فيها مديرية القضاء العسكري، وذكرت نقطة جدا مهمة هي نشر الوعي والثقافة القانونية. نعم. لدى مرتبات القوات المسلحة الأردنية، ونحن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية هذه الشعبة الرائدة في المجال الإعلامي من خلال مديرية القضاء العسكري نسعد أن نكون معكم شركاء.
1: نعم.
0: في نشر هذه التوعية القانونية والثقافية لدى مرتبات القوات المسلحة الأردنية بما في هذا البرنامج المختص.
1: نعم.
0: بهذا.
1: نعم.
0: الموضوع إذا سمحت فارس بيك نتحدث عن مجالات المتعلقة بالاستشارات القانونية.
1: بأمر سيدي، كما تعلمون ويعلم السادة المستمعون، اليوم نعيش في ثورة متسارعة من تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. هذه التكنولوجيا لابد من التعايش معها ومواكبة هذه التطورات وتعديل القوانين والأنظمة المعمول بها ونشر الثقافة القانونية لمرتبات القوات المسلحة بما يقي المجتمع الأردني ومرتبات القوات المسلحة من الوقوع في أي جريمة أو أي مسألة تتعلق بهذه الجرائم. لذلك دأبت مديرية القضاء العسكري خلال السنوات السابقة على صقل المهارات للقضاء العسكريين وتعزيز كفاءتهم في العديد من المجالات القانونية من خلال الدورات القضائية المتخصصة بما يمكنهم من أداء دورهم في إبداء المشورة القانونية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة.
0: نعم.
1: فإذا ما نظرنا إلى المجالات القانونية التي يختص بها المستشار القانوني نجد بداية القانون الدولي الإنساني، وهنا نتكلم عن المستشار القانوني في مجال القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة.
0: نعم.
1: هنا يظهر عندنا جرائم العدوان وجرائم الإبادة الجماعية، جرائم الحرب. يتبين لدينا الفرق بين جرائم النزاع المسلح وجرائم النزاع غير المسلح.
0: نعم.
1: فلذلك سيد الكريم في هذا المجال هناك دورات متخصصة وورش عمل متخصصة شارك فيها العديد من القضاة العسكريين. أما في المجال الثاني نتكلم في مجال القوانين الأردنية ومنها قانون الضمان الاجتماعي، قانون خدمة الضباط، قانون خدمة الأفراد، ودور المستشار القانوني في تدقيق وصياغة العقود المتعلقة في تجنيد مرتبات القوات المسلحة والمحافظة على حقوق ضباط وأفراد ومرتبات القوات المسلحة. أيضا في مجال القانون الأمن السيبراني والجريمة الإلكترونية، هذا اليوم المجال هو مجال واسع لابد من دراسة وتحليل جميع القوانين الناظمة للأمن السيبراني بما يمكن المستشار القانوني من إبداء المشورة القانونية في هذه المجالات. وأيضا لدينا مجال قانون الشركات والحوكمة والقوانين الناظمة للاستثمار

0: هنا يظهر دور المستشار القانوني المتخصص في تقديم المشورة القانونية للقائمين على إدارة الشركات المملوكة للقوات المسلحة كليا أو جزئيا، بما يعزز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الأردنية وفرص الاستثمار. كما تعلم سيدي، هناك دور تنموي للقوات المسلحة من حيث استثمار الموارد وبهدف تلبية المتطلبات الدفاعية للقوات المسلحة. يتم تأسيس العديد من شركات القوات المسلحة بما يخدم متطلبات الدفاعية للقوات المسلحة ويوفر فرص العمل للأردنيين وللشباب الأردني وأيضا لمجموعة من المتقاعدين العسكريين. إذا ما نظرنا أيضا سيدي، يظهر دور المستشار القانوني في مجال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية والوطنية مع المؤسسات المجتمع المحلي، وبما يعزز التشاركية مع القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والجامعات والمعاهد والكليات، وكذلك مع الدول الصديقة والشقيقة. وهناك تعلم سيدي العزيز أن القوات المسلحة تهدف دائما إلى تأهيل وتوعية مرتبات القوات المسلحة، لذلك هناك العديد من الاتفاقيات تم تدقيقها وصياغتها وتوقيعها من قبل صاحب الصلاحية مع الجامعات الأردنية بهدف التبادل الثقافي وبهدف تأهيل ضباط وقوات المسلحة.
1: نعم.
0: في مجال العقود والعطاءات والمناقصات وعقود الشراء والبيع والاستئجار فيما بين القوات المسلحة والعديد من الشركات الدولية والمحلية، وهنا نتكلم عن تلبية متطلبات القوات المسلحة من حيث المعدات، من حيث الأجهزة الطبية، من حيث مستلزمات مرتبات القوات المسلحة. هذه لابد لها أن تكون من ضمن عقود وفق نظام المشتريات الحكومية والأنظمة المعمول فيها في القوات المسلحة الأردنية. أيضا إذا ما نظرنا إلى هناك مجال واسع وهو مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وهنا يظهر دور المستشار القانوني في إبداء الرأي القانوني في منظومة حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث شارك العديد من الزملاء القضاء العسكريين في ورش عمل ومؤتمرات متعلقة بتأطير ومراجعة الاتفاقيات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحقوق المرأة.
1: نعم.
0: أيضا في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف، اليوم الدولة الأردنية تقوم بكافة جهودها بمكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف، ودائما ننادي بمبدأ الوسطية في الإسلام، إسلامنا الحنيف، ورسالة الإسلام هي الوسطية. فلذلك دور المستشار القانوني في إبداء الرأي في منظومة مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف، وقد شارك العديد من القضاة العسكريين وأنا منهم في دورات عديدة في مكافحة التطرف ومكافحة الإرهاب. أيضا في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، هذا مجال واسع، شارك العديد من القضاة العسكريين في صياغة وإعداد تعليمات مكافحة غسل الأموال في المملكة الأردنية الهاشمية بالشراكة مع المؤسسات الوطنية بهدف تأطير ومراجعة الاتفاقيات القانونية الدولية والمحلية وفرض العديد من التعليمات لهذه الأمور.
1: نعم. يعني من خلال حديثك عن هذه المجالات للأمان المفصلية والهامة واللي بتغطي كافة الجوانب، هذا يعطينا مؤشر بيعكس مدى اهتمام مديرية القضاء العسكري في مجالات الاستشارات القانونية اللي بتلامس جميع المجالات وبتغطي كافة المواضيع اللي بتهمنا في المجتمع.
0: نعم سيدي.
1: وهذا يسجل لمديرية القضاء العسكري ودور بارز للأمانة.
0: نعم سيدي.
1: في هذا المجال. ولكن بالمقابل فارس بيك، هذا بتطلب مهارات من المستشار القانوني.
0: نعم صحيح.
1: يعني ما هي المهارات اللي لابد أن يتمتع بها المستشار القانوني حتى يؤدي رسالته في هذه المجالات؟
0: نعم سيدي، كما ذكرنا سابقا سيدي أنه مديرية القضاء العسكري دأبت خلال السنوات الماضية على صقل المهارات القضاء العسكريين من خلال التدريب المكثف وعقد الدورات المتخصصة في المجالات القانونية.
1: نعم.
0: اليوم كما نعلم أن المجال القانوني المجالات

0: القوانين العسكرية والمدنية والتجارية وكافة القوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية. أيضا لدينا مهارة صياغة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود.
1: نعم.
0: كما تعلم دكتور ويعلم السادة المستمعون، هناك بعض العقود ممكن أن يكون هناك فيها ثغرة قانونية
1: بتأثر على الحقوق والالتزامات.
0: على الحقوق والالتزامات.
1: نعم.
0: بين الجانبين.
1: نعم.
0: لذلك لابد من وجود المستشار القانوني في مثل هذه العقود. و بكل تأكيد أشكر القيادة العامة ممثلة بعطوفة رئيس هيئة الأركان بالتأكيد على وجود المستشار القانوني في جميع التعاملات وفي جميع العقود الموقعة والتي سيتم توقيعها.
1: نعم.
0: في القيادة العامة للقوات المسلحة. ثانيا سيدي، أو ثالثا، مهارات إعداد وصياغة القوانين والأنظمة والتعليمات.
1: نعم.
0: اليوم عندي أنظمة وتعليمات،
1: يعني هاي مسألة متخصصة تشريعية.
0: نعم.
1: نتحدث هنا
0: اليوم. نعم. نحكي عن اختصاص تشريعي يقوم فيه المستشار القانوني، مثل إعداد التعليمات الناظمة لمرتبات القوات المسلحة.
1: نعم.
0: وهناك العديد من التعليمات التي تم صياغتها واعتمادها وإقرارها ومصادقتها وتوزيعها لمرتبات القوات المسلحة. أيضا هناك مهارة اللي هي السرية والضبط والربط العسكري. المستشار القانوني يتطلب أن يكون هناك من أحد صفاته السرية والانضباط والربط، لذلك الالتزام في السرية من حيث الاستشارات القانونية. تعلم سيد العزيز أن الاستشارات القانونية تكون في مرحلة الإعداد وفي مرحلة الدراسة. هذا ما يتطلب السرية. رابعا، القدرة على الاستجابة السريعة في بعض الحالات والتعامل مع القضايا الحساسة والاستراتيجية، مع الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للاستشارة القانونية. هناك جوانب يجب الاهتمام بها عند إعداد الاستشارة القانونية، منها الجوانب الاجتماعية. هناك بعض الأمور يتطلب أحيانا الدراسة إلى ما بعد الاستشارة القانونية.
1: نعم.
0: وليس
1: اللي هو الأثر،
0: أثر الاستشارة القانونية على التطبيق.
1: نعم. نعم.
0: وسنتكلم لاحقا عن عن عن, عن هذا الأثر. أيضا يتطلب في المستشار القانوني الخبرة القانونية والقدرة على البحث ودراسة القوانين.
1: نعم.
0: وتحليل النصوص وقرارات الأحكام والسوابق القضائية.
1: نعم.
0: اليوم إذا ما تكلمنا وكما سبق وذكرنا عما يسمى صقل المهارات القاضي، المهارات القانونية لإعداد الاستشارة القانونية تتطلب أن يكون هناك دراية مستمرة في القوانين والأنظمة الوطنية وال...
1: نعم.
0: وال... والإقليمية.
1: نعم. نعم.
0: نعم سيدي.
1: يعني إحنا اليوم سعدنا جدا بهذا اللقاء القانوني المتخصص.
0: نعم.
1: في مجال دور المستشار القانوني في القوات المسلحة الأردنية. بدي أترك لك بأقل من دقيقة فارس بيك تكرما، الوقت أدركنا
0: بأمرك.
1: جدا
0: بأمرك.
1: إذا حاب تتحدث عن الأثر.
0: نعم سيدي.
1: حتى نختم ونكون وفينا الموضوع وغطيناه من كافة الجوانب.
0: نعم سيدي، سأتكلم بشكل سريع.
1: نعم.
0: دور المستشار القانوني سيدي، لابد من التأكيد على أن دور المستشار القانوني هو دور وقائي.
1: نعم.
0: فإذا ما قارنا بين دور المستشار القانوني ودور القاضي
1: بيختلف.
0: يختلف اختلاف.
1: نعم. نعم.
0: المستشار القانوني هدفه والغاية من وجود المستشار القانوني هو وقاية للسلطة والمؤسسة الحكومية والوزارة من الوقوع في أي أخطاء قانونية مستقبلية لا سمح الله تؤثر على حقوق والتزامات الطرفين.
1: نعم.
0: المتعاقدين. ولا بد من التأكيد على أن آثار الاستشارة القانونية ممكن أن تمتد إلى فئات أخرى غير الفئة المنظور فيها، لأنه الاستشارة القانونية تقبل القياس.
1: نعم.
0: أما الحكم القضائي لا يقبل القياس، الحكم القضائي يفصل في النزاع.
1: نعم.
0: الاستشارة القانونية عندما تصدر لفئة واسعة، وممكن أن تصدر إلى مجموعة من الأشخاص.
1: نعم. نعم.
0: وهذا يعني... هذا ما أود أن أظهر فيه.
1: نعم.
0: دور المستشار القانوني أنه دور رقابي.
1: نعم.
0: وقائي.
1: نعم. دور. نعم. رقابي وقائي. بدي أشكرك جزيل الشكر مرة أخرى، ضيفي هنا في استوديو برنامج شؤون قانونية الرائد القاضي العسكري فارس بيك الرقاد، على هذه المعلومات القانونية القيمة والتي للأمانة كانت قد غطت كافة المسائل والجوانب المتعلقة في دور المستشار القانوني في القوات المسلحة الأردنية. جزيل

0: شكر لك
1: دكتور. اسمح لي أن أشكرك مرة أخرى على هذه الاستضافة الطيبة، أنت وكادر إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الإذاعة الأردنية التي نفتخر بها. أشكر برنامج شؤون قانونية على هذه الاستضافة الطيبة، وأقدم شكري الجزير لكل من ساهم في إعداد هذه الحلقة.
0: بارك الله فيك.
1: شكرا لك
0: حياك الله فارس بك. شكرا
1: كل
0: جزيلا.
1: الاحترام.
0: شكرا.

إذن بهذا القدر نكتفي مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج شؤون قانونية. شكرا لفريق العمل الرائع دائما من الهندسة الإذاعية الزميل عبد العزيز العبابنة، وأيضا في المونتاج محمد الزعبي وإبراهيم الخالدي، في مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، وفي التصوير علي الوديان، وفي الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. وهذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء قانوني جديد خلال الأسبوع المقبل. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا، أستودعكم الله وإلى اللقاء.

شؤون قانونية. إعداد وتقديم زيد المرشد. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، هذا العام الهجري الجديد قد ابتدأ، فنحن في العام 1448 للهجرة، وقد ابتدأ بشهر محرم، هو شهر محرم الحرام من الأشهر الحرم، وفيه يوم معظم هو العاشر منه المسمى عاشوراء، وهو يوم معظم من زمن إبراهيم عليه السلام، فكانت قريش تصومه على دين إبراهيم عليه السلام، وكان اليهود يعظمونه أيضا لأن هذا اليوم صادف ذلك اليوم الذي نجى الله تعالى فيه نبيه موسى عليه السلام وبني إسرائيل حين فلق البحر وأنجى المؤمنين وأغرق فرعون وجنوده. هذا اليوم نفحة من نفحات الله، يلتمس المؤمن فيها رضا الله تعالى، وقد جاء في الحديث: التمسوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. هي هذه الأيام قد جاءت في الأشهر الحرم، والله تعالى قد عد هذه الأشهر فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والذي يريد التعرض لنفحات الله تعالى فليسمع قول الله تعالى عن تقلب الليل والنهار: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فما دام لهذا اليوم فضل، فالمؤمن يحضر هذا الفضل ويؤدي حضورا فيه، فيراه الله تعالى قائما على طاعاته في أوقات أمر الطاعات، ويفقده ربه في ساحات المنهيات. فالمؤمن موجود حيث أمر الله تعالى وحث في أبواب الخير، والمؤمن مفقود حيث نهى الله تعالى عما كان من الفواحش وكان من الذنوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام مخبرا عن فضل صوم يوم عاشوراء: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقد أسلفنا الحديث أن قريش كانت تصوم يوم عاشوراء اقتداء بإبراهيم عليه السلام، وقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها تحكي عن قومها قريش، قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، أي قبل البعثة وبعد البعثة، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال عليه الصلاة والسلام: من شاء صامه ومن شاء تركه.

وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما وصل عليه الصلاة والسلام المدينة رأى اليهود تصومه، أي يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى، أي شكرا لله. فقال عليه السلام: فأنا أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه. ثم روى ابن عباس رضي الله عنه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بصوم هذا اليوم، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، أي عاشوراء، وهذا الشهر، أي رمضان. وقد قال عليه الصلاة والسلام بعد أن سمع مقالة اليهود في شكر الله عز وجل بصيام عاشوراء: لئن بقيت لأصومن التاسع والعاشر، وهو ما نعرفه صيام تاسوعاء، أي التاسع من محرم، ويوم عاشوراء، وهو العاشر من محرم. ويجوز أن يصوم المسلم يوم عاشوراء واليوم الحادي عشر، والأفضل صيام تاسوعاء وعاشوراء. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن للمسلم أن يشكر الله أكثر مما شكر اليهود، فيصوم بدل اليوم يومين، في بيان أحقية هذه الأمة بموسى عليه السلام. وهنا نستذكر ذلك اليوم الذي وصفه الله تعالى بقوله: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال، أي موسى عليه السلام، كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وهكذا أيها الإخوة، يبدو للمؤمن أن حياة المؤمن صبر وشكر، وأن المؤمن ينتهز الفرصة ليقدم الطاعات. يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا مضى يوم مضى بعضك. فنسأل الله سبحانه أن يعيننا على طاعته، إنه سميع قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك وسمو ولي العهد يحضران مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الجزائري، وسموه يوجه رسالة دعم وتقدير إلى لاعبي المنتخب. مجلس الوزراء يوسع مشروع النقل بين المحافظات بإضافة 30 حافلة جديدة على مساري الكرك الزرقاء والكرك العقبة. رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الأذربيجاني يبحثان آفاق تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. انخفاض الحوادث السبرانية بنسبة 16% خلال الربع الأول من العام، والقطاع الصناعي والتجاري الأكثر استهدافاً. من العناوين إلى التفاصيل. بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، لعب المنتخب الوطني لكرة القدم مباراته الثانية ضمن المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026 صباح اليوم أمام نظيره الجزائري على ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو. كما حضر المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح منتخب الجزائر سمو الأميرة رجوى الحسين وسمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات. هذا ووجه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد رسالة دعم وتقدير إلى لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم النشامى عقب مباراتهم أمام المنتخب الجزائري في كأس العالم 2026. وقال سموه عبر حسابه في إنستغرام: نحبكم ونقدر مجهودكم ونعلم مدى حرصكم على إسعاد الأردنيين، ما قصرت يا النشامى ومبارك للمنتخب الجزائري الشقيق. في إطار خطط تطوير قطاع النقل العام وتعزيز الربط بين المحافظات، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان توسيع مشروع النقل العام بين المحافظات بإضافة 30 حافلة جديدة على خطي الكرك الزرقاء والكرك العقبة ضمن المرحلة الثانية من المشروع. إلى التفاصيل.
1: وسع مجلس الوزراء نطاق مشروع تطوير النقل العام بين المحافظات عبر الموافقة على إضافة 15 حافلة على خط الكرك الزرقاء و15 حافلة أخرى على خط الكرك العقبة ضمن المرحلة الثانية من المشروع. ويهدف القرار إلى تعزيز خدمات النقل العام المنتظم للمواطنين خصوصا طلبة الجامعات في المحافظات الثلاث، وتوفير خيارات نقل أكثر كفاءة وتنظيما. كما كلف المجلس شركة رؤية عمان للنقل بتنفيذ أعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الذكي وأنظمة معلومات الركاب، فيما أسندت مهام الإدارة والرقابة على تنفيذ المشروع إلى شركة المتكاملة للنقل المتعدد. وستزود الحافلات الجديدة بأنظمة دفع إلكتروني وأجهزة تتبع للمركبات لربطها بشكل مباشر بمنظومة مشروع النقل العام بين المحافظات. وفي السياق ذاته كلف مجلس الوزراء هيئة تنظيم النقل البري بتوفير المخصصات المالية اللازمة، إلى جانب إعداد تقرير تقييمي في نهاية كانون الأول من عام 2026 لقياس الأداء التشغيلي للمسارين ومدى تحقيق أهداف المشروع. وكانت المرحلة الأولى من المشروع التي انطلقت منتصف العام الماضي قد حققت نتائج تشغيلية لافتة بعد تشغيل أكثر من 150 حافلة بين العاصمة عمان والمحافظات الرئيسة، حيث تجاوز عدد المستخدمين حوالي 1,600,000 راكب عبر تسيير نحو 139,000 رحلة خلال 8 أشهر. واستنادا إلى نجاح المرحلة الأولى، تبدأ المرحلة الثانية الشهر المقبل، وتشمل 8 مسارات و180 حافلة، بهدف تعزيز الربط بين المحافظات وخدمة المواطنين والطلبة والعاملين بطاقة استيعابية تتجاوز 13,500 راكب يوميا. وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أيضا، أقر مجلس الوزراء نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان. وفي إطار التحديث الإداري، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف، وقرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاء، وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروعي نظامين معدلين لنظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة ولنظام البعثات العلمية في الجامعة.
0: التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي برئيس الوزراء الأزري علي أسدوف، حيث جرى بحث آفاق تطوير العلاقة الثنائية بين الأردن وأذربيجان، بخاصة البرلمانية، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري. وأكد القاضي وأسدوف متانة العلاقة الأردنية الأذربيجانية التي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس إلهام علييف، مشددين على أن ما يجمع البلدين من روابط سياسية راسخة ورؤى مشتركة يشكل قاعدة صلبة للانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع من التعاون الاستراتيجي. وبين القاضي في مستهل اللقاء أن زيارته إلى أذربيجان تأتي للمشاركة في أعمال المؤتمر البرلماني لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشيرا إلى أن مجلس النواب يولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون مع المجلس الوطني الأذربيجاني بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون. وكان القاضي أجرى في العاصمة باكو مباحثات رسمية مع رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا. شارك وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة في افتتاح معرض الصين الدولي لسلاسل الإمداد في بكين، الذي يعد من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد. وتأتي المشاركة في إطار جهود الأردن لتعزيز حضوره الاستثماري عالميا وتوسيع شراكاته الاقتصادية الدولية. كما بدأ أبو غزالة جولة ترويجية في الصين تشمل لقاءات مع شركات ومستثمرين ومؤسسات اقتصادية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة ومزاياها التنافسية. وعقد الوزير أبو غزالة اجتماعا موسعا مع ممثلي شركات صينية استعرض خلاله المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية في قطاعات النقل والطاقة والمياه والصناعة والزراعة والتكنولوجيا، مؤكدا مكانة الأردن كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار. عقد رئيس المركز الوطني للأمن السبراني المهندس محمد صمادي وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايس لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام. وقال النوايس إن المركز يعمل على بناء وتطوير منظومة متكاملة وفعالة لحماية الفضاء السبراني من التهديدات والتعامل معها

0: بكفاءة ومهنية مستمرة، إلى جانب دوره في تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية بما يسهم في تعزيز الوعي والمعرفة ومواجهة المخاطر الرقمية. وتطرق اللقاء إلى أدوار وجهود المركز الوطني للأمن السبراني في حماية الفضاء السبراني الأردني، إضافة إلى عرض أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن السبراني. بدوره أكد رئيس المركز الوطني للأمن السبراني المهندس محمد صمادي أن الأردن يتبنى رؤية وطنية متكاملة لحماية المستقبل الرقمي وتعزيز الأمن السبراني من خلال بناء منظومة وطنية فعالة قادرة على حماية الفضاء الرقمي الوطني ورفع جاهزية المؤسسات والقطاعات المختلفة لمواجهة التهديدات السبرانية. وأشار إلى انخفاض عدد الحوادث السبرانية في الأردن بنسبة 16% مقارنة بالربع الأول من العام 2025، مبينا أن القطاعات الأكثر استهدافا بالهجمات السبرانية هي القطاع الحكومي والصناعة والتجارة. وقال صمادي:
1: الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية هو فضاء سبراني آمن وموثوق قادر على الصمود ومعتمد على القدرات الوطنية، معزز للاقتصاد والرفاه. المحاور اللي انطلقنا فيها في هذه الاستراتيجية تعتمد على 4 محاور رئيسية. الأول، تطوير بيئة رقمية أردنية آمنة وموثوقة من خلال تعزيز الثقة بالبيئة الرقمية وإدارة المخاطر المتأتية من استخدام التقنيات الحديثة وسلاسل التوريد وتحقيق التنوع والشمول للفئات الأضعف في المجتمع. المحور الثاني اللي هو حوكمة شمولية وضمان صمود الخدمات الأساسية. طبعا هذا يتأتى من خلال مواكبة التشريعات الناظمة للفضاء السبراني الأردني للمتطلبات الاستراتيجية والمتغيرات المتسارعة، وتعزيز صمود ومناعة الشبكات الرقمية الحكومية، وبالإضافة إلى ذلك الاستجابة لحوادث الأمن السبراني التي تهدد الأمن الوطني. المحور الثالث هو تعزيز القدرات الوطنية، هو يتعلق في العنصر البشري، لا يتعلق فقط في تدريب إنما يتعلق أيضا في ورشات توعوية. أحد أبرز الأمور التي تؤدي إلى فضاء سبراني آمن وموثوق ومنظومة فاعلة هي التوعية ثم التوعية ثم التوعية. المحور الرابع حقيقة تشجيع الشراكات الاستراتيجية والمحلية وتعزيز دور الأردن على المستوى الإقليمي والدولي.
0: توصلت الحكومتان الأردنية واليابانية إلى اتفاق مشترك يتيح للحكومة الأردنية استغلال مبلغ 169,342 دينارا أردنيا من الحساب الأردني الياباني لتمويل مشروع إنشاء بنية تحتية صغيرة النطاق لحصاد المياه في منطقة وادي عربة في العقبة لصالح سلطة وادي الأردن. ويهدف المشروع إلى دعم المزارعين ومربي ثروة الحيوان في التكيف مع آثار التغير المناخي من خلال تطبيق تقنيات فعالة لحصاد مياه الأمطار وتعظيم الاستفادة منها، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي المحلي ودعم سبل العيش في المناطق الريفية عبر حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية. بحث مدير مديرية بريد إقليم الشمال المهندس عمر طبيشات مع مدير مستشفى الأميرة بسمة التعليمي الدكتور وليد الحلبي سبل تعزيز التعاون لتفعيل خدمة توصيل الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة والمتكررة عبر البريد الأردني. وأكد الجانبان أهمية الخدمة في تسهيل حصول المرضى على أدويتهم والحد من مراجعات المستشفى المتكررة، بما يسهم في تخفيف الضغط على العيادات والصيدلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة. كما ناقش تخصيص كاونتر للبريد الأردني داخل المستشفى لتقديم الدعم والإرشاد للمرضى بشأن آلية طلب الأدوية عبر تطبيق حكيم. أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن تدشين خط جوي مباشر جديد يربط بين عمان والعاصمة النمساوية فيينا غدا، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في السوق الأوروبية وتوسيع شبكة وجهاتها الدولية. وقالت الشركة إن الخط سيتم تشغيله من مطار الملكة علياء الدولي بمعدل 4 رحلات أسبوعيا باستخدام

0: باستخدام أحدث طائراتها التي توفر عليها خدمة الإنترنت وأجهزة ترفيه متطورة بما يضمن تجربة سفر مريحة للمسافرين. وبين نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي أن خط عمان فيينا يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز موقعها كشركة طيران رائدة في المنطقة وزيادة حصتها في القارة الأوروبية التي تشكل أحد الأسواق الرئيسية للشركة، إلى جانب دعم مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية واستقطاب السياح لاكتشاف معالم الأردن المتنوعة. نفذت مديرية حماية البيئة في محافظة إربد ممثلة بقسم التوعية البيئية بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة اليوم حملة بيئية متكاملة تحت شعار البيئة والرياضة بهدف تعزيز الوعي البيئي وترسيخ السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالحفاظ على البيئة من خلال الأنشطة الرياضية والمجتمعية. للمزيد تحدث مدير التوعية في مديرية بيئة إربد محمد الدرزي لمن دوبتنا نهى القطاون وقال:
1: فتنا في مديرية حماية البيئة لمحافظة إربد من خلال قسم التوعية البيئية اليوم الثلاثاء حملة بيئية متكاملة تحت شعار البيئة والرياضة، وشملت الحملة التي نفذت بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول تنفيذ حملة نظافة ميدانية داخل مدرجات الملعب البلدي بمشاركة كوادر الإدارة الملكية وعدد من المتطوعين من الجماهير الرياضية. أما المحور الثاني توزيع أكياس قماشية صديقة للبيئة وقابلة لإعادة الاستخدام على مركبات المواطنين في محيط الملعب ضمن مبادرة خلي كيسك بسيارتك للحد من إلقاء العشوائي للنفايات من نوافذ المركبات. المحور الأخير فتضمن توزيع أعلام المملكة الأردنية الهاشمية على الجماهير احتفاء بمناسبة عيد الاستقلال 80. تأتي هذه الحملات أو هذه المبادرات ترجمة لتوجيهات ورؤية الوزارة بربط العمل البيئي بكافة مناحي الحياة واستثمار التجمعات الشبابية والرياضية لإيصال الرسائل للحفاظ على البيئة لتحقيق أهداف استراتيجية النظافة الوطنية الرامية إلى الوصول لبيئة أردنية نظيفة ومستدامة.
0: أطلقت متصرفية لواء الحسينية في البادية الجنوبية في محافظة معان اليوم مبادرة الحسينية أجمل، والتي تهدف إلى إزالة المشوهات البصرية من كافة مناطق اللواء وتزيين وتجميل الجزيرة الوسطية للطريق الصحراوي المار من لواء الحسينية بزراعة الأشجار الحرجية وأشجار الزينة داخل الجزيرة الوسطية. متصرف لواء الحسينية الدكتور عطل نويجا تحدث لمن مندوبنا قاسم الخطيب عن هذه المبادرة وقال:
2: احنا الحاكمية الإدارية في لواء الحسينية اطلقنا مبادرة بعنوان الحسينية اجمل. جاءت هذه المبادرة من خلال اجتماع مع اصحاب المحلات التجارية والمطاعم والاستراحات ومحطات الوقود المحاذي للطريق الصحراوي. هذه المبادرة فكرتها انه راح تترجم من خلال تزيين وتجميل الجزيرة الوسطية للطريق الصحراوي المار داخل مدينة الحسينية. بعد اجتماع تمت المباركة والترحيب والتأييد لهذه المبادرة. مباشرة بعد الاجتماع انطلقنا إلى طريق الصحراوي اللي هو داخل الحسينية وتم ترجمتها على الواقع.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء يوم غد صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: جلالة الملك وسمو ولي العهد يحضران مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الجزائري، وسموه يوجه رسالة دعم وتقدير إلى لاعبي المنتخب. مجلس الوزراء يوسع مشروع النقل بين المحافظات بإضافة 30 حافلة جديدة على مساري الكرك الزرقاء والكرك العقبة. رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الأذربيجاني يبحثان آفاق تطوير العلاقة الثنائية في مختلف المجالات. وانخفاض الحوادث السبرانية بنسبة 16% خلال الربع الأول من العام، والقطاع الصناعي والتجاري الأكثر استهدافاً. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف نسور، ذاكر حجات، رام الرشق، ومن التنفيذ الهندسي ليث دعجة. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
2: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان

مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا عمان. مساء الخير لفريق العمل. معنا في غرفة المراقبة الرئيسة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل محمد عبيدات. محطات هنا عمان هذا المساء محطة الإصدارات، من فرصتنا الأخيرة إلى الأمل الدائم، فن الممكن في زمن المستحيل، قراءة في فكر جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، واللقاء مع الأستاذة الدكتورة أماني جرار، منتدى الفكر العربي. نبقى في إطار الإصدارات، وإصدار جديد يحمل عنوان كتاب سالم صقر المعاني سيرة الوعي والنهضة التربوية، واللقاء مع معالي الدكتور وليد سالم المعاني. أيضا في إطار الإصدارات المحطة الثالثة كتاب مآثر الأقلام من الأردن أرض الوئام، واللقاء مع الدكتور إبراهيم خليل. ونختم محطات هنا عمان بالمحطة الرابعة كتاب جبل الويبدة أصول الهوية المعمارية لعمان القديمة، واللقاء مع الباحث والكاتب المهندس محمد رفيع. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء، دائما وأبدا مساءكم سعيد.

0: ونبدأ سيداتي وسادتي بالمحطة الأولى من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا كتاب من فرصتنا الأخيرة إلى الأمل الدائم، فن الممكن في زمن المستحيل، قراءة في فكر جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. هذا المساء نرحب بالأستاذ الدكتور أماني جرار منتدى الفكر العربي للحديث عن هذا الإصدار الجديد. أهلا بك دكتورة أماني في هذا اللقاء سيدتي.
1: هلا بيك سيدي.
0: بداية نريد أن نتعرف على الدوافع والأسباب من وراء إصدار كتاب من فرصتنا الأخيرة إلى الأمل الدائم، فن الممكن في زمن المستحيل، قراءة في فكر جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.
1: أخي فضل أستاذ الكريم، اسمح لي بداية أن أشكركم على هذه الفرصة، وأيضا أحيل الشكر أيضا للجهد المشترك اللي تشرفت أن أكون عضو منه، وهو جهد فكري جماعي لتقديم قراءة علمية معمقة في فكر جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله. كان هذا الجهد بإشراف وتأليف باشا محمد خير الصباغ، وهو عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. هذا المشروع بوصفه مبادرة معرفية وطنية تهدف إلى توثيق وتحليل الرؤية الملكية في مجالات القيادة والإصلاح والتنمية واستشراف المستقبل. وأيضا كان معنا بفريق التأليف نخبة من الأكاديميين والباحثين، منهم الأستاذ الدكتور وفاء الخضرة، والأستاذ الدكتور فيصل الرفوع، أيضا الأستاذ الدكتور محمد الزبون، والأستاذ الدكتور عاطف الرفوع، والأستاذ الدكتور انضال العودات، والدكتور قاسم الثبتات. فيعود الفضل لهذا الفريق أيضا بهذه الرؤية المتكاملة لتوثيق الفكر الملكي بمنهجية حاولنا أن نقدمها للقارئ العربي بشكل يشكل مرجع يعني متكامل يسلط الضوء على فلسفة جلالة الملك في بناء الدولة الحديثة وتعزيز الاستقرار وصناعة الأمل في زمن التحولات والتحديات. فالدافع الرئيسي كما تفضلت يتمثل في الحاجة إلى تقديم قراءة علمية، قراءة تحليلية متكاملة لفكر جلالة الملك، وهو مشروع فكري إصلاحي متكامل. أعتقد أنه لم يحظى بالتأطير الأكاديمي المنهجي المتكامل، وهذا كان يعني هدفنا في هذا العمل الفكري، رغم غنى مضامينه وتنوع مصادره.
0: نعم.
1: يعني بين جلالة كتاب جلالة سيدنا فرصتنا الأخيرة، أيضا الأوراق النقاشية الملكية، الخطابات والمقابلات، أيضا الرسائل السياسية والفكرية المختلفة اللي جاء بها جلالة الملك في خاصة الآن في مرحلة يعني إقليمية دولية بتتسم بدرجة عالية من الاضطراب، من عدم اليقين، أحيانا تتزايد فيها هذه التحديات السياسية وأيضا الاقتصادية والأمنية والفكرية.
0: نعم.
1: فهو تحليل للنموذج القيادي اللي قدمه جلالة الملك وكيف

0: فيبين أن المحافظة على استقرار الدولة والسعي المستمر نحو الإصلاح والتحديث. هذه هي بالدرجة الأولى لتجسد يعني رؤية جلالة الملك التي سعى إليها صناعة الأمل. نعم.
1: الأستاذ الدكتور أماني جرار، عد مقدمة هذا الإصدار دولة السيد سمير زيد الرفاعي، ماذا عن الأفكار التي تناولها دولة السيد سمير زيد الرفاعي في مقدمة هذا الكتاب؟
0: يعني كرمنا دولته بهذه التقدمة، ويعني أقتبس هنا من المقولة في لحظات في مقال في لحظات فارقة في مسيرة الدولة.
1: نعم.
0: تولد مسؤوليات ليست كغيرها، وتلقى على عاتق بعض الرجال مهام تتجاوز حدود الإدارة والتنفيذ إلى مستوى الواجب الوطني والتاريخي. ليست كل اللحظات السياسية سواء، إذ تشكل بعضها في الذاكرة العامة نقطة تحول. فهو يتحدث عما بادر إليه جلالة الملك عبد الله الثاني في تشكيل اللجنة الملكية كما تذكرون لتحديث المنظومة السياسية منذ عام 2021، وتحدث عما أكده حول حقيقة أن خدمة الوطن لا تختزل في المناصب، بل هي فعل مستمر من التفكير والمراجعة والاستعداد الدائم لتحمل المسؤولية ما تتطلب الأمر. فكان يعني أشار دولته إلى الأوراق النقاشية 7، وهي المرجع الأهم، وهي ليست فقط أدبيات خطابية، هي خارطة طريق واقعية متدرجة تراهن على التحول العميق، تحفز أيضا فتح المجال العام، ترفض المساومة مع ثوابت الدولة ومنظومة القيم الوطنية. فهو تعامل مع كل ما تطرق له جلالة الملك عبر مشروعه الوطني الجامع. لأنه نعتقد أنه التحديث يجب أن يتم بوعي وبتدرج وضمن سياق يحافظ على الهوية الوطنية ويوسع خيارات المستقبل. وهذه الرسالة الأساسية التي تناولها هذا الكتاب فيما يعني عرضه في مسيرة جلالة الملك دائما، الذي يركز على الثبات في هذا النهج لخدمة الوطن.
1: نعم. دكتورة أماني، ماذا عن المضامين التي تم مناقشتها في هذا الإصدار من خلال فصوله 6؟
0: هي كما ذكرت قبل قليل هي قراءة شاملة متعمقة. نعم. فهي تعمل على تحليل الرؤية السياسية والإصلاحية والقيادية والإنسانية، ركز على هذا الجانب في سياق التحولات اللي بشهدها الأردن وأيضا المنطقة والعالم. فإذا سمحت لي، الفصل الأول مثلا كان بعنوان فرصتنا الأخيرة قراءة في لحظة التحول الحاسمة. هو يحذر، ينطلق من التحذير العميق اللي أطلقه جلالة الملك في كتابه فرصتنا الأخيرة، وهنا ما استعرناه في عنوان الكتاب، الذي يعد وثيقة فكرية باعتقادي وباعتقاد الفريق أنها ذات بعد استراتيجي، تسجل لحظة قلق وتحول في المشهد العربي والدولي. فهذا الكتاب يكشف يعني جلالته في رؤيته لحالة التصدع اللي أصابت المنطقة، وخاصة ما يتعلق بتنامي التطرف الديني أو تعطل أيضا عملية السلام وتراجع قيم الاعتدال. فالفصل الأول هو مقاربة واقعية تعكس إدراك مبكر من جلالته لأهمية التحرك العربي العقلاني، وأيضا تركيزه على ضرورة يعني مراجعة والاهتمام الثابت بقضية الفلسطينية.
1: نعم.
0: ورفضه للجمود السياسي. الفصل الثاني تحدثنا فيه عن فلسفة الإصلاح الملكي، وابتعدنا عن ما يسمى بالأدبيات التنظير، وتناولنا الجانب التطبيقي. فهذا الفصل الذي يركز فيه المنظور الملكي للإصلاح باعتباره عملية مستمرة ليست لحظة ظرفية. الإصلاح يجب أن ينبع من الداخل كما يقول جلالة الملك، أن التغيير الحقيقي لا يفرض من الخارج أو لا ينتظر الضغوط الدولية. نجح جلالة الملك في ترسيخ مشروع كما نعلم إصلاحي واقعي عبر سلسلة من الأوراق النقاشية التي رسمت ملامح الحياة السياسية، ووصلت إلى ما نتناوله ونركز عليه الآن حتى في مناهجنا في دراساتنا في دولة القانون والمؤسسات.
1: نعم.
0: فهتم جلالته مثلا في بناء حياة حزبية برامجية، موضوع توازن السلطات، موضوع سيادة القانون، كل ما يتطلب قيام الدولة الحديثة اللي يعني يركز فيه دائما جلالته في خطاباته الملكية. الفصل الثالث كان بعنوان فن الممكن في زمن المستحيل، وهو الجزء الثاني من العنوان الكتاب، ويتحدث عن القيادة في مواجهة الأزمات، قيادة جلالة الملك في التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بحكمة واتزان كما نرى، وخاصة هذا الزمن العاصف والحافل بالأزمات، بدءا مما شهدناه بالربيع العربي للأسف، إلى الحرب في سوريا، الأزمات الاقتصادية العالمية كلها، وحتى نتناول الثوابت الوطنية والانفتاح الإقليمي.
1: نعم.
0: انكت جلالة الملك توظيف الأدوات الدستورية لتجاوز هاي الأزمات، حتى بما في ذلك تعديل الدستور كما تم إنشاء المحكمة الدستورية وتعزيز استقلال القضاء. الدور الملكي إجمالا في تعزيز شبكة أيضا الأمان الاجتماعي والاقتصادي، لا يركز فقط على الجانب السياسي، فهو نموذج في الاعتدال السياسي والاستقرار الداخلي.
1: نعم.
0: الفصل الرابع يقدم الصورة العامة لجلالة الملك، يعني هو عنوان جلالة الملك في عيون الأردنيين وأيضا في عيون العرب والعالم. فنتحدث هنا عن الصورة العامة لجلالة الملك كما تتشكل في وعينا، وعي الداخل والخارج، وكيف ينظر إليه كقائد عادل، كقريب من الشعب، مدافع عن قضايا العربية في المحافل الدولية، كيف يتعامل داخليا. يظهر جلالة الملك دائم الحضور في حياة الناس في جولاته الميدانية، أيضا تدخله في القضايا، قضايا العدالة الاجتماعية، دعمه للفقراء والضعفاء. كيف ينظر إليه كصوت، صوت معتدل، وهو أيضا بنفس الوقت مدافع يعني شرس عن القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين. وأيضا تمكن جلالته من كسب احترام المجتمع الدولي، وخلال خطاب عقلاني يقدمه دائما في المحافل الدبلوماسية، مواقفه المبدئية المتزنة اللي جعلت الأردن دائما نفتخر ونفاخر بأنه ملكنا جلالة الملك عبد الله حفظه الله هو يعني يهتم بملفات الأمن والسلام والهجرة وأيضا الحوار بين الحضارات. الفصل الخامس وهو يتحدث بعنوان الملك القائد ووقفات للتاريخ والحاضر والمستقبل. في هذا الفصل استعرضنا ملامح القيادة التاريخية لجلالة الملك، قدمنا فيه نماذج عملية على قرارات مصيرية أثرت في حاضر الأردن للآن وشكلت معالم المستقبل. فبدأنا برؤية جلالته للجيش مثلا كمؤسسة وطنية تحمل الذاكرة والتضحية، تحدثنا أيضا عن رعايته الدائمة للقطاع الصحي والقطاع التعليمي، وهذا واحد من الأمور اللي يتم لابد يعني من التوصيات اللي خرجنا فيها. على سبيل المثال النظر في المناهج المتعلقة في نقل هذه الصورة الحضارية لفكر جلالة الملك، تمكين الشباب أيضا، القرارات السياسية لجلالة الملك في مكافحة الفساد، في تحديث المنظومة السياسية، وكل يعني ردود فعل كانت ضمن المسار الاستراتيجي الدائم اللي بيبين محطات مفصلية تناولها جلالة الملك، يعني لوضحت مواقف الصلبة في دفاعه عن القدس على سبيل المثال. وهذا يعكس يعني قيادة وتوازن بين التاريخ والمستقبل كما أرادها جلالة الملك عبد الله.
1: نعم.
0: الفصل الأخير إذا بسمح الوقت.
1: تفضلي.
0: وهو بعنوان جلالة الملك عبد الله الثاني ومستقبل الأردن المشرق. يعني الكتاب يختتم هنا بمثاب يعني يحاول أن يقدم رؤية مستقبلية شاملة للأردن كما يراها جلالة الملك. فهو يستعرض مبادرات التحديث السياسي اللي دعا إلى جلالة الملك، اهتمامه باقتصاد إنتاجي رقمي، والآن نتحدث عن القيادة والاقتصاد الرقمي، يستثمر في طاقات الشباب، يركز على مكانة الأردن كمركز إقليمي للاستثمار للريادة، يتناول أيضا أولويات جلالته في المئوية الثانية بناء هوية وطنية جامعة، لا ينسى أيضا تمكين المرأة، توسيع المشاركة السياسية وجودة الحياة. فهو يعني باختصار حتى لا أطيل عليكم، هو تناول كافة هذه الجهات، وأيضا تناولنا العائلة الملكية وجلالة الملك رانيا ودورها، سمو ولي العهد الأمير الحسين، حفظه الله، أيضا كل المنظومة، وحتى تناولنا الدور الذي برز لسموه ولي العهد في الجيل القيادي الجديد، الامتداد الحيوي لفكر جلالة الملك، على سبيل المثال مجلس النواب الشبابي، وأيضا كان هناك جزء

0: جزء المشاركة الحيوية بيسموها في دعم
1: نعم.
0: المستشفى الميداني في غزة، بوصفه يعني معنى مهم في الالتزام الأخلاقي والحضور الميداني المباشر للعائلة الهاشمية في كل مجالاتها. هذه هي باختصار
1: شكرا.
0: يعني اللي ركزت على بناء المفهوم القدوة الوطنية،
1: نعم
0: هذا هو هدفنا كان من هذا الكتاب.
1: شكرا لك يا الأستاذ الدكتورة أماني جرار من منتدى الفكر العربي على هذه المعلومات القيمة والمهمة من خلال إصدار جديد يحمل عنوان من فرصتنا الأخيرة إلى الأمل الدائم، فن الممكن في زمن المستحيل، قراءة في فكر جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. شكرا سيدتي.
0: شكرا شكرا، تفضل، يعطيك العافية.
1: شكرا.

0: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الثانية من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا عن مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي كتاب سالم صقر المعاني سيرة الوعي والنهضة التربوية. هذا المساء نرحب بمعالي الدكتور وليد سالم المعاني للحديث عن هذا الإصدار الجديد. أهلا بك في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
0: يبارك فيك سيدي. بداية نريد أن نتعرف على سيرة ومسيرة المرحوم الأستاذ سالم صقر المعاني قبل الحديث عن هذا الإصدار الذي يوثق لشخصية أردنية كان لها بصمات واضحة في مجال التعليم. تفضل سيدي.
1: يا سيدي، والدي المرحوم سالم صقر ولد في مدينة الطفيلة عام 1919.
0: نعم.
1: وتربى في أكناف والده وأخيه الأكبر، ثم درس المدارس الابتدائية في معان والطفيلة، وبعدها لعدم وجود مدارس ثانوية في تلك المناطق في ذلك الوقت انتقل كما انتقل الكثيرون غيره إلى مدرسة السلط الثانوية. هذه المدرسة طبعا تعرف أنها هي من خرجت الرعيل الأول من الذين حملوا الراية في هذه المملكة العزيزة، فتخرج فيها 39-40 يعني في ذلك العام 1939-1940، وكان الأول على الثانوية العامة في ذلك الوقت. كانت الدولة الأردنية في ذلك الوقت ترسل الأوائل إلى جامعة الأمريكية في بيروت لتلقي العلم درجة البكالوريوس.

0: إنما لظروف الحرب العالمية الثانية لم يتمكن الوالد من الحيازة لهذه البعثة، ولذلك كان الخيار الآخر أن يعمل في وزارة التربية والتعليم، لأنه كان يحب كما كان يقول نقل المعرفة إلى الناس. فعين معلما في وزارة التربية والتعليم، وكان أول شخص من معان يعمل في مهنة التعليم ويعين معلما في وزارة المعارف.
1: نعم. معالي الدكتور وليد المعالي، تفضل سيدي.
0: لا، كنت أريد أن أقول، وعمل فيها منذ 1939 إلى 1959 عندما أحيل على التقاعد بعد 20 سنة، ثم عمل في القطاع الخاص في شركة تبيع الأدوات المخبرية في المواضيع التي يعرفها، وهي الفيزياء والكيمياء وما شابه ذلك، المواد العلمية، إلى أن توفاه الله قبل 50 عاما تم بالتمام في عام 1976.
1: نعم.
0: ولذلك أصدرنا هذا الكتاب بالتعاون مع مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي لتوثيق سيرته بعد مضي 50 عاما على وفاته.
1: نعم. معالي الدكتور، نتحدث أكثر عن مكونات هذا الإصدار الجديد، كتاب سالم صقر المعاني، سيرة الوعي والنهضة التربوية، بوصفه أول معلم من معان وكذلك أحد رجالات التعليم في الأردن.
0: يا سيدي، الكتاب يتحدث أولا عن الوضع الاجتماعي في مدينة معان.
1: نعم.
0: والوضع الاجتماعي بالذات بالنسبة لعشيرة الفناصة التي أتى منها الوالد ونحن، ثم يتحدث عن الوضع التربوي في تلك المنطقة، وكيفية غياب المدارس عن القرى المجاورة للمركز معان. نحن نتحدث عن معان التي كان عندما تركناها نحن في سنة في الخمسينيات.
1: نعم.
0: كان عدد سكانها 4000، فتخيل مدينة مركزا للقضاء 4000 شخص، فكيف بالقرى المحيطة؟ ولذلك كان يصعب على أبناء القرى الوصول إلى المدارس. لذلك من ضمن المنجزات التي قامت بها وزارة المعارف وتبناها الوالد في ذلك الوقت، إنشاء منزل للطلبة في مدينة معان، بحيث يأتي طلبة القرى ويسكنوا في ذلك المنزل، مدرسة داخلية بحقيقة الأمر، بيتا للطلاب سكن فيه من لم تكن في قريته مدرسة، وتعلموا في مدرسة معان الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية، وتخرجوا وأصبحوا ممن شاركوا في نهضة هذه المملكة. فالوضع كان سيدي صعب جدا في القرى وحتى في المدن بالنسبة للتعليم. ولذلك من كانت عائلته ترسله ليتعلم، كانت تدرك تلك العائلة أن التعليم هو الطريق إلى النجاح.
1: نعم. أريد أن أسألك سيدي في موضوع التعليم خارج الأردن والظروف الصعبة التي كانت تمر بها بعض المناطق، أيهما كان أكثر تأثيرا في الأسرة باتجاه أن يتعلم الأبناء، الأم أم الأب؟
0: دائما الأم كانت هي التي تدفع، وكما هو الحال في كل الأوقات الآباء ينفذون.
1: تمام.
0: إنما لا لا لا يوجد هناك أي شك بأنه كان على العائلة أن تكون متفهمة لأن تأخذ ابنا من أبنائها إن لم يكن كلهم، لترسلهم إلى المدرسة. لا تنسى أن السكن في مدينة أخرى أو الانتقال إلى مكان آخر مكلف ماليا.
1: نعم.
0: والظروف المالية لم تكن تساعد على الإطلاق في ذلك الوقت لإرسال طلبة إلى مدينة أخرى للتعلم، فبالتالي هو كان عبء مالي، وكان الأهالي يتحملونه إما ببيع ما يملكون أحيانا من أرض، أو يستدينون من آخرين لإنجاز مثل هذه التضحيات.
1: نعم. أريد أن أنتقل إلى مسألة مهمة جدا، طالما نتحدث عن إصدار يتناول شخصية مهمة جدا من شخصيات هذا الوطن، إلى أي حد يمكن اعتبار هذا الإصدار والإصدارات الأخرى التي تتناول الشخصيات الأردنية على مدى هذا التاريخ جزءا من توثيق السردية الأردنية للإنسان والمكان؟ معالي الدكتور وليد المعاني.
0: يا سيدي، هذا الكتاب ليس فقط جزء من السردية ولكنه يوثق لهذه السردية. نحن لا نقول كلاما مرسلا، الكتاب مليء بالوثائق التي خرجت من مدارس الطفيلة وخرجت من مدارس معان ومدارس السلط ومدارس إربد ومدارس عمان، تقول كيف انتقلنا من البدايات إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه، والكتب التي تشير إلى كيفية نشوء الإدارة في الإمارة ثم المملكة. الوثائق الموجودة سيدي تتحدث عن كيفية الإخلاص والتفاني في تنفيذ المهام الملقاة وفهم المعلمين تماما لواجبهم في تنشئة الأجيال على حب الوطن. الأمر غاية في الوضوح، ولذلك وجود هذا الكتاب أو غيره وما يماثله هو حقيقة تثبيت لما نقوم به الآن من السردية الأردنية. يعني الحديث عن أننا ألفنا كتبا ولم نستورد، يعني في بدايات الإمارة كانت الكتب تأتي إما مؤلفة من مصر أو من سوريا، إنما بعد مدة أصبح التأليف أردنيا خالصا. وهذا الكلام حدث في أوائل الخمسينيات، وهي مرحلة متقدمة، يعني بجوز بعد 4 أو 5 سنوات من الاستقلال في الأردن.
1: نعم. أريد أن أنتقل معالي الدكتور وليد المعاني لسؤال يتعلق بتأثير سيرة ومسيرة المرحوم الأستاذ سالم صقر المعاني على مسيرة معالي الدكتور وليد المعاني التربوية والتعليمية بنفس الوقت. سيدي،
0: والله يا سيدي في موضوع التربية، يعني احنا الوالد أنشأنا على مبدئين، الصدق والأمانة.
1: نعم.
0: وكان يقول دائما أن من كان أمينا وصادقا صلحت كل صفاته، ولا يمكن أن يكون هناك أي طريقة للتأثير عليه خارج الصدق والأمانة. وهذا ما نشأنا عليه، لست أنا فقط وإنما أنا وأشقائي وشقيقاتي. هذا الأمر في النهاية صاغ تصرفي في المناصب التي تقلدتها أنا، بحيث أنني كنت أحب أن أكون أمينا في منصبي بالأمانة التي أوكلت إلي، وأن أنفذها بالطريقة الصحيحة صادقا أمينا، وأن ألتزم بالمحافظة على مكونات وملتزمات وأملاك هذه الدولة. في الأمر الآخر، وجود مكتبة عند الوالد، مع أنها كانت مكتبة صغيرة، إنما أنها علمتني أن القراءة والقراءة بنهم والقراءة في كل المجالات، أي أن المعرفة هي أساس التقدم في حياة الإنسان وقدرته على تبوؤ المنصب. هذه المعرفة هي التي تعطيك كيف تدير وكيف تتعامل مع الآخرين وكيف تنشئ وكيف تفكر، فهي الطريق حقيقة. المعرفة هي الطريق إلى النجاح. وقد سيدنا الله يطول عمره وسمو ولي العهد كذلك في كل مناسبة يتحدثون عن التعليم وعن تطوير التعليم وعن الشباب وعن توفير الفرص للشباب. هكذا تقوم الأمم سيدي.
1: نعم. من محتويات أو مكونات هذا الإصدار، الانتخابات النيابية عام 1956.
0: نعم.
1: الإيقاف عن العمل ومعتقل الجفر.
0: نعم.
1: شو القصة هنا في هذا المكون سيدي؟
0: القصة، الوالد كما كان الكثيرون في ذلك الوقت كانوا ينتمون إلى الأحزاب القومية، بمعنى أننا نريد أن ننهض بهذه الأمة.
1: نعم.
0: كانت الحركات في ذلك الوقت بين شد وجذب، وكان هو من ضمن حزب البعث، وقد رشح حزب البعث عن معان كما رشح آخرين. أيام من كان زعيم الحزب في ذلك عبد الله الرماوي وشكل حكومة في وقت ما من تاريخ الأردن. إنما الوالد لكونه اعتقل قبل حدوث الانتخابات، الانتخابات جرت في شهر 10 إذا أنا بأذكر التاريخ مظبوط، والوالد اعتقل في شهر 5، فعلى الرغم من ترشيحه من قبل الحزب إلا أنه لم يخوض الانتخابات خوضا حقيقيا. أنا رأيت اليافطات التي كانت تكتب يعني قبل أن تبدأ الدعاية الانتخابية، إنما لم يتسنى له المشاركة في الانتخابات لكونه كان قد أوقف عن العمل واعتقل.
1: نعم، شكرا لك معالي الدكتور وليد سالم المعاني على هذه المعلومات التاريخية القيمة المتعلقة بسيرة ومسيرة المرحوم الأستاذ سالم صقر المعاني من خلال كتاب سالم صقر المعاني سيرة الوعي والنهضة التربوية. شكرا سيدي.
0: شكرا جزيلا لكم، يعطيك العافية.
1: شكرا.

0: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الثالثة من محطات هنا عمان هذا المساء. أيضا في إطار الإصدارات سنتحدث عن إصدار جديد يحمل عنوان كتاب مآثر الأقلام من الأردن أرض الوئام للدكتور إبراهيم خليل الذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك دكتور إبراهيم في هذا اللقاء سيدي.
1: وبكم يا سيدي بكم. أهلا.
0: بداية دكتور ماذا عن الدافع الرئيسي من وراء إصدار كتاب مآثر الأقلام من الأردن أرض الوئام؟
1: والله يا سيدي وأولا أشكرك وأشكر فضلك وأشكر فضل الإذاعة الأردنية على هذه الاستضافة التي تقدم للسامعين الكرام نبذة عن هذا الكتاب وموضوعه وعن الأسباب التي دفعت به إلى تأليفه ونشره. والواقع أن الدوافع متعددة ومتشابكة، لكن أبرزها يعني يمكن أنا أذكر أنه في تجربتي الأدبية الممتدة نحو 50 عاما كتبت الكثير من المقالات والدراسات والأبحاث التي نشرت في يعني صحف وفي مجلات وفي كتب، والحقيقة أنه بعد هذه المدة الطويلة من الزمن بعضها قد أصبح يعني شبه مفقود أو شبه يعني لو أراد أحد أن يبحث عن مقالة أو عن موضوع عن حسن فريس أو عبد الحليم عباس أو خالد الساكت أو نايف أبو عبيد ما لا يستطيع أن يجدها بسهولة، وإذا وجدها يجدها بعد صعوبة وبعد وقت طويل. فلذلك أحببت أن أجمع هذه المادة التي أستطيع جمعها، لأنه إحنا الآن تطور الكتابة والنشر تطورت وصار في عندنا بريد إلكتروني. أنا أول مرة بستخدم البريد الإلكتروني عام 2004، فالمواد التي نشرتها بعد عام 2004 أدركت نفسي وقمت قبل فوات الأوان باستخراجها من البريد الإلكتروني، فتجمع لدي ما يربو على 50 مقالة ودراسة عن عدد من الكتاب، منهم القاص، منهم الروائي، منهم الشاعر، منهم الناقد، منهم الباحث، منهم من يكتب سيرة ذاتية. وهذا الهدف هو أن أضع أمام المهتمين وأمام المعنيين بالأدب في الأردن مرجعا، وهذا المرجع يسهل عليهم الاتصال بهذه المقالات بدلا من البحث عنها في الصحف وفي مواقع مختلفة كالمجلات والكتب المتفرقة. فهذا هو الهدف. هذا
0: نعم.
1: هو
0: نعم. دكتور إبراهيم تناولت في هذا الإصدار 50 دراسة عن الكتاب الأردنيين في مجالات القصة القصيرة والرواية والشعر وغيرها من المجالات الأخرى الأدبية. أبرز الشخصيات التي كتبت عنها في هذا الإصدار.
1: نعم، هو بما أنه هذا الكتاب يشبه معجم أو موسوعة، يشبه، ما بقول أنه موسوعة ولا بقول أنه معجم، هو يشبه، ولذلك رتبته أنا ترتيب كما ترتب المعاجم والموسوعات على أحرف المعجم. فما في داعي إنه نفرق بين القاص والشاعر أو الناقد أو الباحث أو كاتب السيرة الذاتية، لأن كل الأسماء رتبت على أحرف، مثلا الأسماء هم بالهمزة في الأول، ولذلك تجمع لدي أعداد يعني هائلة من الكتاب. يعني مثلا من ضمن الناس اللي كتبنا عنهم من الذين ينتسبون إلى الجيل يعني جيل الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات، ومنهم من الأحياء الذين ما زالوا بيننا ويكتبون ويزيدون. على سبيل المثال في عن عرار مصطفى وهب التل، عن الناعوري، عن فايز الصياغ، عن نايف أبو عبيد، عن أمجد ناصر، عن إدوارد عويس، وهؤلاء كلهم متوفون، عن علي الفزاع اللي كان مديرا للبرامج الثقافية في الإذاعة
0: الأردنية،
1: عن سرحان النمري وهو شاعر أردني مهاجر في أمريكا، وعمر أبو سالم أيضا عمل في الإذاعة فترة طويلة وعمل في أبو ظبي، وبعضهم مثلا إبراهيم العجلوني وزياد صلاح ومحمد مقدادي هذا مهندس زراعي. ومن شوف يعني في شيء بيتميز في هذا الكتاب إني كتبت عن واحدة اسمها منى السعودي، وهذه بالأصل فنانة نحت، إلها منحوتات مشهورة في متاحف وحتى في عمان، يعني في مناطق من جبل عمان شمساني لها منحوتات موضوعة وفي المتحف الوطني للفنون. ف فكتبت عنها في هذا الكتاب باعتبارها شاعرة، وجمعت في شعرها بين النحت في رخام اللغة والنحت في الحجر، يعني قصيدة كأنها منحوتي. كما أنه كتبت عن واحد اسمه أمجد ناصر، توفي قبل عامين أو ثلاثة بالضبط، ما حددت، له قصيدة في ديوان من قصيدة واحدة عنوانها مرتقى الأنفاس، صدرت عام 1991 في بيروت، لم يكتب عنها أحد. يعني هذا الكتاب فيه في الحقيقة. أما بالنسبة هذا بالنسبة للشعراء، بالنسبة للقصاصين، في مقدمة الكتاب جمال أبو حمدان قصة ورواية، زياد محافظة، زياد أحمد محافظة، طاهر العدوان، عصام الموسى، هذا ابن سليمان الموسى المرحوم، وغالب هلسي وهو أيضا كاتب رواية، وعماد دنات، وقرابته أيضا عدن دنات، هذول اثنين يجمعون بين القصة والرواية، كلاهما قاس ورواية. الكاتبات ما أهملت العنصر النسوي في الكتاب، مثلا هند بالشعر، فادية الفقير، هيا صالح، بسام الأسبان، هدى أبو غنيمة، وأيضا لم أهمل الناس الذين يكتبون أبحاثا في الأدب. على سبيل المثال وبلا يعني أي تردد، ناصر الدين الأسد. ناصر الدين الأسد هو أول وشيخ النقاد في الأردن. نايف العجلوني هذا في جامعة اليرموك. نبيل حداد، يوسف بكر وآخرون كتبت عنهم وكتبت عن أعمالهم النقدية وتناولهم للشعر. طبعا بالإضافة إلى أنه أنا أريد مثلا كتاب خاص بناصر الدين الأسد. وإلي أيضا دراسات كثيرة منتشرة عن يوسف بكار وعن نبيل حداد، إلي كتاب عن النقد الأدبي في الأردن لحاله.
0: جميل دكتور إبراهيم.
1: يعني أبرز الأسماء، لكن طيب. إذا بدي أعدد
0: يعني الوقت طويل. شكرا دكتور إبراهيم. أريد أن أنتقل لمسألة أخرى ومحور آخر في لقائنا معك. سبق هذا الإصدار كتاب مآثر الأعلام من فلسطين أرض السلام، أيضا

0: هنالك دافع رئيسي وراء إصدار هذا الكتاب، ولو تحدثنا بدقيقة أيضا عن أبرز الشخصيات التي كتبت عنها في هذا الكتاب المتعلق بفلسطين.
1: أنت لاحظ بلا شك أن العنوانين متشابهان، يعني الأقلام والأعلام تقريبا من ناحية مجازية تعنيان شيئا واحدا، والوئام والسلام تقريبا تعنيان شيئا واحدا، فالعنوان الثاني متمم للأول.
0: جميل.
1: أما بالنسبة للدافع، فأنا بعد إصدار هذا الكتاب الذي ذكرت، في ناس نصحوني أن أضيف إلى هذا الكتاب الحالي اللي هو مآثر الأقلام. هذا مآثر الأعلام فينا طبعا كتاب كثيرون، في منهم مثلا حسان عباس، في محمود السمرة، في مثلا فتوى تقام، في مثلا محمود دروي، يعني لا أستطيع أن أعدد جميع الأسماء التي ذكرت في هذا الكتاب، هم كثيرون: كمال ناصر، عبد الرحيم عمار، فواز زيد، محمد القيس، سميع القاسم، محمود درويش، عز الدين مناصرة، الذي عمل أيضا بالإداء أحمد ضحبور، حكمة العتيق، يعني الأسماء كثيرة ما في داعي نسميه، لكن أيضا جمع بين الرواية والقصة والشعر والنقد الأدبي.
0: نعم. ماذا عن القواسم المشتركة ما بين الكتاب في الأردن وفلسطين دكتور من خلال هذين الإصدارين؟
1: نعم، هذا سؤال مهم وأنا أشكركم عليه. ليه؟ لأنه إحنا في ناس كثيرون يخطئون في فهم هوية الأديب أو المبدع.
0: نعم.
1: هوية الأديب أو المبدع هي مستمدة من اللغة التي يكتب بها. إذا كان الكاتب من أصول الكتاب من أصول مختلفة ويكتبون بلغة واحدة، فهم يمثلون تيارا واحدا، يتنفسون من رئة واحدة. دعني أعطيك بمثال، يعني مثلا تيسير سبور وأيضا كان إذاعي، وسالم النحاس، وهما أردنيان، وانضم إليهما فيما بعد واحد اسمه أمين شنار، وهو من رام الله، بير زيت جنب رام الله. الثلاث كتبوا ثلاث روايات في مدة متقاربة. هل تعلم أنه موضوع الروايات الثلاث كانت تدور كلها حول القضية الفلسطينية؟
0: نعم.
1: لأن الهموم واحدة. حتى الأقرب منهم إلى القضية الفلسطينية تيسير سبورك، يعني هو نجح في التعبير عن الإشكالية أكثر من أمين شنار وأكثر من سالم النحاس، كان أقرب إلى القضية والسؤال الفلسطيني من الاثنين الآخرين. طيب بلاش هلا ناخذ أحمد شوقي.
0: نعم.
1: لما ننظر في نسبه وحسبه، هو من أصول هو خليط من الأنساب، إشي تركي وإشي يوناني وإشي عثمان، يعني أمه من جهة وأبوه من جهة، ولكن شعره هل تستطيع أن تنسبه إلى الأدب التركي؟ لا. هل تستطيع أن تنسبه إلى الأدب اليوناني؟ لا. إيه؟ ليه؟ لأنه كتب باللغة العربية التي كتب بها امرؤ القيس، وكتب بها طرف ابن العبد، وقرأ بها، وكتب بها المتنبي، ولذلك الهوية الأدبية والإبداعية والجمالية تستمد في الحقيقة من الهموم التي يعبر عنها الأديب، ومن اللغة التي يستعملها مجازية. يعني أحمد شوقي ماذا يقول في أحد أبياته؟ يقول في أحد أبياته: كلنا في الهم شرقه.
0: نعم. شكرا.
1: ماذا يقول يا رب إن بالفور أنفد وعده، كم مسلم يبقى وكم نصراني.
0: أشكرك.
1: كلهم أنا أريد أن أقول كلمة أخيرة.
0: تفضل.
1: كلمة أخيرة: اختلاف الأصول والمنابت لا يؤدي إلى اختلاف الهوية الإبداعية.
0: نعم.
1: وحدة الرؤى وتماثل الأدوات.
0: شكرا.
1: لكل الأدباء أن يكونوا وحدة واحدة.
0: نعم. شكرا لك دكتور إبراهيم خليل، وأنت مؤلف كتاب مآثر الأقلام من الأردن أرض الوئام. شكرا سيدي.
1: شكرا لك.
0: شكرا.
1: يعطيك العافية.

0: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الرابعة والأخيرة، حيث صدر حديثا كتاب جبل الويبدة أصول الهوية المعمارية لعمان القديمة. هذا المساء نرحب بالباحث والكاتب المهندس محمد رفيع. أستاذ محمد، أهلا بك في هذا اللقاء سيدي.
1: حياك الله أستاذ فضل.
0: من خلالك نريد أن نتعرف على الدوافع والأسباب من وراء إصدار كتاب جبل الويبدة أصول الهوية المعمارية لعمان القديمة. تفضل سيدي.
1: أولا بس اسمح لي تصحيح العنوان شوي. العنوان هو أصول الهوية المعمارية لعمان القديمة.
0: نعم.
1: بعدين عنوان فرع جبل الويبدة، يعني بمعنى أنه جبل الويبدة هو الجزء الأول من أصول الهوية المعمارية لعمان القديمة.
0: جميل، تفضل.
1: الله يسعدك. ما بعرف يعني بالنسبة للعمران، العمران كما هو معروف يعني هو أساس الوجود الحضري والحضاري يعني لأي مدينة ولأي شعب ولأي قرية ولأي بلدة ولأي تشكيل اجتماعي. يعني في بلادنا يعني توثيق العمران يعني مسألة شوي صعبة يعني إلى حد كبير يعني، وعنا تقريبا في الأردن يعني، فمعظم المعلومات المتوفرة عند الناس يعني أو عند الأكاديميين أو المتخصصين هي معلومات شفوية يعني، وعادة ما تكون المعلومات الشفوية غير دقيقة أو مضخمة أو زائدة. فهذا مشروع طويل وممتد وصار أكثر من ربع قرن يعني بشتغل عليه يعني. الآن صدر الجزء الأول منه وهو توثيق لبيوت الويبدة من أول ما بدأ العمران فيها. فبدأ العمران فيها في مش بس في جبل الويبدة، في عمان كلها بشكل رسمي يعني، بمعنى صار في ترخيص، صار في بلدية بترخص عام 1933 يعني. فقبل 1933 يعني مع نشأة الإمارة وقبل الإمارة كان في عدة بيوت مبنية يعني أو أقيمت بظروف ومواصفات مختلفة عن الأبنية التي أقيمت بعد العام 1933 بعد صدور قانون الأبنية والقرى.
0: نعم أستاذ محمد، أهمية هذا الإصدار بالنسبة للباحثين والمختصين بالشأن المعماري على المستوى الأكاديمي والعملي؟
1: يعني هو أول محاولة جادة عملية من دون الانتقاص يعني من جهود الآخرين يعني في هذا المجال يعني، هو أول محاولة جادة ووثائقية وشاملة يعني تبدأ بتوثيق مدينة عمان يعني. فأنا أخذت يعني الجزء الأول منها واللي هو جبل الويبدة يعني لتوثيق كل بيوته أو كل العمران اللي نشأ فيه يعني بيتا بيتا بدون استثناء يعني، بحسب ما هو متوافر من وثائق، مخططات، أبنية، طلبات ترخيص، مين صمم، مين بنى، مين صاحب البيت، الظروف اللي نشأ فيها البيت، الملاحظات اللي قدمت له من البلدية، المقاول اللي بنى، وكل ما يتعلق بنشأة العمران يعني بيتا بيتا يعني. وهذا الحكي طبعا بيشمل النسيج الاجتماعي، بمعنى مين كان ساكن جنب مين، مين بنى جنب مين، المجاورين، وكذلك النسيج العمراني يعني في المنطقة كموضوع الدراسي اللي هي جبل الويبدة.
0: نعم أستاذ محمد، كتاب أصول الهوية المعمارية لعمان القديمة كما ذكرت جبل الويبدة في الجزء الأول مكون من 6 فصول، القضايا والموضوعات التي ركزت عليها في هذا الإصدار؟
1: أول فصلين هو تقديم تاريخي يعني للنشأة الحضرية الحديثة يعني لعمان يعني من أول ما بدأ إعادة توطين العشائر العربية في محيط عمان، بالإضافة إلى توطين الشراكسة في عمان وفي جوارها، وأسباب ذلك تاريخيا يعني عند السلطات العثمانية من 1878، وطبيعة البيوت التي نشأت أو بنيت بالطين وبالقصيب وبأعمدة الأشجار، وكيف تطور هذا الحكي والنشأة الحديثة التاريخية يعني لعمان القديمة أو لوسط عمان يعني. هذا في الفصل الأول يعني. في الفصل الثاني صار في حديث يعني عن معنى الهوية المعمارية، عن أهمية الهوية المعمارية وعلاقتها يعني بالفرد وكيف تتشكل، وكيف تتشكل أصلا هوية الفرد وارتباطها بالعمران، وارتباط العمران أيضا بهوية الفرد وثقافته وانفتاحه أو انغلاقه إلى آخره. أما الفصول الأخرى اللي هو الثالث والرابع والخامس فهي توثيق مباشر لكل أبنية الويبدة بحسب السنوات، في الثلاثينات، عقد الثلاثينات، ما البيوت التي أنشأت في عقد الثلاثينات، ثم في الفصل الذي يليه العقود البيوت التي أنشأت في عقد الأربعينيات، ثم البيوت التي أنشأت في عقد الخمسينيات كلها بيتا بيتا مع وثائقها مع مخططاتها مع تفاصيلها ومهندسيها ومعماريها ومجهزيها. الفصل الأخير واللي هو الفصل السادس كان هو تقديم مقترح علمي يعني لاعتبار منطقة الويبدة منطقة تراثية وتقديم خطة إدارة تراثية لمنطقة الويبدة كمنطقة مش بيوت وليس بمعنى استملاك لا يعني بمعنى تثبيت وتسمية منطقة الويبدة كمنطقة تراثية ككل وأن تدار من قبل أمانة عمان وقبل الجهات الأخرى المعنية بالحفاظ على التراث العمراني لمدينة عمان كمنطقة تراثية تدار وهذا له مواصفات مختلفة يعني عن إدارة أو تنظيم المناطق الأخرى سواء من حيث المهن أو من حيث البناء فيها أو من حيث تطور البناء أو السماح يعني بارتفاعات البناء.
0: نعم. ماذا عن الجانب الاجتماعي والثقافي والسياسي؟ طالما أنت تحدثت في عنوان عن أسوار بيوت جبل الويبدة وبواباتها وطبيعة النمط العمراني السائد في هذه المنطقة.
1: أولا يعني من شو ما حكيت يعني لن يغني عن قراءة الكتاب. الكتاب ضخم قياس كبير يعني 28x24 وهو ملون وتكون من 616 صفحة. طبعا في كل بيت في تفاصيل وفي ملاحظات معمارية وملاحظات ثقافية يعني عن طبيعة البيت وعن تكوينه وعن أسواره الخفيضة. الأسوار الخفيضة تعني يعني في أي مجتمع هو الانفتاح على الخارج يعني صحيح السور هو يحدد خصوصية ساكن المنزل بس قد يكون السور عاليا بمعنى محافظ يعني وقد يكون منخفضا بمعنى يعني خلق حد ما من الخصوصية لعزلها عن ضوضاء الشارع بالإضافة إلى تأمين خصوصية محددة. تمتاز بيوت الويب تحديدا يعني عن غيرها ويمكن في أجزاء من جبل عمان يعني بمستويات أسوارها الخفيضة بمعنى الانفتاح على الآخر وعدم التزمت وعدم التعقيد يعني.
0: نعم.
1: حاب أضيف ملاحظة أخرى يعني
0: فضل.
1: في نهاية الكتاب في ثبت بكل من بنى بيتا في منطقة الويبدة وفي منطقة الشمساني وفي منطقة جبل الحسين من الفترة 1933 وحتى 1959 يعني بدون استثناء يعني.
0: نعم.
1: طبعا مش كل وثائق البناء متوفرة في منها راح في منها لأنه كانت يعني بلدية عمان كانت عبارة عن مركز واحد ثم تحولت إلى 27 منطقة ثم خفضت ثم ارتفعت فتم توزيع رخص الأبنية على المناطق وانت بتعرف يعني أثناء النقل يعني إلا منطقة يعني رخص مع السنين هاي يعني نحكي يعني تقريبا عن 70-80 سنة أو 90 سنة.
0: نعم. طيب سؤالي الأخير أستاذ محمد إصدارات كثيرة صدرت عن عمان ولكن هنالك دائما اختلاف في قصة تسمية المنطقة بهذا الاسم وبالتالي هنالك أكثر من سبب لتسمية معظم مناطق العاصمة عمان بهذا الاسم. الويبدي شو سبب تسميتها بهذا الاسم؟
1: والله جميل أستاذ فضل أنك يعني تطرقت لهذا الموضوع. أنا واحد من الناس لا أسمح لنفسي يعني بالمجازفة أو بالمغامرة يعني في تفسير اسم المكان يعني وتحديدا الأسماء القديمة يعني أنا بعتقد يعني أن اسم المكان عادة لا يسميه شخص مثل ما هو صاير حاليا يعني مثلا بنسمي الشارع الفلاني بناخذ قرار فيه بنسميه. تسمية الأماكن تحديدا والقرى والبلدات والأحواض حتى الأحواض يعني أحواض الأراضي يعني عادة أعقد من ذلك بكثير وعادة وغالبا ما تكون عائدة إلى لغات أقدم تصل حتى الآرامية أو اليونانية أو الرومانية مع التحريفات اللي بتطرأ عليها يعني. أما مسألة الويبدة وأنه كانوا الرعاة يعني يلبتوا فيها خوفا من البرد فأنا أو نبتة مثلا محددة يعني كانت تنبت فيها وما تنبت في أماكن أخرى ما أنا بستبعد هذا الكلام وأعتقد أنه بعيدا يعني أنا أي أساس علمي يعني لتفسير أسماء المناطق يعني مثلا ملاحظة يعني أنا بعرف من خلال مساحة فلسطين الإنجليزية في منطقة أو خربة اسمها الويب في منطقة بئر السبع جنوب منطقة الخليل فعموما يعني حتى إذا بتعود إلى تسمية الأحواض في عمان وفي محيط عمان تحمل هيك هيك أسماء وهي أقدم بكثير حتى من النشأة الحديثة لعمان.
0: ونعرف كمان أنه في هنالك كثير من المناطق في بلاد الشام تتشابه من حيث الاسم.
1: تمام تمام. هاي يمكن تفسيرها يعني.
0: نعم.
1: يعني بتفسيرها بالانتقالات والإزاحات الاجتماعية اللي حدثت.
0: نعم.
1: نتيجة الفتن والمشاكل والحروب الأهلية اللي صارت. يعني مثلا قرى شمال الأردن وشمال الغربي إلى حد كبير معظم هاي القرى تسمياتها جاي من جنوب سوريا.
0: نفس. نعم.
1: من نفس أسماء القرى
0: متشابهة مع سوريا ولبنان
1: بالضبط.
0: نعم.
1: سواء في الجنوب في جولان أو في جنوب سوريا حتى دبين.
0: نعم.
1: دبين هاي غابات دبين اللي موجودة عنا. هناك قرية في لبنان اسمها دبين وهناك قرية أخرى أيضا في جنوب سوريا في
0: محيط
1: درعا يعني أيضا اسمها دبين.
0: نعم.
1: الكثير من القرى وتحديدا الملاصقة لنهر اليرموك في الشمال.
0: نعم. شكرا لك الباحث والكاتب المهندس محمد رفيع، مؤلف كتاب أصول الهوية المعمارية لعمان القديمة جبل الويبدة في الجزء الأول من هذا الإصدار. شكرا سيدي.
1: شكرا شكرا أستاذ فضل. شكرا
0: شكرا.

في نهاية برنامج هنا عمان، شكرا لفريق العمل، للمهندسة نداء الرمامنة في غرفة المراقبة الرئيسة، ومحمد عبيدات في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء. هنا عمان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الظفرة عند جدودنا الأوائل هي زي الأظفر لكن من لحم، تطلع بجنب العين وتآذي الإنسان كثير، سواء بالوجع أو التأثير على نظره. جدودنا الأوائل كانوا يعالجوها بالسكر الفضي اللي هو يسموه سكر نبات. كثير ما كانوا جدودنا يدعوا على بعضهم لما يزعل من بعض ويقول واحد للثاني يا مال الظفرة. عند العرب الأوائل يسموها السلعة. هذه طلعت بعين سكينة بنت الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. لما تمددت السلعة بعينها نادت الطبيب ابن مختشوع وقالت له داويني باللي هي بيه. قال لها بدك تصبري على الوجع. تقول السالفة اللي أوردها صاحب الأغاني إنه الطبيب حفر بالسكين بجنب عين سكينة حتى أطلع السلعة وقفل مكانها وهي صامدة ما تتحرك ولا تتوجع. بعد ما طابت صارت مشروع شامة جنب عينها، وأجمعوا اللي شافوها إنها زادت بجمالها.

أعزائي المستمعين، الذبان في زمننا هذا نادر يكون موجود في البيت في حماية للشبابيك بالمنخل، وغالبا أصحاب البيت يرشوا بالمبيدات الحشرية من حين لآخر. بالأزمان الماضية كان الذبان موجود في كل مكان، في بيت الشعر، في الحقل، في المرعى، وحتى على بير المي. جدودنا الأوائل عانوا من الذبان وضربوا فيه أمثال كثيرة. في معرض تهديدهم لبعض بالقتل، واحد يقول للثاني والله لأرميك في مكان ما يدلك الذبان الأزرق فيه. عادة تنجرح الدواب بظهورها من الشاغر أو الحلس أو الشداد، وهذه تساوي جرح ينز منه الدم ويكون مرتع للذبان بعيد عنكم. جدودنا ضربوا في الحالة هذه مثل وقالوا الذبان ما يهدي إلا على الدبرة، وهم قصدهم أنه الناس العاديين يطمعوا بالناس الأضعف ويعتبروهم مثل الدبرة اللي تنزل عليها كل ذبانة. قلنا الحلس مع الشداد والشاغر. الحلس هو البردعة اللي يحطوها على البهيم قبل ما يشيلوا عليه، والشاغر هو مكان الشداد للبعير حتى يشيلوا عليه حمول الزرع أو القمح من بيوتهم لما يرحلوا.

أعزائي المستمعين، واحد من جدودنا الضايق من ملاحظات ونصائح قرابة إله فضولي. الفضولي هذا وين ما شاف واحد يبدأ يعطي تعليمات ونصائح، ودي حلالك على المرعى ووقف عنده، لا تتكل على الراعي، علف فرسك قبل ما تحرث عليها بيومين حتى تقضي غرضك بالمحراث. إذا الولد خالف وما رد عليك امصعه ثلاث كفوف ولا توفره. الفضول هذا أجعل جدنا يطلب تبن يعلف حلاله بالشتوية. ليش ما عندك تبن؟ والله يا جدنا ما سوينا تبن كثير السنة. قال له جدنا: يا مدبر الناس دبر حمارك بالأول. طول أيامك وأنت تعطي تعليمات ونصايح لقرايبك وجيرانك وما انتبهت أنه مخزنك ما فيه تبن، وراحت نصيحة جدنا مثل بين الجيل الأول وورثوه أو ورثوا للجيل الثاني عن الإنسان اللي بلش حاله بأمور الآخرين وأموره هو بحاجة للشغل مش بس نصايح.

أعزائي المستمعين، من مديح شعراء البدو للخيل والإبل اللي كانوا يقتنوها ويتفاخروا بأنسابها في مرابط خيلهم ومهاجع إبلهم، مديح ساجر الرفدي لمهرته يقول: ومهرتي وانا عليها شفاوي، انقيل يا اهل الخيل تطرى عليا، ماني معودها الكسب الشواوي، ولا رددت فرق البقر بالزوية، أبرها لمكسرين العزاوي، والحق عليها كل راعي ردية، يوم الملاقة تعترض بالأهاوي اللي تنادوا بينهم بالحمية، وأنا على جدع المدرع رهاوي، وياما جدعت الشيخة والحلية، وياما تحملنا كبار البلاوي، وننطح وجيها أهل العزم القوية، وأنا العصمين الشوارب فداوي، حمايت الساقات في كل هيا، وإذا اجتمع حس الوغى ولا نعاوي، يا طراد هاك اليوم عيد عليا. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت حسن حماد يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: في المركة لم يكن الشعر ترفا بل كان موقفا،
3: ولم تكن القصيدة غزلا بل طريقا يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول بن الحسين لا كحاكم يملي بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
3: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت
2: وتختبر الفطنة في قافية ويقال القرار شعراً.
3: من هنا من المركى بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
2: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.

0: ماذا يحدث يا دكتور؟
1: البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: ها؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. رحم الله ملك العرب، يا من أيقظ العرب من نوم طويل. يا والدي، أتعبك الطريق؟ سامحنا يا والدي، وسامح هذا الزمان الذي لم يكن وفيا لوعده.

0: الفتى. هات الجريدة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. امسك، هاك ثمنها.
2: مات ملك العرب، مات ملك العرب.
3: ماذا تقول العناوين؟
1: يقول العنوان: وفاة عاهل العرب الأكبر المبرور الشريف الحسين بن علي في عمان. لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: رحمه الله، فقد كانت القدس في عينيه.

في ذلك الصباح لم تمت رجولة فقط، بل انحنى قرن كامل من الحلم العربي. هنا أسدل الليل ستاره على رجل لم يحمل تاجا للزينة، بل حمل أمة على كتفيه ومضى بها إلى الثورة. اليوم نشيع الشريف الحسين بن علي، لا بوصفه ملكا رحل، بل حلما تأخر كثيرا عن موعده.

0: رحم الله الشريف، عاش شريفا ومات شريفا.
1: كان صوتنا حين خفنا،
2: كان سورنا حين اشتد الحصار،
3: كان حلمنا حين ضاقت الخرائط،

0: لم يمت الشريف الحسين في ساحة معركة، ولم يسقط برصاصة عدو، مات وهو يرى الحلم الذي قاتل من أجله يقسم على موائد السياسة. هذه ليست حكاية وفاة رجل، بل شهادة وفاة عصر عربي كامل.
1: أبي لم يكن رجلا عاديا،

0: كان أكبر من عمره وأثقل من زمانه. لا أعرف هل أبكيه أم أبكي الحلم الذي سرقنا جميعا.
1: قدر الله يا سمو الأمير.
0: يا فؤاد، أخبر السراج أن يتم مراسم الجنازة.
1: ألا نطبق وصيته يا سمو الأمير؟
0: وصيته أن يدفن في الحجاز، لكن لن يكون ذلك سهلا.
1: القدس صنو الحجاز، وقد قدم لها ما قدم من إعمار وحملها في قلبه وحياته.
0: إذن أبلغ السراج أن يتم الأمر، فاليوم سيخرج موكب ملك العرب الأخير ليصلى عليه في الأقصى ويدفن هناك.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: العزاء لك يا سيدي ولنا وللأمة كلها بهذا المصاب الجلل.
0: البقاء لله يا سراج، البقاء لله.

0: في الطريق حين يضيق الكلام تتقدم القصيدة، فليس كل من يقول الشعر شاعراً، لكن الفقد جذر الكلام، وفي القدس كان الصدر أوسع من القبر، وكان الدعاء آخر ما تبقى للعرب.
1: صاحبي تلك السحابة الهتانة، ليتها يممت ديار كنانة، وسقت مربعا هناك عزيزا نزلته ريحانة فتانة. كيف بي أن أرى له سلوانا وهوى النفس نحوه حنانة، وإليه أصبو صباح مساء، وبدوح تفيأت أفنانة. وطني البر راعني خسرانا، ليتني اليوم لم أذق هجرانا.
2: في القدس، المدينة التي أحبها الحسين، والتي اختارته مثوى أخيرا، هنا سيرقد من قال إن الحرية صلاة وإن الثورة وضوء الأمة.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: تندب الدار وسطه ريحانة، ترفع الصوت بالبكاء رنانة. بعد فقد الحسين خاب رجائي، والجواد الكريم خلى عنانا. يا لقومي لذلة وهوان، كيف ترجى الحياة يا لكنانة.
4: يا سمو الأمير، صحيفة فلسطين اليوم تصف مراسم تشيع الجنازة.
1: ماذا تقول يا فؤاد؟
4: تتحدث عن وفد وجهاء فلسطين الذي يشارك في الجنازة، وعن وفود أخرى ستلتحق بها من جسر اللمبي، إضافة إلى أهالي أريحة والعشائر المجاورة لها، بالإضافة إلى أهالي العزرية وباب العمود.

0: في القدس لا يزال القبر شاهداً أن بعض الملوك لا يدفنون بل يؤجلون في الذاكرة. واليوم وبعد قرن كامل ما زال العرب ينتظرون تلك السحابة. رحم الله الشريف الحسين بن علي ملك العرب.
1: رحم الله الشريف الحسين بن علي ملك العرب.
2: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

جلالة الملك وسمو ولي العهد يحضران مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الجزائري، وسموه يوجه رسالة دعم وتقدير إلى لاعبي المنتخب. سمو ولي العهد يزور شركة ريبلت بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويعرب عن اعتزازه بمواهب الأردن القادرة على المنافسة عالمياً. مجلس الوزراء يوسع مشروع النقل بين المحافظات بإضافة 30 حافلة جديدة على مساري الكرك الزرقاء والكرك العقبة. رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الأذربيجاني يبحثان أفق تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يعرب عن بالغ ارتياحه لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية. وزارة الداخلية تؤكد أن الأردن لا يغلق جسر الملك حسين حتى وصول آخر مسافر يسمح له بالعبور من الجانب الآخر، ويستقبل جميع القادمين دون التقيد بعدد أو وقت. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال الساعات 24 الماضية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية يبلغان الرئيس اللبناني بأن واشنطن تتابع التفاهمات التي تم التوصل إليها في سويسرا، ومنها خطط إنشاء آلية أمريكية لبنانية إيرانية للمساعدة في ترسيخ وقف إطلاق النار في لبنان ومراقبة تنفيذه. الرئيس الأمريكي يؤكد موافقة إيران على السماح بعمليات تفتيش نووية على أعلى مستوى ولفترة غير محددة، ويقول إن المفاوضات مع طهران تسير بشكل جيد، وإن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا أمام الملاحة. وبالعودة إلى محليتنا، انخفاض الحوادث السبرانية بنسبة 16% خلال الربع الأول من العام، والقطاع الصناعي والتجاري الأكثر استهدافا. أجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق يوم غد، وحارة نسبيا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: الاثناش دائما ورا الاحداش والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
3: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة عبر JordanWorldCup.com.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من وكالة عمون الإخبارية نقرأ الوصاية الهاشمية من شرعية التاريخ إلى حتمية الوجود للكاتبة أمل الكردي. وفي صحيفة الرأي نطالع الأردن مركزا لوجستيا في الممرات التجارية الجديدة للكاتب خالد الشقران. وعلى صفحات الصحيفة عينها نقرأ المشاريع الاستراتيجية الكبرى ما بعد العوائد الاقتصادية المباشرة للكاتب زيد المعايطة. ومن صحيفة الأنباط نطالع كلنا مع النشاط للكاتبة مرام بني مصطفى. وفي موقع سرايا نقرأ حين يصبح المنتخب الوطني وطنا للكاتب صلاح عبيدات. ومن موقع أخبارنا نطالع الدعم المعنوي لمنتخبنا الوطني للكاتب عدنان الطوباسي. ونختتم لقاءنا من الموقع ذاته ونقرأ لم يكونوا مشجعين كانوا سفراء الأردن إلى العالم للكاتب رائد العورتاني. نبدأ من وكالة عمون الإخبارية ونقرأ الوصاية الهاشمية من شرعية التاريخ إلى حتمية الوجود للكاتبة أمل الكردي، وتقول القدس بالنسبة للهاشميين والأردنيين هي عقيدة وهوية وأمانة تاريخية سكنت القلوب قبل أن تدون في المواثيق. إنها حجر الزاوية الذي يرتكز عليه استقرار المنطقة والمحور الذي تدور حوله الدبلوماسية الأردنية، مدفوعة بشرعية دينية وتاريخية لا تقبل المساومة. الكاتبة تضيف جلالة الملك عبد الله الثاني يقود معركة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس بكل حزم، وقد نجح جلالته في تثبيت الوصاية كضمانة دولية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية ومنع أي محاولات لفرض واقع جديد يهدف إلى تهويد المدينة أو طمس هويتها الجامعة. ويخرج جلالته من عاصمة إلى أخرى حاملا ملف القدس كأولوية قصوى، محذرا من أن أي انفجار في المدينة المقدسة سيؤدي إلى تفجير المنطقة بأسرها، لأن القدس هي المفتاح الوحيد للسلام الشامل. ويرى الأردن برؤية الملك أن أمن القدس ووقف التصعيد في الضفة الغربية والالتزام بإنهاء الحرب على غزة هي مسارات مرتبطة لكيان واحد، وأن استقرار الشرق الأوسط مرهون بحل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. الكاتبة مضت تقول لا يمكن الحديث عن القدس دون استحضار بطولات الجيش العربي الأردني. إن تلال القدس وأسوارها من اللطرون إلى باب الواد لا تزال تفوح بعطر دماء الشهداء الأردنيين الذين قاتلوا ببسالة دفاعا عن شرف الأمة. أما الشعب الأردني فقد جسد على مر العقود أبهى صور التلاحم مع الأهل في فلسطين. فالأردن اليوم ليس مجرد جار، بل هي السند والظهير من خلال المستشفيات الميدانية في غزة والضفة والقوافل الإغاثية التي لم تنقطع يوما. الكاتبة تختتم ستظل الوصاية الهاشمية الدرع، والأردن السند، والقدس هي المبتدأ والمنتهى. وفي صحيفة الرأي نطالع الأردن مركزا لوجستيا في الممرات التجارية الجديدة للكاتب خالد الشقران، ويقول تشهد التجارة العالمية مرحلة إعادة تشكيل واسعة تقودها التحولات الجيوسياسية والتنافس بين القوى الكبرى على النفوذ الاقتصادي وسلاسل الإمداد. وفي هذا السياق برزت الممرات الاقتصادية الجديدة لتعكس تحولا في مفهوم القوى الدولية، فالدول تتنافس اليوم للسيطرة على تدفقات التجارة والبيانات والطاقة بقدر تنافسها على الموارد والأسواق. وفي الوقت نفسه أصبحت الموانئ والسكك الحديدية وشبكات النقل والبنية الرقمية عناصر أساسية في بناء النفوذ الاقتصادي وتعزيز المكانة الجيوسياسية. الكاتب يبين ضمن هذه البيئة المتغيرة يمتلك الأردن فرصة استراتيجية لتعزيز موقعه مركزا لوجستيا إقليميا، فالمملكة تقع عند تقاطع طرق التجارة بين آسيا وأوروبا والعالم العربي، ما يمنحها موقعا مؤهلا للاستفادة من التحولات الجارية في حركة التجارة العالمية. الكاتب يضيف تبرز العقبة باعتبارها أحد أهم الأصول الاستراتيجية التي يمتلكها الأردن في هذا السياق، خاصة وأن الميناء يمتلك إمكانات تؤهله للقيام بدور أكبر في عمليات التخزين وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة بالنقل والتجارة. وتزداد أهمية العقبة مع تنام الحاجة إلى مراكز قادرة على خدمة الأسواق الخليجية والعراقية والشامية في وقت واحد.
الكاتب مضى قائلاً: تنسجم هذه التوجهات مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات ورفع مساهمات القطاعات الإنتاجية والخدمية في النمو. فكلما ازداد ارتباط الأردن بشبكات التجارة والطاقة والنقل الإقليمية، ازدادت قدرته على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وعلى صفحات الصحيفة عينها نقرأ: المشاريع الاستراتيجية الكبرى ما بعد العوائد الاقتصادية المباشرة، للكاتب زيد المعايطة، ويقول: أعاد مشروع الناقل الوطني للمياه إلى الواجهة النقاش حول الدور الذي يمكن أن تلعبه المشاريع الاستراتيجية الكبرى في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للدول. فبعض المشاريع لا يقاس أثرها بحجم الإنفاق عليها أو بطبيعة الخدمة التي تقدمها فحسب، بل بما تتركه من أثر طويل الأمد على الاقتصاد والمجتمع. ولهذا السبب لا ينظر إلى المشاريع الكبرى باعتبارها مجرد استثمارات في البنية التحتية، بل بوصفها أدوات توسع حدود الممكن أمام اقتصاد أفضل وتفتح آفاقا جديدة للنمو والتنمية. الكاتب يضيف: تظهر آثار هذه المشاريع على أكثر من مستوى، ففي المدى القريب تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال أعمال التصميم والتنفيذ والتوريد وما يرتبط بها من فرص عمل وطلب على السلع والخدمات. أما على الأثر الأعمق فيتجلى على المدى البعيد، فعندما تبدأ هذه المشاريع بإزالة القيود التي كانت تعيق النشاط الاقتصادي، فتتحسن الإنتاجية وترتفع القدرة التنافسية وتتوسع الفرص الاستثمارية، وهو ما ينعكس في النهاية على النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي. غير أن الاقتصاد لا يتحرك بالأرقام والبنية التحتية وحدهما، فالتوقعات تلعب دورا لا يقل أهمية عن الموارد المادية نفسها. فالمستثمر عندما يقرر التوسع في أعماله لا ينظر فقط إلى الواقع الحالي، ورائد الأعمال عندما يطلق مشروعا جديدا لا يبني قراره على ظروف اليوم وحدها، بل على الصورة التي يرسمها للمستقبل. ولذلك فإن الثقة بالاتجاه الذي تسير فيه الدولة تصبح عاملاً اقتصادياً مؤثراً بحد ذاته. وهنا تبرز قيمة المشاريع الاستراتيجية من زاوية أخرى، فهي لا توفر خدمات أو بنية تحتية فقط، بل تبعث برسائل واضحة حول قدرة الدولة وجاهزيتها لتنفيذ خطط طويلة الأمد وتحويل الأفكار إلى مشاريع قائمة على الأرض. وعندما يرى المواطن أو المستثمر مشروعاً كبيراً ينتقل من مرحلة الدراسات والنقاش إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، تتعزز القناعة والثقة بأن الطموحات الكبرى يمكن تحقيقها في الأردن، وأن التحديات مهما كانت معقدة ليست بالضرورة عائقاً أمام التقدم أو يصعب تخطيها. الكاتب مضى قائلاً: لعل ما يزيد من أهمية هذه المشاريع أنها غالباً ما تعكس قدرة الدولة على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التمويلية والتنفيذية، فالكثير من التجارب التنموية الناجحة حول العالم لم تقم على وفرة الموارد وحدها، بل على القدرة على بناء شراكات فعالة وتطوير نماذج تمويل مرنة تجمع بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية، وهو ما يحول الأفكار الطموحة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. ومن صحيفة الأنباط نطالع كلنا مع النشامة للكاتبة مرام بني مصطفى، وتقول: تتجه كل الأنظار نحو منتخب النشامة الذي يخوض محطة جديدة في رحلته التاريخية على الساحة العالمية. إنها مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الفخر والانتماء، ويحمل خلالها اللاعبون أحلام الملايين وأمال شعب يؤمن بأن الإرادة قادرة على صناعة

المستحيل. الكاتبة تضيف إن دعم المنتخب الوطني لا يقتصر على حضور المباريات أو متابعة النتائج، بل يمثل حالة وطنية جامعة توحد الأردنيين تحت راية واحدة. ففي مثل هذه المناسبات يصبح النشام سفيراً للوطن وصورة مشرقة تعكس قيمة وطموح أبنائه وإصرارهم على التميز مهما كانت التحديات. ولم يتوقف هذا الدعم عند حدود المملكة، بل امتد إلى مختلف أنحاء العالم، حيث شد العديد من الأردنيين الرحال إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمساندة منتخبهم الوطني في هذه المشاركة التاريخية. كما ينهض أبناء الجالية الأردنية في أمريكا ومختلف الدول لرفع العلم الأردني والهتاف للنشامة بكل فخر، في مشهد يجسد قوة الانتماء ويؤكد أن حب الوطن يبقى أقوى من المسافات. ويؤدي الجمهور دورا أساسيا في مسيرة أي منتخب، فالهتافات والدعم المعنوي يمنحان اللاعبين دفعة إضافية وثقة أكبر داخل الملعب. وقد أثبتت الجماهير الأردنية مراراً أنها الرقم الصعب في المدرجات، وأنها قادرة على رسم لوحات تشجيعية مميزة تعكس الوجه الحضاري للأردن وروح شعبه الوفي. الكاتبة مضت تقول: لأن النشامة أكثر من مجرد فريق كرة قدم، فقد تحولوا إلى رمز للأمل والطموح الوطني، فهم يمثلون قصة نجاح ألهمت الأردنيين وأصبحوا مصدر فخر لكل من يرى في هذه المشاركة إنجازا يستحق الاحتفاء والدعم والمؤازرة. كما تشكل هذه المشاركة محطة مفصلية في تاريخ الرياضة الأردنية ورسالة واضحة بأن الأردن قادر على المنافسة والحضور بقوة في أكبر البطولات العالمية، وهي أيضا تذكير بأن الإصرار والعمل الجاد قادران على فتح أبواب النجاح أمام كل من يؤمن بأحلامه ويسعى لتحقيقها. الكاتبة تؤكد: يحتاج النشامة إلى دعم كل أردني وكل محب للأردن من كل مكان، سواء من المدرجات أو خلف الشاشات أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، فكل كلمة تشجيع وكل دعاء صادق وكل رسالة دعم قد تكون دافعا إضافيا للاعبين الذين يحملون راية الوطن بكل اعتزاز. فالمعركة ليست داخل الملعب فقط، بل هي أيضا قصة شعب يقف خلف منتخبه بكل حب وإيمان. الكاتبة تختتم: يبقى النشامة عنوانا للفخر الوطني، وتبقى هذه اللحظات شاهدا على وحدة الأردنيين خلف حلم واحد، وكلما ارتفع علم الأردن في المحافل العالمية ارتفعت معه قلوبنا أملا واعتزازا، فكلنا مع النشامة وكلنا ثقة بأن القادم أجمل وأن عزيمة الأردنيين قادرة دائما على كتابة التاريخ. وفي موقع سرايا نقرأ: حين يصبح المنتخب الوطني وطناً للكاتب صلاح عبيدات، ويقول: حين يدخل المنتخب الوطني الأردني إلى الملعب لا تدخل معه كرة قدم فحسب، بل تدخل ذاكرة بلد كاملة تعلم أن يصنع من الضيق مساحة للكرامة ومن التحدي لغة للبقاء. في تلك الدقائق التي تتجه فيها العيون إلى المستطيل الأخضر يتخفف الأردني من أثقال يومه، لا لأنه نسيها، بل لأنه يجد في المنتخب صورة مكثفة لما يتمنى أن يكون عليه وطنه، متمسكا شجاعا قادرا على المنافسة ومؤمنا بأن الإرادة يمكن أن تسبق الإمكانات. الكاتب يضيف: في الأردن حيث لا تتكئ الدولة على بحار النفط، يصبح الإنجاز الإنساني أكثر من مجرد نجاح، يصبح برهانا على أن القيمة لا تقاس بما في باطن الأرض وحده، بل بما في عقول الناس وضمائرهم وأيديهم. لذلك لا يبدو غريبا أن يتحول اللاعب الأردني إلى رمز، لأنه يجسد في لحظة أداء تلك الفكرة القديمة المتجددة أن الإنسان هو الثروة التي لا تنضب، إذ صانتها الدولة وأحسن المجتمع استثمارها. الكاتب مضى قائلا: إن ما يحدث في المدرجات والشوارع والمقاهي خلال مباريات المنتخب ليس مجرد حماس جماهيري، إنه لحظة نادرة تستعيد فيها الجماعة قدرتها على الشعور بذاتها. في الأيام العادية يتوزع الناس بين هواياتهم الصغيرة: المدينة والقرية، العشيرة والعائلة، المهنة والمنطقة، الرأي السياسي والموقع الاجتماعي. لكن حين يرتفع العلم الأردني تتراجع هذه العلامات إلى الخلف، لا لأنها تختفي، بل لأنها تجد مكانها الطبيعي داخل هوية أوسع. فالهوية الوطنية لا تلغي الهويات الأخرى، لكنها تمنحها معنى أعلى، كما يمنح النهر روافده اتجاها واحدا دون أن يسلبها ماؤها الخالص. وقد يكون للمكون الديني دوره في تشكيل هذه الحالة، لا بوصفه تفسيرا وحيدا للحماسة، بل بوصفه لغة أخلاقية وعاطفية مشتركة. فالدعاء الذي يسبق المباراة والابتهال، الذي يرافق لحظات الخوف والشكر، الذي يفيض بعد الفوز، كلها تعكس ثقافة ترى في النجاح امتحانا للصبر وفي الانتصار نعمة تستحق

0: الامتنان، لكن الدين هنا لا يختصر الوطنية، بل يضيف إليها بعدا وجدانيا يجعل الفرح أكثر دفئا والحزن أكثر تضامنا والانتماء أكثر اتصالا بقيم الصبر والأمل. ومن موقع أخبارنا نطالع الدعم المعنوي لمنتخبنا الوطني للكاتب عدنان الطباسي، ويقول: يحظى منتخبنا الوطني لكرة القدم باحترام كبير هذه الأيام بعد أن شكل حالة من الإجماع الوطني من خلال الدعم اللامحدود الذي يحظى به من قيادتنا الهاشمية. وقد كان صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد حاضرا ومساندا للمنتخب منذ انطلاقة البطولة، وشكل عامل دعم مستمر للاعبين الذين قدموا أداء كبيرا. وقد كسب المنتخب احترام المتابعين، كما شكل جمهورنا الكبير في الوطن وفي الولايات المتحدة الأمريكية قوة دعم فاقت التوقعات. الكاتب يضيف: استطاع منتخبنا الوطني لكرة القدم أن يرسخ حضورا كرويا بات يحسب له ألف حساب، وكلنا أمل بأن تحظى مباراته أمام المنتخب الأرجنتيني بالتشجيع والمؤازرة والدعم النفسي لجميع اللاعبين الذين يحملون صورة الوطن في قلوبهم وعيونهم، وسيبذلون كل ما في وسعهم أمام منتخب الأرجنتين صاحب الحضور العالمي والمشاركات المتواصلة في نهائيات كأس العالم. الكاتب يؤكد كل الدعم لمنتخبنا الوطني ولجهازه التدريبي وكل اللاعبين الذين سيكونون على العهد كما عهدناهم دائما، وينتظرهم عشاق الكرة في كل مكان لمتابعة لقاء كروي حافل بالأداء وتقديم صورة مشرقة لكرة القدم الأردنية التي حققت أول حضور لها في نهائيات كأس العالم. ونختتم لقاءنا من الموقع ذاته ونقرأ: لم يكونوا مشجعين، كانوا سفراء الأردن إلى العالم، للكاتب رائد العورتاني، ويقول: لقد أثبت شباب الأردن أن الانتماء ليس كلمات تقال في المناسبات، وإنما أفعال تترجم على أرض الواقع. فهؤلاء الشباب الذين تكبدوا مشقة السفر وتحملوا النفقات وتركوا أعمالهم وعائلاتهم من أجل الوقوف خلف منتخبهم الوطني قدموا نموذجا وطنيا يستحق الاحترام والتقدير، وأرسلوا رسالة واضحة مفادها أن الأردن يسكن في وجدان أبنائه أينما كانوا. الكاتب يضيف: إن ما قام به هؤلاء الشباب يتجاوز بكثير حدود التشجيع الرياضي، فقد تحولوا إلى قوى ناعمة تمثل الأردن خير تمثيل أمام شعوب العالم، ففي كل مكان تواجدوا فيه كانوا يتحدثون عن وطنهم وينقلون إلى شعوب العالم صورة الأردن الحقيقية بما يحمله من تاريخ عريق وحضارة راسخة وقيم أصيلة شكلت هويته الوطنية عبر الأجيال، ويبرزون منتجاته الوطنية وينقلون صورة مشرقة عن عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا الأصيلة القائمة على الكرم والشهامة والنخوة واحترام الضيف والاعتزاز بالهوية الوطنية. الكاتب مضى قائلا: لقد قدم هؤلاء الشباب خدمة وطنية كبيرة لا تقدر بثمن، وربما حققوا من خلال حضورهم وتأثيرهم المباشر ما تعجز أحيانا عن تحقيقه الحملات الترويجية التقليدية مهما بلغت تكلفتها. ولعل أجمل ما في المشهد أن الجماهير الأردنية لم تكن تمثل نفسها فقط، بل كانت تمثل الأردن كله. كانت تمثل شعباً عرف عبر تاريخه بالكرم والتسامح والوفاء والانتماء، وكانت تعكس صورة الدولة الأردنية التي بنت مكانتها على الاعتدال والاحترام والتعاون مع الجميع. الكاتب يؤكد إن العالم الذي تابع الحضور الأردني في المدرجات ورأى الأعلام الأردنية تزين المشهد وسمع هتافات النشامة التي صدحت بحب الوطن لم يكن يتابع مباراة كرة قدم فحسب، بل كان يكتشف الأردن من خلال أبنائه ويتعرف على شعبه الأصيل وقيمه الراسخة وهويته الوطنية التي يفخر بها. وهنا تكمن القيمة الحقيقية لما قام به شبابنا الذين أدركوا أن تمثيل الوطن مسؤولية قبل أن يكون متعة أو مناسبة رياضية. الكاتب يختتم: سيبقى الأردن كبيرا بأبنائه، وستبقى رايته خفاقة ما دام فيها رجال ونساء وشباب يؤمنون بأن خدمة الوطن شرف، وأن تمثيله مسؤولية، وأن حبه فعل وعطاء قبل أن يكون مجرد كلمات. كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفهد المعاني، تقديم لبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية شوبرت النمري. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيل في المقال إشراف ليث العكروش،

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل التفاصيل هذا عرض للعناوين. جلالة الملك وسمو ولي العهد يحضران مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الجزائري، وسموه يوجه رسالة دعم وتقدير إلى لاعبي المنتخب. سمو ولي العهد يشيد بالشراكة بين المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل وشركة ريبلت كمنصة برمجة سحابية. مجلس الوزراء يوسع مشروع النقل بين المحافظات بإضافة 30 حافلة جديدة على مساري الكرك الزرقاء والكرك العقبة. رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الأذربيجاني يبحثان آفاق تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. من العناوين إلى التفاصيل. بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، لعب المنتخب الوطني لكرة القدم مباراته الثانية ضمن المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026 صباح اليوم أمام نظيره الجزائري على ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، كما حضر المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح منتخب الجزائر. سمو الأميرة رجوى الحسين وسمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات. هذا ووجه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد رسالة دعم وتقدير إلى لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم النشامى عقب مباراتهم أمام المنتخب الجزائري في كأس العالم 2026. وقال سموه عبر حسابه في إنستغرام: نحبكم ونقدر مجهودكم ونعلم مدى حرصكم على إسعاد الأردنيين، ما قصرت يا النشامى، ومبارك للمنتخب الجزائري الشقيقة. زار سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد ترافقه سمو الأميرة رجوى الحسين شركة ريبلت في منطقة سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس، وأعرب سموه خلال حديثه مع المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة رائد الأعمال الأردني أمجد مسعد عن اعتزازه بالمواهب الأردنية القادرة على الوصول والمنافسة على مستويات عالمية، مشيرا إلى أهمية الطموح في استثمار الفرص والأدوات المتاحة وتحقيق أفضل النتائج. وأشاد سمو ولي العهد بالشراكة المثمرة بين المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل وشركة ريبلت كمنصة برمجة سحابية والتي نتج عنها إطلاق مشروع سراج، وهو مساعد مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتعلم باللغة العربية، ويخدم 1.3 مليون مستخدم في نحو 5800 مدرسة. وجرى بحث إمكانية توسيع التعاون في مبادرات الذكاء الاصطناعي بمجالات التعليم وتطوير المهارات وتنظيم مسابقات البرمجة لإيجاد حلول في قطاعات ذات أولوية في الأردن كالمياه والطاقة. وتبلغ القيمة السوقية للشركة التي تأسست عام 2016 حوالي 9 مليارات دولار، وتعمل على بناء تطبيقات متكاملة للذكاء الاصطناعي. وجال سموهما في الشركة التي توفر مساحة عمل تعاونية للبرمجة وأدوات للعمل الجماعي، وتضم حاليا أكثر من 50 مليون مستخدم مسجل وما يزيد على 150 ألف مشترك، وساهمت تقنياتها في إنشاء أكثر من 2 مليوني تطبيق. في إطار خطة تطوير قطاع النقل العام وتعزيز الربط بين المحافظات، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان توسيع مشروع النقل العام بين المحافظات بإضافة 30 حافلة جديدة على خطي الكرك الزرقاء الكرك العقبة ضمن المرحلة الثانية من المشروع. إلى التفاصيل.
1: وسع مجلس الوزراء نطاق مشروع تطوير النقل العام بين المحافظات عبر الموافقة على إضافة 15 حافلة على خط الكرك الزرقاء و15 حافلة أخرى على خط الكرك العقبة ضمن المرحلة الثانية من المشروع، ويهدف القرار إلى تعزيز خدمات النقل العام المنتظم للمواطنين خصوصا طلبة الجامعات في المحافظات الثلاث، وتوفير خيارات نقل أكثر كفاءة وتنظيما. كما كلف المجلس شركة رؤية عمان للنقل بتنفيذ أعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الذكي وأنظمة معلومات الركاب، فيما أسندت مهام الإدارة والرقابة على تنفيذ المشروع إلى شركة المتكاملة للنقل المتعدد. وستزود الحافلات الجديدة بأنظمة دفع إلكتروني وأجهزة تتبع للمركبات لربطها بشكل مباشر بمنظومة مشروع النقل العام بين المحافظات. وفي السياق ذاته كلف مجلس الوزراء هيئة تنظيم النقل البري بتوفير المخصصات المالية اللازمة، إلى جانب إعداد تقرير تقييمي في نهاية كانون الأول من عام 2026 لقياس الأداء التشغيلي للمسارين ومدى تحقيق أهداف المشروع. وكانت المرحلة الأولى من المشروع التي انطلقت منتصف العام الماضي قد حققت نتائج تشغيلية لافتة بعد تشغيل أكثر من 150 حافلة بين العاصمة عمان والمحافظات الرئيسة، حيث تجاوز عدد المستخدمين حوالي 1,600,000 راكب عبر تسيير نحو 139,000 رحلة خلال 8 أشهر. واستنادا إلى نجاح المرحلة الأولى، تبدأ المرحلة الثانية الشهر المقبل وتشمل 8 مسارات و180 حافلة بهدف تعزيز الربط بين المحافظات وخدمة المواطنين والطلبة والعاملين بطاقة استيعابية تتجاوز 13,500 راكب يوميا. وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أيضا، أقر مجلس الوزراء نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان. وفي إطار التحديث الإداري، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية. وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف. وقرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاء. وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروعي نظامين معدلين لنظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة ولنظام البعثات العلمية في الجامعة.
0: أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية الشقيقة ناصر بوريطة محادثات ركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكتين الشقيقتين. واستعرض الصفدي وبوريطة الذي أنهى زيارة رسمية للأردن اليوم بعد مشاركته في الاجتماعين التشاوري والعادي للجامعة العربية اللذين استضافتهما المملكة أمس التطورات الإقليمية وجهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الصفدي وبوريطة عمق العلاقة الأخوية بين الأردن والمغرب والحرص على زيادة التعاون في مختلف القطاعات. وبحث الوزيران التحضيرات لعقد الدورة السادسة للجنة العليا الأردنية المغربية المشتركة في الربع الأخير من العام الجاري، وأكد أهمية العمل لضمان أن تحقق اجتماعات اللجنة خطوات عملية لتعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين. وأكد الصفدي وبوريطة دعم المفاوضات الأمريكية الإيرانية وضرورة توصلها إلى حل شامل يعالج جميع أسباب التوتر ويضمن الأمن والاستقرار الدائمين. وشدد الوزيران على ضرورة تكاتف كل الجهود لضمان تثبيت الاستقرار في غزة وتنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبيلا لذلك. كما أكد ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي برئيس الوزراء الأذري علي أسدوف، حيث جرى بحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين الأردن وأذربيجان، بخاصة البرلمانية، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري. وأكد القاضي وأسدوف متانة العلاقات الأردنية الأذربيجانية التي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس إلهام علييف، مشددين على أن ما يجمع البلدين من روابط سياسية راسخة ورؤى مشتركة يشكل قاعدة صلبة للانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع من التعاون الاستراتيجي. وبين القاضي في مستهل اللقاء أن زيارته إلى أذربيجان تأتي للمشاركة في أعمال المؤتمر البرلماني لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشيرا إلى أن مجلس النواب يولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون مع المجلس الوطني الأذربيجاني بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون. وكان القاضي أجرى في العاصمة باكو مباحثات رسمية مع رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا. أعرب مجلس رؤساء الكنائس في الأردن عن ارتياحه لقرار الحكومة بشأن تعديل قانون مجالس الطوائف المسيحية، مشيدا بجهودها في تعزيز العدالة وحماية حقوق الكنائس وترسيخ الاستقرار. وأكد المجلس أن ذلك يعكس نهج الأردن في احترام التعددية الدينية وتعزيز المواطنة والوحدة الوطنية في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، كما دعا إلى وحدة الصف المسيحي والتعاون بين الكنائس، وحث على التروي والحوار ومواصلة النقاش عبر القنوات الرسمية لضمان صيغة قانونية عادلة ومتوازنة. حول هذا الموضوع تحدث رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن مطران الأردن للروم الأرثوذكس خريستوفوروس عطلة وقال:
2: اجتمع مجلس رؤساء الكنائس اللي بيمثل كافة الكنائس المعترف فيها في المملكة الأردنية الهاشمية حول موضوع قرار مجلس رئاسة الوزراء من خلال الأسباب الموجبة لتعديل القانون 2014 اللي نحن قدمناه لمجلس الوزراء. وبالتالي عبر المجلس بكافة أعضائه بكافة الكنائس عن شكره العميق لدولة رئيس الحكومة ولمجلس الوزراء على هذا القرار اللي هو بغاية الأهمية، اللي بخص كنائسنا في القدس، بخص مجتمعنا المسيحي، بخص الوصايا الهاشمية، لأنه هون أهمية كنائسنا كافة هي موجودة في بلادنا المقدسة حتى تخدم شعبنا المسيحي اللي هو جزء أصيل من الوطن، من الجسم الواحد للوطن. فبالتالي هذا القرار اللي تم اتخاذه بيحقق العدالة في داخل الأسرة المسيحية. فبالتالي قرار مجلس الوزراء له أهمية كبيرة للعائلة المسيحية حتى يوقف الظلم اللي كانت تتعرض له الأرملة، اليتامى، كل إنسان كان يعاني من أمور عديدة اللي بيعرفها المجتمع المسيحي. وهذا بدل كمان على ترابطنا أردنيين مسلمين ومسيحيين. فبالتالي هو رسالة لكل العالم بأنه مش فقط المملكة الأردنية الهاشمية هو بلد ديمقراطي، ولكن هو كمان بلد اللي بيسطر أمثلة وقدوة في المحافظة على حقوق أبنائه مين ما كانوا أبنائه.
0: أكدت وزارة الداخلية أن الأردن لا يغلق جسر الملك حسين حتى وصول آخر مسافر يسمح له بالعبور من الجانب الآخر، ويستقبل جميع القادمين دون التقيد بعدد أو وقت. وأوضحت الوزارة أن الجسر يتعرض لإغلاقات مفاجئة من الجانب الآخر لأسباب مختلفة، كما يتعرض المسافرون لتأخيرات بسبب الإجراءات المتبعة هناك، خاصة عمليات التفتيش. ولفتت إلى أن الجانب الآخر يسمح بدخول 2500 مسافر عبر 50 حافلة، إضافة إلى 500 مسافر من فئة VIP كحد أقصى. وأضافت أن الأردن يستقبل جميع القادمين عبر جسر الملك حسين دون التقيد بعدد أو وقت، وأشارت إلى أنه نتيجة تقييد الجانب الآخر لعدد الحافلات والمسافرين الذين يستقبلهم يتوجب الحجز عبر المنصة الإلكترونية. وأكدت أن المنصة تسير تغيير الإجراءات من خلال الحجز المسبق وفق الطاقة الاستيعابية، وأن الالتزام بها يمنع الاكتظاظ ويضمن سرعة إنجاز الإجراءات والقدرة على السفر. ونتابع فترتنا الإخبارية بالشأن الفلسطيني، حيث اقتحم مستوطنون متطرفون باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية بحماية قوات الاحتلال، فيما شهدت بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى خطوات تهدف إلى فرض السيطرة على أراضي كنيسة تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس بعد إحاطتها بالأسوار والبوابات ومنع الوصول إليها. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من واجهات المحل التجارية والمنشآت في مخيم شعفاط شمال القدس، ونفذت حملات اعتقال ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية طالت نحو 20 فلسطينيا. وفي قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين خلال الساعات 24 الماضية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع. إلى ذلك أكد فلسطيني

0: الصهيونة خلال وقفة احتجاجية نظمتها القوى الوطنية والإسلامية في غزة أن الإبادة الإسرائيلية مستمرة بأدوات جديدة، وأن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار متواصلة بشكل يومي ومنهجي. وفي سياق متصل اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة وانتهاكات جسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب، معتبرة أن بعضها يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأشار تقرير صادر عن اللجنة إلى أن الأطفال شكلوا نحو 30% من إجمالي القتل لا في الحرب، كما تناول الانتهاكات المرتكبة في الضفة الغربية المحتلة. ننتقل إلى الشأن اللبناني، حيث انطلقت في العاصمة الأمريكية واشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وهي الأولى التي تعقد في ظل وقف لإطلاق النار منذ بدء المحادثات في نيسان الماضي، وذلك عقب التفاهم الأمريكي الإيراني والاتفاق على إنشاء خلية لخفض التصعيد في لبنان. وقبيل انطلاق المفاوضات شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل شامل ونهائي، مؤكدا أن الجولة الجديدة من المحادثات المدعومة أمريكيا مع إسرائيل قد تكون حاسمة، وأن لبنان لن يقبل بأقل من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. ونواصل فترتنا بالملف الأمريكي الإيراني، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووية واسعة النطاق، وأن المفاوضات بين واشنطن وطهران تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا أمام الملاحة. في المقابل نفت طهران هذه التصريحات، مؤكدة أنها لن تسمح بتفتيش المواقع النووية التي تعرضت للقصف الأمريكي والإسرائيلي، وأن حركة عبور السفن في مضيق هرمز تخضع لتقييم أمني يومي وفقا للظروف الأمنية، في إشارة إلى استمرار التباين في المواقف بين الجانبين بشأن الملف النووي وأمن الممرات البحرية. وفي سياق متصل بالملف ذاته، أعلنت سلطنة عمان وإيران اتفاقهما على مواصلة الحوار بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، بما يشمل تنظيم الملاحة والخدمات المرتبطة بها وتكاليفها، وذلك وفق بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية العمانية. وأكد البيان أن الجانبين سيواصلان مناقشة التفاصيل عبر فريق عمل مشترك، مع التزامهما بضمان العبور الآمن وفق القانون الدولي، مع التجديد على حقوقهما السيادية في مياههما الإقليمية. إلى ذلك بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة خليجية تشمل الإمارات والكويت والبحرين، في أول زيارة من نوعها لمسؤول أمريكي رفيع إلى المنطقة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وتهدف الجولة إلى بحث ترتيبات الاتفاق النهائي مع إيران وملفات أمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى طمأنة الدول الخليجية بعد تداعيات الحرب الأخيرة. ومن المقرر أن يشارك روبيو في اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين، حيث يتوقع أن يشكل ملف مضيق هرمز محورا رئيسيا للنقاش وسط تباين المواقف بشأن مستقبل إدارة هذا الممر البحري الحيوي. ونعود إلى أخبارنا المحلية، حيث زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي مديرية المشتريات الدفاعية، واطلع على مشروع برنامج الشراء الإلكتروني العسكري. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
1: زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مديرية المشتريات الدفاعية، وكان في استقباله مديرها. واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري حول أبرز أعمال المديرية وحجم الجهود المنجزة وخطط التطوير والتحديث المستقبلية والدور الذي تطلع به في تأمين احتياجات القوات المسلحة الأردنية من مختلف المواد وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية. واطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة على مشروع برنامج الشراء الإلكتروني العسكري، ودشن المرحلة الأولى منه، واستمع إلى شرح عن مراحل تنفيذه وميزاته الفنية والتشغيلية. وبين مدير المشتريات الدفاعية أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في إجراءات الشراء والعطاءات

0: العسكرية من خلال التحول إلى نظام إلكتروني متكامل يسهم في تعزيز السرعة والدقة والشفافية ورفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للشركات والموردين، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تشكل الخطوة الأولى في تنفيذ مشروع متكامل سيتم تعميمه تدريجيا على الجهات المختصة بالشراء في القوات المسلحة الأردنية ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة المشتريات العسكرية. وأكد لواء الركن اللحنطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية أهمية مواصلة جهود التحديث والتطوير وتوظيف التقنيات الحديثة في مختلف مجالات العمل، بما يعزز كفاءة المنظومات العسكرية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.
1: عقد رئيس المركز الوطني للأمن السبراني المهندس محمد صمادي وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسي لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، وقال النوايسي إن المركز يعمل على بناء وتطوير منظومة متكاملة وفعالة لحماية الفضاء السبراني من التهديدات والتعامل معها بكفاءة ومهنية مستمرة، إلى جانب دوره في تدريب وتأهيل الكفاءة الوطنية بما يسهم في تعزيز الوعي والمعرفة ومواجهة المخاطر الرقمية. بدوره أكد رئيس المركز الوطني للأمن السبراني المهندس محمد الصمادي أن الأردن يتبنى رؤية وطنية متكاملة لحماية المستقبل الرقمي وتعزيز الأمن السبراني، مشيرا إلى انخفاض عدد الحوادث السبرانية في الأردن بنسبة 16% مقارنة بالربع الأول من العام 2025، مبينا أن القطاعات الأكثر استهدافا بالهجمات السبرانية هي القطاع الحكومي والصناعة والتجارة. وقال صمادي:
2: الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية هو فضاء سبراني آمن وموثوق قادر على الصمود ومعتمد على القدرات الوطنية معزز للاقتصاد والرفاه. المحاور اللي انطلقنا فيها في هذه الاستراتيجية تعتمد على 4 محاور رئيسية. الأول: تطوير بيئة رقمية أردنية آمنة وموثوقة من خلال تعزيز الثقة بالبيئة الرقمية وإدارة المخاطر المتأتية من استخدام التقنيات الحديثة وسلاسل التوريد وتحقيق التنوع والشمول للفئات الأضعف في المجتمع. المحور الثاني اللي هو حوكمة شمولية وضمان صمود الخدمات الأساسية. طبعاً هذا يتأتى من خلال مواكبة التشريعات الناظمة للفضاء السبراني الأردني للمتطلبات الاستراتيجية والمتغيرات المتسارعة وتعزيز صمود ومناعة الشبكات الرقمية الحكومية، وبالإضافة إلى ذلك الاستجابة لحوادث الأمن السبراني التي تهدد الأمن الوطني. المحور الثالث هو تعزيز القدرات الوطنية، هو يتعلق في العنصر البشري، لا يتعلق فقط في تدريب إنما يتعلق أيضا في ورشات توعوية. أحد أبرز الأمور التي تؤدي إلى فضاء سبراني آمن وموثوق ومنظومة فاعلة هي التوعية ثم التوعية ثم التوعية. المحور الرابع حقيقة تشجيع الشراكات الاستراتيجية والمحلية وتعزيز دور الأردن على المستوى الإقليمي والدولي.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء يوم غد صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: جلالة الملك وسمو ولي العهد يحضران مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الجزائري، وسموه يوجه رسالة دعم وتقدير إلى لاعبي المنتخب. سمو ولي العهد يشيد بالشراكة بين المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل وشركة ريبلت كمنصة برمجة سحابية. مجلس الوزراء يوسع مشروع النقل بين المحافظات بإضافة 30 حافلة جديدة على مساري الكرك الزرقاء والكرك العقبة. ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الأذربيجاني يبحثان آفاق تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار: عاطف نسور، ذاكر حجات، رام الرشق، مشعل الصلايطة، ومن التنفيذ الهندسي بهاء الطراونة. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.
1: أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير، أينما كنتم نحن معكم حتى 11. مساء الخير، مساء النور، مساء السرور عليكم، وهذه تحيات الزملاء علاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية، وربان المكسر لهذا المساء الزميل العزيز بهاء طراونة. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. أرقامنا لهذا المساء 06-47-47-111 06-47-47-112. حلقة الأمس وعدنا أحد المستمعات نتكلم عن أخلاق المتخاصمين، أخلاق الأعداء، كيف ممكن تكون الخصومة فيها نوع من الأخلاق. الآن إحنا عرفنا لما يكون في عندك عدو قد يكون عنده أخلاق، لكن لما يكون زوج وزوجة، يعني أنت ويا واحد، يجب أن يكون هناك أخلاق حتى لو كان في عداوة. إيش رأيكم؟ راح نسمع مكالماتكم عبر التليفون 06-47-47-111-112.

إذن أينما كنتم نحن معكم حتى 11 على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى.

0: أفلامين.
1: إذن موضوعنا لهذا المساء شيق، ويعني نتكلم عن أخلاق مش المتحابين. أكيد المتحابين بيقدموا لبعض كل الأخلاق الحلوة والسلوك الجميل، لكن ماذا عن إذا اختلفوا الأصدقاء أو الأزواج وأصبح بينهم نهايات وانفصال؟ كيف لازم يكون، هنقول لما يجيبوا سيرة إنسان كنت عايش معه، ويا بتجيبوا سيرته بالخير يا بتسكت. هذا رأيي أنا، لكن البعض قد يجعل حاله ضحية أنه والله أتعبني، استنزفني، ضيعت عمري معه أو أهاني. فبالتالي لماذا لا تكون، أو شو اللي بمنع أنه تكون النهايات فيها أخلاق عند المنفصلين أو عند المتخاصمين؟ نبدأ بأول اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: كيف حالك أخ خالد؟
1: يا أهلا.
2: شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير.
1: أنا بخير، أنت كيف حالك؟
2: والله الحمد لله تمام. مساء الخير للكادر الفني كله ولكل المستمعين والمستمعات.
1: نعم.
2: إيه أنا أول وحدة.
1: أنت أول مستمع. نعم.
2: موضوعك عن الخصومات أو الزعل اللي بتصير
1: أخلاق المتخاصمين.
2: أخلاق المتخاصمين. أنا برأيي يعني إذا صار خصومات بين الأزواج في منهم بتعادوا، بس أنا رأيي لا، يعني هالخصومات هاي ليش ما تتحول لصداقة؟ يعني مش صعب، يعني
1: في ناس بقدرش، يعني احنا موضوعنا اليوم انه في ناس ما بقدر انه يسكت وخلص، يعني الا انه مثلا يظهر الجانب السيء بشريكه.
2: يعني حتى الان يعني في رجال وفي سيدات يعني مراهم الانفصال بيصير لسه يبحث وراها شو كانت تعمل. طب خلص انتهت العلاقة بينك وبينها، ليش قاعد بتنكش على اللي كانت، يعني شو كانت تسوي أو شو بدها تسوي؟ العلاقة بينك وخلصت، لا ليش بتكون مثلا أصدقاء؟ مش عشان إيش يعني أقل ما فيها، إذا بيناتكم أولاد إذا كبار بتفهموا، بس كأخلاق عشان الأولاد يعرفوا يعني إنه ما يصيرش حزازية بين الأم وبين الأب، يعني الأولاد يصيروا يتحيزوا لهون ويصير يعطوا فكرة، يعني الأب يعطي فكرة للأم قدام الأولاد إنها كانت مش كويسة، أو الأم نفس الإشي. لا أنا برأيي إنهم يكونوا أصدقاء ما فيها إشي. يعني
1: هي صعبة إنه يعني لما واحد ينتهي من علاقة إنه يشيطن الأب أو يشيطن الأم أمام الأبناء
2: اليوم أو أمام الناس. قصة إنه واحدة من غيظها من قهرها من زوجها بعد ما طلقها ودت له 100 وجبة
1: دليفري
2: همبرجر أو مش همبرجر هيك بيتزا.
1: نعم.
2: أيوة بيتزا.
1: وحاسب يا معلم
2: هذا ولا إيش يا معلم، بس يعني وحطت له إياها حطوهن على باب البيت. طيب شو هالانتقام هذا؟ يعني انتقام حلو، يعني صح إنه هو ممكن يحاسب.
1: نعم.
2: بس ممكن يتصرف فيه، مش إنه يعني يصير له تخمة، لا ممكن إنه يطعمي أولاده يطعمي الجيران يطعمي أهله. نعم. يأكل ويخلي له يعني
1: فعلا في بس ناس بس ينفصلوا، يعني بصير يعني هدفه إنه يغيظ شريكه، إذا ارتبط بصير يحط صوره مع شريكه الجديد أو شريكته الجديدة.
2: زي مقهرة يعني.
1: نعم زي مقهرة، مع أنه النهايات أخلاق يعني بالنهاية.
2: والله أنا رأيي لا، إنهم يعني ما فيها إشي، إنهم انفصلوا وخلص، يعني علاقتهم خلصت مع بعض، مش بحاجة هذا ينكش على هاي يشوف شو كانت تعمل أو هي شو كانت تعمل، يعني هي تبحبش وراه وهو يبحبش وراها. لا يعني
1: أو كيف كمل حياته بعده. نعم
2: يكملوا حياتهم بس خلص يصيروا أصدقاء.
1: الغريب إنه في بعض الناس يعني بس ينفصلوا ما بيعجبوا انه شريكه او شريكته يكمل حياته بطريقه او يرتبط مره ثانيه.
2: انا هاي بحسها عند الرجال اكثر، يعني اذا رجل طلق امراته يعني هو عادي بيتزوج وحده ثانيه، اما انه هي تتزوج هو بيتضايق كثير. ليش مش عارف، مع انه يعني طلقها بس خلص بس ما بيحب انها تتزوج.
1: نعم شكرا لك.
2: هلا
1: يا هلا 0647 47 11

0: أم ماذا؟ ما هو خلص فاصل ونواصل.
1: من عطاك الحق تنساني و

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

0: معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الورد يا خالد. عياد.
0: اهلا بثينة. عياد اهلا.
1: اهلا فيك، كيف الحال؟
0: انا بخير
1: الله يعطيك العافية، انت والمستمعين جميعا واللي عاملين بالإذاعة طبعا.
0: نعم ويعطيك العافية. نعم
1: بس معلش كنت بخلي تحكي لي، انا فهمت يعني
0: في موضوعنا شيق، لماذا الخصومات يعني بصير فيها حقد وما بعد الانفصال يعني ما بين أصدقاء أو أزواج يستمر العداء، بل مرات بصير تشويه أو بصير نوع من الأذى، ليه؟ طيب. ليه ما بتكون النهايات خنقول فيها كرم؟
1: نعم خلينا إحنا نحكي أول شيء، الخصام مش بس بين يعني الرجل زوجته أو حبيبته، عادي كل العالم متعرضين يتخاصموا، أخو أخو، ابن وأبو، أصحاب أصدقاء، وكثير بين الأصدقاء هذه كثير. مشكلتنا إحنا في الحياة إنه وإحنا مع بعض بنطلع أحلى ما فينا ونرفع بعضنا للسماء، بس نختلف بنشوف حتى الإشي صح صار غلط، يعني بتصير سبحان الله تراجع في مواقف هذا الشخص معك. طب وإنت وإنت متفالح إنت وياه وإنتوا حبايب، كنت تشوفها صح ومبسوط وراضي عنها، ليش هلأ لما زعلت منه أو زعل منك صرت حتى هاي التصرفات تنبش عليها؟
0: ما أنتوا كنتوا ستر وغطى، وبعد وبعد ما خلصت العلاقة يعني صرتوا مش ستر وغطى،
1: صاروا يعني بصير يذاكروا بعض. احنا يعني انا بحكي نصيحه لكل الناس، هلا اشوف اقول لك صراحه، هو حسب الموقف اللي زعلك من هذا الشخص او اللي خلاك تنهي العلاقه معه.
0: نعم
1: بكل الاحوال الاحوال يعني يا ريت زي ما بتبدا العلاقه باحترام تنتهي باحترام. هلا انا في ناس صراحه يعني اوكي انا انهيت علاقتي فيهم اوكي، وحاولوا والله حاولوا يذاكروا وحاولوا يحكوا وحاولوا كثير كثير، أنا مش ضعف مني ما رديتش عليهم، لا لا أبداً والله قادر أرد عليهم بدالي ساعة 100 ساعة، بس أنا احتراماً أول شيء لله سبحانه وتعالى وللعشر اللي بيننا ولنفسي أو ثانيا يعني احتراماً لنفسي، لأنه أنا أخلاقي مثلاً ما بتحطم علي، لأنه الواحد يحفظ خط الرجعة كمان. أستاذ خالد يا ريت نركز على هاي النقطة. هلأ زي ما هم كانوا حبايب أو أصدقاء أو يعني الذي شو ما كانت علاقتهم قوية يعني، وافترقوا، ممكن في يوم من الأيام تصير مصلحة تحكم عليهم إنهم يحكوا مع بعض
0: أو يتعاملوا أو يتعاملوا مع بعض.
1: ما بقول لك يعني يتعاملوا مع بعض حتى لو لمصلحة، بدناش نقول إنه الظروف زي ما الظروف يعني خلتهم يتعرفوا بعض والظروف خلتهم يسترقوا عن بعض.
0: لا لأنهم لما كانوا مع بعض يعني جمعتهم مصلحة معينة، صداقة، شغل، جيرة، زواج، قرابة.

0: صحيح.
1: تعرف الدنيا، الدنيا صغيرة أستاذ خالد، ممكن والله العظيم يعني حصلت بين، يعني أنا مش بحكي أشياء خيالية، بحكيها من الواقع لأني بحضر كثير. معلش أطول بس على سريع أحكي هالفكرة وأروح يعني.
0: نعم.
1: إنه حصلت بين رجل وزوجته افترقوا، وما كانوش يعرفوا إنه يعني مثلا، وفي كل واحد فيهم يتزوج أو مش عارفة كيف. المهم بالنهاية بيطلعوا الإخوان بيحبوا بعض، وهم ما بيعرفوا إنه يعني طبعا كل واحد فيهم بيحرض أولاده إنه ما يحكوا مع، يعني هي حرضت أولادها، عرفت؟
0: نعم.
1: يعني بيحبوا بعض.
0: هاي القضية نوقشت كثير في السينما المصرية.
1: إخوان، أو بيكتشفوا إنه هذا الأب كان يعني متزوج من أمي، يعني الشاب أو البنت. فشوف ما أصعب هالموقف. فلذلك يا ريت دائما نحاول نحفظ خط الرجعة يا جماعة، خط الرجعة والله كثير مهم.
0: نعم.
1: يعني أنا بركز كثير على نقطة إنه نحافظ على خط الرجعة، حتى لو ما رجعناش تعاملنا مع بعض، ممكن الظروف تجمعنا نتعامل مع بعض، يصير في بيننا قرايب، نسايب، أشأل فيهم بمكان لازم أحكي معهم. فخلص يعني أوكي بديش أتعامل معهم، مرحبا مرحبا، بس على الأقل مش أصير أحكي عليه ويحكي عليه لدرجة إني ما أسلمش عليه لو أشوفه. أو
0: طب هذا الشعور يعني كيف بتولد؟ إنه مثلا يعني بفترقوا بصير عندهم ضغينة تجاه بعض بل عداء يعني.
1: أجاوبك أستاذ خالد، أحيانا صراحة تكون الأمور مش هيك، تكون إنه هم ملبدين على بعض، يعني مش من يعني ما بعتقد في علاقة قوية تنتهي من موقف والموقفين ومن ثلاثة
0: تراكمات،
1: يعني تكون أعطى الفرص واستنفذها تماما، فبتصير خلص بتصير فعلا أنا تحملتك مرة ومرتين وثلاث وأربعة ومرقت لك ومشيت لك وبكفي يعني لهون.
0: نعم نعم.
1: فهذا بيعمل شعور سلبي وخلص، خلي الواحد إنه فعلا على موقف تافه ينهي العلاقة برغم من إنه كان عامل قبلها يعني أشياء أكبر من هيك بكثير.
0: نعم. بدي أشكرك يا بثينة، يعطيك العافية، خليك معنا على السمع. شكرا لك يا هلا. 0647 47 111 112. مساء الخير.
2: الله يمسيك بالخير وعافية
0: يا هلا.
2: اللي ذيك العافية، والله برنامجك لنا حلو
0: وانت اللي حلو، بس مين معنا؟
2: الله يسلمك
0: هلا.
2: مساء الخير يعني.
0: مين معنا؟
2: في واحد هو أخته.
0: طب بس مين معنا؟ مين معنا؟ اسمك؟
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أم العيلة، أم العيلة،
0: أم العيلة يا هلا. أم العيلة.
2: الله يجزاك.
0: الله يرضى عليك.
2: في واحد هو أخته. يشوف أخته يعني بعينه. وهي يا حرام تشوفه ما يتعرف بيها.
0: أيوة.
2: وكان هو يعني مو ببلادها، تسفر على بلاده، بلاده كانت سحرة يعني بالخليج.
0: نعم.
2: ويشوفها وتشوف إنه أخوها إنه هذاك ويغبي حاله عنها ولا يتعرف فيها، أخو أخته. شوف الله الدنيا كيف.
0: لا إله إلا الله.
2: في كنتين بقصدهن لك.
0: قولي.
2: عندها بلادها، هي بلادها خير يعني شتاب وإشي، وهم بلادهم سحاري.
0: نعم.
2: تقول يا رب يندرج الغين من دون ميعاد.
0: ميعاد.
2: تدرج هالغين على بلاد خير تجيها. تقول يا رب.
0: اسمع يا علاء. عيديها من أول، عيديها من أول.
2: يقول يا الله يرضى عليك. يقول يا رب يمدرج الغين من دون ميعاد، تدرج هالغينة على بلاد حي وتجيها، ويا رب تكون هالغينة محمل أمطار تروين بلاد حي وتروي سحريها. تقول يا رب تنبت العشب والنوار بيها وصير مثيلة للبلاد اللي حواليها، هين هي ناسيته هو ناسيها.
0: الله.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. طبعا الله، أخوها ساكن بمنطقة فش فيها مطر وهي ساكنة بمنطقة فيها مطر، فقالت يا رب ودي المطر عند أخوي.
2: الله يبارك.
0: شكرا لك يا هلا يا هلا. 0647 47 111 112. مساء الخير.
3: مساء الخيرات
0: والوردات.
3: الله

0: يعيش بالنوار بيها ويصير مثيلة للبلاد اللي حواليها. هي اللي هنا نسيته هو نسيها.
1: الله
0: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. طبعا أخوها ساكن بمنطقة فش فيها مطر وهي ساكنة بمنطقة فيها مطر، فقالت يا رب ودي المطر عند أخوي.
0: الله يبارك.
1: شكرا لك. يا هلا يا هلا. 0647 47 111 112. مساء الخير.
2: مساء الخيرات.
1: والوردات.

0: المسرات والبركة.
1: أهلا أهلا صديقنا وحبيبنا محمود العزام.
0: الله يسعدك أستاذ خالد، مساء الخير لكل موجودة وبكثرة
1: وبكثرة.
0: نعم.
1: رباعيات محمود العزام.
0: نعم يا سيدي، موجود منها. نعم. وأطرح وأشياء وعلى نقول توجهات كثير. نعم.
1: أنا اليوم كنت بسمع بأغنية وبصراحة أخذتني إلى رحلة بعيدة، بدي أهديك إياها شخصيا أنا وطاقم العمل.
0: كل الحب وهذا وسام على صدري، جزاكم الله خير، مقبولة منكم والله يعطيكم العافية. نعم.
1: إذن ستكون فاصل ولكن لك.
0: بارك الله فيكم، مقبولة. بارك الله.
1: فاصل ونواصل.

0: إذن مستمرين على الهواء مباشرة 0-647-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير.
1: يا مساء الورد.
0: يا أهلا.
1: كيفك يا خالد؟
0: بخير
1: الحمد لله دامن يا رب.
0: نعم تفضلي.
1: شوف الشيء اللي بتحكي عنه أنا صار معي.
0: كيف؟
1: يعني صار في خلافات بيني وبين صاحبات لإيديه.

0: وتطلقت فيهم بس احتفظت خط الرجعة. وأكثر من مرة أرجع لهم بعدين خلص هلا أطعنا وما في رجعة إنه أعطيتهم فرص كثير للأسف استنفذ الفرص وانتهى كل شيء بيننا.
1: إحنا بنحكي عن الأذى بعد انتهاء العلاقات يعني مثل
0: ما في أذى
1: يعني لازم يكون في أخلاق بالنهايات. نتكلم عن أخلاق النهايات والخصومات
0: بالضبط. الأخلاق هاي كانت متواجدة لغاية الآن. فهم القطيعة عمري ما سمعت أسف حدا اللي بعرفهم يعني وبعرفوها جاب مسرتها بكلمة. وأنا نفس الشيء أي حدا بيسألني عنهم بيبني بعرفهم صحباتي بحكي لهم كل خير عنها لأنه تعودنا إذا نحكي كل شيء خير بشي بيننا عمره ما يطلعنا برا وعمره حرحب على برا.
1: جميل جميل شكرا لك.
0: الحمد لله شكرا لك
1: يا هلا. مستمرين على الهواء مباشرة. هناك اتصال. مساء الخير. ألو.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: كيف حالك يا أستاذ خالد؟
1: أهلا يا أستاذ.
2: الله يعطيك العافية أنت والهندسة والمراقبة.
1: نعم.
2: وتحية للحبايب الأستاذ محمود العزام وأحمد الكردي ومحمد جوجج.
1: نعم.
2: ونايف الأزايدي.
1: نعم.
2: وإلك وللفريق العمل ألف تحية وسلام.
1: ولك التحية. تفضل.
2: جئت لا يحمل الضغينة شعري ومتى الشعر كان يحمل ضغنة ملء قلبي كملء قلبك حب ساكن في الضلوع يخطر فنا قادني الشوق نحو بيتك صبا عزف الشعر عوده وتغنى. والله بالنسبة للنهايات بالنسبة للأخلاق في مواقف كثير كثير كثير تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.
1: كيف؟
2: يعني دائما ربما أنت ممكن تكون مسالم وممكن تكون تحرص كل الحرص على أنك تحافظ على خط الرجع بحيث أنه ما تنهدم العلاقة بعد بناء طويل ولا أنها تتعرض لشرخ حتى ولو انهدمت.
1: لا.
2: لكن الطرف الآخر اللي أنت ممكن تبني معاه العلاقة ما بكون بيستقبل على نفس الموج اللي أنت بترسل عليها
1: نفس العمق أو نفس الفكر
2: بالضبط. يعني بتحس أنه ربما يكون بدي يمشيك لمسار مختلف عما أنت تعودت عليه دائما.
1: نعم.
2: وربما يكون المسار ناشئ إما عن غيرة ناشئ عن حقد.
1: نعم.
2: ناشئ عن تعالي ناشئ عن أنه
1: رغبة بالانتقام قد تكون رغبة بالانتقام
2: بدي يجذبك إله بس بطريقة لا تتفق أبدا لا مع مستواك التعليمي ولا مع مستواك الاجتماعي ولا حتى يعني ربما إنه مثل ما بقوله بده إياك تسلم له رقبته تماما رقبته.

0: ناشئ إما عن غيرة، ناشئ عن حقد،
1: نعم،
0: ناشئ عن تعالي، ناشئ عن إنه
1: رغبة بالانتقام، قد تكون رغبة بالانتقام
0: بدي يجذبك إله، بس بطريقة لا تتفق أبدا لا مع مستواك التعليمي ولا مع مستواك الاجتماعي، ولا حتى يعني ربما إنه مثل ما بقوله بده إياك تسلم له رقبته تماما رقبته.

0: ناشئ إما عن غيرة، ناشئ عن حقد،
1: نعم،
0: ناشئ عن تعالي، ناشئ عن إنه
1: رغبة بالانتقام، قد تكون رغبة بالانتقام
0: بدي يجذبك إله، بس بطريقة لا تتفق أبدا لا مع مستواك التعليمي ولا مع مستواك الاجتماعي، ولا حتى يعني ربما إنه مثل ما بقوله بده إياك تسلم له رقبته تماما، رقبتك،
1: نعم،
0: يعني بدون ما يكون لك فرصة حتى ابتبيان وجهة نظرك،
1: نعم،
0: ومع شد
2: الله عز وجل،
1: نعم.
2: ربما هذه الإنسانة اللي أنت طلعت من طريقها خليها تشوف حياتها، تشوف مستقبلها، ربما مع واحد تبني معه علاقة، يتزوجوا، ممكن يكون منهم أسرة سعيدة وذرية صالحة. ربما أنت إذا أخرجت أي سر حتى لو كان كاذب بعيد عنك ممكن يؤدي إلى فشلها في الحياة كاملة. مع خالص تحياتي أستاذ.
1: شكرا لك محمد، يا
2: حياك سيد.
1: إذن فاصل ونواصل. هنا عمان إذاعة

0: كلمة تريح.
1: إذا مستمرين على الهواء مباشرة 06-47-47-111 06-47-47-112 أرقامنا على الهواء مباشرة.

0: إذا هناك اتصال. مساء الخير. ألو.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور. أهلا.
1: أهلا بيك. أنا على الهواء.
0: أنت على الهواء مباشرة. نعم.
1: يسعد مساك الطيب.
0: يا هلا.
1: ومسا فريق العمل إعداد وهندسي وكل المستمعين والمشاركين.
0: الزميل العزيز علاء قطيفان وبهاء الطرام.
1: والأستاذ بهاء الطرام. نعم. يسعد مساهم الطيب. هلا بالنسبة للموضوع أنا بدي أعطي حلول. بتعطيني بس فرصة.
0: نعم.
1: هلا أخلاق الأزواج لما يكونوا متخاصمين يظهر وقت الخلاف أكثر ما يكونوا متفقين. الزوجان يمكن يا بينفصلوا يا أما بيختلفوا. هذا يعني مش إنه تنتهي الأخلاق والاحترام بينهم بعد 10 سنوات وبينهم بيت وأبناء. الأهم إنه ما تتحول هاي الخصومة لتجريح أو تبادل اتهامات. الخلاف شيء والإساءة شيء آخر.
0: جميل.
1: والابن أو الأبناء هم أكثر من يتأثر بكلام الوالدين عن بعضهم البعض.
0: نعم.
1: لأنه بتألم الولد بشعر إنه ممزق بين الطرفين وبحيرة كبيرة. لكن من أجمل أخلاق المنفصلين حفظ العشرة وعدم إنكار الجميل بيناتهم وما يشهروا ببعضهم أو ذكر العيوب أمام الأبناء. يجعلوا مصلحة الأبناء فوق الخلافات الشخصية. الاحترام مهم بين الطرفين بعد الخلاف أو الانفصال لأنها مسؤولية تجاه الأبناء لأن الطفل بيتألم من الانفصال. الطفل لما بعيش يومي وفي الصراخ والتجريح والاتهامات والله بشعر بالخوف بالقلق بعدم الاستقرار. بينعكس على دراسته على شخصيته على ثقته بنفسه. وبعدين ما ننسى أن هذول رجال المستقبل بكرة. أما إذا حدث الانفصال بطريقة محترمة مع بقاء الاحترام والتعاون بين الأم والأم

0: الأبناء بيقدروا يتكيفوا مع الواقع اللي هم عايشين فيه. لكن مش معناته إنه الانفصال سهل على الأبناء، هو مؤلم بصراحة، لكن نعم. وجود بيئة هادئة فيها احترام بيكون أفضل من استمرار حياة مليئة بالنزاعات والعداوات. الأبناء ما بدهم بس والدين يعيشوا تحت سقف واحد، بدهم بحاجة هم لوالدين يتعاملوا بأخلاق واحترام سواء اجتمعوا أو افترقوا. الأجمل إنه يتذكر الأب والأم دائما إنه الخلاف بينهم مؤقت، لكن أثر الكلمات في نفوس الأبناء بضل سنوات طويلة. لذا الكلمة الطيبة والاحترام المتبادل أنا بعتبره استثمار حقيقي في صحة الأبناء النفسية ومستقبلهم. تعرف لأن أي خلاف بين الزوج بين الأزواج بيأثر نفسيا على الأبناء، والله حتى الثقة عندهم تزعزع. تخيل لما يصحى الابن الصبح على صوت صراخ الأم والأب مع بعض، كيف يروح على المدرسة؟ هذا كيف بده يستوعب دروسه؟ كيف بده يقابل المدرسين والطلاب؟ نفسيا بيكون تعبان. فالله يا رب يصلح الحال وما يصير خلافات بين الأزواج ويعيشوا بهناء وسعادة.
1: حل
0: مساكن طيبة.
1: شكرا لكم عصام.
0: تحياتي.
1: يا أهلا.
0: أهلين.
1: يا هلا. معنا اتصال، مساء الخير.
2: دع الوشاة وما قالوا وما نقلوا بيني وبينكم ما ليس ينفصل، لكم سرائر في قلبي مخبأة لا الكتب تنفعني فيها ولا الرسل، رسائل الشوق عندي لو بعثت بها إليكم لم تصح الطرق والسبل، أمسي وأصبح والأشواق تلعب كأنما أنا منها شارب سمل، وأستلد نسيما من دياركم كأن أنفاسه من نشركم، قبل وكم أحمل قلبي في محبتكم ما ليس يحمله قلب فيحتمل، وكم أصبره عنكم وأعزله وليس ينفع عند العاشق العزل، ورحمة لصب خلنا صيره فيكم وضاق عليه السهل والجبل، قضيتي في الهوى والله مشكلة، ما القول ما الرأي ما التدبير ما العمل، يزداد شعري حسنا حين أذكركم إن المليحة فيها يحسن الغزل، يا غائبين وفي قلبي أشاهدهم وكل من فصلوا عن ناظر فصلوا قد جدد البعد قربا بالفؤاد لهم حتى كأنهم يوم النوى وصلوا، أنا المحب لي أنا الوفي لأحبابي وإن غدروا، أنا المقيم على عهدي وإن رحلوا، أنا المحب الذي ما الغدر من شيمي، هيهات خلقي عنه لست أنفصل، فيا رسولي إلى من لا أبوح به إن المهمات فيها يعرف الرجل، بلغ سلامي وبالغ في الخطاب لهم وقبل الأرض عني عندما تصل. مساء الخير.
1: مساء الورد. أهلا أحمد.
2: يا هلا أستاذ.
1: يا هلا.
2: الله يخليك. حقيقة الموضوع أحباب الأمس أعدائي اليوم، حقيقة هو اثنين بيعلنوا، البعض بيعلن إنه طارق بن زياد بيحطم سفن العودة وبيعلن اللا عودة. أن تعلن اللا عودة شيء جميل، لكن عليك أن تحترم الآخر.
1: نعم.
2: هذا نقطة. ولما بيصير انفصال، خلينا نحكي بحقيقته، لما بوقع الطلاق سؤال، هل أنت طلقت أولادك مع زوجتك؟ لأنه لما بدك تيجي أو أنت تيجي تشوه صورة كلاهما بعد ما يكبر الولد، هذا الابن شو بده يكون موقف هذا الرجل نتيجة تحمل المرأة عليه؟ أي واحد. والعكس صحيح، شو بده يكون موقف أمه أمامه لما هو بقول له أبوه أنه أمك سيئة كانت؟ هاي الشغلة
1: للأسف بتحصل بعض الأحيان.
2: تماما تماما.

0: لكن زي كما تفضلت في البداية، النهايات هي أخلاق. لم يستطيع الاستمرار في هذا المشروع، إن كان بغض النظر إن كان زواج أو كان مشروع أو كان أو علاقة صداقة أو كذا وانسحاب. الأهم من ذلك أن أحافظ على أسرارك، الأهم من ذلك إذا ذكرت أمامي إذا بديش يعني أمدحك، على الأقل أصمت، على الأقل أصمت، لأنه الناس والمشكلة الأهم من ذلك أستاذ خالد.
1: نعم.
0: إنه في ناس بتحمل الأزواج سواء من أهلها أو من أهله، هم بياخذوا صدارة الإعلام في تشويه صورة هاي المرأة. نعم. أو تشويه صورة
1: وكأنها مهمة يعني جليلة عندهم
0: تماما. يعني لما تيجي بتسأل أخو لصديقي لك طيب ليش انفصل عن زوجته، أو مثلا انفصلوا والله، بقول لك والله كانت واحد اثنين ثلاثة عشرة. طب انت ما كنتش عايش معهم كأخوه او كأخته او كأمه او كعمه او مين ما كان يكون.
1: نعم.
0: فبصير تشويه وكأننا نخلق أعذار للشخص هذا ونبرئه تماما، والعكس صحيح عند المرأة، أهلها ما كانش ما كانش ما كانش ما كانش إلى آخره. فيصبح الموضوع وكأنه عم نخلق أعذار لأنفسنا علشان نبين في أجمل صورة، وأجمل صورة أن نرضى بالواقع بعيدا عن التجريح أو التقديح في الآخر. في ناس كثير أنهت علاقاتها بأخلاق حميدة، بأخلاق رائعة.
1: نعم.
0: ولم يعني تتجرأ، لأنه أسرار، هاي أسرار ليش نطلعها؟ ليش أنت في صوفتك أو تنتي في صوفتي أمام الناس؟ شو رح يستفيدوا؟ هاي المشكلة اللي منوجهها في مجتمعاتنا كثير.
1: نعم.
0: بعيدا يعني حتى الإخوان إذا زعلوا في ناس بتصف مع هذا وناس بتصف مع هذا، والأهم من ذلك أن نصلح، والأهم من ذلك أن نطفئ النار اللي موجودة.
1: نعم.
0: الطلاق والانفصال ليس حراما وليس عيبا، لكن العيب أن نقدح فيه ونشوه صورة الآخر فيه وما نستعملش أخلاقنا. هي القضية كل شيء في هذا الكون منذ بدايته لحتى نهايته إن لم يكن فيه أخلاق فبيكون عبارة عن شريعة غاب الكل بنهش
1: بها. احنا بنطمع نسمع منك قصيدة ايضا قبل ان ناخذ فاصل.
0: تكرم عينك.
1: يعني انتم محمود واحمد الكردي دائما لهم محطات جميلة بهذا البرنامج.
0: الله يخليك ديمك، شكرا. هذا الجمال بعود لكم لانكم تتركون للمساحة هاي، وانا بشكركم جدا عليها. اشكرك.
1: نعم. تفضل.
0: قب الدياري وصح إلى بيداها، فعسى الديار تجوب من ناداها، دار يفوح المسك من عرصاتها، والعود والند الزكي جناها، دار لعبلة، دار لعبلة خف عنك مزاره، ونأت لعمري ما أراك تراها، ما بال عينك لا تمل من البكاء، رمد بعينك أم كراك أم جفاك كراها. يا صاحبي يا صاحبي قب المطايا ساعة في دار عبلة وسائلا مغلاها، أم كيف تسأل دمنة عادية نأت الجنوب دمانها وثراها. يا عبلة قد هام الفؤاد بذكركم وأرى ديوني ما يحل قضاها، يا عبل إن تبكي علي بحرقة فلطالما بكت الرجال نساها، يا عبل إني في الكريهة ضيغم شرس إذا مطحن شق جباها، ودنت كباش من كباش تصطلي نار الكريهة أو تخوض لضاها، ودنا الشجاع من الشجاع

0: وأشرعت سمر الرماح على اختلاف قناها، فهناك أطعن في الوغى فرسانها، طعنا يشق قلوبها وكلاها، طعنا يشق قلوبها وكلاها. وسل الفوارس يخبروك بهمتي ومواقفي في الحرب حين أطاها، ومواقفي في الحرب حين أطاها، والخيل تعلم والفوارس أنني شيخ الحروب وكهلها وفتاها. يا عبلة، كم من فارس خليته في وسط رابية يعد حصاها، يا عبلة كم من حرة خليتها تبكي وتنعي بعلها وأخاها، يا عبلة كم من مهرة غادرتها من بعد صاحبها تجر خطاها، يا عبلة لو أني لقيت كتيبة 70,000 ما رهبت لقاها، وأنا المنية وابن كل منية وسواد جلدي ثوبها ورداها.
1: الله الله، شكرا لك أحمد، يعطيك العافية.
0: يا هلا
1: هلا، هناك اتصال بعد هذه القصيدة الجميلة. مساء الخير.
2: يعطيك العافية سيد خالد، كيفك؟
1: يا أهلا
2: خلود، معك.
1: أهلا يا خلود،
2: أهلا فيك.
1: كيفك يا خلود؟
2: طمنا عليك.
1: أنا بخير، أنت كيف أخبارك؟
2: الحمد لله.
1: نعم تفضلي، بس نرفع الصوت شوي.
2: بدي أحكي لك أنه في يعني في قصص فراق بتكون هي اللي خلدت أصلا، اللي تخلدت بالتاريخ، يعني في قصص فراق كانت يعني العظمة بالنهاية تبعتها أصلا. بس الحلو أنه المفارقين يعني كل واحد فيهم حفظ ود الثاني، مأساة للثاني، يعني ذكر المحاسن. لكن بدي أحكي أنه أحيانا في قصص بتكون يعني مش أصحابها المعنيين فيها، مرات بكون هم ضحايا أصلا.
1: ضحايا؟
2: يعني أنا سمعت قصة، يعني بقول لك أنه أنا كنت أحبها للي طلقتها، بس قد ما كانوا أهلها يتدخلوا، أنا طلقت أبوها وأخوها، ما طلقتها يعني.
1: طلقت أبوها وأخوها؟
2: لأنه كانوا بأثر عليها بتدخلوا.
1: نعم
2: يعني في قصص يعني بتكون مش مكتوبيها إنها تنتهي إلا بفعل فاعل، يعني بكونوا أصحابها، بكونوا الطرفين يعني بدهم يكملوا، لكن بكون في أطراف للأسف بتكون هي اللي بدها النهايات. وبعدين رب العالمين بيحكي وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. يعني أنا بعرف قصص إنه تركت زوج يعني تقريبا سيء، ورب العالمين عوضها بإنسان أحسن منه والعكس. فمش دائما الفراق بكون يعني نهاية مذمومة، بالعكس مرات بكون للصالح. بس يعني الحكمة إنه ما نعري، والحكمة إنه ما نسيء، والحكمة إنه كل الناس بتختلف. بس يعني إنه يعني شوف، مرات الإنسان لما يختلف أبدا أبدا ما بذكر لصاحبه ولا حسنه، وللأسف الشديد
1: ومرات ما بذكر إلا الخير. نعم، يعني هي بالنهاية الأخلاق بتبين.
2: مزبوط.
1: بالنهايات يعني في ناس خلود منهم علاقاتهم بكون جواتهم ضغينة يعني، أو ما في شغلهم، بتقول له ليش هيك بتعمل، بجاوبك جواب يعني بقول لك بيني وبينك ما في شيء تغلي، فبدي وبدي وبدي أسولف وبدي أحكي.
2: والله شوف، ولا رح يفش غله، يعني اللي ديدنه الحقد والتشهير وإنه يظل ينتقم ما بفش غله بولا إشي، بيظل يعني بيظله ماشي. واللي للأسف الشديد بقول لك خلص خلي القافلة تسير ويحكي اللي بده إياه، يعني وبالنتيجة يعني ما فيش حد مأثر على حدا.
1: نعم بدي أشكرك خلود، يعطيك العافية. 0647 47 111 112، نأخذ فاصل ومن ثم نواصل.

0: 0647-47-111-0647-47-112. معنا اتصال، مساء الخير.
1: الله يا رب نشفيك بخير والعافيه.
0: يا هلا.
1: هي التكميل لها القصيده عادي اقولها؟
0: عادي.
1: الله يحميك، الله يجعلك.
0: كيف حالك المهم؟
1: الله يرضى عليك.
0: كيف التعليل وهالمساء؟
1: يدور عفوها.
0: يدور عفوها. طيب نكمل، يلا قولي.
1: قول يا رب يا واجن على كل الخفايا، يا رب يا واجن على كل الخفايا، يا باصل العرقيب بسهول، يا رافع سناها من دون عمدها، تشفق بحالي انا اليوم مذلول، تشفق بحالي انا اليوم مذلول، من غيبك خي طارت علي، انا اللي بسمع طريف كان مخبور، بس انا ترى وزوله وجهه علي، بس هذا خيال جاني والبال مشغول، كأنه حلم ليل مرق علي. الله يعطيك العافية.
0: الله الله الله الله، ترى نستناك كل احد واثنين وثلاثة.
1: يلا يحميك، الله يقعك.
0: يا هلا. هناك اتصال بعد هذه القصيدة وتكملت القصيدة الجميلة. مساء الخير. ألو، انقطع الاتصال، إذن نذهب لفاصل.

0: إذن الزميل العزيز بهاء الطراوني يشير بوجود اتصال ومساء الخير.
1: مساء النور.
0: مساء السرور.
1: أهلا أهلا.
0: يا أهلا.
1: تحية لحضرتك والأستاذ بهاء الطراوني ومين كمان مع حضرتك؟
0: علاء قطيفان.
1: تحية للأستاذ علاء قطيفان.
0: نعم.
1: وأبدع المستمعين اليوم يعني ما شاء الله عنهم يعني. يعني ممكن بدهم يخلوا هاللي صار عندهم لكم حلّة طلاق يعني ترجع المياه لمجاريها زي ما
0: أو يكون في حسن سيرة ويعني ما يكونش في عداوة وخصومة وأذى.
1: بحكي لك قبل شاكل لو أنا معاك وأليسة بتحكي لك لو تعرفوا. أنا عندي بيت شعر حلو بيعجبك أكيد.
0: المستمعين صارين شعرة
1: ما شاء الله ما هو أبدع يعني شو أخ نعرف نلقي اليوم يعني ما شاء الله عنهم.
0: نعم.
1: تحياتي لهم جميعا. من غاب عن العين في القلب سكناه ومن سكن قلبي أموت ولا أنساه.
0: الله الله.
1: جاني هدية وما بدي أنساه لأنه كتير عجبني.
0: نعم.
1: حماي.
0: نعم.
1: سألت أحكي لحضرتك بالنسبة للموضوع والله نسيت الموضوع أنا من شو إلي. جربت أنسى الموضوع إنه ممكن يصير عداوة بعد المحبة.
0: نعم بعد المحبة بعد الانفصال عداوة وأذى مش بس عداوة بس.
1: الله أكبر يعني يعني يعني صعب والله أنا بالنسبة لي بحكي صعب يعني إلا يمكن يرجعوا مع بعض ويندموا إنهم يعني أساءوا لبعض وممكن يعني أعطوا فكرة للغير إنها يعني سيئة وما بعرف يعني سبب يعني اللي بتصير بالنسبة لهم عداوة ممكن يصيروا أصدقاء يعني أنا بعرف ناس كتير بيصيروا أصدقاء وأحباب أكثر من أول.
0: نعم لكن فئة قليلة يعني اللي يعني بحافظوا على العلاقة حتى لما تنتهي.
1: قليلة جدا كمان يعني مش إنها قليلة. فبحكي لحضرتك إنه ممكن كل واحد خلص أنا بحكي الله اللي الله كاتبه بدي يشوف كل واحد.
0: نعم.
1: فهاي الأيام الستات بيشكن والرجال بيشكوا والعزبية يعني مبسوطين اللي هم عزبية يعني
0: مبسوطين ها؟
1: ما تزوجوا لأنه بسمعوا الشكاوي وصاروا يزوف عن الزواج للأسف شديد يعني مع أنه يعني ضروري أنا بحكي يعني سنة الله يعني هاي لازم الواحد يتزوج ويبني بيت ويشوف أطفال يعني وبندموا اللي ما تزوج لما يكبروا والله يا أستاذ خالد والله فنصبروا أنا بحكي يصبروا يعني بس فقط لغير يعني وما يتيقوا لبعض وما توصل المشكلة للأهالي عشان ما تكبر وبحكي شو بدي أحكي لك إنه غلط يعطي فكرة للغير إنها سيئة عن الأب يعني إذا انفصلت الأم عنه أو نفس الإشي يعني
0: نعم
1: الأم كمان يعني ما يحكي عنها إنها يعني عصبية ويعني الأشياء اللي هي مش مستحبة يعني الأطفال أو الأبناء يأخذوا فكرة عن أهلهم بعقدوا الأبناء والله يا أستاذ خالد يعني في المشاكل والسير بين الأزواج يعني بعقدوهم والله يعني بعرف صبايا بيحكوا لك إحنا ليش مدام إنه الحياة الزوجية مش بعيدة ليش إحنا نتزوج
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح
1: صبايا بعد 30 بيحكوا لك لا خلص إحنا هيك مبسوطين وما بدنا نتزوج فأتمنى هاي العقدة تروح منهم يعني أكيد حلو الواحد يعني يفرح ويتزوج والله زمان ما سمعنا صوت زمامير السيارات
0: نعم
1: وتحياتي كمان سما الحدادين عيد ميلادها كأنه مبارح نحكي لها عيبال المية
0: نعم شكرا لك يا هلا
1: تحيات لحبيبكم جميعا
0: هلا 0-47-47-111-112 هناك اتصال مساء الخير
2: ألو مساء الخير أستاذ خير
0: مساء النور أستاذ يا أهلا
2: معك محمد هندي
0: أهلا يا محمد
2: أخي الكريم تحياتي نعم. لك وللكادر جميع وللمستمعين والمستمعات
0: نعم
2: أتكلم عن مكارم الأخلاق لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من أم العداوات
0: جميل
2: إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات وأظهر البشرى للإنسان أبغضه كما إن قد حسي القلب بحياتي
0: نعم
2: الناس داء وداء الناس كربهم وفي اعتزالهم قطع المودات أستاذ خالد
0: نعم.
2: أنا في رأيي مشاكل اللي بتصير في المجتمع هي أسبابها المصالح الزواج أو المشاكل كلها المبنية على مصالح
0: نعم.
2: خاصة

0: إذا هناك اتصال. مساء الخير
1: خالد.
0: يا هلا
1: أحمد الزعبي معك من
0: هلا هلا يا أحمد. هلا
1: عطيت حماز يمين ووقفت
0: يعني سلامتك أهم من سلامتك أهم من كل شيء يا صاحبي.
1: الله يحييك أستاذ خالد.
0: نعم تفضل.
1: والله أستاذ خالد يعني برنامجك شيق له أبعاد يعني بالنسبة للعلاقات الاجتماعية.
0: هو دردشة وتعليلة يا أحمد يعني.
1: نعم نعم يعني هي الواحد بأخذ منها عبر ومواعظ يعني لما ربنا بقول فإذا الذي بينك وبينه عداوة وكأنه ولي حميم صدق. نعم. الله العظيم يعني العلماء فسروها إنه أنت قد ما بتفكر فيه زي كأنه عزيز على قلبك وبطلك تفكر فيه.
0: نعم.
1: وربنا شو قال ولا تنسى الفضل بينكم وهل نعم. جزاء الإحسان الإحسان.
0: نعم.
1: لكن إن الإنسان دائما يطلع أستاذ خالد على الكوب الجهة أو الجانب المضيء وليس الجانب المعتم. يعني صار بينه وبين إنسان عيش وملح لو انتهت على غلطة صغيرة أنا أطلع على الشغلات الكبيرة اللي سواها معاي بتغطي على الشغلات الصغيرة اللي أنا صارت بينه وبينه.
0: جميل.
1: الإنسان دائما يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني هذا يعرض عن هذا وهذا يعرض عن هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لا يجوز أن الواحد يقاطع أخوه المسلم أو حتى جاره مهما كان بيانته فوق ثلاث.
0: نعم.
1: فإحنا يعني دائما التراحم التراحم إحنا أمة الرحمة. إن شاء الله يكون دائما تراحم بين الناس ودائما تطوي صفحة جديدة بيناتهم.
0: نعم.
1: والله جزاكم الخير أستاذ خالد وبدنا أغنية لمتعب السقار ذا فيها.
0: نعم.
1: أياتهم أغنية أخوي.
0: أبشر شكرا لك.
1: الله حيك يا أستاذ خالد.
0: هناك اتصال. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: حملتكم.
0: هلا يا محمد. يا هلا.
2: نقول له شو الموضوع تونا جيت وجيت المشوار.
0: يا محمد. يا محمد.
2: ايوه.
0: انت ما سمعت من البدايه؟
2: ها؟
0: ما سمعت البرنامج من اوله؟
2: لا والله.
0: نتكلم عن اللي بيكون بينهم علاقه او زواج وبتنتهي وبتحول لاعداء وبيؤذوا بعض. تقبلها؟
2: والله اذا ما بقبلها بعد بس زواج كثير اعداء.
0: ما هو في ناس بعد الانفصال او بعد ما تخلص الصداقه يعني بصير يؤذوا بعض. ليه؟
2: هذا من الشيطان.
0: الشيطان.
2: الشيطان مفتين بيناتهم ويتبعوه. لو عندهم معلقة دين ما بسووا شيء.
0: الله يبعد الشيطان عنا.
2: الله يبعدنا عنك إن شاء الله.
0: شكرا لك يا محمد. يا هلا. فاصل ونواصل.

0: إذن هناك اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير أخ خالد.
0: مساء النور. أهلا.
1: كيف الحال؟ إن شاء الله بخير.
0: يا هلا.
1: معك محمد رواتب.
0: هلا يا محمد.
1: كيف صحتك أنت والإخوة المستمعين؟
0: أنا بخير يا صديقي، تفضل.
1: والله الفراق الصعب، إحنا لازم قبل ما نروح للفراق ننتبه على البدايات، كيفية الالتقاء.
0: نعم.
1: كيفية الالتقاء هذه إحنا لازم نأخذ منها طاقة تساعدنا على كيفية الفراق بهدوء وبدون عض أصابع.
0: نعم، أو بدون انتقام حتى.
1: بدون.
0: نعم.
1: سيد العزيز، إحنا يعني ثقافتنا لما يكون في اثنين بينهم أسباب الفراق. الأهل من جهة الرجل أصبر أصبر أصبر، الأهل من جهة المرأة أصبر يابا أصبر يما، إلى أن نصل إلى درجة القلوب تمتلئ ونعض على الأصابع، حينها يكون الفراق دامي.
0: نعم.
1: وهذا هو أسباب الفراق اللي إحنا ما بنحسن كيفيته، حتى نكون يعني ما نوظف أبنائنا الصغار أطفالنا للانتقام فيما بعد.
0: نعم نعم.
1: ويعني أنا باختصار إنه أنا بقول مثل ما بدينا بالكيفية الحلوة اللي بدينا فيها، سواء صديق وصديق أو صاحب أو في شركة أو علاقة زوجية، فهي عرضة للفراق.
0: صحيح.
1: كل هذه صور الاجتماعات هي صور في مهددة أو مرشحة.
0: نعم.
1: للفراق.
0: نعم.
1: ولكن بدون أن نصل إلى مرحلة امتلاء القلوب وعض الأصابع.
0: نعم. بدي أشكرك حتى نعطي مجال
1: حتى يكون قدامنا مساحة نقدر نتصرف فيها، نفترق بحسن نية وبالبوض.
0: نعم. شكرا لك يا عزيزي. هناك مجال اتصال أخير، دقيقتان. مساء الخير. ألو. يا هلا.
2: طمنا عنك أخي
0: خالد. يا هلا. أهلا.
2: أهلا وسهلا.
0: هلا. إنه نافذ
2: شخصيا.
0: أهلا. عدت والعود أحمد. أهلا.
2: أنا بتأسف على الغياب، بس أحيانا تحكم الظروف وبتجبر الظروف.
0: خير إن شاء الله خير، تفضل.
2: الحمد لله رب العالمين. موضوعك أخي خالد هذا موضوع يعني راقي جدا، لما له علاقة كبيرة في تنشئة مجتمع سليم.
0: نعم.
2: فأي قضية طلاق ما بين زوجين تنتهي بحب وحلاء، تنتهي بحب وحلاء في أغلب الأحيان أخي خالد، كون هي أخذت حقوق وهو أخذ حقوقه إذا انتهى الموضوع.
0: نعم.
2: ولكن هناك أحيانا أخي خالد يفرض عليك الأمر إذا كان هناك رابط ما بين هذين الزوجين.
0: نعم.
2: كطفل هل ستبقى خلافات ما بينهم؟ هل ستبقى ذكريات ما بينهم؟ هذا موضوع كبير جدا.
0: نعم.
2: كيف تصير خلافات من وراء هذا الطفل؟ اللي من تعرف قضية النفقة، قضية النفقة على الطفل، تعليم هذا الطفل، بتظل المشاكل قائمة.
0: نعم. أحيانا في ارتباط بالنهاية.
2: نعم. في علاقة بتظل مدى العمر تضبطهم. أحبيب أعطي فلاش صغير أخوي خالد، وهذا عن حقيقة بحكي لك إياها، اللي أحيانا بكون الأزواج في بيت واحد وأسرة واحدة مرتبطين مع بعضهم، علاقتهم الأسرية جيدة جدا، ولكن هناك في علاقات بتكون علاقات في المحكمة. كيف يعني نكون رافع عليه قضية بالمحكمة؟ إذن القاعدة بتقول لك في القضاء الأعداء، في القضاء الأعداء. أنت كيف بدك أشرب فنجان قهوة أنا وياك وأنت رافع مثلا شكوى علي أو رافع قضية علي؟
0: نعم. نعم.
2: أي منهج، أي شرع، أي أسلوب بدي أعيش أنا وياك؟ فرح تظل الحمى الداخلية هي داخل الشخصين. يا أخي صفوا قلوبكم.
0: نعم.
2: صفوا نياتكم.
0: نعم. يعني أنا سعيد باتصالك لكن انتهى وقت البرنامج يا صديقي. بدي أشكرك ومكالمتك جميلة والدعوة أجمل، وهذه تحيات زملاء الأعزاء على طيفان من غرفة المراقبة الرئيسية وربان المكسر لهذا المساء بهاء طلعونا. كان معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد. لنا موعد كل أحد واثنين وثلاثاء ببرنامج مساء الخير، ولا نقول وداعا ولكن تصبحون على خير، وإلى لقاء يتجدد بإذن الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

ثانية عشرة ليلا ساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليلة الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يلتقي سيدة أردنية في كاليفورنيا بعد انتشار مقابلة مؤثرة لها عن حنينها إلى الأردن. سمو ولي العهد يعرب عن اعتزازه بالمواهب الأردنية القادرة على المنافسة عالمياً. مجلس الوزراء يوسع مشروع النقل بين المحافظات بإضافة 30 حافلة جديدة على مساري الكرك الزرقاء والكرك العقبة. رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الأذربيجاني يبحثان آفاق تطوير العلاقات الثنائية. أهلا بكم. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني في ولاية كاليفورنيا السيدة الأردنية المقيمة في الولايات المتحدة منال الظاهر، التي كانت قد ظهرت في مقابلة مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، عبرت فيها عن حنينها الشديد للأردن ورغبتها بالعودة إليه بعد 25 عاما من الغربة. وقدم جلالته للسيدة الظاهر دعوة لزيارة المملكة على نفقته الخاصة، وأعربت الظاهر عن سعادتها الغامرة بلقاء جلالة الملك وتلقي هذه الدعوة، مثمنة حرصه على التواصل مع الأردنيين أينما كانوا. زار سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد، ترافقه سمو الأمير رجوى الحسين، شركة ريبليت في منطقة سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وأعرب سموه خلال حديثه مع الرئيس والمؤسس التنفيذي للشركة رائد الأعمال الأردني أمجد مسعد عن اعتزازه بالمواهب الأردنية القادرة على الوصول والمنافسة على مستويات عالمية، مشيرا إلى أهمية الطموح في استثمار الفرص والأدوات المتاحة وتحقيق أفضل النتائج. وأشاد سمو ولي العهد بالشراكة المثمرة بين المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل وشركة ريبليت كمنصة برمجية سحابية، والتي نتج عنها إطلاق مشروع سراج، وهو مساعد مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتعلم باللغة العربية، ويخدم 1,300,000 مستخدم في نحو 5,800 مدرسة. وجرى بحث إمكانية توسيع التعاون في مبادرة الذكاء الاصطناعي بمجالات التعليم وتطوير المهارات وتنظيم مسابقات البرمجة لإيجاد حلول في قطاعات ذات الأولوية في الأردن كالمياه والطاقة. وتبلغ القيمة السوقية للشركة التي تأسست عام 2016 حوالي 9 مليارات دولار، وتعمل على بناء تطبيقات متكاملة للذكاء الاصطناعي. وجال سموهما في الشركة التي توفر مساحة عمل تعاونية للبرمجة وأدوات للعمل الجماعي، وتضم حاليا أكثر من 50 مليون مستخدم مسجل، وما يزيد على 150,000 مشترك، وساهمت تقنياتها في إنشاء أكثر من 2,000,000 تطبيق. في إطار خطط تطوير قطاع النقل العام وتعزيز الربط بين المحافظات، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسن توسيع مشروع النقل العام بين المحافظات بإضافة 30 حافلة جديدة على خطي الكرك الزرقاء والكرك العقبة ضمن المرحلة الثانية من المشروع. إلى التفاصيل.

0: وسع مجلس الوزراء نطاق مشروع تطوير النقل العام بين المحافظات عبر الموافقة على إضافة 15 حافلة على خط الكرك الزرقاء و15 حافلة أخرى على خط الكرك العقبة ضمن المرحلة الثانية من المشروع. ويهدف القرار إلى تعزيز خدمات النقل العام المنتظم للمواطنين خصوصا طلبة الجامعات في المحافظات الثلاث وتوفير خيارات نقل أكثر كفاءة وتنظيما. كما كلف المجلس شركة رؤية عمان للنقل بتنفيذ أعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الذكي وأنظمة معلومات الركاب، فيما أسندت مهام الإدارة والرقابة على تنفيذ المشروع إلى شركة المتكاملة للنقل المتعدد. وستزود الحافلة الجديدة بأنظمة دفع إلكتروني وأجهزة تتبع للمركبات لربطها بشكل مباشر بمنظومة مشروع النقل العام بين المحافظات. وفي السياق ذاته كلف مجلس الوزراء هيئة تنظيم النقل البري بتوفير المخصصات المالية اللازمة إلى جانب إعداد تقرير تقييمي في نهاية كانون الأول من عام 2026 لقياس الأداء التشغيلي للمسارين ومدى تحقيق أهداف المشروع. وكانت المرحلة الأولى من المشروع التي انطلقت منتصف العام الماضي قد حققت نتائج تشغيلية لافتة بعد تشغيل أكثر من 150 حافلة بين العاصمة عمان والمحافظات الرئيسة، حيث تجاوز عدد المستخدمين حوالي 1,600,000 راكب عبر تسيير نحو 139,000 رحلة خلال 8 أشهر. واسنادا إلى نجاح المرحلة الأولى تبدأ المرحلة الثانية الشهر المقبل وتشمل 8 مسارات و180 حافلة بهدف تعزيز الربط بين المحافظات وخدمة المواطنين والطلبة والعاملين بطاقة استيعابية تتجاوز 13,500 راكب يوميا. وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أيضا أقر مجلس الوزراء نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان. وفي إطار التحديث الإداري قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية. وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف. وقرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاء. وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروعي نظامين معدلين لنظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة ولنظام البعثات العلمية في الجامعة.
1: أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية الشقيقة ناصر بوريطة محادثات ركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكتين الشقيقتين في مختلف القطاعات. واستعرض الصفدي وبوريطة التطورات الإقليمية وجهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما بحث الوزيران التحضيرات لعقد الدورة السادسة للجنة العليا الأردنية المغربية المشتركة في الربع الأخير من العام الجاري. وأكد الصفدي وبوريطة دعم المفاوضات الأمريكية الإيرانية بما يضمن الأمن والاستقرار الدائمين، كما أكد

0: على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وشدد الوزيران على ضرورة تكاتف كل الجهود لضمان تثبيت الاستقرار في غزة. التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي برئيس الوزراء الأذري علي أسيدوف، حيث جرى بحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين الأردن وأذربيجان وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأكد القاضي وأسيدوف متانة العلاقات الأردنية الأذربيجانية التي تحظى برعاية واهتمام من جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس إلهام علييف. وتأتي زيارة القاضي إلى أذربيجان للمشاركة في أعمال المؤتمر البرلماني لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. أعرب مجلس رؤساء الكنائس في الأردن عن ارتياحه لقرار الحكومة بشأن تعديل قانون مجالس الطوائف المسيحية، مشيدا بجهودها في تعزيز العدالة وحماية حقوق الكنائس وترسيخ الاستقرار. وأكد المجلس أن ذلك يعكس نهج الأردن في احترام التعددية الدينية وتعزيز المواطنة في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة. حول هذا الموضوع تحدث رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن مطران الأردن للروم الأرثوذكس خريستوفوروس عطلة وقال:
1: اجتمع مجلس رؤساء الكنائس اللي بيمثل كافة الكنائس المعترف فيها في المملكة الأردنية الهاشمية حول موضوع قرار مجلس رئاسة الوزراء من خلال الأسباب الموجبة لتعديل القانون 2014 اللي نحن قدمناه لمجلس الوزراء. وبالتالي عبر المجلس بكافة أعضائه بكافة الكنائس عن شكره العميق لدولة رئيس الحكومة ولمجلس الوزراء على هذا القرار اللي هو بغاية الأهمية، اللي بخص كنائسنا في القدس، بخص مجتمعنا المسيحي، بخص الوصايا الهاشمية، لأنه هون أهمية كنائسنا كافة هي موجودة في بلادنا المقدسة حتى تخدم شعبنا المسيحي اللي هو جزء أصيل من الوطن، من الجسم الواحد للوطن. فبالتالي هذا القرار اللي تم اتخاذه بيحقق العدالة في داخل الأسرة المسيحية. فبالتالي قرار مجلس الوزراء له أهمية كبيرة للعائلة المسيحية حتى يوقف الظلم اللي كانت تتعرض له الأرملة، اليتامى، كل إنسان كان يعاني من أمور عديدة اللي بيعرفها المجتمع المسيحي. وهذا بدل كمان على ترابطنا أردنيين مسلمين ومسيحيين. فبالتالي هو رسالة لكل العالم بأنه مش فقط المملكة الأردنية الهاشمية هو بلد ديمقراطي، ولكن هو كمان بلد اللي بيسطر أمثلة وقدوة في المحافظة على حقوق أبنائه مين ما كانوا أبنائه.
0: أكدت وزارة الداخلية أن الأردن لا يغلق جسر الملك حسين حتى وصول آخر مسافر يسمح له بالعبور من الجانب الآخر، ويستقبل جميع القادمين دون التقيد بعدد أو وقت. وأوضحت الوزارة أن الجسر يتعرض لإغلاقات مفاجئة من الجانب الآخر لأسباب مختلفة، كما يتعرض المسافرون لتأخيرات بسبب الإجراءات المتبعة هناك، خاصة عمليات التفتيش. ولفتت إلى أن الجانب الآخر يسمح بدخول 2500 مسافر عبر 50 حافلة، إضافة إلى 500 مسافر من فئة VIP كحد أقصى. وأشارت الوزارة إلى أنه نتيجة تقييد الجانب الآخر لعدد الحافلات والمسافرين الذين يستقبلهم يتوجب الحجز عبر المنصة الإلكترونية، مؤكدة أن المنصة تيسر الإجراءات من خلال الحجز المسبق وفق الطاقة الاستيعابية، وأن الالتزام بها يمنع الاكتظاظ ويضمن سرعة إنجاز الإجراءات. ونتابع فترتنا الإخبارية بالشأن الفلسطيني، حيث اقتحم مستوطنون متطرفون باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية بحماية قوات الاحتلال، كما شهدت بلدة سلوان خطوات تهدف إلى فرض السيطرة على أراض كنسية تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس بعد إحاطتها بالأسوار والبوابات ومنع الوصول إليها. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من واجهات المحال التجارية والمنشآت في مخيم شعفاط شمال القدس، ونفذت حملات اعتقال ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

0: الغربية. وفي قطاع غزة حيث أعلنت وزارة الصحة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين خلال الساعات 24 الماضية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع. وننتقل إلى الشأن اللبناني، حيث انطلقت في العاصمة الأمريكية واشنطن الجولة 5 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وهي الأولى التي تعقد في ظل وقف لإطلاق النار منذ بدء المحادثات في نيسان الماضي. وقبيل انطلاق المفاوضات شدد الرئيس اللبناني على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل شامل ونهائي. ونواصل فترتنا بالملف الأمريكي الإيراني، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووية واسعة النطاق، وأن المفاوضات بين واشنطن وطهران تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا أمام الملاحة. في المقابل نفت إيران هذه التصريحات، مؤكدة أنها لن تسمح بتفتيش المواقع النووية التي تعرضت للقصف الأمريكي والإسرائيلي، وأن حركة عبور السفن في مضيق هرمز تخضع لتقييم أمني يومي وفقا للظروف الأمنية. إلى ذلك، بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة خليجية تشمل الإمارات والكويت والبحرين، وتهدف الجولة إلى بحث ترتيبات الاتفاق النهائي مع إيران وملفات أمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى طمأنة الدول الخليجية بعد تداعيات الحرب الأخيرة. ونعود إلى أخبارنا المحلية، حيث زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي مديرية المشتريات الدفاعية، واطلع على مشروع برنامج الشراء الإلكتروني العسكري. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
1: زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مديرية المشتريات الدفاعية، وكان في استقباله مديرها، واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري حول أبرز أعمال المديرية وحجم الجهود المنجزة وخطط التطوير والتحديث المستقبلية والدور الذي تطلع به في تأمين احتياجات القوات المسلحة الأردنية من مختلف المواد وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية. واطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة على مشروع برنامج الشراء الإلكتروني العسكري، ودشن المرحلة الأولى منه، واستمع إلى شرح عن مراحل تنفيذه وميزاته الفنية والتشغيلية. وبين مدير المشتريات الدفاعية أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في إجراءات الشراء والعطاءات العسكرية من خلال التحول إلى نظام إلكتروني متكامل يسهم في تعزيز السرعة ودقة وشفافية ورفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للشركات والموردين، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تشكل الخطوة الأولى في تنفيذ مشروع متكامل سيتم تعميمه تدريجيا على الجهات المختصة بالشراء في القوات المسلحة الأردنية ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة المشتريات العسكرية. وأكد لواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية أهمية مواصلة جهود التحديث والتطوير وتوظيف التقنيات الحديثة في مختلف مجالات العمل، بما يعزز كفاءة المنظومات العسكرية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.
0: عقد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس محمد صمادي وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام. وقال النوايسة إن المركز يعمل على بناء وتطوير منظومة متكاملة وفعالة لحماية الفضاء السيبراني من التهديدات والتعامل معها بكفاءة ومهنية مستمرة، إلى جانب دوره في تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية بما يسهم في تعزيز الوعي والمعرفة ومواجهة المخاطر الرقمية. بدوره أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس محمد صمادي أن الأردن يتبنى رؤية وطنية متكاملة لحماية المستقبل الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني، مشيرا إلى انخفاض عدد الحوادث السيبرانية في الأردن بنسبة 16% مقارنة بالربع الأول من العام 2025، مبينا أن القطاعات الأكثر استهدافا بالهجمات السيبرانية هي القطاع الحكومي والصناعة والتجارة. وقال صمادي:
2: الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية هو فضاء سيبراني آمن وموثوق قادر على الصمود ومعتمد على القدرات الوطنية، معزز للاقتصاد والرفاه. المحاور اللي انطلقنا فيها في هذه الاستراتيجية

0: استراتيجية تعتمد على أربع محاور رئيسية. الأول تطوير بيئة رقمية أردنية آمنة وموثوقة من خلال تعزيز الثقة بالبيئة الرقمية وإدارة المخاطر المتأتية من استخدام التقنيات الحديثة وسلاسل التوريد وتحقيق التنوع والشمول للفئات الأضعف في المجتمع. المحور الثاني اللي هو حوكمة شمولية وضمان صمود الخدمات الأساسية. طبعاً هذا يتأتى من خلال مواكبة التشريعات الناظمة للفضاء السبراني الأردني للمتطلبات الاستراتيجية والمتغيرات المتسارعة وتعزيز صمود ومناعة الشبكات الرقمية الحكومية، وبالإضافة إلى ذلك الاستجابة لحوادث الأمن السبراني التي تهدد الأمن الوطني. المحور الثالث هو تعزيز القدرات الوطنية، هو يتعلق في العنصر البشري، لا يتعلق فقط في تدريب إنما يتعلق أيضا في ورشات توعوية. أحد أبرز الأمور التي تؤدي إلى فضاء سبراني آمن وموثوق ومنظومة فاعلة هي التوعية ثم التوعية ثم التوعية. المحور الرابع حقيقة تشجيع الشراكات الاستراتيجية والمحلية وتعزيز دور الأردن على المستوى الإقليمي والدولي.
1: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية، حيث تكون الأجواء اليوم صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك يلتقي سيدة أردنية في كاليفورنيا بعد انتشار مقابلة مؤثرة لها عن حنينها إلى الأردن. سمو ولي العهد يعرب عن اعتزازه بالمواهب الأردنية القادرة على المنافسة عالميا. مجلس الوزراء يوسع مشروع النقل بين المحافظات بإضافة 30 حافلة جديدة على مساري الكرك الزرقاء والكرك العقبة. رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الأذربيجاني يبحثان آفاق تطوير العلاقات الثنائية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.

0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
1: في المركة لم يكن الشعر ترفا بل كان موقفا،
2: ولم تكن القصيدة غزلا بل طريقا يسلك نحو المعنى.
1: هنا جلس عبد الله الأول بن الحسين لا كحاكم يملي بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
2: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت
1: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.
2: من هنا من المركى بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
2: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
1: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.

0: ماذا يحدث يا دكتور؟
1: البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: ها؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. رحم الله ملك العرب، يا من أيقظ العرب من نوم طويل. يا والدي، أتعبك الطريق؟ سامحنا يا والدي، وسامح هذا الزمان الذي لم يكن وفيا لوعده.

0: هات الجريدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. امسك هاكي ثمنها.
1: مات ملك العرب، مات ملك العرب،
2: ماذا تقول العناوين؟
0: يقول العنوان: وفاة عاهل العرب الأكبر المبرور الشريف الحسين بن علي في عمان. لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: رحمه الله، فقد كانت القدس في عينيه

في ذلك الصباح لم تمت رجولة فقط، بل انحنى قرن كامل من الحلم العربي. هنا أسدل الليل ستاره على رجل لم يحمل تاجا للزينة، بل حمل أمة على كتفيه ومضى بها إلى الثورة. اليوم نشيع الشريف الحسين بن علي، لا بوصفه ملكا رحل، بل حلما تأخر كثيرا عن موعده.

0: رحم الله الشريف، عاش شريفا ومات شريفا.
1: كان صوتنا حين خفنا،
2: كان سورنا حين اشتد الحصار،
3: كان حلمنا حين ضاقت الخرائط،

0: لم يمت الشريف الحسين في ساحة معركة، ولم يسقط برصاصة عدو، مات وهو يرى الحلم الذي قاتل من أجله يقسم على موائد السياسة. هذه ليست حكاية وفاة رجل، بل شهادة وفاة عصر عربي كامل.
1: أبي لم يكن رجلا عاديا، كان أكبر من عمره وأثقل من زمانه. لا أعرف هل أبكيه أم أبكي الحلم الذي سرقنا جميعا.
2: قدر الله يا سمو الأمير.
1: يا فؤاد، أخبر السراج أن يتم مراسم الجنازة.
2: ألا نطبق وصيته يا سمو الأمير؟
1: وصيته أن يدفن في الحجاز، لكن لن يكون ذلك سهلا.
2: القدس صنو الحجاز، وقد قدم لها ما قدم من إعمار، وحملها في قلبه وحياته.
1: إذن أبلغ السراج أن يتم الأمر، فاليوم سيخرج موكب ملك العرب الأخير ليصلى عليه في الأقصى ويدفن هناك.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: العزاء لك يا سيدي، ولنا وللأمة كلها بهذا المصاب الجلل.
1: البقاء لله يا سراج، البقاء لله.

0: في الطريق حين يضيق الكلام تتقدم القصيدة، فليس كل من يقول الشعر شاعراً، لكن الفقد جذر الكلام، وفي القدس كان الصدر أوسع من القبر، وكان الدعاء آخر ما تبقى للعرب.
1: صاحبي تلك السحابة الهتانة، ليتها يممت ديار كنانة، وسقت مربعا هناك عزيزا نزلته ريحانة فتانة. كيف بي أن أرى له سلوانا وهوى النفس نحوه حنانة، وإليه أصبو صبا

0: مساء وبدوح تفيأت أفنانه، وطني البر راعني خسرانه، ليتني اليوم لم أذق هجرانه.
1: في القدس، المدينة التي أحبها الحسين والتي اختارته مثوى أخيرا، هنا سيرقد من قال إن الحرية صلاة وإن الثورة وضوء الأمة.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: تندب الدار وسطه ريحان، ترفع الصوت بالبكا رنانة، بعد فقد الحسين خاب رجائي، والجواد الكريم خلى عنانة. يا لقومي لذلة وهوان، كيف ترجى الحياة يا لكنانة.
3: يا سمو الأمير، صحيفة فلسطين اليوم تصف مراسم تشيع الجنازة.
0: ماذا تقول يا فؤاد؟
3: تتحدث عن وفد وجهاء فلسطين الذي يشارك في الجنازة، وعن وفود أخرى ستلتحق بها من جسر الليمبي، إضافة إلى أهالي أريحة والعشائر المجاورة لها، بالإضافة إلى أهالي العزرية وباب العمود.
4: في القدس لا يزال القبر شاهداً أن بعض الملوك لا يدفنون بل يؤجلون في الذاكرة، واليوم وبعد قرن كامل ما زال العرب ينتظرون تلك السحابة. رحم الله الشريف الحسين بن علي ملك العرب.
1: رحم الله الشريف الحسين بن علي ملك العرب.
5: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
6: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حماد الفرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها عن الوضع السياسي الحزبي والنشاطات المقبلة نحو انتخابات الكنيسة الإسرائيلي والتحالفات بين القوى السياسية العربية الفلسطينية المختلفة في داخل مناطق 48، وأيضا حول سياسات نتنياهو، وبالتالي المعارضة تشن عليه حملة واضحة علنية تؤكد فشله في المعارك والمواجهات التي يخوضها، أولا ضد الشعب الفلسطيني، وثانيا ضد الشعب اللبناني، وأيضا ضد إيران. ولذلك للحوار وللحديث حول هذه الموضوعات دعوني أرحب بالسيد أمجد شبيطة. السيد أمجد شبيطة سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وبالتالي هذه الجبهة هي في طليعة القوى السياسية التاريخية المناضلة التي واجهت سياسات التمييز وتعمل وتناضل من أجل تحقيق المساواة في مناطق 48. أستاذ أمجد شبيطة مساء الخير.
1: أهلا بك وبالمستمعين، أتشرف بالحديث إليك وإلى أهلنا في الأردن الحبيب.
0: كل الاحترام من الأردن، إحنا الأردنيين دائما لا نستطيع إلا أن نكون معكم وإياكم ونتابع أولا معاناتكم، وثانيا تطلعاتكم من أجل تحقيق المساواة في مناطق 48 وتحقيق الاستقلال وزوال الاحتلال في مناطق 67. أستاذ أمجد شبيطة، يعني بداية، تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي بينكم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة مع التجمع الوطني الديمقراطي مع الحركة العربية للتغيير، فإذا تكرمت بداية تعطيني فكرة عن هذا الاتفاق وكيف وصلتم إليه، وهل هناك فعلا يعني إقرار بهذا التحالف الثلاثي؟ كما تعرف في الدورة السابقة مع الأسف أن التجمع الوطني الديمقراطي خاض معركته لوحده، وكان هناك ثلاث قوائم، قائمة للحركة الإسلامية وقائمة للجبهة الديمقراطية مع الحركة العربية للتغيير وقائمة ثالثة للتجمع، وبالتالي فقد التجمع أولا أصواته الانتخابية بأربعة مقاعد تقريبا، والأحزاب العربية فقدتم يعني أربعة مقاعد كما كان في الدورة التي سبقت الدورة السابقة عام 22، كنتم 15 مقعد وتراجعتم إلى 10 مقاعد.
1: صحيح، يعني حقيقة إحنا بالأشهر الأخيرة كنا منهمكين جدا بالعمل على تأسيس القائمة المشتركة من جديد.
0: نعم.
1: وهي قائمة تضم القوى الأربع الفاعلة في المجتمع العربي، الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، وكذلك القائمة العربية الموحدة وهي الذراع السياسي للحركة الإسلامية في البلاد.
0: نعم.
1: صراحة بعد أشهر طويلة من محاولات جسر الهوة ما بين القوى الثلاث، جبهة تجمع وعربية للتغيير، وما بين القائمة العربية الموحدة، رأينا بأنه من الضروري أن يعني نكثف الجهود لبناء الثلاثية مع مد اليد للقائمة الموحدة لنكون في قائمة واحدة. هذا الإعلان تم يعني نشره عشية عيد الأضحى المبارك، لأن القائمة الموحدة أصرت على مدار أشهر طويلة على أن يكون التحالف بيننا وبينها تحالفا تقنيا فحسب، بمعنى بدون برنامج أو تفاهمات سياسية، وهذا فعلا ما وافقنا عليه.
0: خلينا نسميه، لأنه التسمية التقنية لها علاقة بشيء غير سياسي، هو الحقيقة اتفاق إجرائي وليس اتفاق يعني سياسي مبدئي، إجرائي يعني فقط لخوض الانتخابات.
1: صحيح، بمعنى أن نخوض الانتخابات كلنا في قائمة واحدة، ومن ثم بعد الانتخابات يذهب كل في سبيله. الهدف كان هو أنه مجتمعنا العربي كمجتمع يعني يواجه خطر وجودي حقيقي، يتوق إلى أن يرى قيادته السياسية موحدة.

0: التصويت بعيدا عن يعني السجال الحزبي الذي قد يكون يعني منهكا بالذات في هذه الظروف التي تمرها جماهيرنا العربية.
1: نعم، إذا يعني لنترك لاحقا مسألة القائمة الموحدة، التعبير السياسي البرلماني عن الحركة الإسلامية، ونتحدث عن الأحزاب الثلاثة: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير. وهذا إن وقع وحصل فهو يقطع الطريق على سقوط وإخفاق التجمع الوطني الديمقراطي، وبالتالي يؤكد أن هذا الائتلاف الثلاثي على الأقل يعني سيحقق النجاح في نجاحكم في الانتخابات الكنيسة المقبلة للقوى السياسية الثلاثة.
0: صحيح، يعني فور الإعلان عن هذا التحالف، رغم أنه يعني إعلان أولي ومبدئي حتى الآن، إلا أنه حسب استطلاعات الرأي يبين بأنه هذه القائمة قادرة على تحصيل 9 مقاعد ولربما أكثر في الكنيسة. هذا طبعا إلى جانب المقاعد 4 التي قد تحصل عليها القائمة الموحدة أو لربما 5. وهذا يقول إنه المواطنين العرب قادرون على إيصال يعني 14 أو 13 مقعد للكنيسة. إحنا واثقين إنه بالنهاية خوض حملة انتخابية قوية مشجعة للناس للخروج للتصويت، حتى إن لم يكن ضمن قائمة واحدة هو أمر وارد، لأنه رفع نسبة التصويت و إيصال كتلة واسعة للعرب في الكنيسة أولا يرفع من صوتهم وقضاياهم، ولكن أيضا يساهم بشكل يعني جدي بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، ولربما يعني بمنع شخصية أو كتلة مثل كتلة بتسلئيل سموتريتش من الوصول إلى الكنيسة.
1: إذا هذا الائتلاف الثلاثي بين القوى السياسية الثلاثة، أستاذ أمجد شبيطة سكرتير الجبهة الديمقراطية، يعني بالنسبة لك اعتمادا على الاستفتاءات تؤكد على أنهم سينجحوا ثلاثتهم، وأيضا يعني سيحققوا عدد من المقاعد بما يوازي حجم التصويت الشعبي العربي الفلسطيني لكم.
0: صحيح 100%.
1: نعم، طيب، إذا المسألة الآن تتعلق بالائتلاف أو عدمه مع القائمة الموحدة مع الحركة الإسلامية. باستمرار الحركة الإسلامية قياداتها يتحدثون على رغبتهم واستعدادهم لخوض يعني الانتخابات ضمن قائمة مشتركة أو ائتلاف معكم، لكن شو العقبات التي ما زالت يعني تعترض التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، خاصة كما هو معروف أن التوقيع الذي وقع في مدينة سخنين تم بين القوى السياسية 4 بما فيها توقيع النائب منصور عباس، وبالتالي يعني كان هنالك تفاؤل بهذا الاتجاه، ولكن الاجتماعات المتتالية بين القوى السياسية 4 لم تعطي النتيجة المطلوبة لدى الجماهير، جماهيركم العربية الفلسطينية في الداخل، للتوصل لهذا الاتفاق إلى الآن.
0: شوف، يعني كلما جلسنا أكثر وتحاورنا أكثر مع الإخوة في القائمة العربية الموحدة وصلنا إلى قناعة مفادها أن الخلاف ليس بيننا وبينهم، الخلاف ليس بين مركبات القائمة المشتركة، بمعنى أن هنالك نقطة خلافية واحدة واسعة بيننا وبينهم، لكنها ليست هي ما تحول أمام تشكيل القائمة المشتركة. بمعنى أنه الخلاف الأساسي هذا هو الموقف من الدخول إلى الائتلاف الحكومي القادم في حال نشأت حكومة ما يسمى بحكومة تغيير أو حكومة بديلة لبنيامين نتنياهو. نحن في القوى الثلاث نقول بأننا مستعدون لاتخاذ أي خطوة لإسقاط هذه الحكومة حتى لو كان البديل أقل سوءا منها، لكننا لسنا مستعدين أن نكون جزءا من أي ائتلاف حكومي يمارس الاحتلال والتمييز

0: العنصري والبطش بحق أبناء شعبنا واقتحامات الأقصى ويشن الحروب سواء كان على غزة أو على أي من شعوب المنطقة لبنان إيران وغيرها ويهدد استقرار المنطقة. بالمقابل الإخوة في الموحدة يقولون أنهم مستعدون لدخول ائتلاف حكومي على الرغم من يعني أن يعني كل من يدرك بالعلوم السياسية يفهم أن وجودك بأي ائتلاف حكومي يفرض عليك المسؤولية الجماعية عن أي جريمة أو أي عمل قد تقترف الحكومة. هذه نقطة الخلاف نحن تجاوزناها من خلال أننا قلنا أننا نريد أن نخوض الانتخابات بشكل تقني أو إجرائي مثل ما تفضلت، بمعنى أنه لكل الحق باتخاذ الخطوات التي يراها مناسبة بعد الانتخابات، ولكننا نرى بأنه رغم هذا تلكؤ الموحدة ومماطلتها بشأن القائمة المشتركة يتعلق إلى حد كبير بحساباتهم ليس معنا إنما مع ما يسمى بمعسكر إلا نتنياهو، ركلو بيبي بالعبر يقولون له إلا نتنياهو. هذا معسكر يعني من أقصى اليمين وهو أيضا يمين فاشي مثل حزب ليبرمان وكذلك بنت وهو رئيس مجلس المستوطنات الأسبق، مرورا بالقوى الأكثر اعتدالا لربما مثل أيزنكوت ولبيد، وصولا إلى حزب الديمقراطيين برئاسة يائير غولان. هم يعتقدون بأن دخول الموحدة إلى المشتركة قد يمس بهم مرتين، الأولى هي بأنه قد يمنع هذا المعسكر من الحصول على 61 مقعد بالإضافة إلى مواقع الموحدة، وثانيا بأن خوضهم للانتخابات مع قوى تعتبر بنظر المجتمع الإسرائيلي كقوى متطرفة مثل الجبهة والتجمع والعربية للتغيير قد ينزع عنهم شرعية الدخول إلى الائتلاف الحكومي. لذا يعني هم غير معنيين بهذه المرحلة على الأقل باتخاذ قرار نهائي بشأن الدخول للقائمة المشتركة. بالمقابل رؤيتنا إحنا الأحزاب الثلاثة الأخرى هي مختلفة تماما، إحنا ما بنشوف القائمة المشتركة فقط على أنها أداة لحساب المحاصصة ما بين المعسكرين معسكر نتنياهو ومعارضيه، هذه يعني حسابات هامة جدا، ولكننا نرى بالقائمة المشتركة قبل أي شيء أداة نضالية لتوحيد مجتمعنا وشعبنا أمام الخطر الوجودي والفاشية والعنصرية وحكومة يعني الحروب والاحتلال سواء كانت هذه أو أي حكومة أخرى، لأننا نعرف أن أي حكومة أخرى بأي توليفة أخرى قد تكون بأفضل الحالات أقل سوءا من هذه الحكومة، ولن تكون حكومة مناصرة لا لحقنا حتى بالحقوق المدنية ولا لحق شعبنا وحقوقنا نحن بالمستوى القومي.
1: ولكن أستاذ أمجد شبيطة، الحقيقة في شيء يعني ملاحظ وفاقع، اليسار الصهيوني إنجاز التعبير الذي قاد المستعمرة الإسرائيلية وحكوماتها وبنائها وتوسعها سواء بال 48 أو بال 67، اليوم اليسار الصهيوني يعني حينما ندقق الآن بتعبيراته حزب العمل فقط حاصل أو حصل واليوم له فقط 4 مقاعد، كان عنده 42 مقعد يعني في الانتخابات ما قبل الأخيرة، وأيضا حركة ميرتس اللي كان عندها 12 مقعد سبق وكان عندها 12 مقعد ووصلت لأكثر من هيك أخفقت في الانتخابات. شو تفسيرك لفشل اليسار الصهيوني وتراجعه الآن؟ يعني اللي حصل طبعا شيء إيجابي أن حزب العمل وحركة ميرتس توحدتا ضمن ما يسمى حزب الديمقراطيين برئاسة يائير غولان، وهذا بيضمن نجاح حركة ميرتس. نجاح حركة ميرتس كمان هو مهم زي التجمع الوطني الديمقراطي اللي فقد 4 مقاعد، حركة ميرتس أيضا فقدت 4 مقاعد، مع الأسف هذه المقاعد الثمانية على الأقل نتنياهو أخذ منهم 6 مقاعد مجانا.
0: صحيح، يعني اليوم في المجتمع الإسرائيلي إذا ما قلنا ما هو اليسار الصهيوني نقول بأنه لا يوجد اليوم إلا حزب واحد يعرف نفسه كذلك أو على الأقل يعرف بهذا.

0: بهذه الصورة، لأنه أنا مش متأكد أنه الديمقراطيين يعرفون أنفسهم كيسار بشكل واضح، وهذا يعني 10 مقاعد من 120 طبعا، إلى جانب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، لأننا نحن حركة عربية يهودية نعتبر أنفسنا امتدادا للشيوعي ولليسار الحقيقي في البلاد. أنا أعتقد أن هنالك أزمة بنيوية بالدمج ما بين الفكر الصهيوني، وهو فكر عنصري وعلائي ويعني مرتكز على فكرة الفوقية العرقية، وما بين قيم اليسار وهي قيم
1: الحقيقة. هنا حينما نستعمل تعبير اليسار الصهيوني نقصد يعني الموقع، يعني في الموقع وليس في السياسات أو المبادئ. اليسار شيء مؤكد أن الحركة الصهيونية بكل تركيبتها معادية لليسار، ولا تنتمي لليسار، ولا ليس لها علاقة باليسار. ولذلك حتى أستهجن أنك أن تقول الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، لأن الجبهة الديمقراطية واضح أنها معادية الصهيونية، معادية للاحتلال، مناضلة إلى آخره. لكن أنا بتحدث عن اليسار الصهيوني يعني في المسألة الخلافية وليست المبدئية بهذا الاتجاه.
0: صحيح، يعني في إسرائيل يعني لا يعيرون أي انتباه مثلا للأجندة الاجتماعية للأحزاب، يقولون أنه كل من يدعم حل الدولتين مثلا يعتبر يساريا، وهذه طبعا مغالطة ومغالطة كبيرة، ولربما هي يعني نقطة أساسية بالمقارنة ما بين الأحزاب في إسرائيل. في إسرائيل اليوم للأسف المعركة الأساسية هي بين يعني نماذج مختلفة من اليمين. هنالك اليمين،
1: هو الحقيقة سؤالي كمان الجوهري، يعني سألتك عن لماذا تراجع وانحسر اليسار الصهيوني الأكثر عقلانية إنجاز التعبير، وإن كان كما قلت يعني هو لقاد الحركة الصهيونية نحو فلسطين واستعمار فلسطين إلى آخره. لكن الشيء الواضح بأن الأغلبية الساحقة الآن لدى المجتمع الإسرائيلي وتعبيراته البرلمانية هم من اليمين، بصرف النظر عن يعني التبدلات أو الخلافات غير الجوهرية غير المبدئية، سواء بين معسكر يائير لبيد أو بنت أو يعني الليكود ومع سوماتريتش وشاس وأيضا بن غفير. يعني المسائل بناتهم ليست جوهرية الخلافية، بل هي قد تكون شخصية قد تكون إجرائية إلى آخره. ولكن من الملاحظ بأن المجتمع الإسرائيلي الآن على الأغلب بيقودوا اليمين واليمين المتطرف، سواء السياسي أو الديني اليهودي المتطرف.
0: صحيح 100%. يعني إذا أردنا أن نرجع لقضية اليسار، أنا أعتقد أو اليسار الصهيوني، أنا أعتقد أنه مشكلته الأساسية هي أنه لم يكن على جرأة كافية للدفاع عن مواقفه، بالذات بما يتعلق بإنهاء الاحتلال، وخاصة بعد يعني اغتيال رئيس الحكومة الأسبق يصحاك رابين. منذ ذلك الوقت لم يكن هنالك لدى هذا اليسار أي أجندة حقيقية أو قدرة للدفاع عن حل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية، ولم يعني يتمكن أصلا من يعني إثارة هذا الأمر حتى ولو في المخيال السياسي للمجتمع الإسرائيلي. بالمقابل بنيامين نتنياهو لديه يعني قوة حصرية بأن يسمي هو من يشاء باليمين أو اليسار، يعني حول كلمة اليسار إلى شتيمة، بدأ يطلقها على كل من يخالفه الرأي، يعني حزب ينادي بالترانسفير، حزب عنصري من الدرجة الأولى مثل حزب أفيغدور ليبرمان، هو اليوم يسميه نتنياهو، وتمكن نتنياهو من إدخال هذه الفكرة إلى رؤوس الكثير من الإسرائيليين بأنه حزب يساري، وهذه يعني من المفارقات العجيبة في هذه البلاد. للأسف نحن نستطيع أن نقول إنه المعركة اليوم هي بين نوعين من اليمين، بين يمين متطرف راديكالي يرى بالدولة وبمؤسساتها عدوا أمام تنفيذ مخططاته يعني قسم منها من غيبيات توراتية وغيره على موضوع سيطرة شعب إسرائيل ما يسمى على أرض إسرائيل الكبرى، حتى مش بس بين
1: الكاملة.
0: بالضبط مش بس بين النهر والبحر، إنما هنالك يعني من يجاهرون ويرفعون الخوارط التي يعني تضم كل الأردن والعراق وغيرها من الدول، يعني طبعا فشلوا، ولكن هذا يعني يمين يرى يعني يكن العداء لمؤسسات الدولة الإسرائيلية كونها تمنع تحركاته، لذا يعني هو يحاول أن يقوم بما يسمى بإسرائيل بالانقلاب القضائي الذي يعني تقوده أوساط واسعة من حزب الليكود الحاكم بمباركة وشراكة من بنيامين نتنياهو. هذا هو التيار الأكثر خطورة، على فكرة هذا التيار مش بس الأكثر خطورة علينا كمواطنين عرب وفلسطينيين في إسرائيل وعلى شعوب المنطقة، إنما أيضا على الشعب الإسرائيلي نفسه، لأن هذا هو التيار اللي ساهم بالسنوات الأخيرة مش بس إلى ارتكاب حرب الإبادة في غزة، إنما إلى توسيع أزمة وتعميق عزلتها العالمية والشرخ الداخلي، الذي يعني تعرف هنالك من يقول بأنه لو لم يكن أحداث أكتوبر وما تلاها من حرب وحدت إلى حد ما المجتمع الإسرائيلي، لربما لقامت حرب أهلية في إسرائيل، لربما في هذا بعض المبالغة، ولكن يعني هو ليس منعزل عن الواقع. وبين يمين مثل نفتالي بنت وغيره، اللي هو يعني يمين بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لا يؤمن بحل الدولتين ولا يؤمن بحقوق الشعب العربي الفلسطيني ولا يؤمن بأكثر من الحقوق المدنية للمواطنين العرب في إسرائيل، ولكن هذا التيار يقول بأنه معركته الأساسية هي الحفاظ على مؤسسات الدولة أمام محاولات اليمين الراديكالي.
1: واضح أن كليهما، سواء يعني معسكر نتنياهو وحلفائه أو معسكر بنت ولبيد ومن معهم، أنهم ضد مسألتي حقوق الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين، ضد المساواة لكم في مناطق 48 وضد الاستقلال في مناطق 67. واضح يعني بهذا الاتجاه، ولا حزب على الإطلاق عندهم يعني لديه الاستعداد للمساومة، للمفاوضات، لتقديم تنازلات في مسألتي المساواة الكاملة لكم في مناطق 48 والاستقلال الكامل للشعب الفلسطيني في مناطق 67. طيب خليني الآن في التنافس الانتخابي أستاذ أمجد شبيطة، بين معسكري بنت المتحالف مع لبيد وأيضا معسكر نتنياهو وحلفائه. الآن وسنتحدث عن أيزنكوت لاحقا، لكن خلينا نتحدث عن لبيد وبنت. هل بالفعل ممكن هذا الائتلاف يحقق نتيجة بحيث يحصل على عدد من المقاعد يفوق ما لدى الليكود، يعني حسب قراءتكم للوضع الإسرائيلي؟
0: يعني هذا ما كان يبدو منذ يعني بدء الحملة الانتخابية. كان بنت هو الشخصية الصاعدة لرئاسة الحكومة، تحالفه مع لبيد كان ممكن أن يكون يعني وكأنه ضربة معلم مثل ما يقال لحسم المعركة، ولكن يعني لبيد قوته تآكلت إلى حد كبير. وأيضا صراحة بنت هو يعني رجل بعيد كل البعد، يعني لديه الكثير من القيم ما يسمى بالصهيونية الدينية، لذا هو بعيد كل البعد عن اليسار أو المركز الليبرالي الذي يمثله لبيد، لذا التحالف بينهما كان تحالفا هجينا. من جهة التحالف نفسه باعتقادي أوقف حالة الصعود التي كان يحظى بها نفتالي بنت من جهة، ولكن دخول أيزنكوت إلى الساحة السياسية أدى إلى التراجع. يعني أيزنكوت هو

0: طيب، إذا
1: الجنرال
0: قبل أن نتحدث أو نسمع منك عن أيزنكوت، إذا أنت لا ترى أن نفتالي بنت ويائير لبيد ممكن أن يحققوا الحزب، يعني بالائتلاف بينهما، الحزب الذي يمكن أن يحظى بالعدد الأكبر من أعضاء الكنيست، يعني يفوق ما لدى نتنياهو. نتنياهو كما هو معروف عنده 32 مقعد في الكنيست.
1: اليوم صحيح حسب استطلاعات الرأي ما زال حزب الليكود هو بالموقع الأول، رغم أنه الحرب على إيران ومن ثم الاتفاق ما بين أو المفاوضات، مجرد المفاوضات ما بين إيران وأمريكا جعلته يخسر عدة مقاعد، ولكن صورة الوضع اليوم تقول بأنه بنيامين نتنياهو والليكود هما بالرقم الأول بالمقاعد، يليهما حتى قبل أسبوعين أو ثلاثة كان بنت، ومؤخرا حزب أيزنكوت.
0: طيب الآن فيما يتعلق بأيزنكوت، يعني شو يعني زي اللي كان بالكف القف طلع على دينيها، يعني شو اللي جعل الاستفتاءات كليتها تشير إلى أنه سيحقق عدد كبير بما فيها حتى تفوق على الليكود؟
1: شوف، في إسرائيل اسمها يعني عقدة العسكرة، يعني في إسرائيل دائما بكل انتخابات هنالك جنرال مناوب يحصل على الثقة الواسعة. هذا كان مع رابين، ثم مع يهود باراك، ثم مع جانس، ثم اليوم مع أيزنكوت. أيزنكوت هو شخصية تعتبر يعني معتدلة في المجتمع الإسرائيلي، هو بنفسه كان قائد الأركان يعني العسكري رقم واحد لفترة من الزمن في إسرائيل، ولكن يعني استطاع أن يكتسب يعني شخصية أو يعني تصويرا لشخصيته على أنه رجل مستقيم. هو كان عضو كنيست في حزب جانس واستقال قبل فترة، وابنه قتل خلال خدمته العسكرية في جيش الاحتلال في هذه الفترة، ما زاد من تعاطف المجتمع الإسرائيلي معه. هو يقود الانتخابات تحت اسم حزب يشار بمعنى استقامة، وهذا يعني قيمة تفقدها الحلبة السياسية الإسرائيلية، بمعنى أنه المجتمع الإسرائيلي يعني بدأ يشعر بالكثير من التململ، حتى يعني الرفض للأحزاب السياسية التي يعني تقوم على الصفقات الانتخابية والرشاوة، وهذا يعني بدأه بشكل فاضح بنيامين نتنياهو وحزب الليكود، ولكن يعني هي يعني صفة مرافقة للسياسة الإسرائيلية على مدار سنوات. وأيزنكوت يعتبر هنا هو وكأنه يعني من يغرد خارج السطر، خارج السرب آسف، لذا يعني هذا كله يمنحه تفوقا معينا على الآخرين يعني. ولكن مهم أن نقول إنه يعني ما زلنا بعيدين عن الحسم، بمعنى أن الصورة تتضح بشكل أكبر بشكل عام بعد تشكيل القوائم واتضاح صورة الاصطفافات، لأنه بالأسبوع الأخير نفتالي بنت مثلا قال إنه هو إذا تبين بأنه أيزنكوت هو الأكثر يعني حظا، الأوفر حظا بتشكيل الحكومة البديلة لنتنياهو، مستعد أن ينضوي تحت لوائه، بدون الإشارة بشكل واضح أنه هل هذا يعني أنه يكون بقائمة انتخابية واحدة أم لا، ولكن بتعاون معين بينهم.
0: طب وين بني جانتس بي بي بي بهذا الوضع بين أيزنكوت وبين بنت ولابيد وبين الليكود؟
1: بني جانتس غير حاضر. بني جانتس يعني استطلاعات الرأي يعني لا تمنحه عبور نسبة الحسم منذ أشهر طويلة، وهذا يعني يعطيه صبغة السياسة، صحيح أنه عضو الكنيست ولكنه يعني غير حاضر على الساحة السياسية، ودوره مهمش للغاية.
0: نعم. طيب إذا نعود لليسار الصهيوني، يعني حضرتك أستاذ أمجد شبيطة سكرتير

0: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، قلت بأنه يائير غولان حزب الديمقراطيين ممكن يحصل على 10 مقاعد أو أكثر، مع
1: نعم
0: أنه
1: هذا
0: الآن
1: صحيح.
0: يفترض الآن لهم فقط 4 مقاعد اللي هو حزب العمل، لكن بعد ما ائتلف مع حركة ميرتس الاستفتاءات بتعطيه 10 و12 مقعد.
1: مع انه يعني صراحة نعم اعطته 10 و12 مقعد، ولكن الاستطلاعات الأخيرة تبين ان جزء من ارتفاع ايزنكوت ياتي على حساب هذا الحزب. مثل ما تفضلت في مقدمتك، احنا بنحكي على انه بالمرة السابقة كان هنالك يعني 4 مقاعد للعمل، ولكن ميرت كان على شفا وصول كنيسة حالة دون ذلك، يعني عدد قليل جدا من الأصوات، وكان ممكن أن يمثل هذا الحزب 4 مقاعد، بمعنى أنه يعني القوة يعني القاعدة الثابتة لليسار الصهيوني اليوم هي تقارب 8 إلى 10 مقاعد، ولربما تصل إلى 12 مقعد في يعني أفضل الحالات إذا ما كان هنالك بعض القوى الليبرالية يعني من الوسط الإسرائيلي التي تقتنع بالتصويت لهذا الحزب.
0: نعم. طيب الآن يعني هيك مجرد افتراض أستاذ أمجد شبيطة، إذا وقع الائتلاف يعني الثلاثي وخطم المعركة كأحزاب ثلاثة مع سوية، وأن القائمة الموحدة للحركة الإسلامية بشكل أو بآخر خاضت المعركة لوحدها، طبعا من الجائز الكبير أن يكون في هناك اتفاق فائض أصوات، ولكن من باب النقاش فقط، من باب النقاش، هل يمكن أن يكون فائض أصوات ما بين الائتلاف الثلاثي اليساري القومي العربي مع حزب الديمقراطيين من أجل تعزيز يعني اليسار في الصهيوني في مواجهة اليمين المتطرف؟
1: يعني اعتقد بانه الاحتمالات يعني نظريا هي وارده. الاكثر يعني حضورا هو ان يكون هنالك اتفاق فائض اصوات بيننا وبين القائمه الموحده،
0: هذا شيء مؤكد. نعم
1: لانه الامر هو ليس فقط امرا اجرائيا، بمعنى ليس فقط الامر انه ليعرف المستمعون، يعني القصد انه لما بنحكي على فائض اصوات انه اذا احنا مثلا كان لدينا مقعد و16 وهم مقعد و14، 14 تأتي إلى 6 فنحصل معا على مقعد واحد بدل أن تحرق هذه الأصوات. هذه مش بس قضية إجرائية، إنما هي قضية
0: مبدئية.
1: أهمها أن توصل للناس رسالة بأنه نحن مختلفون، لدينا نقاش سياسي واضح بالأساس على قضية الدخول للائتلاف الحكومي، ولكن رغم هذا هذه رسالة بأنه من المهم رغم الاختلاف أن تكون هنالك يعني تواصل، وأن يكون هنالك قنوات مفتوحة، وأن نحافظ على يعني حصانتنا المجتمعية.
0: نعم، ولكن أقول هذا الكلام لأن هنالك مخاوف قد تكون جدية وقد تكون فقط تكتيكية لكسب الأصوات اليمين واليمين المتطرف، تقوم هذه الأصوات أو هذه المخاوف عفوا على حرمان أو منع القائمة الموحدة من خوض الانتخابات، وحتى كما تعرف حتى الأحزاب الثلاثة يعني الجبهة أو التجمع أو الحركة العربية للتغيير ممكن ينالها أيضا محاولات حكومية يعني لمنع مشاركتها في الانتخابات. طبعا هذا يرجع للجنة الانتخابات ولمحكمة المحكمة المركزية أو المحكمة العليا، لكن يعني هو مجرد تكتيك سياسي يمكن أن يكون في محاولة إسقاط يعني المحاولات من قبل اليمين المتطرف لنزع الشرعية عن الأحزاب العربية وخصوصا القائمة الموحدة وحتى ممكن جزء من الأحزاب الثلاثة.
1: للأسف محاولات شطب القوائم الجبهة والقوائم العربية في السابق كانت محط إجماع لدى كل القوى الصهيونية أو غالبيتها المطلقة، بمعنى أنه مش بس اليمين المتطرف، حتى لبيد وغيره ممن يسمون بالمركز كانوا يدعمون محاولات الشطب هذه. إحنا تجربتنا النضالية، تجربتنا التاريخية تؤكد دائما أنه أحيانا هنالك من يرى بأنه الحل هو

0: تقرب أكثر لليسار الصهيوني ولقوى صهيونية وأن ندير ظهرنا لبعضنا البعض. ولكن التجربة أثبتت فشل هذا النهج، وبالعكس مواجهة هذا التحدي لا تكون بأن ندير ظهرنا لبعض، إنما بأن نقوي التضاد فيما بيننا والتكاتف فيما بيننا. لذا بالذات في ظل هذه المحاولات هنالك حاجة لإصدار رسالة بأنه ما في هون معتدل ومتطرف على مستوى الجماهير العربية، إنما هنالك بالأساس خلاف سياسي حل دون تشكيل قائمة مشتركة، ولكننا معا في المعركة أمام الفاشية والعنصرية. لذا نرى بأنه الأمثل في هذه الحالة هو أن يكون فائض الأصوات بين القائمة الثلاثية المشتركة الثلاثية وبين الموحدة.
1: هذا شيء مؤكد، يعني هذا هو المتوقع، ولكن يعني من باب النقاش والحوار وأيضا إعطاء المستمعين الأردنيين يعني مزيد من المعارف والمواقف بالنسبة لكم أستاذ أمجد شبيطة. طيب ننتقل لمعسكر آخر، الحقيقة يلاحظ أن هنالك طبعا كما تفضلت أن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وحزبها الشيوعي يعني هم الفصيل أو الحزب أو الجناح الوحيد اللي مشترك بين عرب وعبرانيين، بين فلسطينيين وإسرائيليين، بين عرب يهود إلى آخره، ولكن كان دائما في الموقع المعادي للصهيونية فكرة وبرنامجا وسياسة، ومع الشعب الفلسطيني في حقوقه الثلاثة: حق المساواة في مناطق 48، حق الاستقلال في مناطق 67، وحق اللاجئين في العودة واستعادة ممتلكاتهم. لكن هنالك ظاهرة جديدة مهما كانت متواضعة، ولكن أريد من الأستاذ أمجد شبيطة أن يعني يقرأها بعيدا عن الرؤية الحزبية المتمسكة، وهي أن هنالك على الأقل ثلاثة تجارب وخبرات جديدة، صحيح أنها تفتقد للمصداقية ولكنها محاولات، يعني محاولات جميع كلنا معا أو كلنا سوية: شكيد، إبراهام، لارا داود إلى آخره. يعني ثلاثة تجارب الحقيقة عملية، وحتى يعني بالنسبة لأبراهام ربما يكون تحالف بينه وبين الحزب القومي العربي برئاسة محمد حسن كنعان. لذلك ظاهرة جديدة يعني في المجتمع الإسرائيلي مهما كانت متواضعة، ولكنها ظاهرة جديدة تستحق التوقف. شو رأيك أستاذ أمجد شبيطة؟
0: شوف، في تغيرات في المجتمع الإسرائيلي فعلا تستحق التوقف، وهي بأنه يعني في يعني كل ضربة تؤدي
1: إبراهيم إبراهام هذا رئيس الكنيسة السابق، شو اسمه؟ إبراهام
0: أبراهام بورغ.
1: بورغ. نعم نعم
0: أسبق. أيوة نعم. الإسرائيلي أقام يعني حزب صغير جدا اسمه كل مواطنيها.
1: نعم.
0: وبدأت أنا أقول إنه كل ضربة تؤدي إلى ضربة معاكسة، بمعنى إنه الأجواء الفاشية في المجتمع الإسرائيلي في السنوات الأخيرة أدت إلى نشوء بعض المحاولات العربية اليهودية الهامة، منها مثلا قبل أن أتحدث عن هذه الأحزاب وسأتي إلى ذكرها ما نسميه بشراكة السلام، وهي شراكة ميدانية عربية يهودية خاضت النضال ضد الحرب على قطاع غزة، وهي مستمرة بنشاطها. وضمن هذه التحركات مثل ما تفضلت كانت هنالك يعني
1: اللي هو ده عضو الكنيسة السابق الشيوعي، يعني كان مش هيك؟
0: مظبوط، يعني تحدث عن دوف حنين
1: واليوم دوف حنين. نعم
0: دوف حنين واليوم عوفر كثيف، هم يعني جزء من هذا الحراك الذي نسميه بشراكة السلام. واضح نعم. اليوم انه على المستوى الميداني هو الحراك الأهم والأوسع والأكثر يعني استقطابا، على الرغم من انه نحن نتحدث عن استقطاب ما زال يعني غير قادر على يعني أن يرى بالعدسة، حتى لا بالعين المجردة ولا بالعدسة المكبرة على المستوى الانتخابي للكنيسة، لأنه مثل ما تعرف مؤخرا كان هناك رفع لنسبة الحسم في إسرائيل بشكل كبير للقضاء على تمثيل المواطن العرب، بمعنى أنه من أجل دخول الكنيسة أنت بحاجة على الأقل لأربعة مقاعد، وهي يعني
1: 150
0: ما
1: ألف
0: يقارب
1: صوت تقريبا.
0: 150 ألف صوت على الأقل،
1: نعم،
0: وهي يعني نسبة كبيرة. كل هذه القوى التي ذكرتها غير قادرة على حتى ولو
1: أنا لا
0: الاقتراب
1: أتحدث عن يعني يعني قدرتها على الوصول للكنيسة، ولكنها ظاهرة جديدة. يعني إبراهام بورغ والتاني شكيد هذا رأسمالي كمان شكل حزب، ولارا داود مع آخرين شكلوا حزب يعني، وثلاثتهم أحزاب مشتركة كما الجبهة الديمقراطية للسلام والوسوا بالمعنى الشراكة بين يعني الشعبين.
0: صحيح، مثل ما قلت هذه يعني ردة فعل برأيي طبيعية للأجواء الفاشية في إسرائيل. دائما لما في عندك استقطاب بهذا الحد لابد من يعني نشوء بعض القوى العقلانية التي يعني تريد أن تفرض واقعا آخر للواقع المعاش في إسرائيل اليوم. لذا يعني هذه القوى رغم يعني أنه نحن نعرف أن قوتها الانتخابية ضئيلة جدا، إلا أننا نتعامل معها ونتحدث الآن كجبهة ديمقراطية للسلام والمساواة، كحركة عربية يهودية دائما اهتمت بهذه الشراكة، نتعامل مع هذه القوى باحترام ونتعاون معها في الكثير من المفاصل والمحطات.
1: نعم، إذن يعني أنت تؤيد أنها ظاهرة جديدة ملفتة، وإن كانت ما زالت متواضعة، ولكن الحقيقة هي ظاهرة جديدة يعني تجتاح المجتمع الإسرائيلي حتى مهما كانت متواضعة. طيب الشيء الآخر أستاذ أمجد شبيطة، يعني بين الأحزاب العربية يعني الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي يعني هم يعني الوحيدين اللي عندهم يعني نواب، كان دوف حنين وبعدين أجا محله الآن عوفر كسيف. هل الأحزاب العربية حسب خبرتك، حسب تجربتك، حسب يعني ما تسمع من نقاشات عند التجمع أو الحركة العربية للتغيير إلى آخره، يمكن أن يكون هنالك على طريقة الجبهة الديمقراطية أن يكون إسرائيليين معهم في داخل هاي الأحزاب؟
0: اولا يعني هم لما اقول انه الجبهه والحزب الشيوعي رغم انه يعني احنا لدينا يعني تاريخ وحاضر نعتز به بقياده الجماهير العربيه، اننا يعني نعتبر انفسنا حركه سياسيه عربيه يهوديه رغم موقعنا مثل ما قلت بقياده الجماهير العربيه منذ النكبه حتى اليوم. أنا أعتقد بأنه بالذات في أعقاب الهجمة الفاشية على المجتمع الإسرائيلي أيضا لدى القوى الفاعلة في المجتمع العربي كان هنالك إدراك أوسع لأهمية أن يكون هنالك إشراك لقوى يهودية يعني تدعم القضية الفلسطينية وتدعم حقوق المواطنين العرب وترى بها جزءا من مش بس أنه يعني هنالك أقلية مضطهدة نريد أن ندعمها من أجل حقوقها، إنما هي ترى بهذا يعني جزءا من المصلحة الإسرائيلية العامة. لذا مثلا أستطيع أن أقول لك أنه في الأسبوع القادم هنالك انتخابات داخلية للتجمع الوطني الديمقراطي لانتخاب قائمته الانتخابية، وهنالك للمرة الأولى اسم شخصية يهودية تنافس على المواقع الأولى، بمعنى أن الحزب الديمقراطي التجمع الوطني الديمقراطي هو حزب قومي عربي، ولكن دائما كان هنالك بعض الشخصيات اليهودية الموجودة بمواقع رمزية مش بمواقع قابلة لأن تنتخب في الكنيسة، ولكن بالانتخابات القريبة هنالك شخصية يهودية بارزة تنافس على أحد المواقع المتقدمة وفق المعلومات المتاحة لدي. بالمقابل حتى القائمة العربية الموحدة وهي ذات توجهات إسلامية لم تنفي مؤخرا إمكانية أن توسع صفوفها في الانتخابات القريبة ليخوض فيها الانتخابات مرشحون من غير أبناء الطائفة الإسلامية حتى يعني، وقالوا بشكل واضح أنه قد يكون هنالك مرشحون يهود في القائمة.
1: واضح بأن هذه المسألة ليست لها علاقة يعني بالانغلاق القومي أو لها علاقة بكره اليهود أو محبتهم، هذه لها علاقة يعني بالوضع السياسي السائد، وأيضا لحماية المجتمع العربي الفلسطيني أنه ليس مغلقا كما هي الحركة الصهيونية، وأن المجتمع العربي الفلسطيني عندكم وأحزابه إذا توفرت عناصر أو شخصيات أو قوى ديمقراطية ليبرالية إسرائيلية معادية للصهيونية معادية للاحتلال، شيء مؤكد يمكن يعني أن تتحالف معها وأن تتكئ عليها وتعمل على شق المجتمع الإسرائيلي بكسب مزيد من الانحيازات السياسية المعتدلة لصالح قضاياكم المساواة في مناطق 48 والاستقلال في مناطق 67.
0: على مدار التاريخ القوى الفاعلة في المجتمع العربي سواء كانت قومية أو إسلامية أو دينية كانت منفتحة بدرجة كبيرة إلى التعاونات مع قوى يسارية وقوى عقلانية في المجتمع الإسرائيلي، هذا دائما كان موجود. موضوع التمثيل في الكنيسة هو قضية لربما أكثر إشكالية، بمعنى أنه لأن الحيز ضيق، بمعنى أنه أنت تريد كقوة سياسية أن توصل ما لا يزيد عن أو لا تستطيع أن توصل ما يزيد عن 4 إلى 5 مقاعد بأحسن الأحوال كقوة سياسية عربية في البلاد، وتريد أن توصل ابن النقب وابن المثلث وابن الجليل، وتريد أن توصل أيضا كل يعني الأصوات من مجتمعك، تكون هنالك صعوبة بضمان تمثيل أيضا للقوى اليهودية العقلانية. ورغم كل هذا نحن في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وقبلها في الحزب الشيوعي نعتز أنه منذ عام 1948 حتى اليوم كان دائما يعني لربما ما عدا عامين أو ثلاثة على مدار حوالي 80 عام كان دائما لدينا على الأقل في القائمة ممثل يهودي واحد، وكان دائما صوتا شجاعا ضد الاحتلال والفوقية العنصرية، ويعني نعتز بهم جميعا من ماير فيلنر تمر إلى تمر جوجانسكي ودوف حنين، وأخيرا عفر كسيف. بالمناسبة قائمة الجبهة في الدورة الأخيرة مكونة من 4 نواب، كانت 2 منهم أيمن عودي وعفر كسيف تعرضوا لمحاولة إقصائهم من الكنيسة على خلفية معارضتهم للحروب الاحتلال.
1: طيب الحقيقة سؤالي الأخير لك أستاذ أمجد الشبيطة، الحقيقة يعني هاي الظاهرة الملفتة غير المقبولة يعني المدمرة، العام الماضي كان عندكم 254 قتيل بقضايا جنائية وإجرامية، واليوم من بداية هذا العام 2026 حوالي 80 قتيل، يعني شيء غير عادي في بهذا الاتجاه. شو تفسيرك لهذه الظاهرة اللي شيء مؤكد وراها عصابات إجرامية مدعومة أو تسكت عنها المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية؟
0: يعني أولا العدد الحالي في إسرائيل هو أكبر بكثير للعام 2026، ويهمني أن أقول إنه هذه ظاهرة نحن بدأنا نلمسها بشكل واضح مع انخراط المواطنين العرب بالقضايا القومية، وبالذات ما انعكس في هبت القدس والأقصى في العام 2000.
1: نعم.
0: كان هنالك يعني تزايد بالجريمة المنظمة بالمجتمع العربي، حتى أنه إسرائيل باتت من الدول المتفوقة بعد المكسيك وبعض الدول التي تعتبر دول العالم الثالث بنسبة القتلى لكل 100,000 مواطن إذا ما أخذ هذا المعدل لدى المواطنين العرب في إسرائيل. هذه من ناحيتنا ليست ضربة قضاء وقدر، هنالك من يقول بأنه العرب عنيفون والعرب متخلفون والعرب ثقافتهم هي ثقافة تكرس الموت، وهذه طبعا ادعاءات نحن نرفضها بشكل قاطع لأنها عنصرية ولأنها تسلب أو تتنازل عن لأنها يعني تتجاهل مسؤولية الدولة بمكافحة هذه العصابات. إحنا نتحدث عن عصابات إجرام متجذرة في المجتمع العربي في داخل إسرائيل دون أي تحرك جدي من قبل الدولة. هذا كان على مدار العقدين الأخيرين، ولكن

0: لكنه تكرس بشكل أكبر في الأعوام الأربعة الأخيرة، وحسب قراءتنا هي جزء من مخطط لإشغال المواطنين العرب في داخل إسرائيل بقضايا يعني قضايا الحق الأساسي بالعيش، وإغراقنا وإنهاكنا بدم أبنائنا. هذه هي الحالة الموجودة اليوم في إسرائيل. أنا بدي أقول لك إنه كل هذه المنظمات الإجرامية التي تعتبر قوية بمجرد أن تتجرأ وتصل مثلا إلى المجتمع الإسرائيلي، أن ترتكب جريمة في داخل مدينة يهودية، أو في بعض الأحيان كانوا يجرؤون على التقدم لمناقصات في بلديات يهودية أو في المجتمع الإسرائيلي، كانت تقص يدها فورا. لذا يعني هي تحظى بحق العربدة من قبل المؤسسة الإسرائيلية في البلدات العربية، وهذه لوحدها لائحة اتهام خطيرة ضد حكومة ودولة إسرائيل.
1: نعم، يعني واضح بأن هنالك إن لم يكن دعم مباشر هنالك صمت وعدم متابعة من قبل الأجهزة الأمنية السياسية والجنائية الإسرائيلية، بحيث لا تتابع. يعني حين كما تفضلت، يعني حتى فيما يتعلق بالسلاح، إنما يعرفون أن لدى أي شخص سلاح يعني يستعمل لأسباب سياسية أو أمنية، شيء مؤكد بتم الانقضاض عليه واعتقال أسرته والبحث عن السلاح والآخر. ولكن يعرفون أن هنالك سلاح لدى هؤلاء من المجرمين، ربما يتم تزويدهم، السكوت عنهم والآخر. وهذا أيضا ما يحصل حتى في الضفة الفلسطينية أو قطاع غزة، بحيث وجدوا أن هذه وسيلة أيضا لتدمير المجتمع الفلسطيني، سواء في 48 وبشكل بارز في منطقة 48، ولكن أيضا حتى المجتمع الفلسطيني في مناطق 67 لا يخلو من هذه المؤامرات والدسائس.
0: صحيح، ولكن أنا أريد أن أقول شيء آخر بالإضافة لتدمير المجتمع العربي. هم يعني هذه العصابات مرتبطة إلى حد كبير بالمؤسسة الحاكمة، وبالذات بما يسمى بجهاز المخابرات، بمعنى أنه إذا أرادوا أن يغضوا النظر عنك إذا كنت تملك هذه الأسلحة، هنالك مقابل الدولة تطلبها منك، وهي الولاء، وهي أن تكون يعني عميلا على أبناء وواشيا على أبناء شعبك. مجتمعك وشعبك، وأيضا في بعض الحالات أداة قمع. يعني إذا يعني لا يعني أقول لك، يقال إنه إحدى الأمور الأكثر خطورة هي أن يحاول بالذات هذه الحكومة أن تضرب نسبة التصويت في المجتمع العربي من خلال أدوات كثيرة، منها مثلا جلب مستوطنين إلى صناديق الاقتراع، مستوطنين مسلحين ليعيثوا حالة من الظهر والفوضى. ولكن أحد الاحتمالات يعني هي مثلا أن تقوم هذه العصابات بجرائم بمناطق يجري بها التصويت، جرائم يعني بينهم وبين بعض، مثلا بيوم الانتخابات نفسه في منطقة يتم فيها التصويت، وبذلك يتم ضرب العملية الانتخابية بشكل كبير. إذا وقعت مثل هذه الجرائم، تذكر ما هذه المحادثة، ولا تستبعد أن يكون هذا بإملاءات من السلطة لضرب نسبة التصويت في المجتمع العربي.
1: أستاذ أمجد شبيطة، سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بدي أشكرك على استجابتك لدعوتنا وعلى كل هذا التدفق يعني من الوعي والمعرفة والمعلومات، وإن شاء الله نتواصل وإياك في ظروف أفضل لشعبكم على طريق المساواة في منطقة 48، على طريق الاستقلال في منطقة 67، وعلى طريق حق العودة للاجئين إلى المدن والقرى التي سبق وطردوا منها واستعادة ممتلكاتهم منها وفيها وعليها. لك كل الاحترام، لك كل المودة، أستاذ أمجد شبيطة من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: شكرا لك ولأهلنا وشعبنا في الأردن الشقيق.
1: شكرا يا سيدي. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة أمين الريحاني.

0: التقى الريحاني في بلاد نجد بالسلطان وقال:
1: دخلت الخيمة والخدم لا يزالون في السمر، وأنا في بهجة من حققت الأيام حلما من أحلامه. فها هي الصحراء وهو دلهجين، وها أنا ذا جار لأمير من أمراء العرب لسلطان نجد.
0: وما كاد هذا الحلم الذهبي يغمض جفني الريحاني حتى وصل رجلان من رجال السلطان لينبئاه بأنه قادم للزيارة، فوصف يقول:
1: ضج المكان بموكب السلطان، فأناخ عندنا 200 من الركائب، ثم نصبت الخيام وشبت عشرات من النيران، وسمعت على الفور المداق في الأجران. خرجنا إلى استقبال الزائر الكبير، فإذا هو قد خف إلينا وفي معيته 2 فقط من حاشيته. قبلت الزائر وهو الذي شاء تلطفا أن يعكس الآية، وكانت المشاهدة الأولى على الرمل تحت السماء والنجوم وفي نور النيران المتقدة حولنا.

0: دارت المساجلات في جو من الود والسماح، وقد تبين للريحاني وحسب ما قال في ابن سعود إنه رجل كبير القلب والنفس والوجدان، عربي تجسمت فيه فضائل العرب إلى حد يندر في غير الملوك الذي زينت آثارهم شعرنا وتاريخنا. وقال الريحاني:
1: في نجد العدل أساس الملك.

0: كان مصيف الريحاني قرى نجد، ويذكر منها منفوحة بلدة الأعشى وأثاثيه مسقط رأس جرير وغيرها من القرى والمدن كالقصيم وعنيزة التي قال عنها:
1: يا لسحر نخيلها وسوقها وعاداتها، وما في قصورها من نقش على الجدران وهندسة عربية وتساهلها الديني.
0: ومن نجد ينطلق أمين الريحاني إلى الكويت.

0: اكتفى الريحاني في كتابه ملوك العرب وهو في الكويت بتحديدها من الجهة الشرقية فقط، وهو خليج العجم، وذكر أهم مدنها وهي الجهرة، جزيرة فيلكة، الدمنة، الغنطاس، أبو حليفة والشعيبة. أرسل الشيخ أحمد الجابر آل الصباح سيارة لنقل الريحاني إلى الكويت، وقد قال:
1: الشيخ ربع القامة، دقيق الملامح، حسن الخلق، لطيف الإشارة والحديث، هنأني بوصولي وأعرب عن دهشته لسفري في البلاد العربية هذه السفرة الطويلة، ثم قال: العرب أنفسهم يكبرون هذه

0: في إيران حيث زارها الرحالة، ومنها انتقل إلى البحرين. رأى أن البحرين هي مهد الحضارة في التاريخ الإسلامي، وأفرد لحكامها آل خليفة حيزا من كتابه ملوك العرب، وقال عنها:
1: إن البحرين مثل الكويت محطة للتجارة بين الشرق والشطر الشرقي من شبه الجزيرة، ويصح أن يقال فيها من هذا القبيل إنها سوق من أسواق نجد، لأن قسما كبيرا مما يدخل إليها من الهند وإيران والعراق ومن أوروبا وأمريكا عن طريق الهند يباع في نجد.

عن خليج العجم ذكر الرحالة أن بعض المؤرخين قالوا إنه مهد الحضارة بل مهد الجنس البشري، وإن سكانه الأقدمين أي سكان الجزر فيه هم أول من رفعوا شراعا في البحر واقتحموا خطر الأسفار، فمارسوا الملاحة وأتقنوا عملها وكانوا الصلة العاملة بين الشرق والغرب. ويذكر أن على شاطئ عمان الشرقي بلدة كبيرة اسمها صور.

0: نقلنا ما قاله الرحالة الأديب أمين الريحاني عن اللؤلؤ في مطلع الحلقة الأولى، ومما قاله بإسهاب عن اللؤلؤ:
1: إن اللؤلؤ مصدر الثروة في البحرين، وقد أجمع الاختصاصيون أن مغاص البحرين هو أكبر مغاص في العالم، مثلما أجمع الصاغة أن لؤلؤ البحرين يفوق صفاء وحسنا سائر اللآلئ. ولا بأس ونحن في الموضوع من الإلمام بسيرة هذه المخلوقة العزيزة الغالية، اللؤلؤة بنت المحار، بيتها الصدفة وبيت الصدفة البحر على الدوام لولا يد الإنسان. هي من يوم الولادة تلقي بيضها الأصفر على وجه الأرض في قعر البحر، وهو مثل حب الخشخاش يتجمع فيتلون منه القعر، ثم تنشأ البيضة فتغدو كحبة العدس، فينبت لها عروق خضراء براقة مائلة إلى الزرقة، تنمو حتى تصير كالأنامل طولا، وهي دقيقة كالشعر، وترسب عروق الصدفة فتثبت في مكان صلب من القعر.

0: إلى العراق يصل رحالتنا ويذكر من ألويته الموصل، السليمانية، كركوك، ديالة، بغداد، الكوت، الديلم، الحلة، كربلاء والبصرة وغيرها. أما سكانه فهم من العرب والفرس والأكراد والأشوريين والأتراك والأرمن.
1: يتناول الريحاني رحلته من عدن إلى العراق بالتفصيل، ويتذكر لقاءه الأول بملك سوريا، ملك العراق.
0: وكثيرا ما تطرق إلى حديث الشعر والشعراء في العراق، فخص شاعر العراق الكبير معروف الرصافي والشاعر الزهاوي بالقول المسهب، وقال:
1: نام معروف الرصافي في الفريكي في خيمة الناسك المشرفة على الوادي. أما جميل صدق الزهاوي فله منزلة في الشعر العربي اليوم لا يشاركه أحد بها، فهو في عمله وفي شعره أقرب نوابغ العرب إلى أبي العلاء المعري.

إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، فإلى اللقاء في الغد مع حلقة جديدة من أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال

تخاطبني ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد

تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون

قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم

إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن

فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم

بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد

نشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما

ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن

بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم

ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتم

والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن

إنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم

الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيث

فادخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم

تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون

0: أو التابعين
1: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن

قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح للمصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب الزجاجة

ولا غربية، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تم

ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح

فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من